0: العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: بسم الله، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله، الله، الله ربي لا أشرك به أحدا. الله، الله، الله لا إله إلا هو.

الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم، وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وشمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين،
حسبي القاهر من

0: أرين حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل. بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب. أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل.
1: هذه إذا

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان وتأتيكم على موجة اف ام 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. ومع إشراقة هذا الصباح الجديد نرفع أكف الدعاء أن يكون يومنا هذا عامرا بذكر الله، مطمئنا بآياته، مفعما برحماته. نبدأ معكم يوما جديدا تتلى فيه آيات الهدى فتشرق بها القلوب كما تشرق الشمس في الأفق البعيد. هذه أجمل تحية من زملائي في الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة، ومن الإشراف العام الزميلي الدكتور معارك حياصات، وهذه تحية من محدثكم زايد نواف دويري. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه لصويق. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ ياسر الفيلكاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ ياسر الفيلكاوي.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.

0: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم.
1: أعلام في فجر الإسلام.

0: سنتحدث يا سالم عن العلم، عن الخلق، عن الشجاعة، عن الفروسية، وهي صفات يتحلى بها أجلاؤنا السابقون. ترى عمن سنتحدث في هذه الحلقة؟
1: حديثنا اليوم يا أختاه عن واحد من الفوارس لا يضاهيه بطل، وعن عالم فقه الدين وزهد الدنيا طالبا الآخرة، وعن مخلص لله ورسوله، طيع صادق لا يراوغ ولا يرائي، شهد بدرا وأحدا والخندق والحديبية والمشاهد كلها، وأبلى فيها بلاء حسنا.
0: أما تكون ستحدثني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟
1: هو كذلك يا رولا، سنتحدث عن علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيف الله المسلول وأسده الغالب. هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي القرشي الهاشمي، ويكنى أبا الحسن، وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف، التي تجتمع مع أبي طالب في هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم.
0: المعروف يا سالم أن عليا كان أول الداخلين في دين الله من الرجال.
1: أجل يا أختاه، فقد ذكر أنه أول من آمن بالله عز وجل وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الرجال.
0: لكن يذكر أن أوائل الرجال أبو بكر الصديق رضي الله عنه.
1: أبو بكر أول من أظهر الإسلام يا أختاه،
0: وعلي رضي الله عنه
1: كتم ذلك خوفا من أبيه.
0: حدث عن علي يا سالم، فهو علم من أعلام دين الله.
1: بل مفضل يا أختاه، خصاله حميدة، وقالوا إنها أربع ليست لأحد غيره.
0: وبالطبع لأول المسلمين خصال ليست لأحد.
1: إنه أول عربي وأعجمي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: والثانية؟
1: هو الذي كان لواء النبي معه في كل زحف.
0: الثالثة؟
1: هو الذي صبر معه يوم فر عنه غيره.
0: والرابعة؟
1: هو الذي غسل الرسول صلى الله عليه وسلم وأدخله قبره.
0: يا لها من خصال كفيلة بأن تدخله الجنة.
1: وقالوا عنه إنه أسلم وكان ابن 8 سنوات مع الزبير وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله بن العوام، وقالوا ابن 10، وقالوا أكثر.
0: وفي هجرته؟
1: قالوا ابن 18 سنة.
0: لكنه تحت أي ظرف من أوائل المسلمين؟
1: وهذا المهم يا رولا، قيل إنه أول المسلمين، لكن بعد خديجة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم.
0: وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم استنبئ يوم الاثنين، وصلى معه علي يوم الثلاثاء،
1: كما صلى القبلتين يا أختاه.
0: وأيضا
1: هاجر وشهد المشاهد إلا غزوة تبوك.
0: ولماذا تأخر عنها يا سالم؟
1: علي لا يتأخر عن غزوة يا رولا، فهو رافع لواء النبي صلى الله عليه وسلم.

0: إنما يذكرون أن النبي استأخره عن غزوة تبوك ليبقى مع النساء والأولاد في المدينة، وقال له: أنت مني بمنزلة هارون من موسى.
1: ومتى رفع اللواء يا سالم؟
0: لما قتل مصعب بن عمير يوم أحد وكان اللواء بيده، قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع باللواء إلى علي رضي الله عنه.
1: وقيل أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين علي رضي الله عنه.
0: أخرج الترمذي عن ابن عمر قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، فجاء علي تدمع عيناه فقال: يا رسول الله، آخيت بين أصحابك ولم تآخي بيني وبين أحد. فقال صلوات الله عليه: أنت أخي في الدنيا والآخرة.
1: ومن محبة النبي صلى الله عليه وسلم أنه زوج عليا رضي الله عنه ابنته فاطمة.
0: أجل يا رولا، وفي الحديث أن النبي قال لها: زوجتك سيدا في الدنيا والآخرة، وإنه لأول أصحابي إسلاما وأكثرهم علما وأعظمهم حلما.
1: ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال بإعطاء الراية إلى علي رضي الله عنه.
0: أخرج بعض الصحابة أنه صلوات الله عليه قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ليس بفرار، يفتح الله على يديه.
1: ما زلنا مع الشجاعة والعلم والإقدام في علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
0: أجل يا رولا، ما زلنا مع مآثر هذا الصحابي القريب المقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: يحكون أن النبي صلوات الله عليه وآله وسلم أراد أن يرسل عليا إلى اليمن، وفي ذلك قصة مشوقة يا سالم.
0: قيل يا رولا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عليا رضي الله عنه إلى اليمن وهو شاب ليقضي بينهم، فقال علي: يا رسول الله، إني لا أدري ما القضاء.
1: نعم الصادق الصدوق.
0: ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم بيده صدر علي وقال: اللهم اهد قلبه وسدد لسانه.
1: وماذا فعل علي رضي الله عنه؟
0: قال علي رضي الله عنه: فوالله ما شككت بعدها في قضاء اثنين.
1: إذن لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه إلمام بالقضاء يا سالم.
0: كان القاضي العادل يا رولا، بل أعدل الناس ميزانا وعقلا.
1: ولما نزل علي رضي الله عنه اليمن ماذا حصل؟
0: قيل: ولما نزلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليا وحسنا وحسينا رضي الله عنهم في بيت أم سلمة وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
1: زدني علما يا سالم من علوم رجال الله، وعنهم حدثني بالله عليك.
0: وقال علي رضي الله عنه: إنه لعهد النبي الأمي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق.
1: وماذا بعد يا سالم؟
0: وقال علي رضي الله عنه أيضا: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن غفر الله لك مع أنك مغفور لك؟
1: وماذا علمه النبي صلوات الله عليه وسلامه؟
0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله الحليم العليم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم.
1: لا إله إلا الله، يا لها من كلمات جميلة عذبة، تدخل الإنسان في صلب الحقيقة الأولى والأخيرة، وتذهب به إلى بعيد عن الشطط والخطأ، وتنقذ فيه قلبه، وتشفيه من علة ينوء تحت حملها. لا إله إلا الله الحليم العليم،

0: لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم.
1: أختاه رلا، ألا تريدين أن نكمل الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟
0: كلني إصغاء يا أخ الإسلام، وفي جوارحي إرهاصة المتيقظ المنتظر ساعة اقترابه من الله، بي لحظة من السعادة الأبدية التي تعمر قلبي، وكأني أحيا الدهر أبدا منذ هذه اللحظة يا سالم. فأضف علما إلى ذاكرتي أعمر به فهمي من الإيمان بالله عز وجل وبرسوله صلوات الله عليه.
1: ولعلي مثلما لأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يا أختاه نصيب من جنة نبغي الوصول إليها وولوج بابها.
0: أرسل بالله عليك.
1: عن صالح الحنفي عن علي قال: قيل لأبي بكر وعلي يوم بدر: مع أحدكما جبرائيل ومع الآخر ميكائيل وإسرافيل، ملك يشهد القتال ويقف في الصف.
0: وعن قربه من النبي صلى الله عليه وسلم حدثني يا سالم وأكثر.
1: أخرج عاصم بن علي عن رفاعة بن رافع الأنصاري عن أبيه عن جده قال: أقبلنا من بدر ففقدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنادت الرفاق بعضها بعضا: أفيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوقفوا حتى جاء النبي صلوات الله عليه ومعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقالوا: يا رسول الله فقدناك. فقال: إن أبا الحسن وجد مغصا في بطنه فتخلفت عليه.
0: وعن علم علي رضي الله عنه
1: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأته من بابه.
0: وعن قضائه
1: قال الرسول صلوات الله عليه: في أصحابه أقضاهم علي بن أبي طالب. وعن سعيد بن المسيب قال: كان عمر رضي الله عنه يتعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو الحسن. وقال معاوية للضرار: يا ضرار صف لي عليا. قال: اعفني يا أمير المؤمنين. قال: بل تصفه. قال: أما إذا لابد من وصفه فكان والله بعيد المدى شديد القوى، وكان غزير العبرة طويل الفكرة، يعجبه من اللباس ما قصر ومن الطعام ما خشن، كان فتيا كأحدنا، يجيبنا إذا سألناه وينبئنا إذا استنبأناه، ونحن والله مع تقريبه إيانا وقربه منا لا نكاد نكلمه هيبة له، يعظم أهل الدين ويقرب المساكين، لا يطمع القوي في باطله ولا ييأس الضعيف من عدله. وأشهد لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه، يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين ويقول: يا دنيا غري غيري، إلي تشوقت، فعمرك قصير وخطرك حقير، آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق.
0: وماذا قال معاوية؟
1: بكى معاوية وقال: رحم الله أبا الحسن، كان والله كذلك، فكيف حزنك عليه يا ضرار؟
0: وماذا رد ضرار؟
1: قال: حزن من ذبح ولدها وهو في حجرها.
0: وعن عدله يا سالم
1: روي الكثير يا رلا، وقيل إنه كان يصرف ما في بيت المال، يقسمه على الناس ويفرض على كل صانع من صنعته.
0: وعن نهايته
1: على يد عبد الرحمن بن ملجم المرادي من الخوارج عندما ضربه وهو يهم بدخول المسجد لصلاة الصبح.
0: عرفت. وعن ذلك روى الكثيرون وأكثروا. المؤمنون الرجال سعوا إلى الله، لا تفاضل فيهم إلا السبق إليه تعالى، اعتصموا بحبله لينتشر دين الحق ولم تطلق

0: وبعدهم فسحة التاريخ.
1: أعلام في فجر الإسلام.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: عمير بن سعد هو ابن سعد القارئ رضي الله عنه، شهد بدرا والمشاهد بعدها، وظل أمينا على العهد حتى لقي ربه شهيدا في موقعة القادسية.
1: وقد اصطحب سعد ابنه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فبايع النبي وأسلم. ومنذ أسلم عمير وهو عابد مقيم في محراب الله يهرب من الأضواء ويفيء إلى سكينة الظلال.
0: وهيهات أن تعثر عليه في الصفوف الأولى إلا أن تكون صلاة، فهو يرابط في صفها الأول ليأخذ ثواب السابقين، وإلا أن يكون جهاد فهو يهرول إلى الصفوف الأولى راجيا أن يكون من المستشهدين.
1: وكان المسلمون يلقبونه نسيج وحده.

0: كان عمير بن سعد يعكف على نفسه، ينمي برها وخيرها وصلاحها وتقاها، فهو أواب يبكي ذنبه، متبتل ينشد أوبه، مسافر إلى الله في كل ضعن وفي كل مقام.
1: ولقد جعل الله لعمير بن سعد في قلوب الأصحاب ودا، فكان قرة أعينهم ومهوى أفئدتهم، ذلك أن قوة إيمانه وصفاء روحه ونفسه وهدوء سمته وعبير خصاله وإشراق طلعته، كل ذلك كان يجعله فرحة وبهجة لكل من يجالسه أو يراه.
0: ولم يكن يؤثر على دينه أحدا ولا شيئا، فقد سمع يوما جلاس بن سويد بن الصامت، وكان

0: قريب القرابة به، سمعه يوما وهو في دارهم يقول: لئن كان الرجل صادقا لنحن شر من الحمر، وكان يعني بالرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: وكان جلاس من الذين دخلوا الإسلام رهبا، وسمع عمير بن سعد هذه العبارة ففجرت في نفسه الوديعة الهادئة الغيظ والحيرة.
0: الغيظ لأن واحدا من المسلمين أو يزعم أنه من المسلمين يتناول الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه اللهجة الرديئة، والحيرة لأن خواطره دارت سريعا على مسؤوليته تجاه هذا الذي سمع وأنكر.
1: ووقف عمير حائرا، أينقل ما سمع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف والمجالس بالأمانة؟ أيسكت ويطوي صدره على ما سمع؟ كيف؟ وأين وفاؤه وولاؤه للرسول العظيم الذي هداهم الله به من ضلالة وأخرجهم من ظلمة؟
0: لكن حيرته لم تطل، فصادق النفس يجد دائما لنفسه مخرجا، وعلى الفور تصرف عمير كرجل قوي وكمؤمن تقي، فوجه حديثه إلى جلاس بن سويد:
1: والله يا جلاس، إنك لمن أحب الناس إلي وأحسنهم عندي يدا وأعزهم علي أن يصيبه شيء يكرهه، ولقد قلت الآن مقالة لو أذعتها عنك لآذتك، وإن حق الدين لأولى بالوفاء، وإني مبلغ رسول الله ما قلت.
0: لقد أرضى عمير ضميره الورع تماما، فهو أدى أولا لأمانة المجلس حقها، وارتفع بنفسه الكبيرة عن أن يقوم بدور المتسمع الواشي، وهو ثانيا أدى لدينه حقه فكشف عن نفاق مريب، وهو ثالثا أعطى جلاسا فرصة الرجوع عن خطئه واستغفار الله منه حين صارحه بأنه سيبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو أنه فعل آنئذ لاستراح ضمير عمير ولم تعد به حاجة لإبلاغ الرسول عليه الصلاة والسلام.
1: بيد أن جلاسا أخذته العزة بالإثم ولم تتحرك شفتاه بكلمة آسف أو اعتذار، وغادرهم عمير وهو يقول: لأبلغن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل وحي يشركني في إثمك.
0: وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم في طلب جلاس، فأنكر أنه قال بل وحلف بالله كاذبا، لكن آية القرآن جاءت تفصل بين الحق والباطل. بسم الله الرحمن الرحيم: يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يك خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. صدق الله العظيم.
1: واضطر جلاس أن يعترف بمقاله وأن يعتذر عن خطيئته، سيما حين رأى الآية الكريمة التي تقرر إدانته، تعيده في اللحظة نفسها برحمة الله إن هو تاب وأقلع، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم.
0: وكان تصرف عمير هذا خيرا وبركة على جلاس، فقد تاب وحسن إسلامه. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذن عمير وقال له وهو يغمره بسناه: يا غلام، وفت أذنك وصدقك ربك.

0: وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يختار ولاته وكأنه يختار قدره، كان يختارهم من الزاهدين الورعين والأمناء الصادقين الذين كانوا يهربون من الإمارة والولاية ولا يقبلونها إلا حين يكرههم عليها أمير المؤمنين.
1: وكان رغم بصيرته النافذة وخبرته المحيطة يتأنى طويلا ويدقق كثيرا في اختيار ولاته ومعاونيه، وكان لا يفتأ يردد عبارته المأثورة: أريد رجلا إذا كان في القوم وليس أميرا عليهم بدا وكأنه أميرهم، وإذا كان فيهم وهو عليهم أمير بدا وكأنه واحد منهم، أريد واليا لا يميز نفسه على الناس في ملبس ولا في مطعم ولا في مسكن، يقيم فيهم الصلاة ويقسم بينهم بالحق ويحكم فيهم بالعدل ولا يغلق بابه دون حوائجهم.
0: وفي ضوء هذه المعايير الصارمة اختار ذات يوم عمير بن سعد واليا على حمص، وحاول عمير أن يخلص منها وينجو، ولكن أمير المؤمنين ألزمه بها إلزاما وفرضها عليه فرضا.
1: واستخار عمير ربه ومضى إلى واجبه وعمله، ومضى عليه عام في حمص لم يصل منه إلى المدينة خراج، بل ولم يبلغ أمير المؤمنين منه كتاب.
0: ونادى أمير المؤمنين كاتبه وقال له: اكتب إلى عمير ليأتي إلينا. وجاء عمير إلى المدينة، جاء يمشي وعلى كتفه اليمنى جراب وقصعة، وعلى كتفه اليسرى قربة صغيرة فيها ماء، وهو يتوكأ على عصا، حيث دلف إلى مجلس عمر في خطى وإيدة وألقى عليه السلام.
1: قال عمر بعد أن رد السلام: ما شأنك يا عمير؟ وقد آلمه ما رآه عليه من جهد وتعب وإعياء.
0: قال: شأني ما ترى، ألست تراني صحيح البدن طاهر الدم، مع الدنيا أجرها بقرنيها؟
1: قال عمر: وما معك؟
0: قال: معي جرابي أحمل فيه زادي، وقصعتي آكل فيها، وأدواتي أحمل فيها وضوئي وشرابي، وعصايا أتوكأ عليها وأجاهد بها عدوا إن عرض، فوالله ما الدنيا إلا تبع لمتاعي.
1: قال عمر: أجئت ماشيا؟
0: قال: نعم.
1: فسأله: ألم تجد من يعطيك دابة فتركبها؟
0: قال: إنهم لم يفعلوا وإني لم أسألهم.
1: فسأله عمر: فماذا عملت فيما عهدنا إليك به؟
0: قال: أتيت البلد الذي بعثتني إليه، فجمعت صلحاء أهله ووليتهم جباية فيئهم وأموالهم، حتى إذا جمعوها وضعتها في مواضعها، ولو بقي لك منها شيء لأتيتك به.
1: قال عمر: فما جئتنا بشيء؟
0: أجاب: لا.
1: فصاح عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو منبهر سعيد: جددوا لعمير عهده.
0: فأجابه عمير في استغناء عظيم: تلك أيام قد خلت، لا عملت لك ولا لأحد بعدك.
1: وكانت هذه واقعة تاريخية حقيقية شهدتها ذات يوم أرض المدينة المنورة عاصمة الإسلام في أيام عظمته ومجده.

0: وكان عمر الخطاب رضي الله عنه يتمشى ويقول: وددت لو أن لي رجالا مثل عمير بن سعد أستعين بهم على أعمال المسلمين، ذلك أن عميرا الذي وصفه أصحابه بأنه كان نسيج وحده كان قد تفوق على كل ضعف إنساني عرفه الناس.
1: لقد رسم عمير بن سعد وهو أمير على حمص واجبات الحاكم المسلم في كلمات طالما كان يصدح بها في حشود المسلمين من فوق المنبر.
0: كان يقول: ألا إن الإسلام حائط منيع وباب وثيق، فحائط الإسلام العدل وبابه الحق، فإن نقض الحائط وحطم الباب استفتح الإسلام، ولا يزال الإسلام منيعا ما اشتد السلطان، وليست شدة السلطان قتلا بالسيف ولا ضربا بالسوط، ولكن قضاء بالحق وأخذ بالعدل.

خذوني خذوني خذوني ولا تتركوني لقرة عيوني.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

حياتنا في السيرة. حياتنا في السيرة مسلسل يعالج مواقف حياتنا اليومية من بحر السيرة النبوية الشريفة ووجدانها، ليستخلص منها الحلول السديدة والعبر الرشيدة.

0: بكم هذا الثوب؟
1: ب50,000 ليرة فقط يا سيدتي. أترين ما أجمله وما أرخصه؟ إنه يليق بك تماما.
0: ولماذا هو رخيص إلى هذا الحد؟ هل به عيب ما؟ أيكون قماشه من النوع الرديء؟ ها؟ ما رأيك يا غادة؟
2: إنه يثير الشك بلا ريب، انتبهي.
1: لا يا سيدتي أبدا، سأقلبه لك لتتأكد من سلامته. إنها أسعار المعتادة، ويسعدني أن تصبحي زبونتي.
0: حسنا سأشتريه، ضعه لي في كيس.
1: على الرحب والسعة، أهلا بك يا سيدتي.

0: ها انظري يا غادة، لقد لبست الثوب الجديد لأرى كم يليق بي.
1: جميل حقا، واسع ومريح، ولكن لحظة استديري قليلا.
0: ما الأمر يا غادة؟
1: لقد لمحت ثقبا في الثوب. ها إنه هنا، انظري يا أروى.
0: يا الله، كان شكي في محله، الثوب به عيب.
1: ولهذا رخص البائع ثمنه.
0: نعم، ولكن هذا يعتبر غشا، أليس كذلك؟
1: إنه كذلك طبعا، وحبذا لو أن البائع أخبرنا عن هذا الثقب وترك لنا الخيار في الشراء أو عدمه.
0: يا الله، وماذا أفعل الآن؟
1: لا تقلقي، سنعيد الثوب إلى البائع ونخبره أننا قد كشفنا غشه لنا، ولكنني أشك أن يعيد لك ثمنه بسهولة.
0: نعم سنذهب، ولكن لن أتحرك من هنا حتى أستعرض موقفا مماثلا من السيرة النبوية الشريفة أواجهه به، لعله يتعظ ولا يعود إلى مثل هذا الفعل.
1: حسنا يا أروى، كما تشائين.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بلعا.

0: ألن، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس منا. صدق رسول الله. أما الصبرة فهي الكومة من الطعام المجموعة بلا كيل ولا وزن.
1: آه، رائع فعلا، هو تماما ما أريده.
2: وهل تشكين يا أروى أن ثمة أمرا من أمور حياتنا لن نجد له هدي في سيرة حبيبنا المصطفى؟
1: لا أشك في هذا أبدا، إن لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة في كل شؤون حياتنا.
2: نعم صدقتي.
1: والآن هيا بنا إلى السوق من جديد.
2: فإذا رفض البائع استعادة الثوب وإعادة ثمنه؟
1: بصراحة يا غادة، أنا أرغب في هذا الثوب حقا وسوف أصلحه وأرتديه، ولكنني رأيت اليوم منكرا وعلي أن أغيره ما استطعت.
2: أحسنت يا أروى، فلربما يكون لوقع حديثك للبائع أثر عليه فلا يعود إلى الغش مرة ثانية.
1: أتمنى ذلك، وهدفي أن أكون من المؤمنين الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون نصحة متوادون ولو ابتعدت منازلهم، والمنافقون غششة متحاسدون ولو اقتربت منازلهم.
2: أصبت يا أروى، أتعلمين؟ لقد رأيت في ذلك البائع شيئا من السماحة على الرغم من محاولته إخفاء الثوب. أظنه لن يكون فظا معنا.
0: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى.
3: أستغفر الله العظيم، صدقيني يا أختي، لم يكن في نية الغش، وإنما أخفيت عنك العيب بعدما أنقصت ثمن التصليح من سعر الثوب.
1: لقد كان الأجدى بك أن تظهر هذا الأمر بوضوح فتقول: الثوب به عيب ولذلك سأنقص من ثمنه،
2: وعندها لن تعرض نفسك لصفة الغش وسيبارك لك الله تعالى في رزقك.
3: لقد صدقتما والله.
0: عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما.
3: صلى الله عليه وسلم، يا الله بارك لي في رزقي وتجارتي. يا أختاي، الحلال يذهب ولكن الحرام يذهب وأهله.
2: بارك الله لك في تجارتك يا عم، والآن نستأذنك فعلينا الانصراف.
3: ألا تريدين إعادة الثوب واسترداد المال؟
1: أو ترضى بذلك؟
3: طبعا بكل سرور، يكفي أنك أهديت لي نصيحة أنجو بها من عذاب يوم عظيم.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته. صدق رسول الله. والإقالة هي المسامحة والتراجع عن البيع أو الشراء.
1: أشكرك على كرم نفسك، ولكنني قررت أن أحتفظ بالثوب وأصلحه، وإنما جئت لأبين لك أن طريق الغش ليس بطريق آمن، وأن ما تخفيه أنت عدواناً سيفضحه الله تعالى.
3: لقد تعلمت الدرس ولن أكرر ذلك ما حييت.
2: بارك الله لك في تجارتك إذن، السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.

0: ورحمة الله وبركاته.
1: آه يا أروى، لو أن كل حكاياتنا تنتهي نهايات سعيدة.
2: فعلا، حبذا لو يعترف كل مخطئ بخطئه ويطلب الصفحة ويستغفر الله تعالى كما فعل هذا البائع الطيب،
1: لكنا عندها في أحسن حال.
2: التجارة يا غادة باب كبير من أبواب الكسب والرزق، ولكن ليتنا نتعلم أصولها الشرعية الحقة فنأكل من رزقها حلالا طيبا.
3: عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون، فقال: يا معشر التجار. فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجاراً إلا من اتقى الله وبر وصدق.

حياتنا في السيرة. حياتنا في السيرة مسلسل يعالج مواقف حياتنا اليومية من بحر السيرة النبوية الشريفة ووجدانها، ليستخلص منها الحلول السديدة والعبر الرشيدة.

السابعة صباحا، ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فتراتنا الإخبارية الأولى لهذا اليوم، ونستهلها بأبرز العناوين. جلالة الملك وجلالة الملكة يزوران مدرسة عائشة بنت أبي بكر الأساسية المختلطة في العقبة بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين. وزير الخارجية يؤكد موقف الأردن الثابت في دعم جهود الشرعية اليمنية. الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيده العسكري في الأراضي الفلسطينية المحتلة. أهلا بكم. زار جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله مدرسة عائشة بنت أبي بكر الأساسية المختلطة في العقبة بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين الذي يصادف اليوم الاثنين. إلى التفاصيل والزميل هاني السعيدة.
1: خلال الزيارة الملكية لمدرسة عائشة بنت أبي بكر الأساسية المختلطة في العقبة، التقى جلالة الملك وجلالة الملكة عددا من المعلمين والمعلمات، وقدما التهاني لهم بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين، تأكيدا على مكانة المعلمين ودورهم المحوري في العملية التعليمية والتربوية وبناء شخصية الطلبة وتنمية معارفهم. وجال جلالتهما في مرافق المدرسة للاطلاع على برامج التطوير المهني للمعلمين التي تنفذها وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية بالتعاون مع أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين في المدارس الحكومية في مختلف أنحاء المملكة. وتابع جلالتهما جانبا من الجلسات التدريبية المنفذة ضمن الدبلوم المهني في التعليم وبرنامج الابتكار والريادة في التعليم، كما اطلعا على جانب من حصة صفية لمرحلة رياض الأطفال كانت قد شاركت المعلمات فيها ببرنامج التنمية المهنية لمعلمات رياض الأطفال. وتبادل جلالتهما الحديث مع معلمين مستفيدين من البرامج التدريبية حول أثرها على تجاربهم وممارساتهم التدريسية، إذ أكد جلالة الملك أهمية أن تنعكس مخرجات برامج التطوير المهني على جودة

0: التعليم.
1: أظهرت نتائج استطلاع نفذه مركز راصد لتقييم أداء حكومة الدكتور جعفر حسان بعد مرور عامين على تشكيلها أن غالبية أعضاء مجلس النواب والأحزاب ينظرون إلى أداء الحكومة بصورة إيجابية أو مستقرة، بما يعكس حضورا ملحوظا للتقييمات الإيجابية والمتوسطة في تقييم النواب للأداء الحكومي. وشارك في استطلاع النواب 118 نائبا، حيث أظهرت النتائج أن 70% من النواب يقيمون الأداء الحكومي العام خلال العامين بأنه يتراوح بين المتوسط والمرتفع جدا. وفيما يتعلق بقدرة مجلس النواب على التأثير في قرارات وسياسات الحكومة خلال العامين الماضيين، أظهرت النتائج أن 44% من النواب يرون أن المجلس استطاع ممارسة تأثير بدرجة متوسطة أو كبيرة جدا، بما يعكس وجود مساحة واضحة لدور المجلس في التأثير على السياسات والقرارات الحكومية. استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية الشقيقة إفراح الزوبة، وتسلم الصفدي من الزوبة رسالة موجهة إلى جلالة الملك عبد الله الثاني من أخيه رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الدكتور رشاد محمد العليمي. وأكد الصفدي ونظيرته اليمنية متانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. كما أكد الصفدي موقف الأردن الثابت في دعم جهود الشرعية اليمنية من أجل استعادة أمن اليمن وحماية سيادته ووحدة أراضيه ومكتسباته، مشيرا إلى تضامن المملكة مع الحكومة اليمنية الشرعية في مواجهة اعتداءات ميليشيا الحوثيين. كما شدد الصفدي على إدانة الأردن اعتداءات الحوثيين على المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من إجراءات وخطوات لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها. وأكد الصفدي والزوبة على ضرورة احترام حرية الملاحة في باب المندب. من جهتها ثمنت الزوبة دعم الأردن المستمر لليمن. كما بحث الصفدي ووزير الثقافة في الجمهورية اللبنانية الشقيقة غسان سلامة العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. وجدد الصفدي التأكيد على وقوف المملكة مع لبنان الشقيق وأمنه واستقراره وسيادته، ودعم الحكومة اللبنانية في جهودها فرض سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية وضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة وتنفيذ التفاهمات التي أنجزت مع الحكومة اللبنانية. وثمن سلامة مواقف المملكة الداعمة للبنان والجهود التي يقودها جلالة الملك لدعم لبنان وشعبه. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استئناف الاحتلال الإسرائيلي العمل في ما يسمى بخط صوفا 53 في القنيطرة في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، باعتباره انتهاكا صارخا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وخرقا فاضحا للقانون الدولي. وأكدت الوزارة رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لهذه الاعتداءات، مجددة موقف المملكة الثابت في دعم الشقيقة سوريا في إعادة البناء على الأسس التي تضمن وحدتها واستقرارها وسلامة أراضيها. وإلى الضفة الغربية المحتلة، حيث استشهد شاب فلسطيني على حاجز عسكري شرق طول كرم في وقت شددت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها العسكرية في محيط عدد من البلدات فيها وأغلقت عددا من الطرق والمداخل. إلى التفاصيل.
2: في مسعى لتضييق الخناق على الفلسطينيين في الضفة الغربية وتقييد حركتهم، وفي ظل استمرار الاقتحامات والاعتقالات في عدد من البلدات فيها، أمر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس بإغلاق شامل للمعابر في الضفة الغربية وقطاع غزة يومي الخامس والسابع من تشرين الأول الجاري. ومع استمرار الانتهاكات استشهد شاب على حاجز عسكري شرق طول كرم في وقت شددت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها العسكرية في محيط رام الله والبيرة وأغلقت عددا من الطرق والمداخل. في غضون ذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل ومحافظة جنين ومدينة نابلس وبلدة جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، واعتقلوا عددا من الفلسطينيين منها. وفي وقت تتفاقم فيه معاناة المزارعين الفلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون، تتصاعد اعتداءات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، ما يهدد بفقدان كميات أكبر من المحصول ويحرم المزارعين من الوصول الآمن إلى أراضيهم وقطف ثمارهم. ففي قرية المغير شرق رام الله أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع خلال تصديهم هجوم مستوطنين، فيما جرى تجريف عشرات الدنومات المزروعة بأشجار الزيتون. كما جرف مستوطنون أراض زراعية في قرية أم صفا شمال غرب رام الله. إلى ذلك اعتدى مستوطنون على مزارع خلال قطفه ثمار الزيتون في جنوب نابلس، وأحرق مستوطنون مركبة وهاجموا منازل فلسطينيين في بلدة جنوب الخليل.
1: وفي قطاع غزة استشهد فلسطينيون وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مدينة خان يونس جنوب القطاع. وفي وسط القطاع استشهد فلسطينيان من بينهما طفلة وأصيب عشرة آخرون إثر قصف إسرائيلي استهدف مناطق جنوب مدينة دير البلح. وفي السياق أفادت مصادر طبية بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 9 شهداء و18 مصابا جراء القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع. أعلنت الحكومة اليمنية والمعترف بها دوليا شن حملة عسكرية كبيرة لاستعادة جميع المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران. على صعيد آخر قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ناقلة أبلغت عن رصد عدة انفجارات في مكان قريب على بعد نحو 60 ميلا بحريا جنوب مدينة المخا الساحلية. وأضافت الهيئة أن طاقم الناقلة بخير ولم ترد تقارير عن أضرار بيئية. وإلى آخر تطورات الحرب في الشرق الأوسط، حيث قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن مضيق هرمز لن يعاد فتحه ما لم تستوفى الشروط الإيرانية الواردة في الاتفاق المرحلي المبرم مع الولايات المتحدة الأمريكية، فيما أكدت الخارجية الإيرانية أن الحل العسكري والعقوبات لن تؤدي إلى إنهاء النزاع. إلى التفاصيل.
0: في وقت وصلت فيه المحادثات لوقف الحرب في الشرق الأوسط إلى طريق مسدود، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن مضيق هرمز لن يعاد فتحه ما لم تستوفى الشروط الإيرانية السبعة الواردة في الاتفاق المرحلي المبرم مع الولايات المتحدة في حزيران الماضي، وذلك بعد أيام من تلقي طهران رد واشنطن على مقترحها الدبلوماسي. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في تصريحات منفصلة إن الخطة التي طرحتها طهران لحل الأزمة مع واشنطن قد تؤدي لفتح مضيق هرمز خلال 7 أيام حال قبولها. وأضاف عرقجي في تصريحات أدلى بها للسفراء ودبلوماسيين في طهران أن إيران شرحت بوضوح شروطها لفتح المضيق، وأنها مرتبطة بالتزامات يتعين على الولايات المتحدة قبولها. وتابع قائلا إن طهران تأمل في أن تختار واشنطن الدبلوماسية، لكنه حذر من أن إيران مستعدة للرد إذا اختارت الولايات المتحدة التحرك العسكري. في المقابل قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إن أمام إيران فرصة للتخلي طوعا عن برنامجها النووي، وإلا فقد تضطر الولايات المتحدة إلى فرض ذلك بالقوة. وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصمم على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مؤكدا أن واشنطن ستتخذ كل ما يلزم لتحقيق ذلك. من جهته قال ترامب إن الولايات المتحدة ستحقق هدفها في إيران إما بالطريقة السهلة أو الصعبة. إلى ذلك أفاد التلفزيون الإيراني بوقوع انفجار في

0: صقلة نفط بمضيق هرمز، فيما جرى إسقاط طائرة مسيرة في أجواء جزيرة قشم. وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ناقلة تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول في المضيق.
1: وعودة إلى محلياتنا، حيث أكد رئيس الوفد البرلماني الأردني رئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية السعودية النائب عبد الباسط الكبريتي عمق العلاقات الأردنية السعودية وما تقوم عليه من روابط أخوية راسخة، مشددا على أهمية مواصلة البناء عليها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. جاء ذلك خلال لقاء الوفد برئاسة الكبريتي رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى السعودي الدكتور عادل ابن سراج ميرداد وأعضاء اللجنة، وجرى بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون البرلماني إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وضمن الزيارة التي يقوم بها الوفد إلى المملكة العربية السعودية، قال النائب الكبريتي إن مذكرة التفاهم والتعاون البرلماني بين مجلسي النواب الأردني والشورى السعودي سيوقعها قريبا رئيسا المجلسين، بما يسهم في تعزيز العمل المؤسسي المشترك وتوسيع آفاق التعاون بين الجانبين. جاء ذلك خلال لقاء الوفد البرلماني الأردني مع رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأردنية في مجلس الشورى السعودي الدكتور إبراهيم القناص. وأكد الكبريتي أهمية الدبلوماسية البرلمانية في دعم العلاقات الرسمية والشعبية وتعزيز الحوار وتبادل الخبرات والرؤى، بما يرسخ جسور التواصل بين البلدين والشعبين الشقيقين. كما تناول اللقاء عددا من القضايا الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. عقد وزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات اجتماعا موسعا في مكتبه مع سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية لدول الآسيان وبحضور عدد من السفراء، وذلك لبحث تعزيز التعاون المشترك في قطاعات الزراعة والأمن الغذائي ودعم حركة التبادل التجاري للمنتجات الزراعية والغذائية بين الأردن ودول المجموعة. حول ذلك تحدث وزير الزراعة عن هذا الاجتماع وقال:
2: هذه دول الآسيان هي دول مهمة جدا بالنسبة لقطاع الزراعة من حيث التبادل الزراعي والسلع الزراعية، وأيضا بالنسبة للتبادل العلمي وبالابتكارات الزراعية. هذه الدول لها باع طويل أيضا في مجال الزراعة وفي مجال البحث العلمي والابتكارات الزراعية. وزارة الزراعة تركز بشكل أساسي على أن يكون هناك تبادل خبرات وأيضا تبادل وزيادة الصادرات لهذه الدول، وبالأخص بموضوع التمور كون هذه الدول تستهلك كمية جيدة من التمور. هذا اللقاء حقيقة يجسد علاقات التعاون ما بين هذه الدول والمملكة الأردنية الهاشمية. هذه الدول لها باع طويل في عمليات الزراعة وأساليب الزراعة الحديثة، وهذه فرصة أن نتشاور في هذا المجال.
1: أعلنت مديرية البعثات والمكاتب الثقافية في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من البعثات الخارجية للعام الجامعي 2026-2027 ضمن دورة الترشيح الثانية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات والمكاتب الثقافية ومن خلال إرسال رسائل نصية للطلبة المرشحين على أرقام الهواتف التي قاموا بتخزينها عند تقديم الطلبات. وبينت المديرية أنه سيمنح الطالب المرشح للاستفادة من هذه المنح مهلة 12 ساعة فقط لاتخاذ القرار وتنفيذه إلكترونيا بالموافقة على المنحة التي تم ترشيحه للاستفادة منها أو رفضها، وذلك من خلال البرمجية الإلكترونية التي أعدتها الوزارة مسبقا لهذا الغرض. ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين.

جلالة الملك وجلالة الملكة يزوران مدرسة عائشة بنت أبي بكر الأساسية المختلطة في العقبة بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين. وزير الخارجية يؤكد موقف الأردن الثابت في دعم جهود الشرعية اليمنية. الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيده العسكري في الأراضي الفلسطينية المحتلة. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء في دائرة الأخبار، وتحيات رعد حجازين من التنفيذ الهندسي، ومني أنا مشعل الصلايطة أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: علي العيش غير بربوعك مش هني يا أرض الخير يا أرض الغالي علي العيش غير بربوعك مش هني.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

البث المباشر من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج البث المباشر من عمان، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية، وإذاعة إربد الكبرى، وراديو عمان اف ام. أهلا ومرحبا بكم. يا صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا، وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان، معكم مستمعينا من الآن وحتى الساعة 10 صباحا. اليوم مستمعينا اليوم الاثنين الموافق 5/10 للعام 2026 ميلادي، و23 ربيع الثاني للعام 1448 هجري. وبداية مستمعينا اسمحوا لي أن أرحب بفريق العمل الذين يخرجون هذا البرنامج إلى حيز الأثير. صباح الخير للزملاء في المراقبة الرئيسة، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الأستاذ مأمون شحادي أبا ينال. يا صباح الورد، يسعد صباحك.

جاهز اليوم لل معكم مستمعينا بالصوت وبالصورة عبر صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان. بإمكانكم مشاهدة حلقتنا لهذا الصباح ومشاركة أيضا حلقتنا لهذا اليوم. صباح الخير للزميلة تمارا النهار من السوشيال ميديا. ومن الإعداد سهر الجبور. تحية موصولة مستمعينا من التقديم صدام راتب المجالي ومني أنا مهط بيشات، أهلا ومرحبا بكم.

0: الله.
1: والمجد كلمة ضمن يترشى في المعيّة.
0: يا صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان. يسعد صباحكم، يا حي الله فيكم.

0: يا صباح الورد والياسمين لكل الأشخاص المتوجهين إلى أعمالهم، إن شاء الله جميعا بتوصلوا بالسلامة. صباح الخير لأبنائنا وبناتنا الطلبة اللي حاليا موجودين مدارسهم. اليوم الوضع مختلف يا أبو ينال شوي، مبارح يمكن بالأمس اللي عنده أبناء في المدارس لاحظنا في حركة والله في الأسواق، الكل عم يشتري لمعلمون ومعلمات بمناسبة اليوم العالمي للمعلم. كل عام وأنتم بألف خير يا رب بهاي المناسبة، ويعني الله يعطيكم ألف عافية، جهودكم مشكورة، الله يقويكم يا رب، يسعد صباحكم.
1: حب بلادي
2: تعلمنا
1: على إيدك
2: يا معلمنا،
1: حب بلادي
2: تعلمنا
1: وحطينا.
0: ومستمعينا في يوم المعلم لا نحتفي بمهنة فقط، بل نحتفي برسالة عظيمة، رسالة إنسان يبذل من علمه ووقته وجهده في سبيل بناء أجيال قادرة على صناعة المستقبل.

يمكن اليوم شوي مستمعينا مختلف. اليوم يمكن الأستاذ يدخل على الصف أو المعلمة تدخل على الغرفة الصفية وتشرح الدرس وتنسى الشرحات يوم من الأيام، بس الطالب مستحيل ينسى الكلمة الطيبة ورفع المعنويات لدى أبنائنا وبناتنا الطلبة من قبل المعلمين. يعني اليوم إحنا صراحة كنا فخر بمعلمينا ومعلماتنا. كل عام وإنتم بألف خير، إن شاء الله يا رب ربنا بيعطيكم القوة وعلى يعني الجهود اللي عم تبذلوها للأمانة مع أبنائنا وبناتنا. يسعد صباحكم، كل عام وإنتم بألف خير يا رب.

0: الطلاب كل واحد معاه هديته مبسوط بده يروح يعطيها لمعلمته ولا أستاذه. حلوة هاي الأجواء. أكيد كل واحد فينا تذكر ورجعت في الذاكرة لأستاذ لسه أو معلم لسه تارك أثر كبير في حياتنا صراحة. يعني كل واحد فينا له ذكريات مع المعلمين والمعلمات. اليوم رح نحكي أيضا عن زيارة جلالة الملك والملكة بالأمس كانت في محافظة العقبة بمناسبة يوم المعلم والتقى مع المعلمين والمعلمات في مدرسة عائشة بنت أبي بكر. رح نحكي عن هاي الزيارة وأهمية هاي الزيارة بهذا اليوم المميز.
1: نعم نعم نعم حنا معك. نعم
0: يا سلام.
1: عبد الله الثاني ملكنا والنعم
0: والنعم والله.
2: نعم نعم نقسم قسم فعل وقول والنعم.
0: الأشخاص اللي عم بيصبحوا علينا وعم بتواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، أعطونا مين متذكر فيكم اسم معلم أو معلمة تركوا أثر لحد هاي اللحظة معكم، اذكروهم بالله خلينا نصبح عليهم. يلا

0: والله جميل يا أبو ينال، الكل عم بيتابعنا عم بيذكر أسماء معلمين ومعلماتهم. رح بعد شوي أكيد رح نقرأ مشاركاتكم مستمعين. يمكن في اليوم الطقس معتدل الحرارة أبو ينال في أغلب المناطق، ولكن بكرة رح يكون في انخفاض على درجات الحرارة. بعد شوي رح نتواصل مع إدارة الأرصاد الجوية لمعرفة المزيد عن درجات الحرارة لهذا اليوم وغدا. أما مستمعين، درجات الحرارة لهذا اليوم في مختلف محافظات المملكة.
1: اكتب اسمك يا بلادي عالشمس الما بتغيب لمالي.
0: في العاصمة عمان 26، في الزرقاء 28، في جرش 27، في البلقاء 24، في الكرك 25، في معان 28، في إربد 27، في المفرق 27، في عجنون 26، في مأدبة 26، في الطفيلة 24، والعقبة 35، والله تعالى أعلم.

بعدين يا أبو ينال، البيت اللي بيكون فيه مدرس معلم أو معلمة بتحس فيه انضباط كثير في البيت، ممنوع يخالف، ممنوع، لازم يلبس زي المدرسة، لازم كتبه كلها تكون موجودة، لازم ينام بكير. احنا مجربين

0: تحياتنا لكم جميعا مستمعينا. صباح الورد والياسمين لكم وين ما كنتوا على السماع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان. يسعد صباحكم.
1: نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم. نسكت وانت
0: بعد البيايضة. صباح الورد والياسمين. يا حي الله دكتور ماهر من نابلس بتواصل معنا. حياك الله يا سيدي. صباح الخير لولو شاهين. صباح الورد أستاذ موسى خشان. كل عام وانت بألف خير. أيضا أستاذ موسى خشان.

المتابع للبرنامج وهو أستاذ أيضا. كل عام وأنت بألف خير يا سيدي. يونس سليمان صباح الخير. عماد الحايك يا حي الله. أبو نور الدين المجالي صباح الخير. تمار النهار فعالة يا أبو ينال، نشيطة اليوم. ويسبر هارت صباح الخير. رجاء طبيشات يا حي الله صباح الورد. إيمان أبو ليلى بتحكي كانت في اسمها اسم معلمتها اسمها قمر صباح الورد. المعلمة هند الخصاونة حنان الخضير بتذكرها صباح الورد. ماهر العماير يسعد صباحك صباح الخير. سهام مارديني يا حي الله. محمود خليفات وجهاد غالب الكسواني صباح الخير. إلك والدتك أم زياد. سلطان العاشق صباح الخير. إبراهيم دنسور كاتبنا أستاذه كان اسمه أحمد الثلجي صباح الخير. أبو حازم الدبايبة يسعد صباحك صباح الخير. زياد بني عيسى صباح الخير. أستاذ محمود الهياجني أبو راشد يا حي الله يسعد صباحك يا سيدي. أم مراد صباح الخير تحكي أستاذها أو معلمها كان اسمه محمد الزيادني أتوقع، بس الاسم صرع عن مر من عندي. جلال عبد العزيز صباح الخير تحياتنا. خالد أبو خجيل يسعد صباحك صباح الورد. عاطف الفراية أبو محمد يا حي الله يسعد صباحك. هاشم يسعد صباحك صباح الخير. أبو رزق الخزاع لتحياتنا إليك. محمد فؤاد زيد الكيلاني صباح الورد والياسمين. عمران كركور يسعد صباحك. بحكينا اسم أستاذ مصطفى عوض أتوقع الأسماء عم تمشي سريعا من عندي. أبو قصي الجواميس صباح الخير. زياد بني عيسى ورائد القيسي صباح الورد. تسمع اللي يخدعك انت معلم لا لا تسمع اللي يخدعك انت. مشعل عبد الله صباح الخير يسعد صباحك صباح الورد. دايما والله أساتذة أو معلمين الرياضيات بيكونوا رياضة محبوبين بيكونوا. إيمان أبو ليلى بتحكي كانت معلمتها اسمها حكمة صباح الخير. هايل المعايطة صباح الورد. عبد الرحمن أبو دامس صباح الخير. سمية الشقيرات صباح الخير. يزيد الطراونة يا صباح الورد تحياتنا. أبو شاكر الخلايلة صباح الخير. منال الجديفات صباح الورد يا حي الله. طارق قدوم بذكر أستاذه يوسف أبو الخير.

دكتور معن المحافظة، صباح الورد والياسمين، تحياتنا. محمد الرجدان، صباح الخير. راجح المحاشي، صباح الورد، حي الله. رائدة السرايرة، صباح الخير. أم جاد البكري، يا صباح الخير. محمود الخليفات، صباح الورد. موسى الحرايزة وأم نعيم، يسعد صباحكم. دلال مكاوي، صباح الخير. عيسى أبو حماد، صباح الورد. جمال السماوي، صباح الخير، يا حي الله. مأمون العلاونة، صباح الخير. حسام اشتوي، صباح الورد، يسعد صباحك. بصبح على زوجته، يبدو إنها معلمة أيضا، تحياتنا. خالد الضمور.

عيسى أبو حماد صباح الخير، بصبح على الأستاذ يوسف أبو الرب صباح الورد يا حيالله. والله جميل الكل يبدو أنه شوفوا يعني يمكن الأشخاص اللي عم بيذكروا الأساتذة اللي حاليا أكيد في إلهم ذكرى معاهم أو كلمة طيبة، صعب أنه الواحد ينسى هذا الأستاذ بهذا اليوم المميز صراحة. يعني كثير في معلمين ومعلمات تركوا أثر كبير. لا ما أتوقع يا أبو ينال والله متذكر. طيب أنت شكلك صايرة معك. لا أم عبد الله بني عيسى صباح الخير، عمر الدراتكة صباح الخير، والله قرب بقولنا اقترب قطف الزيتون. والله إن شاء الله يا رب على خير، ربنا يبارك لكم إن شاء الله. مهندس محمد بركات العمري صباح الخير، يسعد صباحك. أمل المناصير صباح الخير، يحى يلا. عارف العليان يسعد صباحك، صباح الورد. محمد أبو ساهر يسعد صباحك. حسام الشتاوي بيصبح للأستاذ إسماعيل القرآن. أبو فهد يحى يلا. تمارا صباح الخير، تمارا بتحكي وأنا وأنا والله صبحت عليكي. عمر أبو محمد يا حيالله.

طارق الزيودي، صباح الخير. عادل السميران، صباح الورد. يا حي الله. أحمد الجديفات، صباح الخير. خالد بني يونس، صباح الورد. محمود الرفايعة وأبو سامة زيد الزاغة، يسعد صباحكم. حنان الخضير بتحكي بتصبح على بناتها مرام ومها، هم معلمات. حي الله، صباح الورد، كل عام هم بألف خير يا رب. مصطفى البطاينة، يسعد صباحك. نواف فالح، أبو فالح، صباح الخير. محمد المواجدة وعدي صالح، صباح الخير. بسام بني ياسين وأيمن خليفة، صباح الورد. يا حي الله. رائدة بريزات، صباح الورد، والله متأخرة علينا. أم أيمن، صباح الخير. أحمد ونيس، صباح الخير. أبو راشد، حي الله يا سيدي، يسعد صباحك. مبارك عايد، صباح الخير. معتز الخصاونة، صباح الخير. معتز الخصاونة بحكي إنه ابنه معلم، كل عام وهم بألف خير يا رب، يسعد صباحكم. والله حلو الأهالي عم بيصبحوا على أبنائهم. رزق التلاوي، صباح الخير. أم أسعد الشوبكي، يا حي الله. صلاح كيوان، صباح الخير. حي الله يا سيدي. صالح البطوش أبو زيد، يسعد صباحك. يمنى الحواتمة، صباح الخير. محمد الكوفحي، صباح الخير. رائدة الصراي بتحكي أنا كنت معلمة، كل عام وأنت بألف خير يا ستي. حمد بني حمد، صباح الخير، يسعد صباحك. صحيح. شريف، صباح الخير، بحكي مهما وصلنا يبقى المعلم هو الأصل. نعم. صالح البطوش أبو زيد، يسعد صباحك، صباح الخير.

أبو نور الدين المجاري بيصبح على عثمان رح الاسم أتوقع بندرداح أتوقع خلدون لزيوت صباح الخير. ماجد علي يسعد صباحك. أم محمد المشاقبة يسعد صباحك صباح الخير. أبو ينا أول مرة بجوز بنعرف تمر النهار كايني معلمة. آه والله عن جد. طب شو المادة اللي كنت تدرسيها؟ بالله خالد حجازي صباح الخير.

استاذ سهر، بدنا نشوف أرصاد لو سمحتي، لأنه بكرة في انخفاض على درجات الحرارة. خلينا نطمن المستمعين. أم عبد الله بني عيسى صباح الخير. طالب أبو محارب يسعد صباحك، تحياتنا. رجاء صنقرط صباح الورد. محمود الدومي صباح الخير. صالح الحجايا يسعد صباحك. نظمي الخطيب صباح الخير. أم مروان الشخاتر يسعد صباحك، صباح الخير. محمد العودات تحياتنا إليك. خالد بني يونس صباح الورد والياسمين. والله بهذا اليوم يعني وهي المناسبة بدي أصبح على والدتي، وهي أيضا كانت معلمة. كل عام وأنت بألف خير، ربنا يعطيك الصحة والعافية. حسام الشتاوي تحياتنا إليك مرة تانية. والله حسام اليوم فعال،

0: عدنان شاهين يسعد صباحك أبو النشمي، حي الله، يسعد صباحكم جميعا مستمعينا، تحياتنا إلكم. عمر الدباس صباح الخير، رح نرجع لتعليقاتكم ومشاركاتكم، بس خلينا نعرف عن الأجواء كيف رح تكون يوم غد. واليوم ينضم إلينا على الهواء مباشرة من إدارة الأرصاد الجوية رئيس قسم المناخ الأستاذ أحمد الطيار. أستاذ أحمد صباح الخير.
1: صباح الخير مها، صباح الخير لكم ولجميع الأخوة المستمعين والمشاهدين الكرام، حياكم الله.
0: تحياتنا يا سيدي، سعد صباحك، صباح الخير.
1: صباح الله.
0: يعني اليوم الطقس يعني معتدل الحرارة في أغلب المناطق، ولكن غدا رح يكون في انخفاض على درجات الحرارة، مزبوط؟ حدثنا أكثر عن درجات الحرارة لهذا اليوم وغدا، تفضل يا سيدي.
1: نعم مها، اليوم إن شاء الله الطقس رح يكون معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة، لكنه حار نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة. هناك ظهور لبعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، الرياح اليوم حركتها شمالية غربية معتدلة السرعة، متوقع أن تسجل عظمى في مدينة عمان نهر هذا اليوم بحدود 26 درجة مئوية، تنخفض مع ساعات الليل المتأخرة إلى 16 درجة مئوية، مع طقس مائل للبرودة في أغلب المناطق لكنه لطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة. طبعا اليوم الغد راح تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، هناك انخفاض ملموس على درجات الحرارة، أيضا طقس راح يكون غائم جزئي لطيف الحرارة في أغلب المناطق ومعتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتهطل بإذن الله تعالى زخات متفرقة من الأمطار في أجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية، هذه الهطولات قد يصحبها الرعد في جنوب وشرق المملكة أحيانا. أيضا نتوقع أن تشهد في ساعات الصباح الباكر ولفترة قصيرة أجزاء من المناطق الوسطى بما فيها العاصمة عمان وأجزاء من المناطق الشمالية زخات متفرقة من المطر. الرياح راح تكون غربية معتدلة السرعة.
0: أمطار مع غبار ولا أمطار عادي الأمور؟
1: أمطار يعني هي بحالة ضعيفة.
0: ضعيفة.
1: نعم. المناطق اللي نحكي المناطق البادية، المناطق الرويشز، الصفاوي، الأزرق، هالمناطق راح تشهد يعني إثارة الغبار نتيجة نشاط الرياح، لكن المناطق الوسطى متوقعة في ساعات الليل أو في ساعات الصباح الباكر أنها تشهد زخات خفيفة من الأمطار، وأيضا المناطق الجنوبية والشرقية مع ساعات الليل راح يميل الطقس للبرودة في أغلب المناطق ويكون لطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة. أيضا هناك احتمال مع ساعات الليل لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من جنوب المملكة. يوم الأربعاء راح تعاود درجات الحرارة ارتفاعها، يعني راح الأربع درجات اللي انخفض يوم الثلاثاء راح يرتفع يوم الأربعاء. الطقس راح يعود معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحار نسبي في الأغلب.

0: الأنوار والبحر الميت والعقبة، أيضا هناك فرصة لهطول زخات خفيف من المطر في أجزاء محدودة من شرق المملكة، أيضا مع ساعات الليل الطقس مائل للبرودة في أغلب المناطق.
1: نعم أستاذ أحمد. نعم. اليوم كثير من بنسمع من الأشخاص بحكي لك شكلها الشتوي المرة هاي مبكرة، هل في هناك تغيير فعلا على درجات الحرارة؟ في أجواء عم تتغير من عنا في المملكة؟
0: نعم إحنا إن شاء الله يعني حسب يعني سيزن الفوركاست اللي هو التنبؤ الموسمي هناك بشائر خير إن شاء الله مع شهر 10 وشهر 11 متوقع إن شاء الله يكون أمطارها فوق معدلاتها العامة لمثل هذه الأشهر، يعني متوقعين إن شاء الله الأمطار في خلال شهر اللي هو شهر 10 وشهر 11 إن شاء الله تكون أمطارها فوق المعدلات الطبيعية لهذه الأشهر.
1: نعم لأتشكر تواصلك معنا اليوم من إدارة الأرصاد الجوية رئيس قسم المناخ الأستاذ أحمد الطيار، شكرا جزيلا لك، سعد صباحك.
0: حياكم الله.
1: حياكم الله.

يسعد صباحكم مستمعينا، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا نطلعكم على أبرز العناوين الإخبارية لهذا الصباح. جلالة الملك وجلالة الملكة يلتقيان عددا من المعلمين والمعلمات في العقبة. وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية تطبيق جميع التشريعات المتعلقة بالانضباط والدوام المدرسي. الأردن في المرتبة 60 عالميا والخامسة عربيا على مؤشر الابتكار العالمي. دائرة الإحصاءات العامة، التعداد يشمل جميع الموجودين على الأراضي الأردنية. مديرية الأمن العام حملة أمنية على صلاحية المركبات استعدادا للشتاء ولا مخالفات. بدء التسجيل للمشاركة في مهرجان الرمان. زراعة عجلون تدعو للتسجيل في مهرجان الزيتون الوطني. البث المباشر من عمان معكم مستمعينا وعلى الهواء مباشرة حتى الساعة 10 صباحاً.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا، زار جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله أمس مدرسة عائشة بنت أبي بكر الأساسية المختلطة في العقبة بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين الذي يصادف اليوم. والتقى جلالتهما عددا من المعلمين والمعلمات وقدما التهاني لهم بهذه المناسبة، تأكيدا على مكانة المعلمين ودورهم المحوري في العملية التعليمية والتربوية وبناء شخصية الطلبة وتنمية معارفهم. للحديث حول ذلك تنضم إلينا على الهواء مباشرة مديرة مدرسة عائشة بنت أبي بكر الأستاذة إيمان لنسور. أستاذة إيمان صباح الخير.
1: يسعد صباحكم، أهلا وسهلا.
0: تحياتنا أستاذة إيمان، بداية كل عام وأنتم بألف خير بهذا اليوم وهو يوم المعلم العالمي. بدنا نحكي لكم اليوم، الله يعطيكم ألف عافية.
1: الله يعافيك
0: وربنا يقويكم يا رب.
1: آمين يا الله.
0: كيف تستقبلون اليوم العالمي للمعلمين هذا العام؟ وما الذي يعنيه هذا اليوم لكم والهيئة التدريسية في المدرسة؟ أستاذة إيمان تفضلي يا ستي.
1: يعطيك العافية. نستقبل اليوم العالمي للمعلمين هذا العام مشاعرنا استثنائية فيها مزيج من الفرح والفخر والاعتزاز، فهو بالنسبة لنا ليس مجرد مناسبة وإنما محطة نستذكر فيها عظم الرسالة التي يحملها المعلم وحجم الأثر الذي يتركه في حياة أبنائنا وبناتنا. طبعا اليوم أو السنة هاي كانت استثنائية لأنها حملت معنى أعمق وأجمل بعد أن تشرفنا بجلالة الملك عبد الله الثاني صحيح ابن الحسين حفظه الله ورعاه وجلالة الملك رانيا. فهي زيارة حملت لنا تقديرا ملكيا كبيرا للمعلم ورسالته، وستبقى بالنسبة لنا ولأسرتنا التربوية ذكرى نفخر بها ونستمد منها دافعنا حتى نواصل عملنا وعطائنا إن شاء الله.
0: نعم، ما الرسالة التي حملتها زيارة جلالة الملك والملكة، خصوصا أنها جاءت بالتزامن مع اليوم العالمي للمعلمين؟
1: سيدتي، أعتقد أن توقيت هذه الزيارة بحد ذاته في له رسالة بالغة الدلالة، هو أن المعلم حاضر في صميم الاهتمام الملكي، وأن تقدير المعلم ليس شعارا بل إيمان حقيقي بدوره في بناء الإنسان والوطن. وجود جلالة الملك صراحة وجلالة الملك امبارح كانوا بيننا في هذا اليوم العالمي أعطى للمعلم صورة واضحة ورسالة واضحة، مفادها أننا نحن نرى جهودكم ونقدر ونؤمن بالأثر، وهي بصراحة من أقوى وأجمل رسائل ممكن نتلقاها في يومنا.
0: نعم، اليوم ما الدور الذي تقومي به وأنت مديرة مدرسة في تشجيع المعلمين على تطوير مهاراتهم والاستفادة من برامج التدريب والتأهيل؟
1: في مجال أكاديمية الملكة رانيا كان في عنا كثير إحنا برامج، وهي تكمن أهمية هاي البرامج في أنها نقلت لنا صورة واضحة في الممارسات اليومية داخل الصف، من تنويع استراتيجيات التدريس، في قدرة المعلم على إدارة الحوار، مراعاة الفروق الفردية، توظيف التكنولوجيا. أصبح المعلم يمتلك أدوات حديثة، أصبح أكثر ثقة ومرونة، وهذا كله ينعكس على دافعية الطلبة وتفاعلهم ومستوى تعلمهم.
0: نعم، اليوم برأيك ما الصفات التي يحتاجها المعلم حتى يستطيع التعامل مع متغيرات التعليم واحتياجات الطلبة أيضا؟
1: يجب أن يكون قائد، قدوة، مؤثر، ملهم، يحترم الطالب، لديه استراتيجيات، يحترم الميدان، يجب أن يكون لديه دعم مهني وبيعمل على

0: في الدورات والورشات التدريبية.
1: نعم، اليوم هل الوزارة تقوم بذلك أستاذ إيمان؟ يعني اليوم المعلم لما يدخل على الصف أو يكون في تعيين جديد لهذا المعلم، هل يكون في هناك دورات للتعامل مع الطلبة؟ كيف يتعاملون المعلمين والمعلمات مع الطلبة؟ أسلوب، هل يكون في هناك زيارات من قبل مديرية التربية إلى صفوف الطلبة لمعرفة كيف يتعامل المعلم مع الطلبة؟
0: طبعا أكيد، يعني وزارة التربية والتعليم مشكورة قدمت للمعلمين دورات بالتعاون زي ما حكيت مع الأكاديمية الملكة رانيا، دورات للمعلم، برامج للتأهيل، الدبلوم قبل التعيين ومتابعة الدبلوم ما قبل التعيين، شبكات الرياضيات، دورات نماء، كثير قدمت لنا برامج حتى تساعد المعلم انه يرتقي بالعمليه التعليميه. طبعا ما بننسى فضل كمان عطوفه الدكتور عبد الوهاب الحجاج،
1: نعم مدير تربيه عقبه، صحيح،
0: هو كثير داعم وقدم لنا كل الدعم ودائما حاضر في الميدان، الله يعطيه العافيه ويقوي جهوده يا الله.
1: نعم،
0: يعني عن جد دوره كثير واثره بارز عندنا في تربيه العقبه.
1: نعم، كيف تنظرين اليوم الى تاكيد جلاله الملك اهميه ان تنعكس برامج التطوير المهني للمعلمين على جوده التعليم؟
0: هذا التأكيد بضعنا أمام جوهر التطوير المهني الحقيقي، فالتدريب هو ليس هدفا بحد ذاته، وما نقدر نقيسه أنه عدد ساعات أو شهادات، ولكن يمكن قياسه بما يحدثه من تغيير داخل الغرفة الصفية لما تتحول المعرفة لأساليب تدريس أكثر فاعلية وإلى تفاعل أكبر، بتنمي القدرات على التفكير، الإبداع، حل المشكلات. يعني نقدر نحكي معنى ثاني أن التدريب حقق الغاية وانعكس بصورة مباشرة على جودة التعليم.
1: نعم، اليوم كمديرة مدرسة، ما الرسالة التي توجهينها للهيئة التدريسية في مدرستك وفي يومهم العالمي؟
0: رسالتي لزميلاتي وزملائي في الهيئة التدريسية أقول لهم شكرا بحجم الأثر اللي تصنعوا كل يوم. أنا بشعر فخر كبير وأنا بشوف إخلاصهم وجهودهم مع الطلاب، واليوم تحديدا بعد أن شرفنا بزيارة جلالة الملك وجلالة الملكة رانيا صارت المسؤولية أكبر والدافع للعطاء أقوى. فلنحمل هذا التقدير الملكي معنا بكل حصة، بكل موقف صفي، مع كل طالب وطالبة، مع أولياء الأمور، مع الشراكة المجتمعية، ونتذكر دائما أنه بين أيدينا عقول إحنا بنبنيها وقيم نزرعها ومستقبل نشارك في صناعته. كل عام ومعلموا الأردن بألف خير، كل عام هم شركاء حقيقيين في بناء الوطن في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه.
1: كل عام وانت بألف خير يا ستي،
0: وانت بألف خير.
1: الله يعطيكم ألف عافية وربنا يقويكم. مديرة مدرسة عائشة بنت أبي بكر الأستاذة إيمان لنصور، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك، تحياتنا.
0: حياك الله.
1: يا حيا الله.
0: وأنا أسعد.

0: صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا. منصبح على المعلمة سمر عواد اللي معنا على الهواء مباشرة في برنامج البث المباشر من عمان، وهي من المعلمات التي حاضيت بلقاء جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله. أستاذة سمر صباح الخير.
1: يا صباح الورد والياسمين،
0: تحياتنا إليك يا ستي، يسعد صباحك. بداية كل عام وأنتم بألف خير بهذا اليوم صراحة اللي كنا بنقدره ونحترمه، وإحنا جميعا لولا المعلم والمعلمة لما نحن يعني اليوم موجودين. أستاذي سمر، بداية صفي لنا شعورك في هذه المقابلة وهذا اللقاء الذي كان من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله.
1: أول إشي طبعاً صباح الخير لكم للجمهور الأردني.
0: صباح الخير.
1: أنا سمر العواد، معلمة بمدرسة عائشة بن أبي بكر، أحد معلمات الصفوف الثلاثة الأولى.

0: كعك
1: الأساسي يعني.
0: إلى الثلاثة أولى.
1: نعم
0: بصراحة طبعا الشعور اللي بأوصفه هو أكبر من الكلام اللي ممكن أنا أعبر عنه كمعلمة. كانت بالنسبة إلي ولكافة كادر المعلمين لحظة فخر واعتزاز كبيرة بزيارة جلالة سيدنا وستنا جلالة الملكة رانيا
1: نعم
0: واستضافتهم لنا داخل مدرستنا. حسيت أن هذا اللقاء مش مجرد زيارة لكن كان تقدير لجهودنا إحنا ورسالتنا كمعلمين، وأعطاني دافع أكبر إني أكمل وأقدم الأفضل إلي ولطلبتي داخل غرفة الصفية.
1: نعم يعني اليوم أستاذي سمر إحنا بنحكي عن الصفوف الثلاث الأولى، وهو هي الصفوف التأسيس، وهي الصفوف الابتدائي الأول والثاني والثالث، وهي مرحلة مهمة جدا، وهي يمكن شوي بتعطي الطالب شخصية وبتخلي الطالب يحب المدرسة أو يحب المعلم أو المادة أيضا. اليوم بالأمس كانت هذه الزيارة من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا. ماذا قال جلالة الملك للمعلمين خلال اللقاء؟
0: من أكثر الأشياء اللي لفتتني في حديث جلالة الملك تأكيد على أهمية أن مخرجات التدريب والتطوير المهني تنعكس فعليا على جودة التعليم. يعني مش الفكرة بس نحضر تدريب أو نحصل على شهادة، الأهم شو راح يكون تأثير هذا التدريب على طلبتنا داخل الغرف الصفية، وهذا طبعا نشوفه بلمس طلابنا داخل الغرف الصفية.
1: نعم
0: كانت لفتة جميلة جدا.
1: نعم اليوم هو يوم زي ما حكينا هو يوم مختلف تماما عن باقي الأعوام وباقي هذا، يعني بالأمس كان في هناك زيارة لجلالة الملك، ويمكن هذا الشيء جميل جدا، ويمكن أعطى دافع كبير للمعلمين والمعلمات في مدرسة عائشة بنت أبي بكر. اليوم يمكن بعد هذه الزيارة وبعد هذه الرسالة من قبل جلالة الملك لأهمية المعلم في بلدنا الحبيب، وأيضا هناك جلالة الملكة رانيا تولي اهتماما كبيرا بتطوير التعليم ودعم المعلمين، كيف كان حضورها وتفاعلها معكم خلال الزيارة؟
0: طبعا زيارتها كانت شرفتنا الحمد لله، وكانت يعني أكبر داعم لنا داخل من خلال هاي الزيارة. دعمت وركزت على مخرجات التعليم، بالإضافة إنه التدريب والتطوير المهني له أثر كبير عندنا بالغرفة الصفية.
1: نعم، من خلال تجربتك هل لاحظتي أثرا واضحا للتدريب والتطوير المهني على أساليب التدريس والتعامل مع الطلبة؟
0: أكيد طبعا وبشدة وبشكل واضح. صرت طبعا أنا كمعلمة أكثر قدرة على إني أنوع استراتيجياتي، أراعي الفروق الفردية، إعطاء الطالب مساحة أكبر للمشاركة والتعبير عن رأيه، والأهم إني صرت أهتم مش بس إنه الطالب يعرف المعلومة لكن إنه يفكر ويجرب ويحاول ليوصل لهاي المعلومة بنفسه، فأصبح الطالب هو محور عملية التعليم وليس فقط التعليم عبارة عن تلقين.
1: طيب أنا بدي أتشكرك على هذا التوضيح، وشكرا لكم، كل عام وأنتم بألف خير، الله يقويكم يا ستي، ويعني إحنا فخورين جدا بكم. بدي أتشكر تواصلك معنا لليوم من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، برنامج البث المباشر من عمان، الأستاذ سمر عواد معلمة في مدرسة عائشة بنت أبي بكر، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك يا ستي، تحياتنا، يا حي الله.

0: يسعد صباحكم مستمعينا، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة.
1: البث المباشر

التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد.

0: لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117 110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء ترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية، أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo، أو تواصلوا معنا على 06-500-88-80.
0: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم. إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم، رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي. كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمةً في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: أوف شو جوعان، راح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم. أو بلاش، خلينا أوصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها. كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم بنهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني 1,000,000 طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على القد وخزن وقدم صح. قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا، أعلنت مديرية زراعة محافظة إربد عن فتح باب التسجيل للمشاركة في مهرجان الرمان والمنتجات الريفية والحرف اليدوية السنوي 18، والذي سيقام في المعرض الدائم للمنتجات الزراعية والريفية في حدائق الملك عبدالله خلال الفترة من 22 إلى 24 تشرين الأول الحالي. للحديث حول ذلك ينضم إلينا على الهواء مباشرة دكتور عبد الحافظ أبو عرابي، مدير زراعة محافظة إربد. دكتور عبد الحافظ صباح الخير.
1: صباح الخير، الله يعطيكم العافية، وصباح الخير لأخواننا المستمعين والمستمعات.
0: تحياتنا لك يا دكتور، يسعد صباحك. يعني بداية حدثنا عن المهرجان الرومان والمنتجات الريفية والحرف اليدوية، وما الذي يميزه عن باقي النسخ دكتور؟ تفضل.
1: حقيقة هذا العام راح يكون 18 مهرجاننا للرومان في محافظة إربد، ويعتبر هذا المهرجان أيقونة المهرجانات الزراعية في محافظة إربد، والناس حقيقة تنتظره من عام لعام. هذا العام راح يكون في بيتنا الدائم اللي هو المعرض الدائم، الحقيقة اللي أنشأ وتم افتتاحه تحت رعاية جلالة سيدنا الله يطول بعمره. وهذا العام راح يكون أول مهرجان في المعرض الدائم. حقيقة إحنا هذا المعرض هو نافذة تسويقية وسياحية لمحافظة إربد. إحنا دائما بنشهد أثناء فترة المهرجان يصير نشاط سياحي وتجاري في محافظة إربد، ويصير إقبال عليه من جميع المحافظات المملكة وأيضا من زوار المملكة اللي يكونوا موجودين، لأنه أصبح هذا المهرجان له صدى كبير وأصبح له دعاية كبيرة. لما بيجي الزائر حقيقة بينبسط بالمهرجان وبيرجع المرة يعني السنة اللي بعديها واللي بعديها، وبيصير يتابعوه كل عام حتى يزوروا هذا المهرجان. لأنه إحنا حقيقة لما نتكلم عن نافذة تسويقية نتكلم عن نافذة تسويقية للمنتجات الزراعية الريفية اللي بتقوم السيدة سيدة البيت بتقوم بإنتاج هذه المنتجات اللي بتكون تطعمها لأولادها، وتكون هذه منتجات آمنة. وإحنا حقيقة كوزارة الزراعة والمؤسسات ذات الاختصاص في الرقابة بنكون إحنا متواجدين وبنراقب هذه المنتجات قبل وأثناء المهرجان حتى يكون في منتج آمن للمستهلك والزائر. فإحنا دائما في هذا المهرجانات بيكون عندنا أجنحة، جناح للرمان، مزارعين الرمان، وأيضا منتجات الرمان كان دبس الرمان أو المنتجات الأخرى. أيضا بيكون عندنا المطابخ الإنتاجية، المطابخ اللي بتكون للمنتجات الريفية والتراثية لمحافظة إربد، زي المكمورة، زي الكباب، زي المنتجات المعجنات. حقيقة أيضا عندنا الحرف اليدوية اللي بيقوموا بإنتاجها سيدات وأبناء محافظة إربد، وأيضا عندنا قسم خاص لذوي الاحتياجات الخاصة.
0: جميل.
1: لتقديم منتجاتهم اللي بيقوموا بإنتاجها وبيعها للزوار. أيضا عندنا راح يكون عندنا المنتجات الريفية اللي بنسميها إحنا بالعادة منتجات المونة، لأنه إحنا داخلين على فصل الشتاء. هذه المنتجات راح تكون بكثرة موجودة في المعرض، هذه المنتجات زي اللبنة، زي الزعتر، زي منتجات المخللات. هذه المنتجات كثيرة راح تكون موجودة، وهو إنتاج منزلي لأبناء وبنات محافظة إربد. أيضا نتكلم عن كثير من المنتجات الأخرى، وأيضا راح يكون لنا فقرات ترفيهية أثناء المهرجان، وهو بالمناسبة راح يكون 3 أيام. يوم 22/10 لغاية 24/10.
0: ممكن يمتد يا دكتور ولا كيف الوضع؟ يعني فقط 3 أيام؟
1: والله كل شيء وارد،
0: كل شيء وارد.
1: أصبح لنا بيت دائم بصراحة. يعني إحنا أصبح المكان ما بيحصرنا بتوقيت، لأنه أصبح مكان نملكه بحقيقة. فإحنا راح نراقب ونتابع الحركة
0: حسب الإقبال على هذا المهرجان.
1: حسب الإقبال.
0: اليوم أعلنتم عن باب التسجيل اعتبارا من هذا اليوم،
1: من هذا اليوم اليوم وغدا.
0: نعم، من هم الفئات التي يمكنها المشاركة في المهرجان؟ هل فيكون هناك أشخاص معينين، أشخاص يعني لشارك العام ممكن ما يشارك؟ كيف، شو الإجراءات اللي راح تتبعوها دكتور؟
1: احنا حقيقة لما نفتح باب التسجيل يجي عدد أكبر من المطلوب، لأنه أحيانا احنا ننحصر بالمكان. وقد يكون عنا راح يكون نعمل احنا مكان خارج المعرض ملاصق للمعرض لاستيعاب الأعداد. احنا أيضا عنا معاصر عصير الرمان الطبيعي اللي بيقوموا بإنتاجه مزارعين الرمان، راح يكونوا متوفرين أثناء المهرجان. احنا دائما نسعى ونتجه باتجاه دعم الأسر وسيدات المجتمع المحلي حتى نمكن المرأة تقدر تركن على نفسها أنه في عندها منتج تقدر تسوقه. فإحنا لما نتكلم عن مهرجان نتكلم عن نافذة تسويقية، وهذه النافذة التسويقية لو كان 3 أيام لكن حقيقة بيكون في إقبال كبير وحركة شرائية كبيرة للمنتجات الريفية ومنتجات الرمان، قد تلبي حاجة المرأة أو المزارع. لكن هم دائما بينظروا أنه يكون في فترة أطول، وإحنا دائما مستعدين لأي خطة أثناء المهرجان أنه نتوسع في الأيام حسب الوضع.
0: نعم.
1: وهو راح يكون بالمناسبة تحت رعاية معالي وزير الزراعة.
0: نعم.
1: وهذا المهرجانات اللي بنقوم فيها إن كان مهرجان الرمان أو مهرجان الزيتون، حقيقة هذا يعتبر من سياسة وزارة الزراعة.
0: نعم.
1: لدعم المزارعين وتمكينهم وتمكين المرأة الريفية حتى تكون قادرة على الثبات.
0: نعم.
1: في مجتمعها وتكون تركن على نفسها.
0: دكتوري، اليوم المشاركة في هذا العام مقتصرة على أبناء محافظة إربد، ما
1: نعم.
0: الهدف من هذا الشرط؟
1: حقيقة احنا كان بودنا انه نستوعب اعداد كبيرة لاقليم الشمال، لكن حقيقة المكان يعني يحصرنا بعدد اقل من كل عام بصراحة. لكن احنا قد تكون عندنا خطة اخرى انه نمدد فترة المهرجان ونقسم العدد، اذا كان ضخم جدا نقسمه لفترتين للمهرجان، يعني يكون 3 أيام و3 أيام اخرى.
0: نعم نعم.

0: طيب دكتور، شو رسالتك اليوم لإخواننا اللي حابين يشاركوا بهذا المهرجان؟
1: حقيقة احنا المستهلك والزائر قادر انه يقيم المنتج، والشخص اللي بيزور المهرجان اذا وجد منتج حقيقي ومنتج طيب ومنتج بلدي

0: سليم وآمن. وأيضا رسالتنا للمزارعين وسيدات المجتمع المحلي الاتجاه باتجاه التعبئة والتغليف السليم الباكجينج، واللي احنا بنقوم بعمل دورات كثيرة ومكثفة حتى يكون المنتج المعروض قابل للاستهلاك بالعين قبل الشراء والتذوق.
1: نعم. طيب دكتور، اليوم في استفسار، اليوم بعد انتهاء فترة التسجيل كيف سيتم التواصل مع المقبولين وإبلاغهم بالإجراءات المطلوبة؟
0: احنا عندنا داتا كاملة للمشاركين بالسنوات الماضية وفي جروبات حقيقة على الواتساب، وايضا هم بيراجعونا، وفي عندنا فريق كامل للمتابعه من خلال الموظفين في مديريه الزراعه، واحنا اصبح عندنا خبره كبيره في موضوع المهرجانات. نتكلم اليوم عن 18 سنه للمهرجان.
1: نحكي عن اليوم، نحكي عن فتره طويله.
0: نعم. فنتكلم عن خبره اصبحت عند زملائنا خبره كبيره في موضوع اعداد وتجهيز وتنظيم المهرجانات. فاحنا عندنا طرقنا للتواصل مع المشاركين ان كان برسائل صوتيه او كتابيه عن طريق الجروبات او عن طريق التواصل معهم او عن طريق الوصول اليهم في في في بيوتهم او في اماكن تجهيز المنتجات.
1: انا بدي اتشكرك على هذا التوضيح لإذاعة المملكه الاردنيه الهاشميه وبرنامج البث المباشر من عمان، مدير زراعه محافظه اربد الدكتور عبد الحافظ ابو عرابي. شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك يا دكتور. تحياتنا.
0: يا حي الله.

يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. مستمعينا، فريق الإعداد بدأ باستقبال اتصالاتكم على أرقام هواتفنا 47 47 111 و47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 07 8 147 4222. بالإضافة مستمعينا بإمكانكم التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، من خلال الرسائل تبعتونا شرح مبسط عن قضيتكم متبوع بأرقام تليفوناتكم لسهولة التواصل معكم.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: البث المباشر

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا البث المباشر من عمان، معكم وعلى الهواء مباشرة، ومتواصلين معكم مستمعينا على أرقام هواتفنا 47 47 111 و47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780-147-4222. معنا الأخت هند. صباح الخير.
1: يسعد الصباح ستمها.
0: يا صباح الورد. يسعد صباحك.
1: صباح حبيبتي، الله يطول عمرك، يخلي لك أولادك وأخوانك وحبايبك
0: جميعا يا ستي. يسعد صباحك، تفضل.
1: إحنا ليس شكوى، استرحام. حبيبتي بدي المواد، نروح نبحث، ما فيش بالمركز الصحي بني عبيد. أنا
0: مركز صحي بني عبيد،
1: أنا مأمن بالجيش، بس والله يا حبيبتي ما بقدر أخذ سيارة وروح عيدون. صح. مركز بحد البيت. ورحت هذيك اليوم فحص السكري التراكمي، أحسابي 7 ليرات، أنا ما بدخلني ولا تعريفة، لا إلي تأمين ولا إشي، وجوزي مقعد 30 سنة وأنا بلشان فيه مريضة، والله قال بقوله التضحية والصبر، 5 فوائد التضحية والصبر، غدة وزيدة وضغط وسكري وكل المصايب حلت علي. والله هو طيب،
0: ألف سلامة عليك، ألف سلامة عليك.
1: والله هو طيب، ما في إشي غير لما مات الزلمة، كله تراكم يعني.
0: الله يرحمه يا رب.
1: الله يطول عمرك
0: اخت هند. انت بتراجعي مركز
1: صحي ما في منه؟
0: لحظه شوي بس، خليكي معي اخت هند. يسعد صباحك
1: حبيبي.
0: انت بتراجعي مركز صحي بني عبيد، مزبوط؟
1: نعم.
0: طيب
1: نعم.
0: هذا المركز ايش الفحوصات اللي مش موجوده عنده؟
1: المواد اللي زي الدهنيات، التراكمي، اما الغده
0: السكري التراكمي.
1: غده ما عندهم، بروح على الجيش.
0: طيب
1: انا مأمن بالجيش، عامل عمليه الغده جديد، الدكتور خالد هلي اللي طول عمره، يخلي الاولاد وين ما راح وين ما اجى، فما بقدر اروح ايد ونحط سياره.
0: طيب لما تراجعي المركز اخت هند، شو بيحكوا لك؟ انه مش متوفر المواد عندنا بشكل دائم يعني، ولا بفترات معينه؟
1: فترات معينه، مش على طول. لا
0: مش على طول.
1: الفتره اللي انا رحت.
0: طب حكوا لك متى ممكن تتوفر ولا ما في
1: ان شاء الله؟ قالوا ان شاء الله. بيتهم اذا في معقول ما يسألوش، ما حد بوفر.
0: صحيح. الف سلامه عليكي اخ هند، خليكي معي. دكتور ظاهر بلس، مدير صحه محافظه اربد. دكتور ظاهر صباح الخير.
2: صباح النور، اهلا وسهلا.
0: كيف الحال يا دكتور؟
2: يطول عمرك ربي، يسر عمرك.
0: يسعد صباحك دكتور. سمعنا للأخت هند تعقيبك. نعم. على الموضوع. يسعد صباحك، تفضل.
2: الله يسعد صباحك. أول شيء بالنسبة إحنا بوزارة الصحة تم تزويد مديرية صحة محافظة إربد بأجهزة كيمياء دم جديدة للمراكز الشاملة، ومركز صحي الحصن هي تحكي عنه مركز صحي بني عبيد، هو مركز صحي شامل، فتم تزويده بجهاز كيمياء دم جديد. التأخير بتركي، إحنا هلأ ركبنا ب5 مراكز شاملة، وباقي المراكز إن شاء الله تدريجيا من هون لنهاية الأسبوع رح يكون مكملات كلياتهم، لأنه بحاجة تجهيز بنية تحتية، فهي مجرد وقت، لكن مش إنه المواد مش متوفرة، لا، هي الأجهزة جديدة، فإحنا قاعدين نتعلم نركبها، ورح يصير في بتر بسيطة تعليم كمان لفنيين المختبر، وإن شاء الله بتكون شغالة 18 جهاز جديد للمراكز الصحية الشاملة الموجودة بمحافظة إربد.
0: سمعتي أخت هند؟
1: نعم دكتور.
0: إن شاء الله إن شاء الله يعني قريبا جدا رح يتوفر
2: بإذن الله. دكتور على مدار رح ينزل قريبا على المراكز.
0: نعم دكتور رح
1: يمر الدكتور.
0: هلا أخت هند، إحنا ما قلنا بالدكتور، إحنا المهم إنه يتوفر هذا الفحص. تمام.
1: لا بدي أشكره بس شو اسمه، بحياة أبوك.
0: دكتور ظاهر اللي معنا على الهواء.
2: نعم دكتور ظاهر البلد.
0: الدكتور ظاهر اللي معنا على الهواء أخت هند.
1: شوف الدكتور ظاهر حامل المقص والشاش بيده، أيها سمعته من ذهب لولو عناقيده، أيها تمنيت رب السماء بنعمته
0: بيده،
1: أيها وظل الدكتور ظاهر رئيس الأطباء والدكاترة هات إيده.
0: يا سلام يا سلام يا سلام، محلى هالصباح والله، صباحك جميل يا أخت هند.
2: ربي يصبحها بالخير، ربي يصبحها بالخير، وإن شاء الله الأمور بتكون جاهزة من هون
0: لأسبوع. دكتور ظاهر، دكتور ظاهر، هذا اتصال صباحي صراحة يعني جميل جدا، بيعطينا هيك جرعة أمل وجرعة تفاؤل. هالصباح معك يا ستي.
1: النواب بقسموا لسيدنا لما بدهم نواب، أنا قسمت لربي 30 سنة وأنا بلشان فيه، فالظلم لازم تعمل رصيد إلها محبة للمرأة.
0: الله يعطيك الصحة والعافية أخت هند. يسعد صباحك أخت هند.

0: دائما على أهبة الاستعداد.
1: دكتور ظاهر بلص مدير صحة محافظة إربد.
2: بلدنا بلص بلدنا.
1: شكرا جزيلا لكم كل التحايا. صباح الورد. يا حي الله يا حي الله.
0: هلا هلا هلا هلا.

0: يا صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السماع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان، معكم مستمعينا وعلى ارقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112 وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780-47-4222. بالاضافه مستمعينا بامكانكم التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، من خلال الرسائل تبعتوا لنا شرح مبسط عن قضيتكم متبوع بأرقام تليفوناتكم لسهولة التواصل معكم. معنا أخونا المواطن علي الزبن، صباح الخير.
1: أهلا صباح الخير،
0: حي الله يا سيدي، يسعد صباحك.
1: عملنا البث المباشر،
0: البث المباشر، أنت على الهواء مباشرة يا سيدي، تفضل.
1: يا هلا بالبث المباشر، يا هلا بالبرنامج الأغر،
0: يسعد صباحك يا سيدي، تفضل.
1: اللي يشرف عليه مليانين المخضرمين وعداد متميز وصادق.
0: الله يخليك يا سيدي، تفضل.
1: أهلا المختار على الزبن البلد الوسطى والجيزة،
0: أحياك الله.
1: يا هلا أختي، يا أختي أنا موضوعي عندي مدرسة، والمدرسة فيها لغاية التاسع.
0: إيش اسم المدرسة؟ خليك معي، إيش اسم المدرسة؟
1: المدرسة مدرسة المنارة الأساسية. تفتكر الصف عاشر وحاجة عشر، يعني البنات عندنا.
0: ما هي اسمها المدرسة؟ خليك معي أخ علي، اسمها مدرسة المنارة الأساسية.
1: نعم.
0: صف عاشر أول ثانوي توجيهي ثانوية، مظبوط؟
1: نعم، بس أنا حاجة العاشر وحاجة عشر فقط، ما بين ثانوية. الأرض موجودة. يعني الأرض موجودة، ممتلكة كانت لناس واشترت التربية، تبرع فيها واحد بالأخير دفعوا حقها للتبرع، قالوا ما بدنا نتبرع، دفعوا حقها لصاحبها، طالب بحقها وعطوه حقها. يعني
0: أخ علي والله أنا مش فاهم عليك، صوت مش واضح أبداً. انتوا بتطالبوا انه يكون في مدرسه،
1: خليك غير الموقع.
0: يلا غير الموقع، غير الموقع، ماشي حاضر.
1: سامعك كويس،
0: تفضل يا سيدي.
1: البنات صف عاشر غير ودوها للقرى المجاوره.
0: قد خليك معي، المدرسه اللي بعيد، ابعد مدرسه عن مدرسه المناره الثانويه، قد ايه البعد بيناتهم بين مدرسه المناره ومدرسه الثانويه؟ قد ايه البعد تقريبا؟
1: قريتين 10 10 هاي 10 والثانيه 10 بس الاهالي يودوا البنات.
0: ايش 10؟ 2 كيلو يعني؟
1: 10 كيلو.
0: عشرة كيلو.
1: طيب. يعني ما بقدر يمشي نارج لهن ولا أقدر أشيل للناس، يعني مجبورين. الأبو قاعد يدفع 40 دينار وخمسين دينار للسيارة. سيارة الأجرة شهريا. يا أما يبطلوا البنات، يعني لا عندنا أرض مفتوحة وموجودة المدرسة فيها وساع، فيها مدينة عاشر وقت الموضوع غيره، يتعلم مدير التربية. عندنا بزيزيا استقبلني مشكورا، لكن ما فازني بشيء نهائيا.
0: طيب دكتور عارف الجريري، مدير تربية لواء الجيزة. دكتور عارف صباح الخير.
2: يا صباح الخيرات، سلام.
0: كيف الحال يا دكتور؟ يسعد صباحكم، كل عام وانتم بألف خير.
2: بخير، حياك الله.
0: دكتور اسمعنا لأخونا المواطن علي، تعقيبك على الموضوع يا سيدي، تفضل.
2: بداية كل عام وانتم بخير، اليوم عيد المعلم العالمي.
0: نعم.
2: التوفيق لجميع معلمينا، ومن خلال إذاعتكم بقول لهم كل عام وانتم بخير، وان شاء الله انه يعيدوا علينا وعلى الأردن بألف خير ان شاء الله. المدرسة اسمها مدرسة المنارة الأساسية المختلطة، من الصف الروضة حتى الصف العاشر، يعني الصف العاشر موجود في المدرسة وهي طالبة واحدة على مقاعد الدراسة لها، موجودة في المدرسة. الصف العاشر موجود في المدرسة، طلاب الصف التاسع والصف العاشر مجمع 8 طالبات تاسع وطالبة صف عاشر، الصف العاشر موجود، المدرسة تنتهي بالصف العاشر.
0: نعم.
1: عشر ما في
2: أبو علي طالبة واحدة موجودة في المدرسة، إمكان تراجع.
0: لحظة أخ علي،
1: يوميا نودي 6 بنات، يوميا نودي بسيارة لأمك صغيرة وليزيا، 6 بنات ما لها واحدة ولا اثنتين، 6 بنات.
0: لحظة أخ علي خليك معي، دكتور عارف يعني مدرسة المنارة فيها صف عاشر؟
2: نعم، وطالبة واحدة فقط.
0: بس واحدة بتدرس بصف
1: في عاشر؟
2: في عاشر يا أبو علي، في عاشر.
0: أخ علي.
1: نعم تفضلي.
0: انت السؤال، انت بنتك باي صف؟
1: انا حديثي يعني الصف العاشر.
0: صف عاشر يا اخوي، يا اخ علي الله يرضى عليك، صف عاشر موجود متوفر بالمدرسه، وطالبه واحد الموجوده بهاي المدرسه.
1: اذا البنات يودين على القرى الثانيات بدل حاجة عشر موجود.
0: انت بدك مدرسه كامله، يعني هي تبطل اساسي، بدك اياها اساسي مع ثانوي.
1: نعم
0: دكتور عارف. هل هناك، طيب حاضر أخ علي، وصلت الرسالة. هل هناك توجه بفتح شعب لأول ثانية؟

0: الثانوي وفي هاي
1: بالفعل
0: المدرسة بناء
1: بالفعل
0: يعني على بعد المدرسة يعني عن الأهالي؟
1: ست سحب حسب الأسس. الآن المدرسة إذا بدها ترفع صف أول ثانوي يجب توفر غرفة صفية وعشر طلاب على الأقل، عشر طالبات على الأقل، حتى نخاطب الوزارة ونفتح شعبة جديدة. أما طالبة واحدة مستحيل، يعني حتى لو في غرفة مستحيل نرفع المدرسة على
0: مستحيل.
1: طالبة واحدة. نعم،
0: نعم،
1: حسب الأسس، أنا بحكي لك حسب الأسس والتشكيلة،
0: مفهوم
1: وزارة
0: مفهوم.
1: التربية والتعليم. نعم
0: إذا أخ علي، هذه إجابة مدير تربية لواء الجيزة الدكتور عارف الجريري.
1: والله أنا مختار ومهتم بالمدرسة أكثر واحد بالمنطقة، لكن جيت على مدير التربية عندي فكرة إنه حادي عشر، حادي عشر يعني أقل معدل حادي عشر يفتحونها، لأن
0: قديه
1: الغرف فيها
0: لحظة شوي أخ علي،
1: غرف صفيات،
0: خليك معي. قديه عدد
1: غرف فيها غرف
0: لحظة شوي يا أخ
1: فيها
0: علي
1: غرفتين
0: أرجوك بس
1: صفحات،
0: اسمحني. قديه عدد
1: غرفتين صفيات، غرفتين صفيات مطالبات، غرفتين صفيات والأرض وسيعة حول المدرسة.
0: أخ علي، يسعد
1: تفضل.
0: صباحك، خليك معي. أنت حكيت المدرسة ما فيها صف عشر، والدكتور بيأكد إنه المدرسة فيها صف عشر. صف،
1: أكدوا للناس، أكدوا للناس من جديد،
0: ما
1: أنا
0: هو يعني أنت تأكد من الناس ولا تأكد من مدير التربية اللي هو أدرى بالمدرسة؟ ما هو إحنا
1: صادق
0: من وين؟
1: صادق صادق صادق
0: طيب،
1: صادق،
0: ويتحدث مدير التربية يحكي لك طالبة واحدة موجودة في هذا الصف. طيب
1: حادي
0: مين
1: عشر
0: العاشر يا أخي؟ الله يخليك، يسعد صباحك، خليك معي، ركز معي بس شوي.
1: البنات
0: هلا
1: اللي نروح على
0: طب
1: المدرسة ونسوي
0: الحادي
1: صف.
0: أخ علي، طالبات هلا بطل في حادي عشر وأول ثانوي، صار في عنا توجيهي أول توجيهي ثاني، مزبوط؟
1: نعم
0: طيب هلا أنت العدد اللي بتحكي عنه، في عندك عدد أهالي طالبات، في عندهم طالبات، يعني قديه العدد؟
1: حوالي سبع بنات، نوديها يوميا باص، وكل باص كل ابو
0: اللي هم
1: يدفع 50 دينار
0: توجيه
1: و40 دينار،
0: توجيهي
1: وهناك
0: أول.
1: وهنا الناس ما عندهم امكانيه تدفع مصاري.
0: طيب دكتور عارف،
1: نعم
0: هل فعلا زي ما حكى أخونا المواطن علي في يمكن سبع ثمان طالبات يعني أهاليهم عم بيطالبوا إنه يكون في عنا؟ هلأ ما في عنا إحنا صف أول ثانوي، في عنا
1: ما في،
0: توجيهي
1: ما
0: أول، مظبوط؟
1: نعم هو الأول ثانوي أكاديمي، أول ثانوي.
0: طيب شو الإجراء زي هيك دكتور؟ هل ممكن التربية تأمنهم بمواصلات، تأمنهم شو الإجراء دكتور في هاي
1: هو
0: الحالة؟ هل
1: نبطل
0: نقوم؟
1: البنات، يعني لازم نبطل البنات، مجبورين غصبا عنا يعني. لا ست سحاب، بدهم يكتبوا استدعيات ويجيبون أقرب مدرسة لهم 3 كيلو، هي أم قصير وجلول كمان 2 كيلو عن المدرسة أو 3 كيلو فقط.
0: طيب
1: يا ابن الحلال أنت وين عايش؟ يا مدير التربية وين عايش؟
0: يا أخ علي أرجوك لو
1: يعني
0: سمحت،
1: 10
0: يا أخ
1: كيلو
0: علي،
1: بين
0: يا
1: بين
0: أخ علي
1: الجيزة
0: أرجوك
1: وبين
0: أنت
1: بين
0: يا أخ علي،
1: أم قصير
0: يا
1: بين
0: أخ علي
1: 5 كيلو.
0: أرجوك أنت تتحدث على إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية،
1: لا
0: أرجو أن
1: حبيبي
0: تكون الكلمات لائقة بهذه الإذاعة لو سمحت. إذا أنا أتشكر تواصلك معنا اليوم دكتور عارف الجريري مدير تربية لواء الجيزة، شكرا جزيلا لكم، ما يسعد صباحكم،
1: يا
0: تحياتنا.
1: حبيبي، هلا هلا.

التاسعة والنصف مستمعينا في استديوهاتنا في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112 وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0787-4222. بالإضافة مستمعينا بإمكانكم التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان من خلال الرسائل. تبعتوا لنا شرح مبسط عن قضيتكم متبوع بأرقام تليفوناتكم لسهولة التواصل معكم.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد. معنا أخونا المواطن علاء. صباح الخير.
1: صباح الورد.
0: يا حي الله، يسعد صباحك.
1: الله يسلمك يا رب.
0: تفضل أخ علاء.
1: أنا علاء مصراوين، عندي مشكلة واجهتها مع الوالد مع الضمان الاجتماعي.
0: نعم، يعني القضية لوالدك.
1: لوالدي.
0: نعم. تمام.
1: والدي زلمة عمره 67 سنة.
0: نعم، العمر كله يا سيدي.
1: سلمك يا رب. راجع الضمان على أساس أنه بال 2024 سكر المحل تبعه لعدم قدرته على العمل.
0: أها.
1: أوكي، كان دافع ما يقارب 125 قسط.
0: نعم.
1: على أساس أنه على 180 قسط بيطلع له راتب تقاعد. لما راح راجعهم طلبوا منه أنه يسكر الالتزام اللي عليه، وطلبوا منه كمبيالات مع وكيل مع كفيل عفوا، وعلى أساس أنه بعد ما يعمل التسوية هاي ينزل له راتب بعد 60 يوم على بداية السنة. بروح بعمل معهم مصالحة، بكتب كمبيالات بقيمة 6600 دينار وبدفع 1500 دينار نقدي مقابل أنه ينزل له راتب بعد هو 60 يوم. بتفاجأ بعد ثاني يوم أو ثالث يوم تتصل فيه موظفة من الضمان الاجتماعي بتقول له أنه أنت هسا عليك 9000 دينار لازم تعمل فيهم تسوية وتدفع 129 دينار كمان شهري عشان نبلش ننزل لك راتب بقيمة 9000 دينار مبلغ كمان آخر مستحق. بالإضافة لهذا الحكي، هو أصلاً أوريدي كان عامل تسوية قبل وضايل عليه منها 42 دفعة بقيمة 50 دينار.
0: من 42 دفعة؟
1: ضايل عليه كمان 42 كمبيالة بقيمة 50 دينار كل كمبيالة.
0: كل كمبيالة بخمسين دينار، طيب.
1: وعمل معاهم تسوية ب8000 دينار اللي هي 6660 دينار اللي هي كمبيالات وقيمة كل كمبيالة 111 دينار.
0: نعم.
1: ودفعوا كمان 1500 دينار بالإضافة ورجعوا طلبوا منه كمان 9000 دينار، فصار المبلغ اللي بدهم يأخذوه منه ما يقارب 18000 دينار مقابل أنه ينزل له راتب 296 دينار، والزلمة عمره 67 سنة.
0: قد ايه عدد اشتراكاته بالضمان؟
1: 125 اشتراك.
0: 125.

0: على اساس انه المبلغ ال 8000 اللي دفعه انه مقابل هذا المبلغ اللي يدفعه انه ياخذ راتب بعد ما يعمل تسويه، انه بدهم يصيروا يخصموا ال 111 دينار هاي بالاضافه لل 50 دينار عشان ينزل له راتب 150 دينار، لانه الوالد اصبح غير قادر على العمل يعني، وكونه ما عنده كان مصدر دخل ثاني الا المحل.
1: طيب حاضر، خليك معي. ينضم إلينا على الهواء مباشرة الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأستاذ شامان المجالي. أستاذ شامان صباح الخير.
2: يسعد صباحك ست مها، ويسعد صباح أخونا علاء.
1: تحياتنا يا أستاذي، يسعد صباحك. طيب أستاذ شامان، يعني سمعنا للأخ علاء.
2: نعم.
1: ما بعرف يعني الإجابة أكيد رح تكون عندك أستاذ شامان، تفضل يا سيدي.
2: يعني أنا أولا الله يسعد صباح أخونا علاء، وكل الحب والتقدير له، وربنا يعطي والده الصحة وطولة العمر بإذن الله. بداية الأرقام اللي تفضل فيها أخونا علاء يعني حقيقة تختلف تماما عن الأرقام اللي تم تزويدي فيها من إخواني وزملائي في إدارة الفرع المعني. والد السيد علاء طبعا عمره هو 66 سنة وشوي، 67 ومرة ثانية ربنا يعطيه طولة العمر.
1: نعم.
2: وعنده 115 اشتراك في الضمان الاجتماعي.
1: 115
2: نعم، ليس 125. والمطلوب لغايات تقاعد الشيخوخة 180 اشتراك، فهو فعليا ناقصه تقريبا 65 اشتراك. هذول ال 65 اشتراك
1: نعم.
2: حتى ينضافوا لخدمته يجب عليه دفع مبلغ 9750 دينار. احنا بنساعد المتقاعدين وبنعطيهم سلفة على اعتبار ما سيكون، يعني بمعنى اخر بنعطيه سلفة وبنخصمها من راتبه، ولكن هذه السلفة لها سقف، فهو بيطلع له حسب الراتب المتوقع اللي هو 287 دينار بيطلع له 5453 دينار، وبالتالي يجب عليه سداد فرق السلفة حتى يوصل المبلغ ل 9750 دينار. ايضا زي ما تفضل اخونا علاء والده كان عنده منشأة، والرقم اللي عندي المتبقي على المنشأة 138 دينار، فهذول أيضا لازم يندفعوا. الآن اللي أنا بدي أحكيه أخونا علاء، يعني مستحيل أنه جايب معلومات كمان يعني لأنه اللي حكى مختلف تماما عن اللي حكيته، فلغايات حسم المسألة ومعرفة شو له وشو عليه، أنا بفضل أنه أخونا علاء الله بعينه يأخذ الوالد ويتفضل بزيارة فرع الضمان الرقمي عند مدير إدارة الفرع السيد حسام السعدي، وهو رح يوضح له كل ما تفضلت فيه. ويعني أنا هذه المعلومات اللي عندي حقيقة، وممكن هو يستوضح بشكل تفصيلي من مدير الفرع، ولكن أنا أقول لك أن المبلغ 9750 دينار بيطلع له سلفة 5453 دينار، عليه مبالغ متبقية كديون عن المنشأة 138 دينار تقريبا، هذا المطلوب منه. يعني ما وصل الرقم عندي 18000 دينار، ما بعرف هل في خطأ في المعلومات اللي عندي، خطأ في المعلومات اللي عند أخونا الحبيب علاء، ما بعرف. لذلك حسما للموضوع أنا بتمنى على أخونا علاء يروح والوالد عند مدير الفرع الرقمي في شارع مكة.
1: أخ علاء.
0: نعم.
1: تقدر تراجع الأستاذ حسام السعدي؟
0: أنا ما عندي مشكلة. طيب. بس المبلغ اللي كتبه الكمبيالات اللي كتبها قبل أسبوع أو أقل من أسبوع، يعني هاي مصاري اندفعت موجودة. طيب. ومكتوب الكمبيالات فيها.
1: طيب احنا
0: حتى هل مطلوب من الوالد ما يقارب يدفع على المبالغ اللي بحكي فيها الأستاذ، إنه يدفع 17 أو 18 ألف لزلمة عمره 67 ألف؟
2: لم تصل إلى هذا الرقم أخي علاء. أخي علاء
0: يا سيدي أنت بتحكي 9700 دينار، رجاء أنا تركت لك مجال تحكي براحتك وياريت تسمع.
1: بس هو بيجاوبك أخ علاء، هو مش عم بقاطعك، هو عم بيجاوبك عن ليش عم تسأله. نعم تفضل يا سيدي تفضل.
0: الكمبيالات اللي كتبها الوالد على 60 شهر وكانت كفيلته الوالدة بقيمة 111 دينار، وبالإضافة لل 1500 اللي دفعهم اللي انت بتحكي هاي مبالغ على المنشأة. طب منشأة مغلقة لعدم قدرته على إتمام العمل فيها، بالإضافة

0: انه بيدفع قاعد 42 ضايل عليه 42 قسط برضه فيها كفيل عمي الثاني بقيمة 50 دينار وهسه انت بتطالبه كمان ب 9700 دينار. هل ممكن لشخص عمره 67 سنة انه يقدر يأمن هاي المبالغ مقابل انه يحصل راتب عشان يأمن لقمة عيشه بقيمة 296 دينار؟ هل بالمنطق انه زلمة براكض والضمان بيجيبه بوديه أكثر من 10 ل 12 مرة كل مرة انه يأمن هاي المبالغ، وكونك انت قاعد بتقول لي ان الضمان بعطيه 5400 يرجع يأمن كمان فوقيهم 4300 دينار عشان يقدر ياخذ راتب؟ يعني في بني ادم ممكن يروح يطارد علشان ياخذ 287 دينار على الكلام تبعك انه يأمنه؟ طب كيف بده يأمنه؟ من وين بده يأمنه؟ انت ألزمته بكمبيالات بقيمة 50 دينار ل 42 شهر، وبالإضافة ألزمته مش جديد هذا الحكي من أسبوع بكمبيالات بقيمة 111 دينار، وهسا أنت قاعد بتقول له أنا بعطيك 5400 بدك تأمن لي كمان ما يقارب 4300. هل بالعقل أنه ممكن زلمة عمره 67 سنة غير قادر على العمل أنه يأمن هاي المبالغ مقابل أنه يحصل مصدر الدخل اللي بده يروح راتبه كامل للضمان الاجتماعي؟ طب من وين بيجي؟
1: طيب
0: انت
1: خلينا
0: بكمبيالات 111 دينار،
1: خلينا نسمع،
0: وعليه التزام برضه للضمان بقيمة 50 دينار، وهسه انت بدك تسلفه كمان 5400 دينار مقابل كمان مطلوب منه يأمن 4300 دينار غير المبلغ اللي اصلا اداينه 1500 دينار عشان يأمن الدفعة على المنشأة. هل بالمنطق ممكن بني آدم أو موظف أو أي شخص عادي يأمن هاي المبالغ وبالمقابل إنه كيف بده يدفعهم؟ من وين بده يدفعهم؟ أنت لما تلزمه 111 و50 166 دينار، وبالإضافة إنك بدك تعمل له قرض على فترة سداد قيمة 5400، شو ضل من الراتب؟ ضل 60 دينار 50 دينار؟
1: أستاذ علاء، بس خليك معي أخ علاء، خليك معي، خلينا نسمع لرد الأستاذ شمان. أستاذ شمان، تعقيبك يعني يا سيدي على ما تحدث فيه أخونا المواطن.
0: أنا بتصور عشان يشفى.
2: طيب أخ علاء حاب تسمعني؟
1: يلا تفضل أستاذ شمان.
2: يعني هل من المنطق أنه الضمان يعطي شخص راتب وهو ما كمل المدة؟ اليوم إحنا بنوجه كل يوم رسالة للناس وبنقول لهم يا مواطنين اللي بيشتغل يشترك في الضمان مشان يحصل راتب تقاعدي. الوالد اشترك في الضمان متأخر وكان عنده فقط 115 شهر، والضمان مطلوب لغايات الحصول على راتب 5680 شهر، إذا هو ناقصه 65 شهر. من يتحمل كلفة ال 65 شهر؟
0: ال 65 يعني شهر
2: أكمل لك إذا سمحت لي. يعني ما بدنا نخلط بين مسألتين أخوي علاء، وأنا بوضح لك. المسألة الأولى إنه الوالد كان عنده منشأة والمنشأة خاضعة للضمان الاجتماعي، وهذه المنشأة قد يكون هو مشترك من خلالها وقد يكون لديه عاملين، وهذا الأمر يرتب عليه دفع اشتراكات للضمان، فتلك تسوية لمديونية المنشأة، وهذه مبالغ يجب أن يدفعها حتى يكمل الاشتراكات. وإحنا كضمان اجتماعي، وحقيقة هذا كمان يعني خطوة متميزة، إنه بنقول للمتقاعد إذا ناقصك عدد اشتراكات تعال وإحنا بنعطيك سلفة على الراتب. وين الأفضل؟ نعطيه تعويض دفعة واحدة عن 115 شهر، ولا نعطيه سلفة على الراتب ونستدها من راتبه؟ لكن أنا اللي بهمني في الموضوع أخي علاء إنه أنت تتحدث في أرقام، حقيقة أرقام لم تصلني. لذلك أنا وجهة نظري أنه أنت تراجع الأستاذ حسام السعدي كل هذه المسائل اللي بتطرحها، يعني بعيدا عن الاستفسار كيف يدفع، كل هذه المسائل اللي بتطرحها سيتم إيضاحها لك، وبعد ذلك أنت ووالدك لكم الخيار، يا إما بتدفعوا مبلغ 9750 دينار وبالتالي يخصص له راتب، وإذا رغب بأنه يحصل على السلف من الضمان وتخصم من راتبه له الخيار، وإذا لم يرغب بده يدفع المبلغ كامل، يا إما بأخذ تعويض الدفعة الواحدة، هذا خيار له، يعني ما عليه إلزام.
0: أنا آسف بس بدي أسألك، هل الدين اللي على المنشأة هسا الوالد لما كان مسجل بالضمان كان

0: تسجل على المنشأة نفسها. هل نعم. الدين اللي على المنشأة مش أصلا هي دفعات اشتراكه؟
1: أكيد هي دفعات اشتراكه ودفعات طيب. اشتراك أي عامل عنده إذا كان لديه
0: عامل. ما كان عنده عمال، كان عنده
1: نعم هي دفعات اشتراكه الشهري.
0: وكنا نسأله نسبته كاملة.
1: أخي علاء هي الدفعات اللي كان يدفعها هي الاشتراكات المطلوبة منه بشكل شهري. نعم.
2: أخ علاء إحنا عشان نكسب الوقت وعشان نعطي مجال لإخوان المواطنين، يعني يبدو الأرقام اللي تحدثت عنها مختلفة عن الأرقام اللي تحدث فيها الأستاذ شمال المجالي، إحنا بنطلب منك تراجع الأستاذ حسام السعدي للإطلاع أكثر على قضية والدك ومتابعة قضيته، وإن شاء الله الأمور طيبة. بدي أتشكر تواصلك معنا اليوم وأستاذ شمال المجالي الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شكرا جزيلا لكم ويسعد صباحكم.

0: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء ترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية، أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo، أو تواصلوا معنا على 06 500 88 80.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. معنا أخونا جمال، صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: يسعد صباحك يا حي الله.
1: الله يصبحك.
0: تفضل أخ جمال.
1: ستي في ماسورة مي مكسورة إلى حوالي 3 سنين، حكينا مع السلطة عدة مرات.
0: وين المنطقة أخ جمال؟
1: المضونة طريق الغباوي. هاي
0: طريق الغباوي.
1: بعد جمرك عمان 2 كيلو. آخر مرة حكيت مع 911 وحولنا عليهم وقالوا بنعملها ومش عارف شو وكذا، لحديت اللي قبل امبارح ما عاد صاير فيها شيء.
0: من 3 سنوات؟
1: من 3 سنوات.
0: الله أكبر. طيب خليك معي أخ جمال. معنا الأخت سائدة كمان. سائدة صباح الخير.
2: صباح الخير.
0: تفضلي أخت سائدة.
2: أغلبك أنا حكيت معكم، يمكن كانت الدنيا شتوية واشتكينا برضو على موضوع المي إنها ما عم تيجي على وقتها.
0: وين تحكي معنا؟
2: وتواصلوا. أنا مرج الحمام فوق دوار الشوابكة.
0: المي حتى هاي اللحظة ما بتوصل عندكم؟
2: لا إحنا لا ما انحلت.
0: ما انحلت.
2: يعني لما حكيت مع حضرتكم صارت التزموا أسبوعين وبعدها رجعنا لنفس الإشي كل أسبوع.
0: طيب شو المشكلة يعني بما إنهم يعني بعد ما تواصلتي مع برنامج البث المباشر من عمان إجت المي عندكم أسبوعين بعدين تم فصل
2: رجعت نفس
0: يعني العضل. إذن ما فيش مشكلة، يمكن شغلة إيش بالضبط يعني حسب حي بالكامل أخت سائدة ولا كيف الوضع؟
2: ما سمعت.
0: حي كامل مش عم توصل المي ولا كم بيت
2: والله
0: فقط؟
2: والله أنا ما بعرف. أنا بعرف عمارتنا، ما بعرف البيت الجيران. بس عمارتنا في نفس المشكلة. طلعوا شافوا.
0: تتكلموا على رقم الشكاوى الموحد أخت سائدة؟
2: كل أسبوع من يوم الأحد ليوم الأربعاء وإحنا بنحكي بنشتكي، يعني كل الشكاوى موجودة عندي أنا والجارات كمان نفس الشيء. كل أسبوع حجتنا في عطل في تأخير رح تيجي كل مي. الأسبوع الماضي الاثنين الماضي أختي إجت الفجر كانت ضعيفة ما عبت الخزانات، الساعة 2 الظهر كانت مقطوعة.
0: طيب
2: ما في، ما إجتنا يعني أكم من ساعة. طبعا كل أسبوع لازم نشتري مي. اليوم حكيت أنا الصبح فطوالي تواصلوا معي. ما
0: اليوم دوركم بالمي يعني مزبوط؟ اليوم دوركم بالمي،
2: المفروض دورنا في المي. هلا تواصلت معهم بقولوا لي في تأخير رح تيجي كل مساء. وأنا هاي كلمة كل أسبوع رح تيجي كل مساء.
0: شو قصة التأخير؟ ينضم إلينا على الهواء مباشر الأستاذ إبراهيم قبيلات الناطق باسم يا هنا. أستاذ إبراهيم صباح الخير يا سيدي.
3: صباحك.
0: كيف الحال أستاذ إبراهيم؟
3: صباحك يا نبي.
0: يا حي الله أستاذ إبراهيم. أخونا المواطن جمال أول إشي بدنا نشكره من خلال إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان. يعني إحنا اليوم دائما بنحكي إخواننا المواطنين هم شركاء في حماية بلدنا الحبيب. اليوم يمكن أخونا المواطن بيحكي لك 3 سنوات على هذا الحال، هل فعلا يا أستاذ إبراهيم شو الموضوع؟
3: والله ما عندي معلومة أنه من 3 سنوات أو أقل أو أزيد. المعلومة هي أنه فرق السيارة الآن بطريقها لعنده.
0: نعم.
3: وإذا كان إذا رقم تليفونه بعثوا لي صبايا الإعداد.
0: نعم فريق الإعداد رح يأمنك برقم تليفونه. نعم
3: بعثوا لي وطلبت من الكونسنسر أنه يعني هذا الرقم بلغنا عن شكوى وإيش صار عليها، بحيث إذا كان في قصور من أي من موظفين ياونا الشركة تتخذ الإجراء المناسب. وبالعكس أنا بضم صوتي لصوتك أنه يعني ياريس الكل يكون بهذا الحرب،
0: والله احنا بحاجة. مزبوط احنا بحاجة لكل قطرة والله يا طيب. أستاذ إبراهيم
3: بدي أطنف وأطنن أخونا جمال أنه شبابنا بتفتح المنطقة وحكوا معه وأخذ الاحتياجيات منه وبالطريق.
0: طيب أخ جمال أنا بدي أتشكرك مرة ثانية. طيب بالنسبة للأخت سائدة يمكن تحكي لك إحنا تواصلنا مع برنامج البث المباشر من عمان، وبعد تواصل مع برنامج البث المباشر من عمان أسبوعين التزموا معنا بموعد المياه وبعدين رجعوا زي المثل بيحكي لك رجعت حليمة لعادتها القديمة. تعقيبك على الموضوع أستاذ إبراهيم تفضل.
3: ممكن يكون هو أبر عشان بدي اسمع صوتها والغاني على لا بس خلينا توضح لنا يعني المي تيجي ضعيفة ولا ما تيجي.

0: نهائي.
1: أخت سائدة، المي ما بتيجي نهائي عندكم مزبوط؟
2: لا ما بتيجي نهائي، إذا إجت بتيجي ضعيفة.
1: في خزانات أرضية عندكم؟
0: عندك خزان أرضي سائدة؟
2: عندنا خزانات أرضية نعم.
0: طيب دوركم يوم الخميس؟
1: اليوم أستاذ إبراهيم دورهم.
0: لا الخميس.
2: لا مش الخميس، دورنا الاثنين.
1: اليوم يا أستاذ إبراهيم. آه.
0: طيب إذا اليوم معناته الشباب أعتقد أنهم حكوا معك سائدة صح؟
1: حكين معها وحكولها إنه رح تتأخر شوي على موعدها.
0: هو يريد بالطيب وقت الذروة.
1: آه.
0: يعني موعد وصول المياه للمشتري أكثر عنه بالشتاء من 6 ل 12 ساعة. وهذا مرتبط بكمية
1: والله يا أستاذ إبراهيم بالشتوي الواحد ما بيعرف متى دوره بالمياه، أما بالصيف الواحد كله بصير يعرف ويتذكر متى دوره بالمي. بس أخت سائدة يعني بتحكي لك أنا اليوم مش مشكلتي مش من اليوم، ويبدو أنه يعني زي ما تحدثت تحكي لك أنا بعد تواصل
2: سنة
1: يعني على نفس القضية. ويمكن بعد ما تواصلت مع برنامج البث المباشر معنا التزموا أسبوعين، دليل أنه ما في مشكلة يعني تعقيبا على ما يجري أنه ما في مشكلة أنه المي وصلتهم بعد تواصلها مع برنامج البث المباشر معنا.
0: رح يتبعوا ورح يزوروها اليوم ويزوروا المنطقة.
1: طيب أخت سائدة
2: تفضلي،
1: إحنا بانتظار اتصالك غدا في برنامج البث المباشر عمان لنشوف وتأمنينا وتطمنينا إنه هل فعلا وصلت المي بعد تواصل الأخت سائدة مع برنامج البث المباشر عمان. تمام أخت سائدة، شكرا لك. أستاذ إبراهيم قبلات الناطق باسم مياه هنا، شكرا جزيلا لكم، يسعد صباحكم. يا حي الله. ومستمعينا إلى هنا انتهى مشوارنا معكم لليوم، على أمل أن نلقاكم غدا بإذن الله. اسمحوا لي أن أشكر فريق العمل الهندسة الإذاعية والإخراج الأستاذ مأمون الشحادي الله يعطيك ألف عافية، ومن الإعداد سهر الجبور، السوشيال ميديا تمار النهار، تحية موصولة مستمعينا من التقديم صدام رات المجالي، ومني أنا مهط بيشات، دمتم بأمان الله، إلى اللقاء.

موجز العاشرة صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك وجلالة الملكة يزوران مدرسة عائشة بنت أبي بكر الأساسية المختلطة في العقبة بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين. وزير الخارجية يلتقي وزير الثقافة اللبناني ويؤكد على وقوف الأردن مع لبنان وأمنه واستقراره وسيادته. وزارة الخارجية تدين استئناف الاحتلال الإسرائيلي العمل فيما يسمى خط صوفا 53 في القنيطرة في سوريا. الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيده العسكري في الأراضي الفلسطينية واستشهاد فلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. الحكومة اليمنية تعلن شن حملة عسكرية كبيرة لاستعادة جميع المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي. طهران تقول إن مضيق هرمز لن يفتح ما لم تلبى شروطها الواردة في الاتفاق مع واشنطن. وطقس معتدل اليوم في أغلب مناطق المملكة وانخفاض ملموس وزخات مطرية يوم غد بإذن الله تعالى. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء بترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأن الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo أو تواصلوا معنا على 06-500-88-80.
0: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: أوف شو جوعان، رح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم. أو بلاش، خلينا أوصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها. كتير أفكار.

0: لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم بنهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني مليون طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على الجد وخزن وقدم صح، قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.

0: الأوراق الخمس. خمس أوراق تقرأها بأذنيك، وكنوز وفيرة تغرفها بيديك.
1: أوراقك الخمس تلك تذكرني بما كتبه الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري: مر بتعلم العربية فإنها تدل على صواب الكلام، ومرهم برواية الشعر فإنه يدل على معالي الأخلاق.
0: وللخليفة عمر رضي الله عنه قوله هذا: تفقهوا في السنة وتعلموا العربية فهي تثبت العقل وتزيد في المروءة.
1: إلى وريقاتنا العربية الجميلة إذن نطالعها واحدة واحدة،
0: وإليها معا نستخرج الدر من مكامنها وغوامض النحو والمعاني من جنباتها.
1: الورقة الأولى:
0: اسم ومعنى. خالدة. خالدة اسم علم عربي قديم للمؤنث، ومعناه الباقية إلى الأبد أو التي تدوم إلى ما لا نهاية، ومذكرها خالد.
1: والاسم خالدة معنى آخر، وهو نبات من فصيلة المركبات تدوم أزهاره طويلاً ويزرع للتزيين.
0: والخوالد هي الحجارة لطول بقائها، أو الجبال لأنها تدوم طويلاً جداً.
1: الورقة الثانية:
0: المعنى المجازي. عدل. عدل هو ما قام في النفوس أنه مستقيم، هذا هو المعنى الحقيقي. ومن كلمة العدل نشأت معاني مجازية كثيرة، مثل العدل الحكم بالحق.
1: ورجال عدل أي ذوو عدل، كذلك نساء عدل. ثم العدالة والعدولة والمعدلة والمعدلة، كله العدل. والعدل الذي لم تظهر منه ريبة، والعدل في الحكم.
0: وفلان يعدل فلانا يساويه، وعدل الموازين والمكاييل سواها، وفلان عدل بفلان يساويه. والعدل والعدل والعديل سواء، أي النظير والمثيل. والعديل الذي يعادلك في الوزن والقدر، والعديل من عادلك من الناس، وعدله قيمته.
1: وعدل الرجل في المحمل وعادله، أي ركب معه. وعديلك هو المعادل لك، والعدل هو نصف الحمل، والعديلتان هما الغرارتان، لأن كل واحدة منهما تعادل الأخرى.
0: والاعتدال توسط حال بين حالين في كم أو كيف، ومعتدل بين الطول والقصر.
1: واعتدل استقام، وعدل الطريق مال، وعدل إليه عدولا رجع.
0: والمعادلة الشك في أمرين، فيقال أنا في عدال من هذا الأمر، أي في شك منه، وعادلت بين أمرين أيهما آتي.
1: وفرس معتدل الغرة إذا توسطت غرته جبهته، فلم تصب واحدا من العينين ولم تمل على واحد من الخدين.
0: والعدلية هي المركز الذي يقيم فيه القضاة العدل، كذلك الكاتب بالعدل، وهي وظيفة يتولاها كاتب عادل.
1: الورقة الثالثة:

0: لعبة الحروف. الرمق،
1: كلمة الرمق تعني بقية الحياة أو بقية الروح أو هو آخر النفس، والرمق هو القليل من العيش، والرمق القطيع من الغنم، والرمق الفقراء، ورمقه أي نظر إليه، والرمق الحسدة، والرمق الضعيف من الرجال.
0: أما إذا بدلنا مكان الأحرف فإننا نحصل على معاني مختلفة، مثل قمر، وهو القمر الذي يعكس ضوء الشمس فينير الليل المظلم، والقمر لون يميل إلى الخضرة.
1: والمقر هو ثنية كاظمة، والمقر جبل لبني تميم، والمقر هو المكان الذي يستقر فيه الإنسان. الورقة الرابعة،
0: الخطأ
1: والصواب.
0: يقولون أرج الورد الغرفة، وهذا خطأ.
1: والصواب عطر الورد الغرفة، أو عبق أريج الورد بالغرفة، أو فاح أرجه في الغرفة، لأن من معاني أرج،
0: أرج بين الناس، أغرى وهيج.
1: أرج بالسبع، صاح به وزجره.
0: أرج فلان النار أو قدها، ويقال أرج الحرب أو قدها أيضا.
1: أرج الأمر، روجه وأشاعه.
0: وتأرج المكان، انتشر به الطيب.

0: الفرق بين الجمال والنبل أن النبل هو ما يرتفع به الإنسان من الرواء ومن المنظر ومن الأخلاق والأفعال، ومما يختص به من ذلك في نفسه من غير إضافة. يقال رجل نبيل في فعله ومنظره، وفرس نبيل في حسنه وتمامه.
1: والجمال يكون في ذلك وفي المال وفي العشيرة والأحوال الظاهرة، فهو أعم من النبل. يقال في المال والعشيرة جمال، ولا يقال في المال نبل ولا هو نبيل في ماله.
0: والجمال يستعمل أيضا في موضع الحسن، فيقال مثلا وجه جميل كما يقال وجه حسن، ولا يقال نبيل في هذا المعنى.
1: ويجوز أن يكون معنى قولهم وجه جميل أنه يجري فيه السمن، ويكون اشتقاقه من الجميل وهو الشحم المذهب.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: وزير الخارجية يلتقي وزير الثقافة اللبناني ويؤكد على وقوف الأردن مع لبنان وأمنه واستقراره وسيادته. وزارة الخارجية تدين استئناف الاحتلال الإسرائيلي العمل فيما يسمى خط صوفا 53 في القنيطرة في سوريا. الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيده العسكري في الأراضي الفلسطينية واستشهاد فلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. الحكومة اليمنية تعلن شن حملة عسكرية كبيرة لاستعادة جميع المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي. طهران تقول أن مضيق هرمز لن يفتح ما لم تلبى شروطها الواردة في الاتفاق مع واشنطن. وطقس معتدل اليوم في أغلب مناطق المملكة وانخفاض ملموس وزخات مطرية يوم غد. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 10. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117 110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء بترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأن الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo أو تواصلوا معنا على 06-500-88-80.
0: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم. إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: أوف شو جوعان، راح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم. أو بلاش، خلينا أوصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها.
3: كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم بنهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني 1,000,000 طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على القد وخزن وقدم صح. قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.

0: jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم نوافذ.
3: صباح الخير والمحبة والسلام. أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة الجديدة من نوافذ. برنامج نوافذ يأتيكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق، وتتابعون أيضا بالصوت والصورة على صفحة الإذاعة الأردنية على فيسبوك. نحن معكم حتى الساعة 12 ظهرا إن شاء الله. صباح الورد لكم ولفريق العمل من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، من الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل مأمون شحادة، من السوشيال ميديا الزميل رأفت لقطامي، ومن الإعداد والتقديم محدثتكم أنا أمانة مرزوق. تفضلوا بالبقاء معنا.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية الحبيبة صوت الحق. أعزائي المستمعين والمتابعين صباح الخيرات والمسرات، نافذتنا الأولى اليوم ستكون مع عطوفة الدكتور عيسى المصاروي أمين عام المجلس الأعلى للسكان للحديث حول موضوع التعداد العام للسكان والمساكن في المملكة الأردنية الهاشمية للعام 2026. والدكتور عيسى المصاروي معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا عطوفتك دكتور عيسى، نورتنا، يسعد صباحك ويعطيك ألف عافية. أهلا وسهلا دكتور عيسى، سامعنا؟
1: أيوة أنا متأسف كان في انقطاع.
0: أهلا وسهلا فيك دكتور عيسى، نورتنا، يعطيك ألف عافية ببرنامج نوافذ.
1: نعم أنا معكم.
0: أهلا وسهلا. بداية يعني بصورة مختصرة دكتور عيسى، تعرف لنا التعداد العام للسكان والمساكن بشكل موجز طبعا، ما أهميته والهدف الأساسي منها؟ تفضل.
1: التعداد العام هو عملية إحصائية كبرى، هي من أكبر العمليات الإحصائية اللي بتقوم فيها دائرة الإحصاءات الهامة.

0: هذا العمل ليس عمل دائرة فقط، هو عمل وطني، عمل دولة، عمل حكومة، ينخرط فيه كافة مؤسساتنا ووزاراتنا مع وزارة الداخلية، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وزارة الاقتصاد الرقمي، وزارة الاتصال الحكومي، كافة الوزارات مشتركة في هذا. وذلك الكل من التعاون حتى ننجح هذه العملية. هاي العملية بدأت في الأردن مبكرا، هذا هو التعداد السابع في الأردن.
1: نعم،
0: أربع تعدادات كانت أجرت في عهد الملك الباني الحسين رحمه الله، وثلاثة تعدادات بما فيها التعداد الحالي في عهد سيدنا عبد الله الثاني.
1: نعم، إذن الهدف الأساسي الموجز المختصر قبل ما ندخل بالموضوع بالتفصيل، الهدف الأساسي من التعداد
0: المعلومات.
1: نعم،
0: لأن المعلومات هي التي ترشد وتنور القرار وتنور الجهات المؤسسات المختلفة اللي تحتاج حتى تستجيب للحاجات، لأن البيانات تبين ما هي الاحتياجات.
1: نعم،
0: وهذه الاحتياجات بحاجة لخطط استجابة سواء حتى من القطاع الخاص. القطاع الخاص أيضا ينتظر هذه البيانات ليقوم بمشروعات أيضا تسد جزء من حاجات المواطنين، كذلك المؤسسات الرسمية.
1: نعم، إذن رائع جدا اللي ذكرته، جمع البيانات والمعلومات لتكون قاعدة أساسية لجميع المؤسسات، مؤسسات الحكومية العامة والخاصة، وكل جهات الدولة تستفيد من هذه المعلومات لبناء الخطط المستقبلية، لتخطيط للتطور والنهوض بكافة القطاعات، وخاصة التعليم والصحة وغيرها من القطاعات.
0: إذن كما تعرفين نعم. أخت أمان، نعم. المجتمع السكاني المجتمع السكاني بشبوه كائن حي، هو في استمرار يتطور.
1: نعم،
0: ويتغير. مع تغير المجتمعات أكيد تتغير البيانات، وتغير حجم السكان وعدد الأسر، وتتطور الاحتياجات.
1: نعم، وهو عشان هيك كل 10 سنوات يحصل هذا التعداد.
0: نعم، كل 10 سنوات متوقع أنه كافة المجتمعات تشهد تغيرا، فترة عقد من الزمن أكيد يحصل فيها تغير. والمثال أمامنا في بلدنا، شوفوا حجم العمران اللي حصل منذ التعداد الماضي.
1: نعم، ما شاء الله. نعم، إذن دكتور عيسى عطوفتك، يعني يوم أمس بدأ بالميدان التعداد العام للسكان والمساكن ميدانيا، بدأ يوم أمس الحمد لله، ونتمنى من الجميع المواطنين التعاون مع الباحثين والإحصائيين الذين سينفذون التعداد على مدار شهر كامل. إذن دائرة الإحصاءات العامة هي الجهة التنفيذية المسؤولة بشكل مباشر عن جمع البيانات لإجراء التعداد، إلا أن دور المجلس الأعلى للسكان يتكامل معها في عدة جوانب رئيسية تشرح لنا عنها عطوفتك، تفضل.
0: نحن أعضاء في لجنة توجيهية للتعداد. الإعداد للتعداد بدأ منذ سنتين، يعني ليس وليد هذا الشهر، لأن هناك مراحل الإعداد له. بعد ما حصرت الدائرة الأحياء، ثم حزمت الأحياء والبلوكات وحصرت المباني، الآن العاملين الميدانيين بيعرف أين ما هي الأحياء اللي مكلف هو بها. لا يستطيع أن يذهب إلى أي حي، فهو مكلف عنده قائمة بالمباني التي سيواجهها في الحي الذي سيقصده.
1: نعم،
0: فهذا دورنا سيأتي بعدين أيضا في عند ما تقام قبل استخراج وبعد استخراج النتائج النهائية.
1: نعم،
0: في تقييم العمل، وفي أيضا إجراء إنتاج أوراق تحليلية للبيانات التعداد حتى تكون هاي النتائج كاملة ومفصلة تفصيلا حسب كافة المتغيرات لاستخدامها من قبل كل المعنيين بهذه المعلومات.
1: نعم، إذن تحدثت حضرتك عطوفتك دكتور عيسى أنه المجلس الأعلى للسكان يعني بدأ عمله مبكرا للتحضير لهذا التعداد العام للسكان والمساكن العام 2026، وتعملون جنبا إلى جنب بيدا بيد مع دائرة الإحصاءات العامة للتمهيد وللتخطيط، ويعني ما قبل مراحل ما قبل التعداد، والآن بدأ التعداد العام للسكان والمساكن ميدانيا. يعني حاليا شو الدور اللي بيكون فيه المجلس الأعلى للسكان كان من هون لنهاية الشهر أثناء جمع المعلومات والبيانات من قبل الإحصائيين والباحثين في الميدان؟ ما هو دوركم خلال هذا الشهر؟ تفضل.
0: احنا دورنا فني.

0: البداية، لكن التنفيذ وجمع البيانات هي من مسؤولية الباحثين.
1: نعم.
0: والباحثات معظمهم من المعلمات اللي جرى تدريبهم وأعدادهم لاستخدام الألواح الكفية وجمع البيانات من مصادرها من الأسر في أحيائها.
1: نعم. وما يميز
0: سيأتي بعدين احنا في
1: نعم.
0: تحليل البيانات وخاصة البيانات الديموغرافية.
1: أكيد.
0: الآن عم نشوف جيد أن ما يسرنا اليوم أن شفنا وسائل الإعلام تخرج إلى الميدان إلى الأحياء وتقابل الباحثين العدادين وتقابل أيضا الأسر التي تم زيارتها والأسر التي سوف يتم زيارتها. عم نشوف تجاوب وترحيب كبير من الناس لهذه العملية، لأنهم بدأوا يشعروا بفائدة هذه المعلومات فيما يخص استجابة المؤسسات لاحتياجاتهم.
1: نعم أكيد، ومواطننا الأردني واعي، وحتى المقيمين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية وهم مشمولين بالتعداد، إن شاء الله يكونوا جميعا على قدر كبير ووافي من الوعي حتى يقدموا المعلومات والبيانات المطلوبة عنهم حتى يستفيد منها مثل ما ذكرنا جميع مؤسسات الدولة. أيضا تحدثنا دكتور عيسى عن أهمية التعداد العام للسكان والمساكن في رسم وإعداد الاستراتيجية الوطنية للسكان، تفضل.
0: نعم، التعداد يبين لنا التغير اللي حصل في حجم السكان، معدلات نموهم، حصل تغير في تركيبهم العمري وفي تركيب السكان حسب الجنسية. الآن ما دام ذكرتي المقيمين غير الأردنيين على الأرض وطننا،
1: نعم،
0: هؤلاء يجب أن يكونوا مطمئنين أنه التعداد لا يهتم بصفة وجودهم، هل هم يقيمون بصفة شرعية أو غير شرعية، عندهم إذن عمل، إذن إقامة، هذا لا يسأل عنها، فلا يجب أن لا يخشوا وأن يدلوا بالمعلومات، لأننا نريد أن نعرف عدد غير الأردنيين المقيمين، وهذا في الواقع هو واجب عليهم. هذا الوطن الذي آواهم ووفر لهم الأمن والرزق ومصادر العيش، يعني في واجب عليهم أن يدلوا بالمعلومات ولا يخشوا أنه هذه المعلومات ليست مرتبطة بصفة إقامتهم وبشرعيتها.
1: نعم، يعني يكونوا مطمئنين وبعيدا عن القلق والتوتر أنه أي معلومات رح يحكوها هي لمصلحتهم بالنهاية ومصلحة الوطن، وأيضا الأردنيين أكيد مواطنينا الأعزاء يعني رح يتعاونوا إن شاء الله مع الباحثين الإحصائيين في الميدان وما يبخلوا أبدا في أنهم يستقبلوهم، والأردني معروف بكرم الضيافة والوجه البشوش، بيستقبلوهم بعطوهم المعلومات المطلوبة وإن شاء الله كل الأمور بتمشي تمام التمام.
0: المقابلة أصلا بين الباحث أو الباحثة وبين المستجيب من الأسرة سواء كان رب الأسرة أو أحد أفرادها، هذه المقابلة قصيرة، في المتوسط راح تأخذ أكثر من نصف ساعة.
1: نعم.
0: طبعا تتباين من أسرة إلى أخرى. أحد الفوائد الغير المباشرة للتعداد
1: نعم.
0: تمكننا أن نقدر عدد الأردنيين في الخارج، ليس بأننا نسأل عن هل من أفراد الأسرة مقيمين في الخارج، لا، هذا لن تعطينا الرقم كامل، لأنه في بعض الأسر جميع أفراد الأسرة الأردنية خارج الأردن، أما اللي جزء منهم في الأردن وجزء في الخارج سوف يدلوا الأسر الأفراد المقيمين في الأردن سوف يدلون عن أفراد عائلتهم المقيمين، لكن لأنها طريقة غير مباشرة، بما أن التعداد سوف يعطينا عدد الأردنيين المقيمين في الأردن.
1: نعم.
0: اللي عندهم أرقام وطنية، وعندنا عدد الأردنيين كافة المقيمين في الأردن والذين هم خارج الأردن في دائرة الأحوال المدنية ما يحمل رقم وطني.
1: نعم.
0: إذا طرحنا الرقمين من بعضهم، الرقم الخاص بالأردنيين في الأردن والآخر الموجود في دائرة الأحوال المدنية والجوازات، فإننا
1: نعم.
0: سنحصل على تقدير دقيق جدا لعدد الأردنيين المقيمين في الخارج.
1: نعم، جميل جدا ورائع. سؤالنا الأخير لحضرتك عطوفتك دكتور عيسى، كيف نستفيد كمؤسسات في الدولة الأردنية وتحديدا أيضا المجلس الأعلى للسكان، كيف جميعها تستفيد من مخرجات التعداد العام للسكان والمساكن للعام 2026 خاصة فيما يتعلق بالتخطيط التنموي، تفضل.
0: نعم، يعني البشر ليسوا أرقام، هم احتياجات، وهذه الاحتياجات يعني تابعة للناس، والناس موجودين متوزعين في الأردن في بلدنا، ليسوا موزعين توزيعا متوازنا بين الوسط والشمال والجنوب، في تباين كبير في التوزيع وبين الأحياء وبين الأقضية وبين المحافظات، وبالتالي لا بد من نعرف هذا التوزيع، لأن مكان أين يسكن الناس، حيث يسكن الناس التعداد سيكشف مدى قربهم من الخدمات وما هي احتياجاتهم، سواء كان احتياجات مركز صحي أو مدرسة أو شبكة مجاري، لأنه تعرف الآن أن أحياء كثيرة جرى ترخيص العمران على أراضي دون أن تمد فيها شبكات الصرف الصحي، وهذه مسألة ليس خدمية ومسألة صحية ومسألة بيئية، لا نريد أن تكون مساكننا غير مرتبطة بشبكة الصرف الصحي اللي تنقل المياه العادمة إلى محطات تنقية، لأنه لا نريد أن المياه الحفر الامتصاصية تتسرب بين البيوت المتجاورة أو تتسرب إلى مصادر المياه الجوفية، بالتالي راح يكشف لنا التعداد كم من الأحياء والمساكن تفتقر لهذه الخدمة المهمة.
1: نعم جميل جدا. كلمة أخيرة دكتور عيسى عطوفتك نختم فيها هذا اللقاء معك بدقيقة، تفضل.
0: تفضلي. نحن يعني الأردن لازم نعترف بهاي يعني مناسبة التعداد تذكرنا بشيء مهم، أنه هناك دول مطلوب منها أن تجري تعداد منذ سنوات منذ عقود ولم تستطع بسبب انعدام الأمن والاستقرار. وننظر إلى بلدنا كيف أن الأمن والاستقرار يمكن هذه العملية، وأن الباحثاتنا معلماتنا يذهبنا إلى زيارة الأحياء وإلى زيارة المنازل وهن مطمئنات. فنحن نعمة الأمن تمكننا أن نقوم بهذه العملية اللي تنتظرها الدول الأخرى تراقب ماذا يجري في بلدنا، وكذلك مؤسسات الأمم المتحدة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، شعبة السكان واللجنة الإحصائية الدولية تراقب كيف الأردن سوف ينجح في إتمام هذه العملية وإنجازها واستخراج النتائج المختلفة.
1: نعم أكيد، الحمد لله دائما وأبدا على نعمة الأمن والأمان لبلدنا الحبيب الأردن، وإن شاء الله ستنجح هذه العملية بكافة تفاصيلها وتحقق كل أهدافها، ويعطيكم ألف عافية جميعا كل من يعمل لإنجاح التعداد العام للسكان والمساكن. بنهاية لقائنا معك بحب أشكرك عطوفتك، كل الشكر والتقدير والاحترام لعطوفة الدكتور عيسى المسار وأمين عام المجلس الأعلى للسكان، شكرا جزيلا لك.
0: العفو، هذا واجبنا، ويعطيكم العافية.
1: الله يعافيك.

0: وهذا الأردن أردننا وأغلى من الروح ترابه دائما. يا رب تحفظ بلدنا يا رب. أعزائي المستمعين والمتابعين صباحكم ورد وياسمين. نافذتنا الآن ستكون مع المعلمة المتميزة علا القوابعة للحديث حول جمعية الجائزة، وهي المعلمة المتميزة علا القوابعة الفائزة بجائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي في العام 2010. طبعا رح تتحدث لنا عن جمعية الجائزة وشعار يوم المعلم والاحتفاء بالمعلمين وتهنئتهم، حيث يصادف اليوم الاثنين الخامس من شهر تشرين الأول شهر أكتوبر، يعني اليوم 15/2026 يصادف يوم المعلم العالمي. والمعلمة علا القوابعة معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيكي معنا معلمة علا، يعطيك العافية، سعد صباحك، كل عام وانت بألف خير.
1: انت بخير حبيبتي، صباح الخير أخت أماني، صباح الخير للمستمعين الكرام،
0: يسعد صباحك،
1: يعطيك ألف عافية حبيبتي.

0: أهلا وسهلا. أنت عم تتحدثي لنا من محافظة الطفيلة الحبيبة، تحية لكل أهلنا بالطفيلة ولكل المعلمين اليوم، تحية يعني إكبار وإجلال واحترام ومحبة وتقدير لكل معلم ومعلمة على أرض المملكة الأردنية الهاشمية وكل معلمين العالم، كل عام هم بألف خير يا رب. تخبرينا بداية بشكل مختصر عن جائزة الملكة رانيا للمعلم المتميز، دورها في تقدير المعلم وتعزيز مكانته وأثر الجائزة على المعلم شخصيا ومهنيا، تفضلي.
1: بداية يشرفني أن أكون معكم اليوم عبر برنامج نوافذ، وأتقدم جزيل الشكر لكم على هذه الاستضافة الجميلة. سعيدة جدا بهذه الفرصة للحديث عن المعلم ورسالة التعليم. أنا عرس سليمان الجوابعة، معلمة رياضيات في محافظة الطفيلة، أعمل في مدرسة الشهباء الأساسية المختلطة، لدي 22 عاما من الخبرة في الميدان التربوي. أعتز جدا بأنني اخترت مهنة التعليم، وأرى أن أجمل ما في هذه المهنة أن أثر المعلم لا يتوقف عند حدود الحصة، وإنما أثره يمتد لحياة الطالب ومدرسته ومجتمعه. سعادة اليوم صراحة أكبر، لأن هذا اللقاء يأتي ونحن نحتفي بيوم المعلم. هاي المناسبة بتذكرنا بقيمة الرسالة اللي بيحملها كل معلم، وبالأثر الذي يمكن أن يتركه هذا المعلم في حياة الطلبة مستقبلا.
0: نعم، إذن مثل ما ذكرتي وذكرت أنا في بداية الفقرة، نحتفل اليوم بالمعلمين والمعلمات، نهنئهم طبعا باليوم العالمي للمعلم. أيضا تحكي لنا أكثر عن دلالات يوم المعلم، أهميته في تقدير رسالة المعلم والاحتفاء بعطائه، تفضلي.
1: صراحة يوم المعلم بالنسبة إلي مش مجرد مناسبة نهنئ فيه المعلم، إنما هي فرصة لنتوقف ونتأمل قيمة هذه المهنة. أنا أجزم أن كل إنسان في أي مجال، أي إنسان ناجح، كان في يوم من الأيام طالب جلس أمام معلم. فالمعلم ما بيقدم معلومة فقط، هو يزرع معرفة وثقة وقيمة وقدرة على المحاولة. أحيانا المعلم ما بيعرف أثره الحقيقي في حياة الطالب إلا بعد سنوات. فلذلك أرى أن أجمل احتفال بالمعلم هو ليس فقط أن نقول له كل عام وأنت بخير، وإنما أن ندعم تطور المعلم ونقدر جهده ونوفر له البيئة التي يستطيع فيها أن يعطي ويبدع. في يوم المعلم أود أن أقول لكل زميل وزميلة، لا تستهينوا بما تفعلونه كل يوم، فالأثر الذي تزرعونه اليوم قد يظهر في حياة إنسان بعد سنوات، وهذا ما فعلته جمعية الجائزة مشكورة.
0: نعم، إذا أيضا الآن تحدثينا عن جمعية الجائزة وتحدثينا عن برامج التميز التي تطرحها جمعية جائزة الملكة رانيا العبد الله للتميز التربوي ودورها في تطوير مهارات المعلم، تفضلي.
1: تجربتي مع جائزة الملكة رانيا للمعلم المتميز هي محطة مهمة كثير في حياتي في مسيرتي المهنية. هي لم تكن بالنسبة لي مجرد تكريم، هي كانت تجربة خلتني أتأمل عملي بصورة أعمق، وأرى أثر الممارسات التعليمية التي أقوم بها بشكل يومي. خلتني الجائزة أشعر بمسؤولية المسؤولية أكبر اتجاه المهني، اتجاه الطلبة، اتجاه المدرسة. فالجائزة هي لا تقول وتشير إلى هذا معلم متميز فقط، هي تقول للمجتمع هذا المعلم يستحق أن نرى أثره ونقدره. فالمعلم يوميا بيعمل تفاصيل هي تبدو للوهلة الأولى هي تفاصيل بسيطة، يخطط لدرس، يساعد طالب، يحل مشكلة، فكرة بيجربها، طالب بيحتاج كلمة بنشجعه. لا، هاي التراكمات البسيطة هي التي تصنع الأثر الحقيقي. فعندما تأتي جائزة بحجم جائزة الملكة رانيا للمعلم المتميز، نحن تقول لنا نحن نرى هذا الجهد ونقدره، فهي بحد ذاتها بتعزز مكانة المعلم وبتسلط الضوء على قيمة هذا المعلم ورسالته. فبالنسبة إلي التكريم هي لحظة فخر صراحة. نعم. لكن الأجمل من التكريم أن أشعر أن المهنة التي أحبها هي تحظى بتقدير من المجتمع. فالجائزة ما بتكرم شخص المعلم، وإنما تكرم قيمة الرسالة التي يحملها المعلم.
0: نعم، جميل جدا اللي ذكرتي، ونبارك لك هذا التكريم بفوزك بهذه الجائزة، يعطيك ألف عافية. أنت وزميلاتك كل معلم ومعلمة حصلوا على هذه الجائزة، منبارك لهم ونقول لهم يعطيكم ألف عافية، أبدعتوا، ونتمنى جميع المعلمين يشاركوا بهذه الجائزة. إذن مثل ما ذكرتي هناك أثر واضح ومباشر للمعلم المتميز، ينعكس على بيئة المدرسة، على أجواء المدرسة، على الطلبة، أولياء الأمور والمجتمع المدرسي مثل ما ذكرتي. إذن أيضا تخبرين كيف تكون الجائزة معززة للدافعية والثقة بالنفس والاستمرارية في العطاء لدى المعلمين، تفضل.
1: صراحة أثر الجائزة يعني ممكن انقسم من أكثر من ناحية، من ناحية شخصية، من ناحية مهنية، من ناحية

0: معنوية،
1: نعم.
0: من ناحية شخصية منحتني شعور جميل بالتقدير والثقة، جعلتني أشعر أن سنوات العمل والتعب والتجربة هي لم تكن مجرد تفاصيل يعني عابرة، وإنما كان لها أثر يستحق التقدير.
1: نعم جميل.
0: أما مهنيا بالنسبة لي كانت أعمق، لأن تجربة التميز جعلتني أكثر تأملا في ممارستي التعليمية. فلم يستحي المعلم معلم تقليدي يسأل هل شرحت الدرس، هل تعلمت الطالبات، أصبحت أسأل أين تكمن الصعوبة، ماذا أستطيع أن أغير في الطلبة، كيف أقيس أثر ما أقوم به. فبالنسبة لي أثار الجائزة لم تجعلني أكتفي فقط بما حصلت عليه من جائزة ومكانة قف، بل جعلتني أكثر رغبة في التطور.
1: نعم جميل جدا. نعم
0: فأجمل ما يحدث المعلم بعد حصوله على جائزة أو تقدير هو لا يشعر أنه وصل للنهاية، وإنما يشعر أنه أمامه مسؤولية جديدة.
1: نعم
0: فالأثر المعنوي كان كبير جدا بالنسبة لي.
1: نعم رائع. يعني بنفهم من كلامك أنه التميز يجب أن نجعله رحلة وليس فقط مجرد جائزة أو تكريم نقف لعنده يعني ولا نستمر، وإنما هو رحلة يجب أن يستمر بها المعلم.
0: صراحة يعني أصبحت يعني المسؤولية على المعلم المتميز مسؤولية أكبر، ليش؟ لأنه فيها استمرارية.
1: نعم وأكيد المعلم والمعلمة يعني في الغرفة الصفية وخاصة مربي الصف وكافة المواد يكون هو بمثابة أب آخر وأم أخرى في الصف للطلاب والطالبات، يكونون قريبين من الطلبة، يراقبون الطالب لديه مشكلة، لماذا هو حزين، لماذا هو انطوائي، كيف هو ينسجم بالمدرسة، لماذا مثلا إذا صار عنده تأخر في التحصيل العلمي لماذا، يبحثون في الأسباب، يعني يراعون ظروف الطلبة ويبحثون في الأسباب التي ممكن أن تؤثر على تحصيلهم العلمي أو تؤثر على البيئة المدرسية، طريقة تعاملهم، سلوكياتهم داخل الصف. يعني وكثير لقينا معلمين ومعلمات ساعدوا الطلاب والطالبات داخل الصف وأخذوا بيدهم وحطوهم على الطريق الصحيح ودائما يشجعوهم ويحفزوهم حتى ما يخلوهم أبدا أنه مثلا لا سمح الله أنهم يرسبوا أو مثلا يتراجعوا أو ما يهتموا بالتعليم. بدنا نختم لقائنا معك معلمة علا بدقيقة، كلمة أخيرة نختم فيها اللقاء، تفضلي.
0: صراحة حابة أحكي عن برامج التميز اللي تطرحها الجمعية
1: تفضلي.
0: الجائزة وشو دورها في تطوير المعلم. هلا برامج التميز اللي بتقدمها جمعية الجائزة مشكورة، هي بتنقل المعلم من فكرة أنا أعرف إلى فكرة أنا أتعلم باستمرار. فالمعلم اليوم ما بيستطيع أنه يوقف أمام طلابه فقط في المعلومات اللي أخذها في الجامعة أو عند خبرات سابقة، لأن الطلبة زي ما بنعرف في تغير، طرق التعلم في تغير، التكنولوجيا في تطور، فالتحديات داخل الصف تتغير. فلذلك قيمة هاي البرامج هي ليست فقط في المعرفة اللي بنحصل عليها، وإنما في الطريقة اللي بتجعلنا نعيد التفكير في ممارساتنا.
1: نعم
0: فبتخلي المعلم يعني المعلم المتميز هو المعلم الذي يستطيع أن يتعلم، يجرب، يقيم تجربته، يعدلها بناء على احتياجات الطلبة وينشرها. يعني الشخص المتميز لا تبقى التميز فقط يقف التميز عند ذلك الشخص كإنجاز
1: نعم
0: شخصي، وإنما التميز ينتقل إلى إيش؟ إلى أشخاص آخرين. فهذا الأثر الذي نتمنى الوصول له. فدور
1: أكيد
0: الجمعية، دور
1: نعم
0: الجمعية لا يقتصر فقط على تكريم المعلم المتميز، بل تجاوز ذلك، نشر ثقافة التميز والإبداع على مستوى المدرسة، على مستوى مدارس الكلستر، على
1: نعم
0: مستوى مدارس المحافظة، دعم للمعلمين، تبادل خبرات، تحويل التجارب الناجحة إلى ممارسات بيستفيد منها الآخرين، بحيث أنه يبقى التميز، لا
1: نعم
0: يبقى التميز إنجازا فرديا، بل
1: نعم
0: يصبح أثرا مستمرا يصل إلى المدرسة والطلبة والمجتمع، ونحن كسفراء جائزي هذا دورنا، نشر
1: نعم
0: ثقافة التميز في المجتمع التربوي.
1: نعم أكيد. وتميز المعلم والمعلمة ينعكس بشكل إيجابي ورائع جدا على البيئة المدرسية، المدرسة، الطلاب، أولياء الأمور، وحتى يعني سير العملية التعليمية في المدرسة. يصبح هذا التميز يعني الطلبة، يصبح المعلم أيضا قدوة لهم ويحفزهم على المزيد من العطاء وبذل المزيد من الجهد في الدراسة. بنقول لك يعطيك ألف عافية، مبارك لك هذا التكريم، ونقول
0: الله يبارك
1: كل عام
0: فيك
1: وأنت بألف
0: حبيبتي،
1: خير، وكل عام جميع معلمينا بألف خير.
0: وانت بخير. بس
1: وإحنا اليوم
0: دقيقة،
1: نعم سريعا
0: شكرا من
1: إذا
0: القلب لك،
1: تكرمتي سريعا.
0: شكرا لك من القلب الإعلامية أماني والأستاذ برنامج نوافذ على هذا اللقاء الجميل والمساحة الدافئة اللي منحتوني إياها.
1: نعم
0: سعدت جدا بوجودي معكم،
1: نعم
0: وأتمنى لكم دائما النجاح والتألق، وأن تبقى نوافذكم مفتوحة لكل فكرة جميلة وأثر أجمل بإذن الله.
1: نعم
0: ويعطيك ألف عافية.
1: الله يعافيك إن شاء الله يا رب، كلك ذوق، كل شكر.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، صباح الخير والسعادة والنشاط والعطاء، وتحية لكل معلميننا ومعلماتنا، وكل عام وهم بألف خير يا رب. نتمنى لهم المزيد من العطاء والتقدم والتميز دوما، والتميز دوما أكيد. نافذتنا الآن أعزائي ستكون مع الأستاذ ثامر لنسور، المشرف رئيس هيئة الإشراف على اللقاء 21 لشباب العواصم العربية، منتدى الشباب العربي في وزارة الشباب، للحديث حول اللقاء بشكل عام ومخرجاته وحفل الافتتاح الذي نظمته وزارة الشباب. والأستاذ ثامر لنسور معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا أستاذ ثامر، نورتنا، يسعد صباحك، يعطيك ألف عافية.
1: أسعد صباحك ستي وكل عام ومعلمين بألف خير.
0: نعم، وأنت بألف خير.
1: الله يسعدك ستي.
0: نعم، بداية يعني أستاذ ثامر، بدنا تخبرنا هيك بشكل سريع عن فكرة اللقاء 21 لشباب العواصم العربية، منتدى الشباب العربي الذي يعقد بعنوان الشباب والرياضات الإلكترونية في تطوير الفكر الإبداعي، وما عدد الدول المشاركة فيه؟ تفضل.
1: مرة ثانية أسعد صباحك ستي، وشكرا على هذا اللقاء الشيق والإذاعة التلفزيون الأردني المعروفة على لكل العالم.
0: العفو، أهلا وسهلا.
1: الله يحفظك ستي. هلا فكرة اللقاء انطلقت إيمانا من وزارة الشباب المملكة الأردنية الهاشمية، إتاحة الفرصة أمام الشباب العربي من الالتقاء والتفاعل فيما بينهم وتبادل الخبرات الثقافية والاجتماعية من مختلف الأقطار العربية. ويعتبر الشباب هم الأساس كل مجتمع قوي، فيجب يعني يجب عليهم تسخير الإمكانيات اللازمة للاستماع لهم، وإن مثل هذه اللقاءات من شأنها تعزيز الشخصية الشبابية وتوعيتها. يعني اللقاء لما انبثق من إيمانا بإتاحة الفرصة أمام الشباب العربي والالتقاء معهم.
0: نعم.
1: عدد المشاركين 70 مشارك ستي، من الدول 14 دولة عربية من ضمنها الأردن، وهي اللي اجى شارك معانا من خلال الدول اللي هي مصر، الجزائر، تونس، المغرب، ليبيا، الصومال، لبنان، فلسطين، عمان، الامارات، قطر، السعوديه واليمن.
0: نعم، بنوجه تحيه اكيد لجميع المشاركين في هذا اللقاء.
1: طبعا كل التحيه لهم، وهم يعني شبابنا اللي هم الوقود، جسر للتواصل والحوار والتبادل الخبرات والتجارب وتعزيز أوصار المحبة والتعاون بين عواصمنا العربية.
0: نعم،
1: بأردن الهاشميين وأردننا الحبيب.
0: نعم أكيد. إذن تحدثنا أستاذ ثامر عن رؤية وأهداف هذا اللقاء، وماذا يتضمن من فعاليات داخل برنامج اللقاء 21 لشباب العواصم العربية، تفضل.
1: على ستي، من خلال الأهداف كمان احنا حكينا عنه، تبادل الخبرات وإنشاء مجتمع شبابي وتنمية روح التنافس ما بينهم في ظل انتشار الواجهة. هلا كما حكيتي ستي انه عنوان اللقاء اللي هو الشباب والرياضات الالكترونية في تطوير الفكر الابداعي.
0: نعم.
1: برنامج اللقاء ستي هلا تم الوصول، احنا صرنا نحضر منذ شهر واحنا نحضر لهذا اللقاء، الحوار لهذا البرنامج.

0: نعم.
1: البرنامج طبعا تم لقاء معالي وزير الشباب بالأمس بقاعة مدينة الحسين للشباب، وعدد من المسؤولين ومن ضمنهم سيتم معهم كمان رئيس اللجنة الشبابية بالأعيان والنواب. اليوم 6 لقاء مع الاتحاد الأردني للنظافات الإلكترونية،
0: نعم،
1: لنقل تجربة الإلكترونيات لأن هي بصير عليها بطولات عالمية.
0: نعم طبعا، نتيجة التقدم والتطور الكبير، التطور التقني والتكنولوجي والتطور في عالم الألعاب الإلكترونية على مستوى العالم.
1: 100% ستي حكي صحيح، هلا تطور، هلا العالم كله صار عبر الإلكترونيات وكله عبر الرياضات الإلكترونية كما تعلم. ومن خلال اللقاء سيتم زيارة مركز الشباب العربي، وسيتم زيارة جامعة البلقاء التطبيقية ومركز شباب وشابات الطلب. وإحنا أخذنا مركز شباب وشابات الطلب كنموذج للمراكز الشبابية المتواجدة في المملكة، والاطلاع على تجارب هذه المراكز وعلى تطوير البرامج فيها من خلال نعم. برامج التايكوندو والجيتسو والبرامج اللغة الإنجليزية الباحثين عن عمل. يعني عندنا عدة برامج، في برامج كثيرة.
0: نعم جميل جدا، يعني فعاليات هذا البرنامج متنوعة بالإضافة إلى التركيز على أهمية الرياضات الإلكترونية، وأي رح يكون هناك جولة سياحية ثقافية ترفيهية ومعلوماتية، يعني خلينا نقول يعني رح يتعرفوا على ثقافة الأردن، رح يتعرفوا على الأماكن السياحية، رح يتعرفوا على المراكز الشبابية ويلتقوا مع المسؤولين، يعني فرصة للقاء وتبادل الخبرات والحوارات. إذن من هنا تخبرنا كيف يمكن الاستفادة من الألعاب الإلكترونية في تنمية مهارات التفكير وحل المشكلات لدى عقول الشباب، تفضل.
1: على ستي طبعا أنت عارف أنه المؤسسات والمراكز الشبابية تلعب دور محور في اكتشاف المواهب والطاقات الإبداعية في مجال الرياضات الإلكترونية من خلال توفير بيئة آمنة ومحفزة للتدريب والممارسة وتنظيم البطولات والفعاليات التي تتيح للشباب إبراز قدراتهم.
0: نعم.
1: يعني حتى لتقديم البرامج التدريبية المتخصصة للألعاب الإلكترونية والمهارات المرتبطة بها وربط الموهوبين بالاتحادات. يعني من خلال المراكز الشبابية اللي تابعة لوزارة الشباب سيتم ربط الموهوبين بالاتحادات والجهات المختصة والقطاع الخاص بما يساهم في تطوير مهاراتهم وتحويل مواهبهم إلى فرص تعليمية ومهنية ومستقبلية.
0: نعم جميل جدا اللي ذكرته، ان اذا يعني للمراكز الشبابيه دور هام اساسي وحيوي في دعم المواهب والطاقات الابداعيه في مجال الرياضات الالكترونيه مثل ما ذكرت استاذ ثامر. ايضا يعني وهذا اكيد بيصب كله في موضوع تنميه مهارات التفكير، تنميه مهاره حل المشكلات واتخاذ القرارات لدى شبابنا الواعد. ايضا تخبرنا عن الفرص الاقتصاديه والمهنيه التي يمكن ان توفرها الرياضات الالكترونيه للشباب العربي بشكل عام والأردني بشكل خاص، تفضل.
1: شفتي هلأ بالنسبة للفرص الاقتصادية والمهنية التي توفرها الرياضات الإلكترونية، اللي هي بشكل عام أصبحت الرياضات الإلكترونية قطاع يفتح العديد من الفرص الاقتصادية والمهنية أمام الشباب العربي، ليس فقط في مجال الاحتراف والمنافسات بل بمجال تطوير برمجة الألعاب وصناعة المحتوى الرقمي والتسويق الإلكتروني وتنظيم البطولات والإدارة والتحليل، حتى التعليق الرياضي يعني إضافة إلى فرص عمل ريادة وإنشاء المشاريع والشركات الناشئة المرتبطة بهذا القطاع. بالأردن إحنا بتواجد فرصة حقيقية أمام الشباب للاستفادة من هذا المجال باعتبار قطاعا حديثا يجمع بين التكنولوجيا والإبداع والرياضة.
0: نعم.
1: ويمكن استثمار الطاقات الشبابية الأردنية في تطوير الألعاب والمحتوى الرقمي وتنظيم البطولات والفعاليات والعمل في مجالات البرمجة والتصميم والتسويق والإنتاج الإعلامي إلى جانب دعم الشركات الناشئة والمشاريع الريادية في هذا المجال.
0: نعم جميل جدا اللي ذكرته، مهم ايضا يعني احنا بنلاحظ في هاي الاجيال الجديده، يعني خلينا نقول عمر في المرحله الثانويه وعمر التوجيه وعمر الجامعه، نلاحظ هناك يعني شغف وحب كبير واقبال على موضوع الالعاب الالكترونيه من قبل الاجيال الجديده، وهم متعلقين جدا بهواتفهم الخلويه، وايضا يقومون يعني بيلعبوا الالعاب الالكترونيه سواء كان على التليفون الذكي أو على الكمبيوتر أو على البلاي ستيشن، وهي أيضا بتبني عندهم يعني مساحات وأركان أساسية أنه ممكن يكون عندهم إبداع في أنهم يطوروا ألعاب ويبرمجوا، مو فقط بس أنهم يلعبوا يعني.
1: صح ستي، هلا احنا صارت متوفرة حتى كما تفضلت ستي من خلال الهواتف النقالة ومن خلال الآيباد الموجود، حتى شاشات السمارت بلشت يعني تقدر تلعب عليها، دخلت علينا بالحديث يعني.
0: نعم. وحتى أيضا يعني الأولياء الأمور في البداية كانوا يعني لا يشجعون أولادهم على الألعاب الإلكترونية، ولكن الآن أصبح هناك وعي لدى الأمهات والآباء بالنسبة لأبنائهم وبناتهم بالنسبة للعب الألعاب الإلكترونية، بأنهم بيشجعوا أولادهم يلعبوا ألعاب إلكترونية، ولكن بإشراف الأهل وبالوقت المناسب واختيار الألعاب المناسبة، وأن لا تتعارض مع مسيرتهم الدراسية واهتمامهم بالمدرسة ودراسة الامتحانات أيضا.
1: الأهل صار عندهم وعي بالخصوص الإلكترونيات والألعاب الإلكترونية، وعليهم يعني بعمل عليهم فوكس على أساس إنه الولد ما يطلع ضمن الألعاب.
0: نعم.
1: شيء جميل يعني إنه بلشنا إحنا نتقبل فكرة إنه ابني أو ابنك إنه يلعب الألعاب الإلكترونية.
0: نعم. ولكن تكون ضمن الشروط الصحيحة والظروف المناسبة والأوقات المناسبة وبإشراف دائما من الأهل. بدنا نختم لقاءنا معك أستاذ ثامر بكلمة أخيرة من وحي اللقاء الشبابي، تفضل معك دقيقة لأي كلمة أخيرة.
1: على ستي احنا متوجه بالشكر لإذاعتنا الحبيبة إذاعة التلفزيون الأردني، ونتقدم بالشكر لمعالي وزير الشباب على اللقاء الحواري الذي تم بالأمس مع الوفود المشاركة، والاطمئنان عليهم وعلى وحكي عن برنامج الرياضات الإلكترونية في تطوير الفكر الإبداعي، وإحنا إن شاء الله إنه نطلع ونشكر دولنا العربية كاملة الشقيقة، ويديم علينا الأمن والأمان بظل حضرة صاحب الجلال الملك عبد الله الثاني بن حسين ولي عهده الأمين.
0: نعم.
1: أمير حسين يا ربي الله.
0: نعم اللهم آمين يا رب. كل الشكر والتقدير والاحترام للأستاذ ثامر نسور رئيس هيئة الإشراف على اللقاء 21 لشباب العواصم العربية منتدى الشباب العربي في وزارة الشباب الأردنية، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا ست أمانة.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، يسعد صباحكم من جديد. وصلنا للنافذة الأخيرة اليوم ببرنامج نوافذ، وستكون مع الناشط الشبابي ثائر جودي، رئيس مبادرة فزعة نشمي التطوعية الموثقة طبعا في وزارة الشباب، للحديث حول المبادرة بشكل عام وأعمالها لخدمة المجتمع المحلي في لواء دير علا بمحافظة البلقاء. والسيد ثائر جودي معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا الناشط الشبابي المتميز ثائر جودي، يسعد صباحك، يعطيك ألف عافية.
1: يسعد صباحك أستاذ أمانة، ويسعد صباح كل مستمعين قناة الإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.
0: أهلا وسهلا
1: قناة الأم. أهلا. وشكرا على الاستضافة الجميلة، كل التوفيق لك ولبرنامجك المميز نوافذ.
0: تسلم تسلم، العفو واجبنا، وشهادة أكيد نعتز فيها من عندكم كل أهلنا بدير علم، نوجه لهم تحية أكيد، يعطيهم ألف عافية. يعني بداية أستاذ ثائر، تعطينا فكرة تعريفية مختصرة عن مبادرة فزعة نشمي التطوعية، ما هي، متى تأسست، ما أهدافها؟ تفضل.
1: هي مبادرة فزعة نشمي مبادرة تطوعية مجتمعية وطنية محلية، انطلقت من منطقة دير علا محافظة البلقاء، تضم نخبة متميزة من شباب وشابات اللواء. مبادرتنا طبعا

0: تابع لمركز الشابات دراله ومدير ثقافه البلقاء تحت مظله وزاره الشباب. تم تاسيس هذه المبادره عام 2022، والفئه المستهدفه من سن 18 45. نحمل رساله العمل التطوعي وخدمه المجتمع. ومثل ما بتعرف استاذ امانه وجهات سيد حسين سمو ولي العهد، الله يحفظه ويطول بعمره،
1: اللهم
0: ويطول بعمر قائد البلاد ويحفظ اجهزتنا الامنيه، دائما نؤكد على اهميه دور الشباب وتمكينهم واعطائهم الفرصه للمشاركه وصناعه الاثر. وهو هذا شيء دافع لنا ليكون حاضرين في الميدان طبعا.
1: نعم، جميل جدا ورائع اللي ذكرته. تخبرنا كم يبلغ عدد اعضاء المشاركين في هذه المبادره بشكل عام؟ يعني من هم الاعضاء الهيئه الاداريه؟ يعني طبيعه عملهم داخل مبادره فزعه نشمي؟ يعني اللي بيشاركوا معك شو طبيعه اعمالهم؟ كيف بيكونوا يعني اللي ذكرتهم حضرتك؟ تفضل. واعمارهم مثل ما ذكرت يعني ما من 18 ل 45. نعم تفضل، شو طبيعه المشاركين، طبيعه اعمالهم المتطوعين؟
0: فزعة نشمي طبعا قلت لك انه عدد تضم عدد من الشباب المتطوعين بنادي رعلة، طبعا عددهم 50، 38 هي عامه و12 اداريين.
1: نعم.
0: في عندك نائب الرئيس، امين سجل، امين سر، امين صندوق العلاقات العامه، التواصل الاجتماعي، ضبط ارتباط، الناطق الاعلامي والمتابعه والتقييم. الهيئه الاداريه تضم مجموعه من الاشخاص اللي يعملون بروح الفريق الواحد طبعا، وكل شخص دوره في التنظيم والتنسيق والاعلام والعلاقات والميدان. والأهم إن بالنسبة إن العمل داخل المبادرة تطوعي.
1: نعم.
0: وما يميز هاي المبادرة إنه يكون في تعاون وتوزيع الأدوار لخدمة. نعم. أهلنا ومجتمعنا وقت الحاجة طبعا.
1: أكيد. يعني من هنا تخبرنا عن أبرز الأعمال وطبيعة الخدمات التطوعية التي قمتم بها من خلال المبادرة لمساعدة الناس في منطقة لواء دير علا. شو هي طبيعة الخدمات اللي بتقدموها، طبيعة الأعمال اللي قمتوا فيها؟ يعني تخبرني عن هيك، عن منجزاتكم ونشاطاتكم.
0: في أكثر من أعمال لنا، فعاليات، في عنا أعمال إنسانية، وفي مساعدة المحتاجين والمشاركة في الفعاليات المجتمعية والمناسبات الوطنية طبعا، والأنشطة البيئية والشبابية، يعني من أكثر من مجال.
1: نعم، يعني تركزون على عنصر الشباب في المجتمع.
0: صحيح.
1: تركزون.
0: نعم.
1: على المشاركة في جميع المناسبات، ومثل ما ذكرت المناسبات الوطنية، وأيضا.
0: نعم.
1: تقدمون.
0: صحيح.
1: المساعدات الإنسانية لمن.
0: نعم.
1: يستحقها ولمن يطلبها من الفقراء والمحتاجين.
0: أكيد جبر الخواطر. نعم صحيح.
1: نعم أكيد، يعني هاي مهمة جدا، موضوع جبر الخواطر، أنه أنتوا ما بتأثروا.
0: نعم.
1: مع أي حدا ممكن يلجأ لكم يطلب منكم.
0: أكيد.
1: المساعدة. كيف تجدون أيضا تفاعل وتجاوب الناس معكم في أعمال ومهام المبادرة، الناس في المجتمع؟
0: كل الدعم.
1: نعم.
0: وجدنا منهم كل الدعم والمحبة، وهذا أكبر حافز لنا طبعا. فقط الناس بالنسبة لنا مسؤولية، وكل كلمة طيبة وكل شخص يشارك معنا تعطينا دافع أكبر للاستمرار، هذا شيء طبيعي.
1: نعم، يعني في تعاون وفي تجاوب من الناس.
0: نعم.
1: وبتقبلوا وبتفهموا عملكم، انه انتم يعني كونكم متطوعين وما.
0: نعم.
1: بتأثروا وبتبذلوا كل جهد اوقات فراغكم.
0: نعم.
1: لمساعدة الناس في اللواء.
0: نعم.
1: وهذا جهد تشكروا عليه.
0: نعم، محبة الناس هاي كنز، يعني كنز عظيم، وهي يعني حافز لنا لقدام انه نستمر.
1: أكيد، يعني كونكم شباب واعد ومتميز ومتطوعين مثل ما ذكرنا، تخبرنا باختصار شو أهمية العمل التطوعي للشباب، وماذا يضيف هذا العمل التطوعي إلى شخصيات ومهارات الشباب في المجتمع؟
0: أكيد المسؤولية عند الشاب، القيادة، يعني بيكون عنده قيادة، العمل الجماعي والروح الواحد طبعا.
1: نعم.
0: والتواصل وتنظيم الوقت، هذه
1: يعني بتنمي
0: المسؤوليه.
1: نعم بتنمي. نعم. عنده قيم جميله جدا رائعه مثل ما ذكرت، القياده.
0: نعم.
1: المسؤوليه، تنظيم الوقت، وحب التطوع، مساعده الغير، وايضا يعني.
0: نعم.
1: استثمار اوقات الفراغ باشياء مناسبه واشياء يعني هي تفيد الشخص عندما يقدم خدمه.
0: صحيح.
1: وتفيد المجتمع وتفيد اي شخص يحصل على هذه الخدمه او المساعده. وأيضا تحدثنا عن طموحاتكم المستقبلية لتطوير وتحديث هذه المبادرة واستمراريتها مثل ما ذكرت. تفضل.
0: بعون الله راح نطور الفزعة ونوسع نطاقها إن شاء الله، ونستقطب عدد أكبر من الشباب، ونبني كمان شراكات مع المؤسسات والجهات المختلفة. يعني إحنا منا ننقل المبادرات البسيطة لعمل تطوع منظم ومستدام يخدم أهلنا بدير علا بكل وضوح. يعني رسالتنا مستمرة، إحنا طبعا فزعة نشمي حاضرين لخدمة أهلنا دائما.
1: نعم. نعم أكيد، يعني ما بتأثروا، يعطيكم ألف عافية والله يجزيكم
0: الله
1: الخير
0: عافية.
1: وبميزان حسناتكم. وإحنا نسينا نسألك، مبادرة فزعة نشمي ليش اخترت هذا الاسم؟ لأنه يعني تحكي لنا.

0: فزعت نشمي.
1: احنا نؤمن ان الفزعه ان فزعتنا موقف وليس فقط كلمه. يعني هنا فزعه هي موقف مش كلمه.
0: نعم. والنشمي هي صفه كل انسان اردني
1: أكيد.
0: اصيل.
1: احنا النشامه، بلد النشامه، لا تنسى احنا بلد النشامه.
0: نعم.
1: نشمي من النشامه اكيد.
0: اكيد احنا بدنا نمدح شاب نقول له يا تعال يا النشمي، انت نشمي،
1: نشمي.
0: انت رائع. يعني وحتى
1: الفتاه
0: صحيح. المتميزه الرائعه المساعده وتعمل عمل تطوعي او تكون ناجحه في بيئتها ومجتمعها نقول لها هذه النشميه.
1: نعم.
0: حي هذه النشميه، حي هذا النشمي.
1: اكيد الفزعه والنخوه والكرامه
0: اكيد
1: صحيح.
0: واحنا بنحيي كل النشامه اللي بيعملوا معك
1: أكيد.
0: في مبادرة فزعة نشمي
1: أكيد.
0: وبتمنى
1: أنا
0: لكم كل النجاح والتوفيق.
1: آمين آمين. أنا بدي من خلالك أتقدم لهم تحية احترام وتقدير لجماعة فزعة.
0: نعم.
1: يعني عامة جميع الشباب والشابات.
0: نعم.
1: يعني لهم كل الاحترام والتقدير على الجهود اللي يعني اللي بيشتغلوا فيها.
0: أكيد. وإحنا نعم وإحنا بنشكرهم أكيد، بنشكرك وبنتمنى لكم كل التقدم في هاي.
1: كل الشكر لك.
0: نعم نعم.
1: يعني كل الشكر لك لإتاحة المجال لنا، لأنه هذا إن بالنسبة لنا حافز لقدام.
0: نعم العفو واجبنا. أهلا وسهلا فيك ونورتونا بالبرنامج فزعة نشمي وكل أعضاء المبادرة. كل الشكر والتقدير والاحترام للناشط الشبابي المتميز ثائر جودة، رئيس مبادرة فزعة نشمي التطوعية. شكرا جزيلا لك.

أعزائي المستمعين والمتابعين، قدمنا لكم حلقة جديدة من نوافذ على الهواء مباشرة. نشكر لكم حسن المتابعة ونشكر فريق العمل من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، من الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل عمر الكركي، من السوشيال ميديا الزميل رأفت القطامي، ومن الإعداد والتقديم محدثتكم أنا أمانة مرزوق. طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

موجز 12 ظهرا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. مندوبا عن جلالة الملك سمو ولي العهد يشارك بأعمال قمة دول جنوب أوروبا ميد ناين بدعوة من رئيس وزراء كرواتيا، والتي ستنطلق

أعمالها الأربعاء المقبل في مدينة سبليت الكرواتية. وزير الخارجية يلتقي وزير الثقافة اللبناني ويؤكد على وقوف الأردن مع لبنان وأمنه واستقراره وسيادته. وزارة الخارجية تدين استئناف الاحتلال الإسرائيلي العمل فيما يسمى

لاستعادة جميع المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي. طهران تقول إن مضيق هرمز لن يفتح ما لم تلبى شروطها الواردة في الاتفاق مع واشنطن. مقتل شخص وإصابة 6 آخرين جراء غارة جوية روسية على مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا. فرق التعداد للسكان والمساكن تواصل أعمال العد الفعلي الميداني في جميع محافظات المملكة ضمن الحملة الوطنية التي تنفذها دائرة الإحصاءات العامة تحت شعار تعدادنا لمستقبل أفضل. وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تجدد تحذيرها من أشخاص يستخدمون تطبيقات الاتصال المرئية والمسموعة ويدعون بأنهم ضباط بالأجهزة الأمنية ويطلبون تزويدهم بوثائق وبيانات شخصية. وطقس معتدل اليوم في أغلب مناطق المملكة وانخفاض ملموس وزخات مطرية يوم غد بإذن الله تعالى. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 لـ 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
2: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء ترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية، أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo، أو تواصلوا معنا على 06-500-88-80.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم. إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم، رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي. كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمةً في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح.

0: عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم متابعات. متابعات، إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
2: أسعد الله مساءكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام أينما كنتم. نسعد بالتواصل الدائم معكم عبر أثير أم الإذاعات، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. من أثير إذاعة المملكة مستمعينا الكرام، يسعد برنامج متابعات بأن يكون معكم أيام الأحد والثلاثاء من كل أسبوع. تابعونا كرما لا أمرا، وذلك من خلال البث المباشر لهذه الحلقة بالصوت والصورة على موقع الإذاعة الأردنية وموقع برنامج متابعات على الفيسبوك. اسمحوا لنا أن نحيي فريق عمل هذه الحلقة. نسعد بأن يكون معنا مهندسنا غاندي حداد بالإشراف الهندسي المباشر، والمهندسة نداء الرمامني بالمراقبة الرئيسة. وكل الشكر الخالص للزملاء علا الجبور ومهندسنا علم العبادي اللي كانوا معنا حتى نخرج بهذه الحلقة والبث عبر موقع الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. ومباشرة مستمعينا الكرام، دعونا باسمكم جميعا نرحب بوجود المهندسة الشابة زينة عبد اللطيف أبو البصل، وهي الناشطة البيئية، الناشطة الشبابية، ومنسقة مشروع التحول الطاقي العادل في جمعية دبين للتنمية البيئية. فأهلا وسهلا فيك مهندسة زينة.
3: أهلا فيك ست وفاء، وشكرا كثير على الاستضافة.
2: نعم، يعني سعداء مستمعينا الكرام أنه يكون معنا الوجوه الشابة والتي وجدناها أنها انخرطت في العمل المناخي، واستطاعت أن تقدم أن تعمل على إعداد العديد من التقارير. الانخراط في هذه المهمة والتي نجدها يمكن ما نبعت إلا من خلال الخبرة والعمل والتطوع في مجال العمل البيئي. جمعية دبين للتنمية البيئية اللي إحنا دائما كنا اعتادنا أنه تكون معنا الأستاذة هلا مراد من تتحدث باسم هذه الجمعية، لكن أيضا المساحة متاحة للشباب المنخرط في هذا العمل. فأهلا وسهلا فيك مهندسة زينة. نتحدث عن جمعية دبين للتنمية البيئية لأنه إحنا رح نتطرق للعديد من المحاور خلال هاي الحلقة، واللي وجدنا أنه الشباب الحمد لله يعني إلى خطوات وخطوات سباقة في العمل على إعداد العديد من التقارير والمشاركة في إبداء الرأي في هذا المجال. فجمعية صحيح. دبين
3: طبعا جمعية دبين هي بتشتغل على العمل البيئي والعمل المناخي، وإحنا بالجمعية ما بنقدر نفصل العمل البيئي والعمل المناخي عن البعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي. فلهيك الجمعية بتركز بجميع المشاريع تاعتها بأنها تدمج مبدأ العدالة وحقوق الإنسان. وكمان الجمعية هي بتركز على دعم الشباب زي ما أنت تفضلتي وحكيتي. إذا بدي أحكي يعني دليل على هذا النهج، تجربتي الشخصية معهم. أنا بدأت بجمعية دبين بحول كان تدريب عن إعداد الأوراق السياسية، وكملت علاقتي معهم بإني أنا هلأ بشتغل شغل يعني معهم على المشاريع اللي هلأ هم قائمين على تنفيذها. فبالتالي يعني هي جمعية دبين بتخلق مسار من المشاركة للعمل الحقيقي على المشاريع.
2: نعم، أيضا يمكن كنت أنت ناشطة حتى قبل الانخراط في هذه الجمعية من خلال النوادي البيئية اللي كانت تابعة للجامعة، جامعة البلقاء، يعني الجامعة اللي نسعد أن نشوف هاي الطاقات الشبابية خريجة منها. اهتمامك في أهمية العمل التطوع يعني حديث يطول في هذا الموضوع.
3: بالضبط، أنا تخصصت في إدارة موارد المياه والبيئة، بجانب كمان اهتمامي بالدراسة اهتميت بمجال التطوع، لأنه التطوع إحنا بنحكي أوكي في إحنا قاعدين عم ندرس وعم نتلقى العلم، بس بالمقابل لازم نركز على الحياة العملية ومن بداية، يعني إحنا كشباب فالفرص اللي بتكون قدامنا بما إنه إحنا لسه ما جمعنا خبرة، فيه فرص بتكون بالتطوع. وكمان الأثار اللي إحنا عم نشهدها من التغيير المناخي بتخلينا بدنا نكون جزء من المشاركة، فكنت أتطوع مع عدة جهات وجمعيات، وكمان حسيت إنه الأثر لازم يكون بجامعتي اللي أنا فيها، لهيك ترشحت لحتى أكون رئيسة للنادي البيئي. اشتغلنا بالنادي على مبادرات وعت أكثر الطلاب بموضوع العمل المناخي، العمل البيئي، وكان يعني حاولنا قد ما نقدر إنه إحنا مش بس نركز على طلاب الزراعة أو حتى الطلاب اللي هم من يعني متخصصين بالبيئة، وإحنا كمان ركزنا إنه الفائدة تكون تعم على جميع الطلاب بالجامعة.
2: نعم، يعني جميل جدا مستمعينا، وإنه يكون بالعكس، يعني يمكن هاي مواضيع جديدة تطرح، يمكن مواضيع ما كان إلها رواج كبير في السنوات الماضية، لكن مع تغير الحال والاهتمام الأكبر يعني مؤسسات مجتمع مدني، اهتمام عالمي، من يمثل مجالس عالمية، باتت توحد الجهود من أجل الاهتمام في العمل الشبابي المناخي. طيب الآن مستمعين الكرام، يمكن بات أنه في هنالك مصطلحات لابد أنه نتوقف عندها ونتحدث فيها. الحديث حول الاستعراض الوطني الطوعي للتنمية المستدامة. بداية، ما المقصود بهذا الاستعراض، ومن الذي سوف يقوم بهذا الاستعراض، وأهميته للأردن؟
3: أكيد الاستعراض الوطني الطوعي للأردن إحنا بنختصرها بالVNR Voluntary National Review، هو تقرير بتقدمه الحكومة للأمم المتحدة كل 4 سنوات لحتى هي تبين شو أنجزت وشو حققت بأهداف التنمية المستدامة. هلا الأردن مر ب3 مراحل. المرحلة الأولى كانت ب2017 بتقديم هذا التقرير، ونحكي هاي المرحلة كانت مرحلة التأسيس. فبالتالي كانت يعني عم نحكي عن إحنا وضع الأسس، نشوف شو الأولويات. المرحلة الثانية كانت ب2022، وإحنا بنعرف إنه ب2022 من فترة 2017-2022 إحنا مرينا بجائحة كورونا. فالمرحلة كانت ب2022 كانت مرحلة التعافي من جائحة كورونا، وكانت برضو بتحكي عن التحديات اللي عم بيواجهها الأردن. بعد هيك اللي هي هاي المرحلة 2026 قدم الأردن بشهر 7 هذا التقرير، وهاي المرحلة هي كانت بتركز على التحول الكامل وتسريع الإنجازات. وكان برضو في ربط واضح لرؤية التحديث الاقتصادي بأهداف التنمية المستدامة. وطبعا احنا بنحكي عن هذا التقرير اللي تقدم بهاي المرحله بنعتبره مختلف عن باقي المراحل، لانه احنا عم نقترب من 2030. فبالتالي احنا لما بدنا نيجي نسال، ما بنسال احنا قديش هلا عنا استراتيجيات او كم المشاريع اللي انعملت، عم نسال شو اثر هاي المشاريع اللي انجزت خلال هذيك المراحل على حياه الناس والافراد. فلهيك احنا يعني بجمعية دبين حبينا انه برضو احنا يكون لنا دور بعمل مراجعة لهاي الاستعراضات، وكان من خلال التعاون مع شبكة أنت، اللي هي اختصارها الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية للتنمية. فاشتغلنا معهم على تقرير المجتمع المدني لمراجعة ما بعد الاستعراض الوطني الطوعي للأردن 2026.
2: نعم، يعني بمعنى آخر أنتوا هذا التقرير بيكون لكم إبداء رأي، ممكن تطلعوا على الجوانب اللي بغطيها، الأبعاد اللي بتأخذ بعين الاعتبار. وإحنا ما بننسى إنه مؤسسات المجتمع المدني مستمعينا الكرام لها ذلك الشأن ولها ذلك الأثر، بل أن هنالك اهتماما أكبر فيهم من خلال العديد من الجهات والمنظمات. هالشبكة اللي بتجمع أكبر عدد ممكن من جمعيات، من هيئات، من مؤسسات غير حكومية تحت مظلة A-NDI. هذا الموضوع

0: أنا بدي أتحدث فيه، يمكن أنتم لديكم الرؤى في هذا الموضوع لتقييم واقع الحال.
1: بالضبط. هلا زي ما حكيتي، احنا بدنا نقيس التقدم، بدنا يعني نحلل هذا الجانب. فلهيك احنا اشتغلنا على عدة مستويات من خلال قراءتنا لهذا التقرير. المستويات اللي اشتغلنا عليها، احنا بنحكي عن مدخلات، يعني في عنا تمويل، في عنا سياسات، في عنا تشريعات. المستوى اللي بعدي بيكون الأنشطة، اللي هو المشاريع والبرامج اللي عم تتنفذ. المستوى اللي بعدي اللي هو احنا بنحكي عن المخرجات، عدد المشاريع اللي تنفذت، عدد الفئات المستفيدة. بس احنا ما وقفنا هون، احنا بنطلع كمان على المستوى اللي هو بيحدد الأثر. شو الأثر اللي كان الأثر اللي عملته هاي المشاريع على حياة الناس وعلى المجتمع المدني؟ يعني
0: نعم، يعني عندكم قياس لأثر هذه المشاريع.
1: بالضبط، وهذا القياس برضو تم من خلال أبعاد. انت حكيتي كلمة أبعاد، وإحنا أخذنا 5 أبعاد لحتى إحنا نقدر برضو نقيس هذا التقدم. أول إشي بالإنجاز، شو اللي أنجز. نحكي كمان عن جودة النتائج.
0: نعم.
1: عن تحسن الخدمات. بنحكي كمان عن عدالة التوزيع، هل جميع المناطق والفئات هم من وصلهم هاي الاستفادة؟ وكمان بنحكي عن إشي مهم اللي هو استدامة الأثر. مثلا كان في إنه ممكن نحكي عن خلق فرص عمل. طيب هل الفرص العمل هاي هي مستدامة؟ هل هي مجرد عقود؟ هل هي مجرد تدريب؟ فهذا الإشي كان مهم إنه إحنا نحكي فيه. وكمان الحوكمة، والحوكمة والبيانات، بنحكي إنه هل البيانات هي فعلا متاحة للجميع؟
0: نعم، وبالتالي يمكن يعني هنالك طرق للقياس. طيب طبيعة مشاركة المؤسسة ذات العلاقة في إبداء الرأي فيما ورد بهذا الاستعراض، هل كان مثلا عندكم وجهة نظر من أجل امتزاج كل الآراء؟ يمكن في جوانب أخذت بعين الاعتبار، أو حتى يمكن مثلا هاي الجمعية إلها قطاع المياه، هاي الجمعية مثلا إلها قطاع الثروة الحرجية، هاي الجمعية مثلا إلها مشاريع للمناطق النائية أو التنموية أو الرعوية وغيرها. فبالتالي يمكن تجدي أنه في هنالك أشخاص إلهم تخصصات.
1: ممتاز، وبالضبط هذا اللي، شكرا انك انت طرحتي هذا السؤال. هلا احنا كجمعيه دبين اخذنا 8 أهداف من اصل 17. هلا التقرير الحكومي هو غطى 17 هدف. احنا كجمعيه دبين حسب الاختصاص اللي احنا بنشتغل فيه ركزنا على 8 أهداف، اللي هي اللي بتحكي عن المياه، الهدف السابع اللي بيحكي عن الطاقة، الهدف عندنا كمان التاسع اللي بيحكي عن الصناعة والابتكار، الهدف رقم 11 اللي بيحكي عن المدن، رقم عندنا كمان 12 اللي بيحكي عن الاستهلاك والإنتاج، وعندنا كمان 13 اللي بيحكي عن العمل المناخي، و17 اللي بيحكي عن الشراكة والتنفيذ، و15 اللي بيحكي عن الحياة في البر.
0: نعم، يعني انتوا حافظين الاهداف كلها.
1: يس. فهاي الاهداف اللي احنا اخذناها بيعملنا عليها تحليل معمق. في كمان اهداف تقاطعيه احنا شفنا برضو لازم نركز عليها، مثلا زي العمل اللائق، هو اكيد بدخل بالاقتصاد، بدخل ب يعني مثلا بتقاطع مع هاي الاهداف.
0: نعم،
1: هلا اذا بدنا نحكي عن دور المجتمع المدني، احنا ما بنشوف اهداف التنميه المستدامه، ولا بنشوف كمان تقرير الاستعراض الوطني هو بس على انه تقرير. احنا بنشوف لما نحكي اهداف التنميه المستدامه، احنا دائما بنحكي عن حياه الناس، لما نحكي من تعليم، صحه، مياه. فبالتالي هنا بيصير دور المجتمعات والمؤسسات المدنيه لانها هي قريبه من الناس، اللي هنا هي بتضم جميع الفئات من الناس، لما نحكي شباب، نساء، اشخاص ذوي اعاقه. فمهم جدا انهم من يكون لهم دور في المتابعه، وحتى قبل المتابعه، لانه احنا ممكن نحكي عن سياسه، ممكن نحكي عن برنامج نحط على الورق بطريقه جدا ممتازه، بس لما نيجي على تنفيذه على ارض الواقع ممكن يكون في عنا تحديات.
0: نعم.
1: فاللي شاهد على هاي التحديات هي الناس، فكتير مهم انه احنا نسمع منهم لحتى احنا نعرف نعالج هاي التحديات ونمشي بالبروسيس بالطريقه الصحيحه. إذا بدنا نيجي على الجزء الثاني من سؤالك، إنه جمعية دبين كيف اشتغلت على هذا الموضوع، إحنا شفنا تقديم تقرير الـ VNR هو مش نقطة نهاية، مش إنه تقدم وخلاص، إحنا شفنا نقطة بداية لحوار أوسع. فلهيك إحنا ضمن إعداد التقرير نفذنا ورشة، جمعنا فيها مؤسسات المجتمع المدني.
0: نعم.
1: لحتى نسمع عن آرائهم، منا حوار

0: نقاش مفتوح معاهم. والإشي الثاني اللي هلأ إحنا كمان رح نعمله ورشة تانية، عم نخطط حتى إنها تكون أونلاين لحتى إحنا نوصل ويقدروا إنه جميع الفئات من جميع المحافظات إنهم يقدروا إنهم يكونوا معنا.
1: نعم.
0: نسمع منهم ويكونوا شريكين أساسيين في إعداد هذا التقرير.
1: نعم. طيب السؤال الذي أجده أنه لازم أطرحه مهندسة زينة أبو البصل، بأنه العمل على أنه قراءة هذا التقرير، هذا الاستعراض، تحليله، إيجاد النقاط اللي أنتوا رح تشتغلوا ما بعد الاستعراض، العمل على تقييم واقع حال. أنت تتحدثي عن مؤسسات مجتمع مدني مترامية ومنتشرة في العديد من المجتمعات والأطراف، وبالتالي هذا العمل بده تكاتف للجهود.
0: أكيد.
1: تحدثتي وأنتم تقاسمتم القطاعات وأخذتوا العديد من الأهداف التنمية المستدامة حتى تكون لتحليلها، لإيجاد مؤشرات الأداء فيها وتقييمها.
0: ممتاز.
1: طيب من أكسب المهندسة زينة مستمعينا الكرام آلية العمل والحديث حول ورقة سياسات يجب أن تكون هذه الورقة في مستوى يليق للنقاش والطرح والحوار، وبالتالي كسب التأييد من الجهات التي تدعم مثل هذه الأعمال وهذه المشاريع. فبالتالي حديثك وعمليات التدريب التأهيل، هل لوزارة البيئة دور في دعم الشباب وإكسابهم هذه المهارات، أم أن الأمر كله منوط لشخص المهندسة زينة من أجل إكساب نفسها هذه القدرات وتطويرها وتأهيلها؟
0: أنا بشوف إنه العاتق بيكون يعني على الجهتين. يعني الواحد هو لازم يكون عنده الدافع إنه هو يكسب المعرفة، يدور عليها.
1: نعم.
0: نفس الوقت هو بيحتاج برضه لجهات تانية إنها هي تدعمه وتقطر هاي المهارات والمعرفة اللي قاعد عم بياخدها.
1: نعم. وبالتالي إذن العمل في ذلك، لكن كيف هو واقع حال وزارة البيئة، الاهتمام بالشباب؟ يمكن في هنالك العديد من الحقول وأيضا العديد من المشاريع والمبادرات التي تعنى بالشباب البيئي الأردني الفاعل. نعم. كان للباب لوزارة البيئة دور في هذا الموضوع، طرقتم بابها ووجدتم هنالك أهل الاختصاص ومن أخذ بيد الشباب للعمل ضمن المجال البيئي والمناخي.
0: قصدك عن التقرير ولا بشكل عام؟
1: لا، بالعموم ومن ثم نتطرق للتقرير.
0: بالعموم انا بشوف انه وزارة البيئة في يعني هي داعمة لجوانب عديدة من خلال تقديم الفرص للشباب. نحكي عن المؤتمر المحلي الكوي مثلا، الوزارة هي داعم رئيسي فيه. بنحكي كمان مثلا هلا في إطار إحنا إعداد الـ NDCs اللي هي المساهمات المحددة وطنيا.
1: نعم.
0: فبرضو وزارة البيئة طرحت برضو فورم تسجيل للشباب.
1: نعم.
0: إذا هم حابين هم يكونوا مشاركين بإعداد هاي الوثيقة. وأنا يعني كنت جزء برضو من الشباب اللي تم اختيارهم.
1: وقدمتي بشكل تلقائي وبشكل مبسط على هذا الموقع اللي طرحته وزارة البيئة.
0: بالضبط.
1: وتم اختيارك مع مجموعة من الشباب.
0: مزبوط.
1: نعم. إحنا رح نكمل معكم مستمعينا حديثنا، ولكن دعونا نتوقف مع هذا الفاصل ومن ثم نواصل.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا من جديد، وكل الترحاب بكم أينما كنتم. نتابع حديثي بمعية المهندسة زينة عبد اللطيف أبو البصل، وهي الناشطة الشبابية البيئية ومنسقة مشروع التحول الطاقي العادل في جمعية دبين للتنمية البيئية. كن بهالحلقة مستمعينا الكرام تحدثنا حول تلك المراجعة الوطنية الطوعية لأهداف التنمية المستدامة، وهذا الموضوع وأهميته للأردن، وكيف قدم الأردن هذا التقرير. وهون عرجنا على دور مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة التي لها حرية إبداء الرأي في العديد من القطاعات ذات الاختصاص. ويمكن جمعية دبين للتنمية المستدامة مستمعين الكرام أخذت على عاتقها إعادة والنظر حول هذا الاستعراض للعديد من القطاعات، ويمكن على أوجها وأهميتها ذلك الانتقال العادل للطاقة. يمكن الدور أكبر مستمعينا من خلال الحديث حول دور الشباب في الانخراط في القضايا البيئية، كيف لهم أن يستفيدوا، كيف لهم أن يقدموا وأن يتحاوروا من أجل وضع العديد من الأوراق ذات العلاقة من أجل العمل على كسب التأييد لها. ويمكن هذا الموضوع مستمعينا الكرام إذا كان بعيدا عن المجتمعات المحلية، إلا أنه نجده في قلب هذا الموضوع وفي جوهر الموضوع عندما نتحدث حول دور وشبكة المجتمعات أو المؤسسات المجتمعية غير الحكومية. نتابع حديثي مستمعينا مع المهندسة زينة مرة أخرى، أهلا وسهلا بك، ونلفت عنايتكم إن شاء الله راح تكون معنا عبر الهاتف الأستاذة هلا مراد، وهي المديرة التنفيذية لجمعية دبين للتنمية البيئية، لنتحدث أكثر وأكثر حول أجندة العمل، وهي الآن يعني في دورات تدريبية لانخراط الشباب في القضايا البيئية، وكيف يمكن لهم أن يجدوا الفرص المناسبة من أجل تحقيق تنمية مستدامة. العمل المناخي، لكن لي أن أتوقف هنا مستمعينا، وهو أنه إحنا لما ننتقل من استخدام إنتاج الطاقة المعتمد على النفط علميا يعني الوقود الأحفوري إلى مصادر للطاقة المتجددة كالشمس كالرياح كطاقة حرارة الأرض وغيرها، نجد هذا الموضوع يجب أن يتم بحيث يضمن

0: عدالة اجتماعية. للحديث أكثر ومنسقة هذا المشروع المهندسة زينة، نتحدث ما المقصود أو بداية عن ما معنى التحول الطاقي ومن ثم التحول الطاقي العادل.
1: بالضبط. هلا زي ما تفضلتي، التحول الطاقي انه احنا نتحول من الاعتماد على الطاقه اللي بتعتمد على الوقود الاحفوري زي ما حكيتي من النفط،
0: نعم،
1: لا انظمه طاقه متجدده زي الطاقه الشمسيه، طاقه الرياح، ما الى ذلك.
0: نعم.
1: لما نحكي تحول طاقي عادل فاحنا بنحكي عن نفس التحول بس بأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي والاقتصادي. فبالتالي إحنا قاعدين بنشوف إنه هل هذا التحول بيضمن الفائدة لجميع الفئات، لجميع ويكون بجميع المستويات، وهل هو رح يكون بكلفة عالية، رح يكون في خلفه أضرار لحتى إحنا نتفاداها. فهذا هو التحول الطاقي العادل.
0: نعم، هذا المقصود بأن التحول الطاقي العادل. طيب، هل تجد أنه رح يكون في هنالك اهتمام أكبر، وخاصة أنه أصلا القوى العالمية هي من تصارع في هذا المجال، وخاصة فيما يتعلق بالنفط ومشتقاته؟ نتحدث حول شبكة عدالة الموارد. شو هاي الشبكة؟ من يشارك فيها؟ وكيف لنا أنه إحنا نكون الأردن هنا مشارك أيضا؟ تفضل.
1: ممتاز جدا. هلأ بالضبط إحنا عم نشتغل كجمعية دبين ضمن هاي الشبكة، شبكة عدالة الموارد الطبيعية، على مشروع التحول الطاقي العادل.
0: نعم.
1: طبعا لنحكي عن الشبكة، طبعا هاي الشبكة هي شبكة عالمية.
0: نعم.
1: بتضم يعني آلاف من المؤسسات المجتمع المدني. وكمان احنا بننفذ هذا المشروع بشراكة مع فريدريش إيبرت.
0: نعم.
1: فريدريش إيبرت هي داعمة لهاي الشبكة في جميع المناطق.
0: نعم. شبكة عالمية على مستوى الدول، ولا إنها فقط مؤسسات مجتمع المدني من كل دول العالم؟
1: بالضبط، مؤسسات مجتمع مدني من مختلف دول العالم.
0: نعم. طيب، تناشدون أن يكون في هنالك أيضا عدالة حتى لو كانت هي موارد موجودة طبيعية في البيئة، يكون في هنالك تقاسم في عملية توزيعها، منافعها، مردوداتها أيضا؟
1: أكيد هذا جزء مهم، واللي بدي أحكي فيه برضو إحنا بمشروعنا بنركز على هذا الموضوع. إذا بدي أحكي أكثر عن المشروع، فإحنا ماخدين مسارين. المسار الأول اللي هو اللي زي ما حكيتي، إحنا بدنا نطلع عن الخطط والسياسات التشريعات والقوانين من منظور العدالة، وليس فقط من منظور يعني التكنيكال بالطاقة. والمسار الثاني اللي هو بيحكي عن التحول الطاقي العادل، وهنا كمان أخذنا بعين الاعتبار العمال، بما إنه إحنا عم نحكي عن تحولات وتغييرات في سوق العمل لحتى نواكب إحنا هذا التحول. فبرضو بدنا نشوف إحنا العمال كفئة متأثرة، فهل هم رح يكون إلهم تدريبات معينة لحتى تأهلهم؟ هل برضو الفرص اللي رح تكون موجودة لإلهم، يعني هل هي رح تلائمهم؟ هل هي رح تكون دائمة لإلهم؟ فهي نقطة كتير مهمة،
0: هامة جدا، وأخذتها بعين الاعتبار. طيب، تنضم إلينا مستمعينا الكرام الأستاذة هلا مراد، وهي المديرة التنفيذية لجمعية دبين للتنمية البيئية. ومساء الخير ويعطيك ألف عافية.
2: وفاء، مساء الخير إليك ومساء الخير لزميلتي العزيزة المهندسة زينة ولكل المستمعين الكرام.
0: أهلاً وسهلاً بك. يعني إحنا قطعنا عليك ورشات التدريب اللي تقام حالياً وممتدة. أستاذي هلا، إن شاء الله يا ربي أنه يكون كل أمنيات التوفيق، وخاصة أنه هدفكم دائماً التركيز على الشباب.
2: نعم.
0: نتحدث حول أجندة عمل هذه الجمعية في الأشهر القادمة فيما يتعلق والاهتمام أكثر حول هذه الفعاليات والمؤتمرات الدولية والتي تعنى في القضايا البيئية، فلك الحديث هلا.
2: يعني أول شيء شكرا وفاء لاهتمامكم بالشأن البيئي في برنامج متابعات، وهذا ليس جديد عليكم. وعن جد يمكن خلال الفترة القادمة نحن ستعصف بنا يمكن مؤتمرات وزخم بيئي حقيقي على المستوى الوطني وعلى المستوى الإقليمي وعلى المستوى العالمي.
0: نعم.
2: وأبدأ بمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع الحيوي الذي سيعقد في أرمينيا من 19 هذا الشهر أكتوبر لحتى 30 أكتوبر، واللي إحنا كمان مشاركين فيه بعدة جلسات لها علاقة بحماية التنوع الحيوي، انطلاقا من مشكلة اختلال التوازن اللي ممكن تحدث إذا استمر الانقراض.

0: للحيوانات، إذا استمر تقطيع الأشجار، إذا استمر هذا التدهور والاستنزاف البيئي الكبير.
1: نعم.
0: النقطة الهامة هنا أننا ترتبط أيضا هذه القضايا بأجندة عمل بالدين، إن كان في مجال الطاقة، ونحن نعرف تأثير الطاقة المتجددة اليوم بدراسات كثيرة تتحدث عن كيف يمكن الطاقة المتجددة أن تؤثر على حركة الطيور وهجرتها، أن تؤثر على الكائنات الحية، استنزاف الأرض باستخدام الألواح الشمسية وغيرها. نحن نتحدث عن حل حقيقي للطاقة، ولكن في الدرجة الثانية نتحدث أيضا عن تأثيرات كبيرة على التنوع الحيوي، علينا الانتباه لها، علينا أن نأخذها بعين الاعتبار. وهذه واحدة من أهم النقاط التي يمكن نتحدث فيها عندما نتحدث في ملف العدالة الطاقية وعدالة الطاقة وعدالة الانتقال الطاقي، ليست للإنسان فقط ولكن للكائنات الحية أيضا، التي هي أيضا جزء من التوازن الحقيقي لهذا الكوكب. وطبعا سيأتي بعد ذلك مباشرة في 9 نوفمبر 29 ثاني لحد 20 تشرين ثاني مؤتمر الأطراف لتغير المناخ كوب 31 اللي راح يكون في أنطاليا في تركيا هذا العام، والذي نشارك به كما تعلمين وكنت معنا في إحدى هذه المؤتمرات يا وفاء، وتعلمين أهمية هذه المؤتمرات وأهمية مؤتمر المناخ الذي أيضا يشارك فيه الأردن بقوة حقيقة كمفاوض على الطاولة وأيضا كراسم لسياسات للمنطقة ومبادر حقيقي. ونحن كمجتمع مدني أيضا يكون لنا الدور الكبير في التوعية الأكبر، العمل على بعض الأجندات التي لها علاقة أيضا بالانتقال الطاقي والتكيف مع تغير المناخ، وجبين أيضا هذا العام فتكون حاضرة ببعض يعني الملفات الهامة.
1: طيب. لي أنا أتحدث أيضا أستاذة هلا بأنه يعني الآن الكل ينادي إلى التحول إلى مشاريع الطاقة المتجددة، لكن في حديثك أشرتي أنه يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار وبتروي واقتدار لتقييم ذلك الأثر البيئي المتأتي من تلك الخلايا التي تزرع ويعمل على استغلال الأرض، والتي تعتبر جزءا هاما لأهمية الحفاظ على التنوع الحيوي الغني ضمن هذه المساحة التي تقتصر فقط ضمن هذا النطاق الضيق. فهل أخذتم أستاذي هلا بعين الاعتبار أنه يكون في هنالك دراسة لأثر هذه المشاريع؟ أنا أتحدث هنا عن مشاريع الطاقة الشمسية، فكيف لي أن أتحدث كيف أثرت هذه المراوح الهوائية العملاقة التي تعمل على توليد الطاقة من طاقة الرياح على حركة وهجرة الطيور وعلى مواطن الطيور الأصيلة في هذه الأماكن التي امتدت فيها هذه المشاريع؟
0: يعني بعد أكد لك عزيزتي وفاء أننا في جدين نرصد هذا الموضوع بشكل مستمر، نحاول جاهدين. عم تسمعوني؟
1: نعم.
0: يعني نفكر بذلك جديا ونحاول بشكل كبير رصد أي نوع من أنواع هذا التحول. طبعا هنالك جمعيات مختصة، لدينا المرصد الطيور الأردني، ولدينا أيضا جمعية المحافظة على الطيور التي أيضا يعني تهتم بهذا الموضوع بشكل أساسي. ولكن ما نخبره نحن أيضا وما نعمل عليه هو أننا نتحدث دائما أنه ليس في كل مكان يمكن لنا أن نزرع خلية شمسية. على سبيل المثال هنالك مشاريع للأسف الشديد وأنت تعلمين قطعت عدد كبير من الأشجار من أجل أن تزرع الخلايا محل الأراضي، مع أننا يمكن لنا أن نوائم ما بين التحضر وما بين هذه الممارسات وما بين استخدام الأرض. كثير من الدول في شرق آسيا على سبيل المثال اتخذت من أن تقوم برفع الخلايا الشمسية قدر الإمكان بحيث تستغل الأرض، يعني تزرع الزراعة في الأرض وتستطيع أيضا يعني أخذ الطاقة الشمسية بشكل أكبر. هنالك عدة تجارب وموائمات معينة لاستغلال بعض الأراضي التي تبتعد عن السكان، تبتعد عن التنوع الحيوي، نسميها أراضي يعني قد تكون أراضي بور أو أراضي يعني يمكن لا تصلح للحياة بشكل أو بآخر. يمكن لنا أيضا الاستفادة منها، بس علينا أن نقنن ذلك، علينا أن نراعي أن دراسات تقييم الأثر البيئي عليها أن تكون لكل مشاريع الطاقة وليست لمشاريع تزيد عن 3 ميجاوات أو 5 ميجاوات أو whatever. لأنه اليوم إحنا للأسف القانون بحدنا أن دراسات الأثر البيئي ما تكون لجميع مشاريع الطاقة، ولكن لعدد من هذه المشاريع التي لديها قدرة معينة ولديها إمكانيات معينة. وهذا كمان قد يكون خلل يمكن تشريعي، نطالب بحقيقة أنه مهما كانت هذه المشاريع عليها أن يكون لديها دراسات تقييم أثر بيئي واضح، ليس أثر بيئي فقط على الحيوان والشجر والطيور، ولكن أيضا على الإنسان وبيئة عمله وبيئة سكنه وملائمة ذلك. لأنه أيضا في دراسات واضحة ونحن نعمل عليها في دبين، نظرية الجزيرة الحرارية

0: اخر نقطه بدي احكيها بس وفاء اذا سمحتي لي.
1: تفضلي.
0: بريد نظريه الجزيره الحراريه التي تقول ان كلما استخدمنا الواح شمسيه اكثر قريبه من الناس كلما رفعنا درجه سطح الارض، يعني كأننا نحن عم نجذب الحراره اكثر لسطح الارض وترتفع درجات الحراره المحيطه بهذه الخلايا، وبالتالي تصبح الحياه أصعب. ويمكن أيضا أن نقول أنها تجذب الغبار وتجذب معها أيضا العديد من الكائنات زي الحشرات المختلفة، وبالتالي نظرية الجزيرة الحرارية اليوم عليها أن تؤخذ أيضا بعين الاعتبار لنبتعد عن أماكن السكن المناطق الحضرية المختلفة.
1: نعم.
0: حتى يكون هنالك مكان آمن للكل، مكان آمن للحياة الفطرية والبرية وأيضا للإنسان.
1: نعم. نشاط يسجل لجمعية دبين للتوعية أو للتنمية البيئية أستاذة هلا فيما يتعلق في التواصل مع الوجوه الشابة في كافة مناطق المملكة، يمكن كان في الآونة الأخيرة هنالك ذلك النشاط في إقليم البتراء ونشر الوعي البيئي بين مؤسسات وأيضا فعاليات المجتمع المحلي مهما اختلفت مستويات ثقافاتهم. نتحدث عن هذا النشاط على وجه الخصوص أستاذة هلا، وإذا كان في نيتكم كمان الاستمرار لاختيار مناطق أكثر هشاشة.
0: نعم يعني نحن صراحة ضمن مسار عملنا نحاول الاقتراب أكثر فأكثر من المناطق التي تعتبر أكثر تأثرا بتغير المناخ وأكثر أيضا بالنشاط البشري. يعني كل ما اقتربنا احنا بنسميه شدة التعرض ويعني والتأثير الأكبر والمباشر، فكلما اقتربنا من حياة ريفية أكثر وكلما اقتربنا من مصادر دخل كالزراعة والرعي وغيرها ما قلنا أن هنالك حالة من الهشاشة قد تكون أعلى. وأيضا هنالك بعض الأماكن في الأردن وقد تم رصد 9 مناطق نسميها هاي لايت أو هوت سبوت، اللي هم المناطق التي تتعرض للفيضانات باستمرار، المناطق التي ترتفع فيها درجات الحرارة في الصيف أكثر من المعدلات المرصودة.
1: نعم.
0: كل هذه نقاط يعني نرصدها بحيث أن تكون مشاريعنا وأماكن التوعية قريبة من هذا، من هذه الأحداث ومن هذه النقاط. طبعا دور الشباب مهم جدا، احنا ما بنقدر نلغي تحت اي ظرف ان يعني ما عملنا اليوم هم لهم دور قادم ولهم دور يجب ان نحافظ عليه. دائما في اتفاقيات حقوق الاجيال القادمه بنقول فيها انه الاجيال القادمه مش حقهم علينا بس نخلي لهم البيئه احسن، انهم هم يساهموا بان تكون بيئتهم احسن. فعشان هيك اشراكهم شيء مهم، بناء قدراتهم شيء مهم. انا اليوم موجوده مع يعني عدد من شباب مدينة السلط الرائعين، واحنا اليوم برضو عم نتدرب عن مبادرات الشبابية وكتابة المشاريع المناخية وجلب التمويل، لأنه احنا بنقول انه مش هدفنا بس انه هم يكونوا عارفين معلومات، ولكن كيف يوظفوا هاي المعلومات، كيف ينتجوا مبادرات حقيقية على الأرض، كيف يغيروا من الواقع اللي احنا عايشين فيه لواقع أفضل. وانت عارف انه كمان يمكن دلالة الملك في خطابه الأخير حكى عن استقطاب المناخ، استقطاب التمويل المناخي وعمل صناديق خاصة للتمويل المناخي، وهذا كمان جزء منه أن يكون الشباب مستعد لهذه الصناديق، مستعد لأن يكون جزء من هاي التنمية اللي ممكن أنها تحدث فرقا حقيقيا على المستوى المحلي.
1: نعم يعني جميل جدا تشكروا، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فيعني جمعية دبين يمكن هي تسعى على قدم وساق حتى تنشر ذلك الوعي وكسب التأييد في هذا المجال، وبالتالي تعمل على حصد هذه النتائج الطيبة.
0: النقطة تفضلي. أنا بس بحب أحكيها إنه يمكن مش جمعية دبين، يعني في هنالك مؤسسات رائدة جدا اليوم على الأرض،
1: لكن القصة الماثلة عندنا المهندسة زينة وهي من
0: جمعية
1: دبين للتنمية.
0: أريد أن أقول أنه لأول مرة هاي السنة كوب برضو الأردن رح يشارك بوفد من المجتمع المحلي من لواء لب ذيبان لب ومليح وأيضا من الأزرق وأيضا من وادي موسى، رح يشاركوا بوفد مجتمع محلي لمؤتمر أطراف المناخ، وهذا رح تكون نقلة نوعية للحديث عن القضايا المحلية على المستوى العالمي عبر منظمة ميرسي كور وأيضا مشروع طبيعة. فأنا بحب كثير نشير أنه أيضا هنالك مشاريع حقيقية على الأرض عم تبرز حالها وعم بتقدم الشباب وعم بتقدم المجتمعات المحلية لتكون رائدة في مجال العمل المناخي.
1: نعم يعني شكرا وهذه الأخبار الطيبة المبشرة بأنه حتى النصيب يصل لمن سعى ويجتهد في هذا المجال من خلال هذه المناطق اللي أشرت إليها أستاذة هلا. كل مناطق هي بعيدة نعم عن قصبات المحافظات، لكنها هي بأمس الحاجة لأن يكون هنالك ذلك البند الذي يشير إلى تنمية مستدامة بيئية واستثمار هذه الفعاليات هذه الفرص من أجل

0: عكسها على المجتمعات المحلية. شكرا، شكرا جزيلا لك، كل أمنيات التوفيق. المديرة التنفيذية لجمعية دبين للتنمية البيئية الأستاذة هلا مراد، كل التوفيق ونلتقي بإذن الله. وقد بدأنا نلمس هذه النقلات النوعية وانعكاساتها الإيجابية على مجتمعاتنا المحلية وأبناء مجتمعاتنا. شكرا لك. شكرا
1: شكرا عزيزتي، شكرا لكم، يعني استكملوا النقاش مع
0: الأستاذة زينب. نعم. شكرا لك. شكرا. إذن أتابع حديثي مستمعينا الكرام بما تبقى من هذه الحلقة مع المهندسة زينة عبد اللطيف أبو البصل، وهي الناشطة الشبابية البيئية ومنسقة مشروع التحول الطاقي العادل في جمعية دبين للتنمية البيئية. تحدثنا في هذا الموضوع، ممكن كنا توقفنا حول الإشارة إلى ما المقصود بالتحول العادل، كيف إحنا رح نهتم بالفئات الأكثر هشاشة عند هذا التحول، واللي هم يمكن العمال، وممكن يكون لكم خطط وبرامج من أجل إكسابهم المهارات والتدريب لمشاريع صديقة للبيئة. طيب حديثنا الآن أستاذة هبة مرة، عفوا زينة، مرة أخرى لكيف يمكن للشباب، هلأ الشباب بيسمعني وإحنا كنا يعني على أعتاب حصد أعداد كبيرة جدا من الخريجين المخرجين في هذا العمل، سواء كان تخصصهم ضمن ذات علاقة أو إنه اهتمامهم وميولهم ومتابعتهم الحثيثة للعديد من القضايا البيئية. كيف يمكن لهم أن يكتسبوا، كيف اكتسبت المهندسة زينة هذه المهارات؟ تفضلي.
2: أول إشي إحنا لما نيجي نحكي عن الشباب بالعمل المناخي،
0: نعم،
2: فبنشوف إنه الشباب هي من أكثر الفئات اللي هي رح تكون عرضة للآثار السلبية اللي رح يخلقها التغير المناخي. إحنا هلأ عم بنشوفها وعم بنعيشها، بس يمكن كمان بالمستقبل لا سمح الله إذا هلأ ما تكاثفت الجهود وحدينا من هاي الآثار رح تكون حدتها أكثر.
0: نعم.
2: فبالتالي صوت الشباب هون جدا مهم من خلال صياغة السياسات وصنع القرار. لازم يكون في لهم إشراك حقيقي، لأنه القرارات اللي عم تتاخذ هلأ هي رح تأثر علينا بالمستقبل.
0: نعم. شاركتي بمؤتمر الشباب المناخي المحلي؟
2: الكوي كان أنا إلي مشاركة فيه قبل سنتين.
0: نعم.
2: كأحد المنظمين وأحد برضو اللي اشتغلنا على إعداد ورقة السياسات اللي بتطلع من هذا المؤتمر.
0: نعم.
2: وكنا يعني إحنا من ضمن الناس اللي اشتغلنا على بالتحديد على قطاع المياه.
0: نعم.
2: فهاي يعني نحكي كأحد التجارب اللي بتحكي إنه قديش مهم إنه الشباب يكون لهم زي ما حكيت دور بصناعة القرارات، إعداد السياسات، وليس فقط مشاركة يعني فقط يعني بالمؤتمر
0: نعم كمشاركة شكلية فقط. طيب بالضبط. هلا مثلا المبادرة البيئية حتى وإن كانت يعني بسيطة يمكن لها أن تتطور.
2: أكيد.
0: نعم. ما هي الطرق أو ما هي السبل والوسائل اللي أنت بتقدر تقدميها لأبنائنا الشباب؟ لأنه أنا أؤمن أنه لا يوجد شاب عاطل، إنما شاب هو عطل نفسه.
2: نعم. بالضبط. هنا إحنا بدنا نحكي على زي ما حكيتي هو موضوع اغتنام الفرص. أنا ما بحب أنه إحنا نحكي كشباب فرصنا قليلة، بالعكس أنا بشوف أنه الفرص جدا متوفرة، خاصة لما نحكي عن العمل المناخي، لأنه العمل المناخي من خلال تجاربي السابقة أنا شفت أنه هو عمل جماعي بحت. والعمل المناخي أو البيئي هو ما بيقتصر فقط على قطاع البيئة أو المناخ لوحده.
0: نعم.
2: فبالتالي هو يعني رح يأثر ويتأثر بقطاع المياه، الطاقة، الغذاء. فإحنا بنحتاج ل أصوات شباب من مختلف الفئات ومن مختلف الخبرات.
0: نعم.
2: وهنا الدور يعني بيكون علينا، يعني بأنه إحنا كيف نبحث عن هاي الفرص وكيف كمان نكون مستعدين لهاي الفرص من خلال إنه إحنا نكون متسلحين بالمعرفة بالمواضيع اللي بدنا نحكي فيها، وكمان نطور من مهاراتنا وخاصة مهارة التواصل.
0: نعم.
2: لأنه مهارة التواصل هي بتساعد بالتشبيك، أنت إذا عرفت تتواصل رح تعرف تشبك، فبالتالي أنت رح توصل لمساحات أكبر ولفرص أكبر.
0: نعم.
2: وبما أننا بنحكي عن الفرص، برضو أنا بحب يعني أوجه رسالة للشباب أنك أنت ما تشوف الفرصة الأولى كنتيجة نهائية. وهنا يعني رح أحكي عن تجربتي، يمكن اللي حكيت عنها في البداية مع جمعية دبين. أنا دخلت معهم على تدريب.
0: نعم.
2: يعني

0: بدأت علاقتي مع جمعية دبين على تدريب على إعداد
1: السياسة وفرصة التدريب.
0: وفرصة التدريب بس بالآخر انتهت معهم على إشراك حقيقي يعني في العمل معهم على المشاريع اللي عم بينفذوها. فبالتالي ما نستهين بأي فرصة، نقدم على كل الفرص.
1: نعم، وبالتالي بالضبط. انتهازها دائما. مستمعينا الكرام، كل أمر في البدايات فيه صعوبات وفيه عراقيل، لكن العمل على تدليل هذه العراقيل لن يثني لكم عزيمة وجهد وتعب. دائما الإنسان سوف تأتي أكله لهذه الجهود التي يقوم فيها. في نهاية المطاف هو سوف يعمل على حصد هذه الثمار، لكن كما أشارت زينة، تسلح بالعلم، بالبحث، بالمعلومة الكافية، بمهارات التواصل، الحديث حول الإعلان والتحدث بتلك القدرات، ومن ثم التشبيك مع الجهات ذات العلاقة. يمكن المشهد لا يحتمل أن يكون أن هنالك تنافسا محموما بقدر بأن يكون هنالك تشاركا لهذه المعلومات وتقديمها والتوكل في نهاية المطاف لهذه الجهود على الله. يمكن الحلقة إلى حد ما مستمعينا الكرام هي أخذت صوت الشباب المنخرط والعامل في العمل البيئي، إشارة إلى أهمية المشاركة في مثل هذا النوع من الورشات التدريبية التي تقدمها مؤسسات المجتمع المدني. وهذا الأمر ليس مناطا بجمعية واحدة، إنما هنالك نعم عدد كبير من الجمعيات، والتي ننتهز هنا الفرصة من أجل الدعوة لكل الجمعيات، جمعيات مؤسسات المجتمع المدني غير الربحية، لها الباب وأيضا لها الفرصة للحديث حول هذه المشاريع وهذه البرامج والمبادرات التي عملت على تبنيها. إحنا إن شاء الله ضمن برنامج متابعات سوف نواصل جهودنا من أجل التنوع، وهذا التنوع الغني لكل الفئات التي تعمل على خدمة المجتمعات المحلية ضمن هذا البرنامج. سعيدين أيضا بأن نسلط الحال والحديث حول مشاريع قدمتها العديد من المؤسسات، مؤسسات المجتمع المدني التي تعني وتعنى على بناء القدرات، لذلك التعلم التقني والمهني. سوف نبعد كثيرا عن تلك المخرجات التي أتت بها مؤسسات التعليم العالي لنتحدث حول فرص نجاح قدمتها هذه المؤسسات التعليم التقني والمهني، والحديث أيضا في هذا الملف حول شهادة المزاولة للعديد من المهن وخاصة تلك المهن التي تحمل الخبرة المسبقة. شكرا جزيلا لك المهندسة زينة عبد اللطيف أبو البصل، وأنت الطاقات الشبابية وأيضا البيئية المتخصصة، منسقة مشروع التحول العادل الطاقي في جمعية دبين للتنمية البيئية. شكرا لحضورك.
0: شكرا كثير لك. شكرا.
1: شكرا لك. لم يتبقى لنا مستمعينا إلا أن نشكر مهندسنا غندي حداد اللي كان معنا بالإشراف الهندسي المباشر، وأيضا المهندس علم العبادي الذي تواجد معنا حتى نخرج بهذه الحلقة بالصوت والصورة عبر الهواء وعبر صفحة برنامج متابعات. شكرا لحسن استماعكم، نترككم في رعاية الله ويمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: متابعات. متابعات. إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.

0: مهم تعرف إنه التعداد العام للسكان والمساكن 2026 يسهم في مستقبل الجميع. جوابك الصحيح هو أساس لتخطيط أشمل في محافظتك أو منطقتك أو قريتك. لما يدق الباحث الإحصائي بابك، بإمكانك التأكد من هويته من خلال الـ QR كود الموجود على البطاقة التعريفية اللي بيحملها من خلال تطبيق سند. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: موجز الواحدة ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. مندوبا عن جلالة الملك سمو ولي العهد يشارك في أعمال قمة دول جنوب أوروبا ميد 9 بدعوة من رئيس وزراء كرواتيا، والتي ستنطلق أعمالها الأربعاء المقبل في مدينة سبليت الكرواتية. مندوبا عن جلالة الملك محافظ البنك المركزي الأردني يفتتح أعمال المؤتمر 35 للاتحاد العام العربي للتأمين الذي تستضيفه المملكة في البحر الميت تحت شعار العودة للمبادئ. جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم بحق الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم في الضفة الغربية. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بعد قصف طيران الاحتلال المسير مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. الحكومة اليمنية تعلن شن حملة عسكرية كبيرة لاستعادة جميع المناطق التي تسيطر عليها جماعة

0: ادعاءات بشأن وجود مخاطر سبرانية مرتبطة بأجهزة الحواسيب اللوحية المستخدمة في تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن عار عن الصحة. وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تجدد تحذيرها من أشخاص يستخدمون تطبيقات الاتصال المرئية والمسموعة ويدعون بأنهم ضباط في الأجهزة الأمنية ويطلبون تزويدهم بوثائق وبيانات شخصية. وطقس معتدل اليوم في أغلب مناطق المملكة وانخفاض ملموس وزخات مطرية يوم غد، والله أعلم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 10. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117 110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
2: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء ترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo أو تواصلوا معنا على 06-500-88-80.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم. إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمةً في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم دين ودنيا.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي، عمر الكركي من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج دين ودنيا. عنوان حلقة هذا اليوم: الكلمة الطيبة أثر لا يزول. وللحديث عن هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف سماحة الدكتور محمد الغول. سماحة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الكريم الدكتور محمود الدروع، أنت وصحبك الكرام القائمين على هذا البرنامج الطيب المبارك.
0: حياكم الله سماحة الدكتور. أخوتي الكرام، في حياتنا كلمات كثيرة نقولها وربما ننساها بعد لحظات، لكن هناك كلمات قد تبقى في قلب إنسان سنوات طويلة. كلمة تشجيع تمنح الأمل، وكلمة شكر تسعد القلب، وكلمة اعتذار تصلح من كسر، وكلمة طيبة قد تغير يوم إنسان كامل. لقد علمنا إخوتي الكرام الدين الإسلامي أن للكلمة أثرا عظيما، وأن المسلم مسؤول عما يقول، فالكلمة قد تكون سببا في المحبة والتقارب، وقد تكون سببا في الخلاف والخصام. في زمن كثرت فيه سرعة الكلام وانتشرت فيه الكلمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي في لحظات، أصبحنا بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى أن نتوقف قبل أن نتكلم وأن نسأل: هل ما سأقوله سيجبر خاطرا أم سيكسر خاطرا؟ هل سيزرع محبة أم يترك جرحا؟ هل يكون سبب في الخير أم سبب في الندم؟ إن الكلمة الطيبة إخوتي الكرام ليست مجرد حروف ننطق بها، بل هي أخلاق ورحمة وإحساس بالآخرين، وهي صدقة يستطيع كل إنسان أن يقدمها دون مال أو جهد كبير. فكم من إنسان كان يحتاج فقط إلى كلمة أنت تستطيع، أو لا تحزن، أو جزاك الله خيرا، أو نحن معك. كلمات بسيطة في ظاهرها لكنها قد تحمل أثرا عظيما في نفس من يسمعها. ومن هنا إخوتي الكرام نفتح معكم هذا اليوم، هذه الحلقة، لنتحدث عن الكلمة الطيبة، نتحدث عن أثرها في حياة الإنسان، وكيف يمكن لكلماتنا أن تكون جسرا للمحبة والسلام بدل أن تكون سببا للألم والخصام. فأهلا بكم وحياكم الله مجددا سماحة الدكتور. أهلا ومرحبا بكم.
1: أهلا وسهلا بكم سيدي.
0: سماحة الدكتور، بالبداية دعنا نتحدث عن قيمة الكلمة الطيبة.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد العربي الهاشمي، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين. أشكرك أخي الدكتور محمود الدروع على هذه الاستضافة عبر إذاعتنا الحبيبة إذاعة القرآن الكريم والبرنامج العام.
0: حياكم الله دكتور.
1: الكلمة الطيبة يا سيدي هي ما يعبر فيه الإنسان، الكلام بالأصل هو ما يعبر الإنسان بلسانه.

0: أنهي عما يجول في خاطره. والكلمة كما ذكر ابن مالك في ألفيته التي شرحها الإمام ابن عقيل، وفي كتاب يعني اسمه شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك، وهذا جميل يقرأ كل إنسان محب للغة العربية وبحب يعني يكون عنده ثقافة اللغة. فلما بدأ بالكلمة تحدث عن الكلام، قال: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. هذه بداية الحديث عن الكلام في ألفية ابن مالك رحمه الله. الكلمة، لاحظ كيف يتحدث ابن مالك والعلماء السابقين كيف يتحدث عن الكلام. هم يعلمون قطعا، وكل البشر بيعلم أن الكلام ينقسم إلى أكثر من نوع، يعني نوع سيء أجلكم الله ونوع طيب. ولكن النوع الكلام الذي تحدث عنه ابن مالك في ألفيته، قال: كلامنا لفظ مفيد، فعبر عن اللفظ المفيد ولم يتعرض إلى الكلام غير المفيد. ولا يمكن أن يكون الكلام السيء فيه فائدة، لأنه اللفظ السيء لا يرتجى منه الفائدة. ثم قال: وكلمة بها كلام قد يؤم. وهذا الذي يفسروه الناس في عاداتهم وفي حديثهم وفي مجالسهم، بيحكوا يعني مفتاح الكلام كلمة. ابن مالك قال: وكلمة بها كلام قد يؤم. هل هذه الكلمة، لما بدنا نوقف عند هذه الكلمة، ما هي الكلمة؟ هل كانت هذه الكلمة كما تفضلتم في مقدمتكم الطيبة المباركة، هل هذه الكلمة كانت من الكلام الطيب ولا كانت من الكلام السيء؟ هنا نجد المجالس، حينما يتحدث الناس في المجالس قد يبتدئ كلاما طيبا ويتوسطه كلام طيب وينتهي بكلام طيب، لكن أحيانا قد يبتدأ الكلام بكلام فاحش أو في كلام سيء أو في كلمة فيها جرح للآخرين، فيها أي شيء، يعني كلمة ليست بكلمة طيبة، فيستمر هذا المجلس بهذه اللغة. إذن الكلمة التي بده يقتدي فيها باقي الكلام هو من يبتدئ الكلام الطيب،
1: المقدمة، البداية.
0: ولذلك لاحظ في ديننا هناك أناس مفاتيح للخير مغاليق للشر. إذن اللي بيفتتح الكلام هو اللي بيبتدئ الكلام الطيب، مفتاح للخير.
1: نعم.
0: فيستمر الخير بعده،
1: يكون مغلاق للشر.
0: أعلى هذه المجالس اللي بيتم فيها الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع
1: قوم
0: في بيت من بيوت الله يقرؤون يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا حفتهم الملائكة. أول جيران إلهم بيجوا يتشرفوا بالحضور مع هؤلاء الناس الملائكة. قال: غشيتهم الرحمة، نزلت عليهم السكينة، وذكرهم الله في من عنده. إيش بيعملوا هؤلاء؟ كلام. هم الآن نوع العبادة
1: كلام
0: اللي موجودة في هذا المجلس هي كلام.
1: كلام.
0: لكن تلاوة هذا كتاب الكلام الله. هذا الكلام أوصلهم بنتيجة وأجر وثواب لدرجة أن يذكرهم الله عز وجل في في في في في من عنده من الملائكة، يعني يباهي الملائكة بهؤلاء الذين يجلسون.
1: نتائج هذا نتائج هذا الكلام،
0: نتائج جلسة فيها كلام.
1: نعم.
0: لكن لو بدنا نتحدث عن النوع الثاني، طبعا ورد في الحديث النبوي الشريف: لأن يقول أحدكم كلمة في رضاء الله ترفعه عند الله درجة. يعني ممكن يقول الإنسان سبحان الله كلمة، وهنا يعني نجد الأحاديث الكثيرة في

0: هذا الشيء اللي هي أخذ النبي صلى الله عليه
1: صلى الله
0: وسلم
1: عليه وسلم.
0: بيد أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وقال له: تعال نغرس الجنة. قال: كيف نغرسها ونحن في الدنيا؟ قال: أرأيت إن قلت سبحان الله الحمد لله الله أكبر لك في كل تسبيحة وتهليلة وتكبيرة غرسة في الجنة، والغرسة اللي هي المعروفة مساحتها وكم لها من الأرض وكم لها من الظلال في الجنة. قال: ولئن يقل أحدكم كلمة من سخط الله. الآن بين النوعين الحديث،
1: نعم.
0: الأولى رفعته درجة،
1: نعم.
0: وهي كلمة، ولئن يقل كلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا. وهذه المصيبة، أنه كثير من الناس بيتحدث ويظن أن العداد مو شغال، لا، هو عليه رقيب عتيد،
1: ما يلفظ من قول
0: ما
1: إلا
0: يلفظ
1: لديه رقيب عتيد،
0: من قول إلا لديه رقيب عتيد، واحد بيكتب حسنات واحد بيكتب سيئات، فلا يلقي لها بالا تخر به 70 خريفا في نار جهنم. وهذه مصيبة كثير بيقع فيها كثير من
1: للأسف
0: الناس. يعني تجده مثلا يتمهز يستهزئ في شخص معين، بجوز هذا الشخص هو قريب من الله عز وجل، بجوز هذا الشخص لو أنك انكشف عنك أنك تعرف ما قرب هذا الإنسان من ربه لتمنيت يوم القيامة تكون شعرة في بدنه، فيستهزئ به. هذه كلمة ممكن تخر فيه 70 خريف في نار
1: لو
0: جهنم.
1: أقسم على الله لأبره
0: هذا الشخص المقصود في الإساءة. الكلمات هذه أحيانا يتمادى أكثر، يتمادى على كتاب الله، يتمادى على النبي صلى الله عليه وسلم، يتمادى على الأنبياء عليهم السلام، يتمادى على الصالحين. وهذه طبعا كثير من الكلمات. إحنا مطلوب منا يعني أول شيء بعضهم يتمادى على رجل صالح من أهل العلم وينسى، لا يحترم صلاح هذا الإنسان والعلم اللي معه، يتمادى على رجل مسؤول ما بيحترم منصب هذا الإنسان ومكانته، إنه هذا موضوع لخدمة الناس واحترام الناس وكذا، يتمادى. بعضهم يظن إنه هذا الشيء يعني من باب والله إنه مو هو سائل، ما هو هذا الرجل حليم، بيقدر يعني يوقفه، بيقدر يطلب له الأمن، بيقدر وكذا، لكنه حليم. ولا يتمادى إلا على هذا النوع من الناس اللي هم أصحاب الحلم سبحان الله. ممكن يتمادى على رجل كبير شيخ ولا يحترم شيخوخته، ممكن يتمادى على امرأة ولا يحترم أنوثتها، ممكن يتمادى على طفل ولا يرحم صغره وطفولته. هذه كلها من الأشياء، الكلمات والإساءات اللي تخر بالناس في نار جهنم 70 خريف. وبعض الناس ممكن يتساءل إيش 70 خريف؟ يعني كل سنة فيها خريف واحد.
1: نعم، 70 سنة
0: خريف يعني 70 سنة هو بيهبط في نار جهنم والعياذ بالله. فهذا نوع من التمادي. فكل الأشياء هذه تصدر من الناس ويظن أنها سهلة، أو يظن أن الحساب عليها سيكون يسير، بينما هي لها حساب إيجابي إن كانت كلمة طيبة، ولها حساب سلبي شديد إن كانت لا سمح الله سيئة.
1: نعم دكتور، يعني تحدث القرآن الكريم، هناك العديد من الآيات في كتاب الله الكريم تحدثت عن موضوع حلقة هذا اليوم، تحدثت عن الكلمة الطيبة. أريد أن أتوقف عند موضعين إذا سمحتم سماحة الدكتور. الموضع الأول هذا التعبير، قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. هذا الموضع الأول الذي نريد أن نتوقف عنده سماحة الدكتور، هذا التعبير القرآني.
0: الأمثال اللي موجودة في كتاب الله، دائما العلماء يحثون الناس على أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في التعامل مع القرآن الكريم. التعامل مع القرآن الكريم ورد على لسان الصحابة رضي الله تعالى عنهم. كنا لا تنزل الآية، لا تمر بنا الآية حتى، يعني لا نمر في الآية حتى نتلوها حق تلاوتها، ونرى ما فيها من أحكام، يطبق ما فيها من أحكام، ونحفظها ثم نعمل بما فيها ثم نعلمها لغيرنا. هاي الأسلوب التعامل مع القرآن الكريم بالأربعة هذه.
1: التوقف عند كل آية.
0: التوقف عند

0: كل آية. هلا هذا المثل مش زيادة في القرآن الكريم، إنه هذا البني آدم هو مثله الله عز وجل مثل الشجرة. الشجرة الأولى قال العلماء عنها اللي هي أصلها شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، مثلوها بشجرة النخيل المثمرة. بقدر ما الناس بيرموا عليها، ما كان المعدات الموجودة الحالية بيطلع عليها بنش وبتناولها وأدوات القطف لا كان احنا بنحكي عن أشياء بدائية. كان بعضهم بعض الثمر مثلا مثل النارجين اللي بسموها أو اللي بصير في سلطنة عمان وفي غيرها من بعض الدول بسموه النارجين اللي هو جوز الهند، هذا ما بينزل إلا إذا رميت عليه، يعني ترمي عليه أنت شيء بيوقع لأنه الجسم تبعه قوي جدا، يعني ما بتأثر
1: بالضرب
0: فبيوقع. فشوف هم شجرة مثمرة أصلها ثابت فرحة بالسماء، الناس إيش تقذفها، تقذفها بالحجار، لكن هي شجرة طيبة شو بتسوي؟ تعطي ثمار. لكن الشجرة الثانية وصفوها العلماء بشجرة الحنظل، قال مرة، يعني ما بتفيد لا هي للأكل ولا هي وحتى يقال إنها عليها شوك، يعني لا هي مفيدة في الأكل ولا بتقدر تقرب عليها ولا هي زينة. فهذه نوعية البشر من هالنوعين،
1: الصنف الثاني
0: يعني، لا من النوعين
1: موجود. نعم لا أنا أتحدث عن الصنف الثاني. نعم
0: فالصنف قد ما يرموا عليه الناس من إيذاء ومن كذا، لكنه يعطيهم من الخير
1: الطيب.
0: والثمر الطيب هم براجدوا عليهم، هو بيرمي لهم الثمر. لكن النوع الثاني لا، حنظل هو مؤذي وبنفس الوقت ما منه فائدة،
1: ما لها من قرار.
0: فهذه الأمثلة اللي موجودة في القرآن الكريم. وعجبني أحد من كتب قال الكلمة الطيبة طائر جميل، وصف الكلمة طائر جميل، قال حين تطلق سراحه من لسانك سيغرد في صدور الآخرين. يعني هو طلعت الكلمة، ما بيقولوا دائما حنا، يعني احنا بالأردن بيقول لك الكلمة مثل الطلقة، طلعت خلاص
1: لا تعود،
0: ما بترجع، بدك الآن تدفع ثمنها يا خير يا شر.
1: صحيح.
0: فقال هي حين تطلق، يعني الكلمة الطيبة طائر جميل، حين تطلق سراحه من لسانك سيغرد في صدور الآخرين. هناك كلمات كالعطور وهناك كلمات كالصخور، فأنت شوف أنت اللي بترمي،
1: اختار
0: شو بتختار ترمي على الناس. وأعجبني من كتب قال الكلام السيء يؤذي ولو ألبسته ثوب المزاح. بعض الناس بيمزح في لغة قاسية أو في إيذاء للآخرين، لو كانت مزاح لكن إلها أثر، إذا ما كان أثرها في الواقع الآن في تلك اللحظة سيكون لها آثار إيجابية، يعني مؤثرة في سلوك هذا الإنسان وفي تعامله معك أو مع الآخرين. والكلمة الطيبة صدقة وتسر الخاطر ولو كانت من باب المجاملة. يعني إلي صديق، معلش يعني إحنا خلنا نحكي شوية بلدي ونوصل الرسالة
1: من الواقع. نعم
0: الواقع.
1: نعم
0: إلي صديق بيسافر على دولة هو مش من الأردن، بحكي له تفضل علينا زورنا من باب يعني نخوة الأردنيين زورونا وتفضلوا علينا. ليش بتروح على البلد الفلاني بدون ذكر يعني اسم البلد؟
1: اسم
0: الطيب، كل البلاد طيبة وكل البلاد نحترم وشعوبها كلهم أخواننا وأهلنا. فبحكي لي يا أخي أنا بروح على هذيك البلد، يعني بيظلوا يمدحوني وبيقولوا لي كلمات حلوة وكذا. قلت له طيب أنت مصدق إنك؟ قال أنا عارف إني أنا مش هيك، بس والله عاجبتني، يعني بنبسط
1: أثر منها. الكلمة الطيبة،
0: أثر الكلمة الطيبة. وحتى أجدادنا
1: تؤثر مؤثرا،
0: أجدادنا وقرايبنا وعمامنا وأخوالنا واللي سبقونا الطيبين كانوا يقولوا الكلمة الطيبة بتطلع الحي من جحرها. لذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم جمعها كلها في الحديث أبي هريرة المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أبي هريرة والصحابة أجمعين، قال والكلمة الطيبة صدقة. يعني في حديث آخر قال يأتي يوم القيامة الإنسان فينظر أيمن منه فلا يجد شيئا وينظر أشأم منه فلا يجد شيئا، قال ثم ينظر أمامه فلا يجد إلا النار، على يمينك شوف عملك، على شمالك شوف إلا النار، قال فاتقوا الله ولو بشق تمرة، وفي رواية ولو بكلمة طيبة. يعني الكلمة الطيبة قد تحول بين الناس وبين نار جهنم. و

0: يعني كمان فيه مثال عجبني بجسم الإنسان. هلا ربنا عز وجل يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. آية، كلمات بسيطة، ولما أحد العلماء مش من المسلمين، من غير المسلمين، أراد أن يبحث ولكن مش في الآية، لأنه ما عنده آيات، هو يبحث في علم التشريح والطب بيبحث في علم الإنسان. شوف البني آدم، طبعا يقال إنه الإنسان في أكثر من 2700 جهاز عامل في جسم الإنسان حتى يقوم في أعماله وروح ويجي وخطط وكذا، 2700. هذا الشخص كتب عن البني آدم، عن الإنسان، آخر شيء سكر المؤلف تبعه وبده يضع عنوان، قال: الإنسان ذلك المجهول. يعني بحثت كل اللي كتبت لكم إياه وما وصلت لسه، في أشياء مش قادر أوصلها. رب العالمين في آية بسيطة قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لاحظ دكتور محمود، أنت والإخوة المستمعين والمستمعات الكرام، إنه الصمغ اللي في الأذن مادة صمغية، طعمها مر، العلماء يقولوا طعمها مر، واللي مش مصدق يتأكد. هلأ ريق الإنسان إيش طعمه؟ حلو.
1: حلو.
0: قديش بعاد عن بعض؟ قراب. في لفتة للعلماء في هذا، قال: قديش بتسمع سوالف مرة لا يطلع منها غير حلو. لأنه أنت بتسمع من هناك، فقديش بدك تسمع أشياء مرة وما بتطيقها وبدك تتحمل. هاي الدنيا اللي أنت عايش فيها، في ناس مهذبين شر والسامعين والحاضرين، وفي ناس لابد انهم لكن نوجد يعني اسلوب حياته هيك.
1: اسمع كلام، اسمع كلام مر ولا يخرج من لسانك.
0: انت بتسمع اشياء مره، لكن المطلوب منك انت ما يطلع منك الا ايش؟
1: الحلو.
0: الا الحلو، لانه ريقك حلو.
1: مش بضل
0: يقولوا لما بتغزلوا بيقولوا ريقك عسل. الريق العسل معنى انه لا يخرج منه الا كلاما طيبا. فهذه مواصفه الانسان المؤمن. حتى أنه النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم ما بين الناس، يعني بين المؤمن وغير المؤمن، طبعا مسلم كله مسلم، لأنه كل واحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، هو مسلم حكما. لكن الإيمان هذا درجة بده يترقى إليها وبده يجتهد حتى يصل إليها. فلذلك كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. شوف هالمواصفات هذه، إذا وجد هذا الشخص في مجتمع لا بطيق أسرته ولا مجتمعه ولا مكان العمل اللي هو فيه، فسلب عنه في الحديث النبوي الشريف صفة المؤمنين. هذا مش مؤمن. فأنت لما هلأ إذا بدك تشوف إنسان وتقيم هذا الإنسان أنه مؤمن ولا غير مؤمن، انظر ما يصدر من لسانه. إذا كان طعان ما بتسمع منه غير بيطعن في أعراض الناس وفي أخلاقيات الناس وفي سلوكات الناس، ولا لعان كثير اللعن والشتم، أو فاحش أجلكم الله، أو بذيء. هذه المصطلحات اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث.
1: هي ليست من صفات المسلم.
0: ليس المؤمن، هو مسلم ولكن ليس بمؤمن.
1: نعم.
0: يعني هذا الإنسان سلب عنه صفة الإيمان. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن في شيء اسمه الإسلام، لكن يرتقي بكثرة هذا بالزيادة وزيادة التقوى والعمل بالفرائض والسنن والأعمال الصالحة حتى يرتقي إلى مستوى المؤمنين.
1: نعم.
0: لما بدك تعرف الشخص من الوهلة الأولى،
1: نعم،
0: من خلال هذه السلوكات أنت بتقول هذا مؤمن أو أنه هذا الإنسان
1: المؤمن أعلى درجة،
0: أعلى بكثير. نعم. طبعا. والإيمان كما تعلم دكتور، نتعلم منك، أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هو الإيمان قد يوجد، ولكن يزيد هذا الإيمان بالطاعات وينقص بالمعاصي. فإذا صار بالمرة ما فيش اجتمعت فيه كل هالأسباب هاي، قال النبي عنه صلى الله عليه وسلم: ليس بالمؤمن، بطل يصير. نعم. مؤمن.
1: يعني ليس كل مسلم مؤمن.
0: ليس كل مسلم مؤمن، نعم، ولكن كل مؤمن مسلم.
1: نعم، جزاكم الله خير. وأيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم:
0: صلى الله عليه وسلم،
1: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.
0: نعم. نعم.
1: دكتور، أيضا نريد أن نتوقف عند قوله تعالى في كتابه الكريم: وقولوا

0: ناسي حسنى، ما المقصود بهذه الآية؟
1: سيدي، فيه الكلام الحسن وفيه الكلام الطيب. هنا مأمور إذا بدك تكون أنت من المسلمين، أي إنسان يقول أنا قدوتي محمد صلى
0: صلى
1: الله
0: الله
1: عليه
0: عليه
1: وسلم،
0: وسلم.
1: وأنا ديني الإسلام، وأنا أقتدي بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء الأمر الإلهي هنا أن الإنسان لا يتحدث إلا بالشيء الحسن. في الحديث إنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنس بن مالك، قال له: يا أنس، يعني إذا دخلت بيتك فسلم على أهلك. كثير في ناس بيدخل على البيت دائما عبوس جواظ، مقفهر الوجه، زعلان، ماشي الحياة بجوز صعبة عليك، عندك مشاكل، لكن هذا البيت أولى الناس في التعامل، اللي هو أهلك أقرب الناس إليك. قال: يا أنس، إن دخلت إلى أهلك، إن جئت أهلك فسلم عليهم، أول شيء السلام عليكم،
0: سنة
1: وادعوا لهم، وادعوا لهم بالخير، الله يبارك فيكم، الله يرضى عليكم. ابحث، سبحان الله، رب العالمين أعطى الإنسان السمع مشان يسمع كل شيء جميل فيه، المفروض يعني
0: الأصل
1: يحاول ما يسمع إلا الشيء الطيب. أعطاه عيون متحركة مشان إذا دخل البيت لا يقع نظره على شيء مش كويس، خليه يدور على الشيء الحسن، شوف مرأة جميلة يمدح جمالها، إذا ما شافها جميلة يشوفها تعبانة في البيت، مشتغلة، البيت نظيف مرتب، العيال مرتبين، ريحة الطهي والطبخ صاير، يدعو لها يشكرها. الحسن في الموضوع أنك تقول كلمة كويسة: بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، الله يعطيكم العافية، جهودكم مباركة، اشتقت لكم. هذا كلام كله حسن. الكلام الطيب هو اللي فيه الأجر والثواب، اللي هو الموعظة، افعلوا كذا، سووا كذا.
0: نعم،
1: سيدنا النبي صلى الله
0: صلى
1: عليه
0: الله
1: وسلم
0: عليه
1: لما
0: وسلم.
1: دخل على مكة المكرمة فاتحا، كلهم خافوا وحسبوا حساب انه الرسول صلى الله عليه وسلم بده يعمل تصفية حسابات معهم.
0: نعم،
1: قال: من دخل بيت ابو سفيان فهو آمن، من دخل بيته فهو آمن، من وضع السلاح فهو آمن، ما تظن اني فاعل بكم. هذا كلام طيب. ايش كان الكلام الحسن؟ اخ كريم
0: وابن أخ
1: وابن
0: كريم.
1: اخ كريم، يعني هم جوابهم كان جواب حسن،
0: حسن،
1: وكلامه كان ايش؟
0: كلام
1: كلام
0: طيب.
1: طيب.
0: نعم،
1: هو قال: ما تظن أني فاعل بكم، يعني شو بتتوقع أسوي فيكم؟ ما راح أسوي فيكم شيء. من دخل بيته من دخل، هذا كلام طيب فيه
0: نعم،
1: أجر وثواب وعفو.
0: نعم.
1: لكن ما الكلام الحسن كان في المقابل؟ أخ كريم
0: وابن أخ كريم.
1: وابن أخ كريم، فقابلوه بالحسن.
0: نعم،
1: فهذا الفرق تقريبا ما
0: بين
1: بين
0: الكلمة
1: الكلمة
0: الطيبة والكلمة
1: الطيبة
0: الحسنة.
1: والكلمة الحسنة. أحيانا هناك كلام جارح، اللي هو الكلام المسيء، وهنا تدخل مصيبة أن يتحدث الإنسان بكلام جارح. الكلمة الجارحة ولو عفي عنها تبقى واغرة في الصدر، يعني الإنسان قد يتكلم بكلمة تكون أقوى من السلاح، قد تكون جارحة لكرامة إنسان، قد تكون آذت إنسان في عرضه، آذته في أمانته، آذته في شخصه، آذته أمام أولاده مثلا، أمام أسرته. كل هذا الكلام الجارح سيحاسب عليه الإنسان أمام الله عز وجل، حتى وإن صدر فيه عفو من الشخص، لأنه
0: نعم،
1: الإيذاء، حجم الإيذاء بقدر ما تأذى هذا العبد. يعني في تصرف مثلا، من يخفي مثلا شيء، أحد الصحابة أخفى نعل لأحد الصحابة، قال يعني ترويع المسلم ظلم، وهو بيمزح معه. فما بالك إذا كان كلاما جارحا يؤذي هذا الإنسان في شخصيته أو بين أهله أو بين المجتمع اللي هو بيعيش فيه.
0: نعم دكتور، قبل قليل أشرت يعني في حديثك الطيب موضوع عندما تحدثت عن صديقك ويذهب

0: إلى بلد آخر لأنه يعني يثنى عليه أو يسمع كلام طيب. دعنا نتحدث عن أثر الكلام الطيب على النفس دكتور.
1: أثر الكلام الطيب إذا كان بالأسرة، الأسرة تصبح أسرة متحابة، لأنه إذا قال الزوج لزوجته كلمة طيبة تأسرها، وإذا قالت له كلمة طيبة تأسره، وإذا تعود الرجل والمرأة، الزوج والزوجة، على الكلام الطيب سينتقل عمليا إلى من ينقل، لأنه الأطفال هؤلاء ما بيتعلموا من التعليم أنك تحفظه، بيتعلم من السلوك اللي بيشوفه، يتعلم مما يشاهد أكثر ما يتعلم مما يسمع. فهذه أول شيء حصلنا على وئاما أسريا،
0: يعني الحديث بين الزوج وزوجته ينعكس مباشرة،
1: ينعكس
0: على
1: الأبناء، لأنه إذا هي مثلا لعانة طعانة أو هو لعان طعان جواب عصبي، فكل هذا رح ينطبق على الأولاد اللي بيتعلموا من خلال المشاهدة والسمع، لا من خلال أنك تعلمهم تعليم، فهم يتعلموا ما يشاهدون. هذه ناحية. من ناحية العمل، يعني في جهة العمل، لو جاء مسؤول أو رئيس أو مدير شركة أو أي مكان في عمل وخرج منه كلام طيب للمرؤوسين، الله يعطيك العافية، جهودكم مباركة، غلبناك اليوم، أبدعتوا، هذا كلياته يؤثر على الإنتاجية. لكن ناس مرهقة وتعبانة وسهرانة للصبح مثلا عم تشتغل، ويأتي مسؤول ويحكي لهم شو اللي سويتوه أنتو، أي كلياتها مضيتوها قاعدين،
0: شو مسوين،
1: هذه بتجرح. حتى لو كان العمل قليل، المدير الناجح حتى لو رأى ضعف ينميه، في شيء مشغول ينمي الشيء الإيجابي، يعظم الإيجابيات ويضعف السلبيات. فالكلمة الطيبة رفع معنويات. يعني احنا مدرستنا مدرسة الهاشميين اللي هي المدرسة العسكرية، وأنا كان لي شرف أن أكون يعني قائد سرية في الكلية العسكرية الملكية، خريج الكلية العسكرية. في شيء اسمه المعنويات، هذه المعنويات أنت إذا ما أعطيتها للجيش وللمرؤوسين وحتى بالشركات وفي العمل العام في كل مكان، الناس ما بطل عندها إنتاجية. المعنويات، حتى سيدنا الله يطول عمره، لاحظ لما بروح على الجيش بيسأل سؤال، لأنه هو ابن الدروع، ويعني بداية عسكرية جلالة الملك الله يطول عمره كانت في الدروع، بعدين صارت في العمليات الخاصة، لكن بداية ضابط درع، وإحنا بنعتز لأن أنا كمان بحب الدروع وبحب كل الصنوف، ولكن كون خدمتي طالت في الدروع. فكان أول ما يجي على أي جيش بيسألهم كيف المعنوية، لأنه بيعرف من هناك بتبدأ النشاط وبتبدأ العمل وبتبدأ الإنتاجية وبتبدأ القوة، كأنك بتنعش هؤلاء الناس. القائد بيرفع المعنويات، وهذه المعنويات قد تأتي من كلمة، ابتسامة. أنت لما تكون رئيس أو مدير أو في أي موقع وجيت عليه وابتسمت في وجه هؤلاء الناس، الابتسامة هذه بتحدث شيء إيجابي في قلوبهم وفي تصرفاتهم وفي إنتاجيتهم وحبهم للعمل. اللي ما بيحب عمل ما بتقنه، اللي ما بيحب المكان اللي بيشتغل فيه ما بيبدع، ما بينتج، وبالتالي بصير ضعف. فهذه كل هذه الأشياء بتأثر. فسؤالك إنه الكلمة الطيبة وأثرها كثير في سلوك الناس، سواء في البيت، في العمل، في الشارع. يعني واحد معصب كثير بسيارته، زاع عليك، زحت عليك، نعم، مجرد ما ترفع ايدك وتقول له انا اسف،
0: نعم،
1: بيبتسم، الا اذا كان يعني عصب كثير يقول لك شو اسف رحت ما تموتنا وكذا، قول له نعم، حقك علينا وقص على راسه، يعني اعمل له اشاره بوثيه كذا، كان شاب، نعم، مش اذا كان فكويس الادب مع الناس والكلمه. يعني ربنا عز وجل، يعني القرآن الكريم في كل شيء، حتى في تزاحم الأسواق،
0: نعم،
1: قالوا عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا
0: وإذا خاطبهم
1: الجاهلون قالوا

0: وسلامة، اعمل له سلام، شكرا، أنا آسف، على طول بيختلف وبتنتهي المشكلة.
1: هذا والله مشاهد سماحة الدكتور بالواقع، لا لا مشاهد بواقعنا دكتور، يكون ربما يعني في قمة الغضب والزعل لكن ابتسامة كلمة
0: علي.
1: طيبة يزول،
0: حقك علي،
1: يزول كل الغضب، ويأتي الآخر هو يعتذر أيضا.
0: امبارح كنت في المنطقة الشرقية في منطقة لواء الموقر، وأنا بحترم المنطقة هذه وأهلها، فأجيت على منطقة أعتقد اسمها ذهب الغربية.
1: ذهب الغربية نعم.
0: في ولد صغير ماشي على الشارع كأنه بالابتدائي، فطلع علي، شافني لابس العمامة وطلع هيك ابتسم. انبسطت أنا منه، أنا خففت السرعة، لأنه بتعرف الأطفال مرات بيجي عبالهم غيروا قرارهم، بده يقطع ووقف أو
1: نعم.
0: ظل ماشي. فتفاجأت فيه، بقول لي ما شاء الله يا شيخ ما شاء الله، طفل صغير. يعني أول شيء الموقف صار معي امبارح، وصلت عمان وأنا أقول ما شاء الله عليك يا هالولد، الله يحفظك لأهلك، اللهم صل على سيدنا محمد على هالتربية الكويسة. بس اطلع علي هيك وبيحكي لي ما شاء الله يا شيخ ما شاء الله، بس كلمة زي هيك. ما
1: نعم.
0: عرفت طبعا، طفل في الشارع وكان مروح من المدرسة أو حاجة زي هيك، بس شوف كلمة أثرت في أنا دكتور وبروح على عمان وكذا، أثرت فيه إيجابي،
1: نعم.
0: وبقيت أدعو لهذا الطفل ولأهله ولهالترباية الكويسة، أنه ما مثلا بجوز تمر على منطقة ثانية يرمي عليك حجر طفل
1: صحيح
0: بعمره،
1: صحيح.
0: تقول وين أنا، شو جابنا أهل الحارة وخشط لي سيارتي ولا
1: نعم.
0: عمل لي كذا، ممكن تأخذ انطباع.
1: نعم.
0: بس شوف يعني أحيانا هذا شو عمل، بس كلمة واحدة، ومن طفل غير مميز وصغير.
1: يعني لابد سماحة الدكتور من الكلمة الطيبة. يعني
0: فكيف إذا كانت من شخص معني في قولها؟ سيدنا النبي صلى الله عليه
1: صلى الله عليه
0: وسلم
1: وسلم
0: لم يرى غضبانا ولم يصدر منه أي كلمة، كان يغضب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا انتهكت حرمات الله
1: فقط.
0: فقط، غير هيك ما في غضب يستحق أنه الإنسان يخرج
1: نعم
0: عن طوره، والله أنه زعلان، والله أنه كذا، ويصدر منه الكلمات. بعض الناس يعني ما شاء الله بروح على المسجد وبتشوفه ما شاء الله ومصلح وشكله والأمور طيبة، عند أول زعل أو أول مشكلة أو مشاجرة، وإذا أنت تستغرب أمام شخص آخر تماما،
1: نعم
0: وكأنك يعني زي ما بيقولوا وكأنك يا أبو زيد ما غزيت.
1: نعم
0: فمشكلة، وين
1: صحيح
0: وين الأخلاق، وين الدين، وين التعامل، وين كذا،
1: صحيح
0: وكأننا ما تحدثنا ولا بأي شيء.
1: نعم
0: وهنا يعني يجرنا هذا إلى الغضب، وما يصدر عن الغضبان من ألفاظ وأشياء قد تخرجه من الملة. والغضب يعني يقول ليس الشديد
1: بالسرعة
0: بالسرعة، ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب. يعني قالوا سيدنا موسى عليه السلام لما تحدث مع إبليس، قالوا أنت يعني كيف تتعامل مع الناس؟ قال إني لألعب بالرجل الشديد، الشديد هذا القوي، أقوى واحد بالمشاجرة بكون. قال كما يلعب الصبيان باللعبة، يعني كيف الصبيان معهم لعبة بشوتوها في رجليهم بيرموها بيزيحوها، الشيطان يلعب بهذا البني آدم بهذه الطريقة.
1: يعني لابد سمحت الدكتور من ضبط الغضب.
0: ضبط الغضب وما ينتقل فيه إلى ألفاظ، يعني بعض الكلمات خاصة في إصلاح ذات البين. يعني يقول بعض العلماء أبيح الكذب، هو ما أبيح الكذب، لكن بمعنى الكذب والتورية، أنه والله أنا رايح أصلح بين فلان وفلان أو بين عشيرة وعشيرة، مجموعة من الناس الخيرين ذهبت، والله ذكروك بخير، هم قطعا أكيد ذكروهم يوما من الأيام بخير، لكن لما صارت المشكلة صارت الألفاظ اللي مش كويسة.
1: نعم.
0: فأنا صادق أنه والله الجماعة بذكروك بخير وبذكروا لكم كذا وكذا، وأنه مواقف لكم قال هم حكوا عنا هيك، وهم والله طيبين وهم مسوونا كذا، صارت إيش، تآلفت القلوب. هذا من كلمة، كلمة
1: نعم.
0: طيبة. ولذلك الفتان ما له موقع في إصلاح ذات البين، الفتان ما ينبغي أن يدخل في أي شيء بيشمله النداء الإلهي يا أيها الذين آمنوا. شوف يعني يا أيها الناس المسلمون أطيعوا الله كذا، ما عدا
1: خطاب عام.
0: الخطاب اللي كان بخص المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، جاء الخطاب لناس مخصوصة اللي هو يا أيها الذين آمنوا
1: آمن
0: اتقوا الله، يعني خلوا تقوى الله عندكم وحافظوا على الإيمان اللي عندكم، وقولوا قولا سديدا.
1: سديد.
0: القول السديد حتى

0: تقالوا حتى جائحة العرس ما ينبغي يحضرها أي حدا، مش بروح الناس يخطبوا، لازم ما يحضر هذا الموقف إلا أصحاب القول السديد، وهي جاهة عرس مش جاهة صلح خاصة فيها دماء أو فيها حوادث أو فيها مصيبات أو دخل الفتانون فيها وسادوا ومادوا. فهؤلاء ما ينبغي أن يحضر،
1: الفتانون لا يتصدرون
0: ما يحضر
1: الإصلاح.
0: إلا أصحاب القول السديد، أصحاب القول السديد، ويضعوا مخافة الله. لاحظ القرآن الكريم كيف رب العالمين يخاطبهم، يا أيها الذين آمنوا، ما قال لهم قولوا قولا سديدا، قال اتقوا الله. أول شيء تحصنوا بتقوى الله عز وجل، ونووا أن يكون هذا العمل اللي بدكم تقوموا فيه لوجه الله، بعدين قولوا قولا سديدا. شوف الترتيب الإلهي كيف كان، الخطاب لمين؟ نوعية معينة، اتقوا الله أمر،
1: بداية
0: وقولوا قولا سديدا، صرتم مؤهلين الآن للقول السديد. إذا واحدة منهن راحت مش مؤمن، أنت ما بتستطيع أنك تقوم بهذا العمل. تنقص التقوى عند الإنسان، ما بيستطيع أن يكون من أصحاب القول السديد. حتى يصل للقول السديد بده يمر مرحلتين سابقات،
1: نعم.
0: اللي هي الإيمان وزيادة بالتقوى والتوصية بتقوى الله عز وجل، ثم القول السديد. القول السديد هو انتخاب واختيار الكلمات. يعني العلماء يقول، بوصف بعض الصحابة والتابعين، قال أولئك ينتقون كلامهم كما ينتقى الطيب من التمر. يعني بتقدم له أي طعام بده يختار واحدة منها، وطبعا هذه موجودة ضمن الآية الكريمة وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أن أقوى قوة اتصال موجودة في العالم في الدنيا في كل المخلوقات في خلق الله، أنه العين ترى، العين بتتصل مع الدماغ، الدماغ بيقول له هذا النوع من الطعام أنت بتحبه أو مش محمى عنه أو بجوز لك تأكله، بيرجع الرسالة مرة ثانية الأمر للإيد، حرك إيدك اليمين، بتتحرك الإيد، أي إصبع، اتناول، قل بسم الله، أمر للسان، كل هذا في خلال ثانية. أقوى قوة اتصالات موجودة في الدنيا موجودة وفي أنفسكم أفلا
1: أفلا
0: تبصرون.
1: تبصرون؟
0: فيختار، قال العلماء إن الصحابة ينتقون كلامهم كما ينتقى الطيب من الطعام أو كما ينتقى الطيب من التمر. قالوا
1: نعم. يعني دكتور، احنا يعني مطالبون ايضا باختيار
0: اختيار
1: وانتقاء
0: كلماتنا،
1: الكلمات حتى مع الجميع. يعني الطاغية فرعون الذي ادعى الألوهية عندما امر الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى وسيدنا هارون عليهما
0: عليهم
1: السلام
0: السلام،
1: اذهبا الى فرعون انه طغى، فقولا له قولا لينا لعله
0: هو
1: يتذكر،
0: طاغي.
1: وهو طاغية. القول اللين
0: احنا اليوم بنروح على انسان مسلم ومليح وكويس واخلاقه عالية وبنهدده وبنصيح عليه واسلوبنا مش كويس معه،
1: للأسف. طيب دكتور، أيضا في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم
0: صلى
1: هناك
0: الله عليه
1: ربط
0: وسلم،
1: بين الإيمان وحسن الكلام، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل
0: فليقل
1: خيرا
0: خيرا
1: أو
0: او
1: ليصمت.
0: ليصمت.
1: ربط بين الإيمان والقول وحسن الكلام.
0: هنا احيانا في ناس ما بيسيطر على نفسه كيف يتحدث، يعني ما بيطلع منه الا اجلكم الله الكلام السيء. هذا خاطبه رب العالمين وخاطبه، يعني هون النبي صلى الله
1: صلى
0: عليه
1: الله عليه
0: وسلم
1: وسلم.
0: على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال له من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا. طيب انا مش عارف اقول خيرا، انا لساني بخوني او انا التعبير ما بيجي معي. قال له اسكت انت،
1: أصلاً
0: خلك ساكت. في كثير المجالس أخي الدكتور محمود، أنت والمستمعين الكرام، ما لازم كل اللي بالمجلس يحكوا. يعني إذا النبي صلى الله عليه وسلم
1: صلى
0: يقول
1: الله عليه
0: إذا
1: وسلم
0: كنت ثلاث فأمروا عليكم أحدكم، يعني لازم يكون في حدا ناطق هو اللي بيحكي، بعد ما يتفقوا المجموعة على رأي معين هو الذي يتحدث، لأنه في كلمة ممكن تعمل فتنة، وفي كلمة ممكن تصلح بين الناس، في كلمة قد يكون لها تأثير إيجابي، في كلمة ممكن. يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لما أحد الصحابة جلس وكان زائر أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال له دلني على، سأله أسئلة وأجاب، وصحابي آخر كان أعرابي دخل المسجد وقضى حاجة، يقال أنه أجلكم الله بالة في المسجد، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال دعوه لا تظلموه، الرسول صلى الله عليه وسلم ما دارس طب، ولكن يعني عرف أنه هذا ممكن يتأثر، وأنه حديث عهد في الإسلام وأنه جديد وأول مرة بدخل، قال له إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا، وأمرهم بأن أداروا عليه ذنوبا من ماء وغسلوا الموقع. ماذا قال الرجل ذاك؟ قال: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. فليش؟ لأنه مين اللي عاملوا بالحسنى؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أثر فيه ولا ما أثر فيه؟
1: أثر.
0: تخيل لو لا سمح الله أنه النبي صلى الله عليه وسلم ثار فيه معهم، كان بقي على غير إسلامه، ولا ما عاد للإسلام ولا للأخلاق. ما الذي جاء به وأسره؟ أسره تصرف النبي صلى الله عليه وسلم، وكلمات النبي صلى الله عليه وسلم، ومدافعة النبي صلى الله عليه وسلم عن تصرفه. قال: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. كان في مقولة بذكر في خطاب لجلالة الملك حسين الله يرحمه طيب الله أثره، بذكر أنه قال في خطاب، قال: نحن أمة تأسرها الكلمة الطيبة. هذه قديم
1: صحيح.
0: قالها في أحدى خطاباته عليه رحمة الله. فشوف قديش معانيها، هي كلمات صغار وقليلات، ولكن انظر يعني قديش المعاني. احنا تأسرنا الكلمة الطيبة، يعني بتأسرنا، يعني ما بنقدرش نحكي خلاص، ومنحترم الكلام الطيب يأسرنا بأخلاقنا. يعني لاحظ هذا كله ينم عن ثقافة معينة. الناس بحاجة أن تقرأ وتتعلم وتخوض المجالس الطيبة وتبتعد عن المجالس السيئة. لما بيكون في مجالس طيبة بتأثر في سلوك الناس، وبصير لغتها كما تسمع وكما تختلط. يعني لا تسألني عن، لا تسأل عن الخلوة، اسأل عن يعني عن الصديق، فإن الخلة بالمخ، فإن القرينة بالمقارن يقتدي. لا تسأل عن القرينة واسأل عن قرينه، فإن القرينة بالمقارن يقتدي. فهذه الجمعات والجلسات والاختلاطات كلياتها تؤثر في سلوكات الناس، فينبغي أن يتعلم الناس دروس من هذه المجالس حتى يتعلموا الكلام الطيب.
1: كلامك طيب سمعت الدكتور، جزاكم الله خير. يعني نريد أن نختم. الآن التكنولوجيا، مواقع التواصل الاجتماعي، عندما نتحدث نحن عن الكلمة المنطوقة، الكلمة المكتوبة لها نفس الآثار؟ محور حديث اليوم سماحة الدكتور الكلمة المكتوبة على المواقع.
0: دكتور محمود أنت بجوز شاب صغير بعدك، إحنا كبار بالسن وربنا يعطيك الصحة وطولة العمر،
1: متعكم الله بدوام
0: إحنا
1: الصحة والعافية. دكتور
0: بالابتدائي حكونا أنه الكلام بيخرج من فم الإنسان على شكل دوائر. هلا أنا حكيت كلمة ما تسجلت وما انكتبت، راحت مع الزمن، اللي سمعها حفظها أو اللي نسيها راحت. لكن لما تكتبها بدها تظلها محفوظة،
1: تحفظ.
0: يعني أنت فكرت فيها ونطقتها وكتبتها، يعني في زيادة. وهنا التكنولوجيا والسوشيال ميديا للأسف الشديد، إذا بتتبع وراء أي خبر أو أي منشور، شوف أول تعليقين الباقي بكر وراه. قبل شوي كنا نتحدث وكلمة بها كلام قد يؤم، هلا هم ما بيقرأوا المنشور ولا حيثياته ولا شو المطلوب فيه ولا شو المقصود منه، بيقرأ أول تعليقين، إذا إيجابي إيجابي، إذا سلبي بكر وراه. فهاي مصيبة إنك تكتب شيء أنت مش عارف شو مرمى. يعني مجرد بعض الناس عنده حساسية، مجرد ما يشوف صورة مسؤول أو خبر حكومي أو شيء بخص رسمي، بالنسبة له بخش على أنه إيش بده ينتقد، بس بده يصير هو أبو العريف. فبيشوف واحد منتقد عنده مشكلة معينة، فبكر وراه كل الكلمات هذه. هلا فيها آية هذه: ستكتب شهادتهم
1: ويسألون.
0: هلا الكلام اللي أنا إحنا حكيناه وما تسجل راح، توفى الإنسان بيسامحوه الناس، لكن إذا كتبوا مات، مين بده يمسحه عن الموقع اللي هو كتبوا عليه؟
1: لا.
0: يعني أنا كثير بكتب لبعض الناس رحمه الله، يعني معلق قبل كذا شهر وتوفى الشهر الماضي مثلا، فبكتب قدام تعليقه رحمه الله لأنه توفي، لكن التعليق موجود، مين بده شيله؟
1: لا.
0: فالآن يبقى. ثبت بقي، فهذا بده ظل يتحاسب عليه كل ما قرأه أحد وتأثر به، وقد يكون هذا التعليق مش صحيح أو مبني على

0: إشاعة أو مبني على كذبة أو على افتراء أو على شخص مغرض.
1: يعني الحذر من مواقع
0: الحذر
1: التواصل.
0: الكتابة هون أخطر بكثير من موضوع الكلام لأنها مثبتة
1: يعني الكلمة
0: وهي موجودة.
1: المكتوبة أخطر من الكلمة
0: أخطر
1: المنطوقة.
0: لأنه هو أصلا فكر فيها وعقلها وتلفظ بها وكتبها.
1: نعم.
0: هي أكثر.
1: جزاكم الله خير. أيضا استخدام هذه المواقع لنشر
0: هذه المواقع
1: الكلمة
0: يا سيدي
1: الطيبة
0: فيها خير كثير إذا نحن استفدنا منها في إيصال رسائل الخير فهي فيها خير كثير. يعني هذه الوسائط الموجودة كثير ممتازة لو أنها هيئت للعلماء السابقين وللصحابة كانوا استفادوا منها أشياء كثيرة وعلم وافر. إذا على الرقاع وصلنا علم جميل فكيف لو كانت هذه التكنولوجيا موجودة؟ لكن احنا للأسف الشديد أنه كثير من الناس بيكتبوا عليها أهواءهم وأفكارهم وهواياتهم غير أن يرسل رسالة توصل للناس ويستفيدوا منها بحيث وهو حي له أجر وإذا مات دخلت مع إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث علم ينتفع به بجوز هالكلمة اللي انت كتبتها يقرأها أجيال. فهذه السوشيال ميديا ينبغي استثمارها بما فيه خير للبشرية.
1: جزاكم الله خير سماحة الدكتور. اللهم هدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بالخير وقلوبنا عامرة بالمحبة، واللهم وفقنا دائما لاختيار أجمل الكلمات وأصدقها. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آمين. أخوتي الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء باسمكم جميعا. أتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم وعالمنا الجليل سماحة الدكتور محمد الغول. شكرا لكم سماحة الدكتور.
0: شكرا لكم سيدي، شكرا لإذاعتنا الحبيبة، شكرا للقائمين عليها،
1: حياكم الله ونفع بكم. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي، عمر الكركي، من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع، يستودعكم الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: دين ودنيا.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم والتي تقدمها لحضراتكم إسراء الطرونة، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. مندوبا عن جلالة الملك سمو ولي العهد يشارك بأعمال قمة دول جنوب أوروبا ميد 9 التي ستنطلق أعمالها الأربعاء المقبل في كرواتيا. مندوباً عن جلالة الملك محافظ البنك المركزي الأردني يفتتح أعمال المؤتمر العام 35 للاتحاد العام العربي للتأمين في البحر الميت. وفرق التعداد للسكان والمساكن تواصل أعمال العد الفعلي الميداني في جميع محافظات المملكة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. مندوباً عن جلالة الملك عبد الله الثاني يشارك سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد بأعمال قمة دول جنوب أوروبا ميد 9 بدعوة من رئيس وزراء

كرواتيا أندري بلينكوفيتش، وتنطلق أعمال القمة يوم الأربعاء المقبل في مدينة سبليت الكرواتية بمشاركة رؤساء دول جنوب أوروبا وممثلين على الاتحاد الأوروبي لبحث فرص تعزيز التعاون المشترك. وتؤكد مشاركة الأردن في القمة

0: روبي. مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني، افتتح محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس اليوم أعمال المؤتمر العام 35 للاتحاد العام العربي للتأمين الذي تستضيفه المملكة في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت تحت شعار العودة للمبادئ. وبمشاركة واسعة من قيادات وخبراء وصناع القرار والمتخصصين في قطاع التأمين من مختلف الدول العربية. وخلال الافتتاح تسلم الأردن رئاسة مجلس الاتحاد العام العربي للتأمين من سلطنة عمان. إلى التفاصيل في تقرير الذي أعدته الزميلة رزان شنكات ويقرأه الزميل محمد العدوان.
1: أكد محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس أن الرعاية الملكية السامية للمؤتمر تؤكد الأهمية التي يوليها الأردن لقطاع التأمين بالنظر إلى دوره المتنامي في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي وتوفير الحماية للأفراد والمؤسسات وإدارة المخاطر التي ترافق مسيرة التنمية والاستثمار، مشيرا إلى أن انعقاد المؤتمر في دورته 35 يمثل امتدادا لمسيرة عريقة من العمل التأميني العربي المشترك، ويأتي في مرحلة تشهد فيها صناعة التأمين تحولات متسارعة بفعل التوسع في الرقمنة والذكاء الاصطناعي وتغير طبيعة المخاطر واحتياجات المؤمن لهم. ولفت شركس إلى أن قطاع التأمين تجاوز مفهوم الحماية من المخاطر بمعناه التقليدي ليصبح مكونا مهما في منظومة الاستقرار الاقتصادي وداعما للنشاط والاستثمار وشريكا في تعزيز قدرة الاقتصادات على مواجهة الصدمات والتعافي من آثارها، مؤكدا أن الأردن يمضي نحو قطاع تأمين أكثر متانة وكفاءة وقدرة على مواجهة المخاطر. وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي 2023 تضع قطاع التأمين في صميم منظومة مالية أكثر عمقا وكفاءة، مبينا أن قطاع التأمين في المملكة سجل خلال عام 2025 نموا في الأقساط بنسبة 6% لتصل إلى نحو 1.2 مليار دولار، فيما بلغت موجودات القطاع نحو 1.8 مليار دولار، بما يعكس استمرار نمو النشاط التأميني وتطور أدائه المالي. وأكد شركس أن التحولات التكنولوجية والرقمية تفرض تطوير البيئة التنظيمية بما يحقق التوازن بين الاستفادة من فرص الابتكار والحفاظ على المعايير المهنية والرقابية وحماية حقوق المؤمن لهم، مشيرا إلى أن البنك يعمل على تطوير الأطر التنظيمية لترخيص منصات التأمين الإلكترونية إلى جانب تحديث الإطار القانوني الناظم لممارسة أعمال التأمين عبر الوسائل الإلكترونية. بدوره قال الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين شكيب أبو زيد أن استخدام الذكاء الاصطناعي يثير تحديات تتعلق بحماية البيانات الشخصية، فضلا عن إمكانية توظيفه في تنفيذ هجمات إلكترونية تستهدف المواقع والتطبيقات والأنظمة المختلفة، الأمر الذي يفرض على شركات التأمين تطوير أدواتها للتعامل مع هذه المخاطر.
0: أكد مدير عام دائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات أن الجهات الحكومية تحتاج لعملية التعداد العام للسكان والمساكن للوقوف على احتياجات المواطنين والتخطيط السليم لجميع القطاعات في المملكة. وقال فريحات:
2: هذا ضروري بالنسبة لنا من أجل تحديث الأرقام الديموغرافية، مثل عدد السكان حسب المحافظات، عدد السكان حسب التجمعات السكانية يعني البسيطة، أيضا حجم الأسرة، أيضا نسبة النمو السكاني، أيضا السكان حسب الفئات العمرية. يعني نريد أن نعرف المجتمع الأردني هل هو شاب، هل ما زال شاب، هل ما زال يحتفظ بشبابه جيلا بعد جيل. في الواقع يعني الفوائد من التعداد كثيرة، شيء يخص المواطن بشكل مباشر وشيء يخص عملية التنمية والتخطيط سواء في المدى القصير أو المتوسط أو البعيد.
0: في محافظة الزرقاء تواصل الفرق الميدانية أعمالها في مختلف مناطق المحافظة لجمع البيانات السكانية والمساكن وفق خطة العمل المعتمدة وبما يضمن دقة وشمولية نتائج التعداد. المنسق العام للتعداد العام للسكان والمساكن في محافظة الزرقاء أيوب المشاقبة تحدث عن هذا التعداد وقال:
3: حقيقة يعني كان هناك كثير من الورش التدريبية التي يعني صبت في دعم هذا المشروع الوطني وإنجاح عملية التعداد، والتي تساهم في اتخاذ القرارات لأصحاب

0: القرار. وتسير هذه العملية خلال متابعتنا يوم أمس بكل يسر وسهولة، وبدأ العد فعليا في الميدان التربوي. هناك متابعة حثيثة من منسقين ومن دائرة الإحصاءات العامة كوادر وزارة التربية والتعليم لغاية إنجاح هذا المشروع الوطني بإذن الله تعالى.
1: كما تواصل فرق الباحثين الميدانيين في محافظة إربد جمع البيانات والمعلومات التي تعكس الواقع الاجتماعي والسكاني للمواطنين. منسق التعداد العام لإقليم الشمال حسن جردات تحدث لمندوبتنا سهاد المومني وقال:
2: جولات الباحثين عندنا مقسومة لقسمين، عندنا الباحثين الميدانيين اللي من دائرة الإحصاءات العامة بإقليم الشمال حوالي 200 باحث بنطلقوا صباحاً وبيظلوا حوالي الساعة 5، وعندنا العدد الأكبر اللي هم زملائنا التربويين معلمين المدارس من كل المواطنين الأردنيين والمقيمين على أرض الوطن، التعاون مع باحثي دائرة الإحصاءات العامة، لأنه هذا العمل عمل للوطن كامل طبعا وبخدم مصالح الوطن والمواطن.
1: تواصلت في محافظة المفرق أعمال التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026 في يومه الثاني وسط مشاركة ميدانية في مختلف مناطق المحافظة لجمع البيانات وفق الخطة المعتمدة. منسق محافظة المفرق للتعداد السكاني والمساكن أسامة عبادة تحدث لمندوبتنا إلهام السليم وقال:
3: قامت الفرق الميدانية بالنزول إلى الميدان اليوم الثاني على التوالي، وقد بلغ عدد الباحثين الميدانيين قرابة 750 باحث وباحثة موزعين على 1590 بلوك في جميع أنحاء محافظة المفرق. وقد تم تجهيز الفرق الميدانية من خلال تدريب دام شهر كامل، حصل فيه الباحث على التدريب الفني والتقني والمهاري في التعامل مع المواطنين. ومن الناحية اللوجستية فقد قدمت الدوائر الحكومية بدعما لدائرة الإحصاءات العامة بالسيارات الحكومية، وأيضا قد أبدى عطوفة محافظة المفرق لأي مساعدة ومساندة لدائرة الإحصاءات العامة.
1: أكد المركز الوطني للأمن السبراني أن أجهزة الحواسيب اللوحية الواردة من العراق الشقيق والمستخدمة في تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن 2026 خضعت للإجراءات والفحوصات الفنية اللازمة قبل استخدامها، وأن ما يتم تداوله من معلومات وادعاءات بشأن وجود مخاطر سبرانية مرتبطة بهذه الأجهزة عار عن الصحة. وبين أن الأجهزة عند وصولها إلى المملكة خضعت لعدد من الفحوصات الفنية من الجهات الرسمية ذات العلاقة بما فيها الجهات المختصة بالأمن السبراني ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ودائرة الجمارك العامة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، كل ضمن اختصاصه للتحقق من جاهزيتها للاستخدام. وتعد إعادة استخدام أجهزة جمع البيانات بين الأجهزة الإحصائية في الدول بما فيها الأردن من ممارسات التعاون الإحصائي المتبعة في عدد من التجارب الدولية، بما يتيح الاستفادة من الموارد والإمكانات الفنية المتاحة في تنفيذ التعدادات. التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز في مكتبه اليوم وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية أفراح عبد العزيز الزوبة، وبحث معها بحضور السفير اليمني لدى المملكة جلال فقيرة أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها والبناء عليها بمختلف المجالات بالإضافة إلى الأوضاع الراهنة في اليمن. وقال الفايز إن مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ثابتة تجاه اليمن الشقيق في دعم الشرعية اليمنية والجهود الرامية من أجل عودة الأمن والاستقرار له والحفاظ على سيادته ووحدة أراضيه وإنهاء معاناة شعبه، وشدد على تضامن المملكة مع الحكومة اليمنية في مواجهة اعتداءات ميليشيا الحوثي. وأكد الفايز رفض الأردن الاعتداءات الإيرانية أو من خلال أذرعها في المنطقة على الأردن ودول الخليج العربي واليمن، مثمنا بذات الوقت الجهود الرامية إلى تمكين الحكومة اليمنية من بسط سيطرتها على جميع الأراضي اليمنية. بدورها ثمنت وزيرة الخارجية اليمنية مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المساندة والداعمة لليمن ووقوف المملكة إلى جانب الشعب اليمني والشرعية اليمنية. أعلنت القوات اليمنية الحكومية سيطرتها على أجزاء واسعة من مديرية ذباب عقب اشتباكات مع الحوثيين، وذلك بعد يوم من إعلان الحكومة

0: الحكومة اليمنية شنها حملة لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون. إلى ذلك أعلن التحالف بقيادة السعودية مشاركته في الهجوم على الحوثيين عبر ضربات جوية. إلى التفاصيل في تقرير الزميلة هيا الجبور.
1: في تطورات متسارعة تشهدها الساحة اليمنية وعقب اشتباكات مع الحوثيين، أعلنت القوات الحكومية اليمنية سيطرتها على أجزاء واسعة من مديرية ذباب المطلة على مضيق باب المندب الاستراتيجي، وذلك بعد يوم من شن الحكومة المعترف بها دوليا حملة لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون. وأعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ أكثر من 1000 عملية استهداف دقيقة لأهداف تابعة للحوثيين أسفرت عن تحييد المئات من عناصر الجماعة، كما أعلنت أنها بدأت هجوماً استراتيجياً في العاصمة اليمنية صنعاء. من جانبه أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن مشاركته في الهجوم ضد الحوثيين عبر ضربات جوية شاركت فيها 100 مقاتلة دمرت مئات الأهداف. وقال المتحدث باسم التحالف العسكري لدعم الحكومة في اليمن تركي المالكي إن التحالف يوفر حماية جوية لمضيق باب المندب ويقوم بإسناد جوي لدعم القوات المسلحة اليمنية على الأرض وعلى مدار الساعة. وكان الرئيس اليمني رشاد العليمي أعلن أمس بدء عملية عسكرية لاستعادة الأراضي التي سيطر عليها الحوثيون أخيرا، وبلغ المقاتلون الحوثيون ساحل البحر الأحمر وسيطروا على منطقة مضيق باب المندب الممر الحيوي لحركة الشحن وناقلات النفط، وأطلقت القوات اليمنية اسم فجر اليمن على العملية.
0: وإلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين اليوم في قصف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي منطقة المواصل الجنوبية غربي مدينة خان يونس جنوب القطاع. وإلى الضفة الغربية المحتلة، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم وانتهاكاتهم بتنفيذ اقتحامات واعتقالات واعتداءات طالت الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم. مزيد من التفاصيل في التقرير الذي عدته الزميلة عبير الحسن وتقرأه الزميلة سارة العيسى.
2: يوم جديد تعيشه مدن الضفة الغربية وقراها، تتكرر فيها مشاهد المعاناة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون مع تصاعد أعمال العنف بتحالف ممنهج بين قوات الاحتلال والمستوطنين. وفي التطورات الميدانية، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي بشكل مباشر صوب مركبة قرب مدخل بلدة بني نعيم شرق الخليل، ما تسبب بإصابة 3 شبان بجروح. كما أصيب 3 فلسطينيين اليوم جراء اعتداء مستوطنين عليهم أثناء قطف ثمار الزيتون جنوب غربي جنين. وفي ظل سياسة التنكيل اليومي، يواصل الاحتلال حملات الاعتقالات، حيث اعتقلت قوات الاحتلال اليوم عدداً من الفلسطينيين في رام الله وجنين وبلدتي بيت تعمر وبيت فجار في بيت لحم وبلدة طمون في نابلس، كما اعتقلت 3 أطفال من قريتي دير شرف وقوسين غرب نابلس، وذلك عبر اقتحام المنازل والعبث في محتوياتها وترويع ساكنيها. هذا واقتحمت قوات الاحتلال اليوم جامعة بيرزيت برفقة جرافة عسكرية وهدمت صرح شهداء الجامعة واستولت عليه، كما احتجزت أحد أفراد أمن الجامعة، فيما أخطرت قوات الاحتلال اليوم بهدم عدد من اللافتات والأنصاب التذكارية التي تحمل صور شهداء في مدينة جنين وبلدة يعبد جنوب غرب المحافظة. ويشن المستوطنون اعتداءات واسعة لتطال مصادر الرزق لتخريب وتقويض سبل العيش، حيث هاجم مستوطنون اليوم قاطفي الزيتون في منطقة باب الجامع غرب بلدة برقة شمال غرب نابلس. ومنذ بدء موسم قطف الزيتون الحالي، يتعرض المزارعون لاعتداءات متكررة من المستوطنين تشمل الاعتداء والتنكيل والاحتجاز وسرقة المحاصيل، فيما يستولي المستوطنون على محاصيل الزيتون في أراض يمنع المزارعون من الوصول إليها بفعل إجراءات قوات الاحتلال وحمايتهم لهم في إرهاب ممنهج يمنح الضوء الأخضر للمستوطنين لاستكمال ضراوة البطش المستمرة تجاه الفلسطينيين.
0: في إيران، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن مضيق هرمز لن يعاد فتحه ما لم تستوفى الشروط الإيرانية 7 الواردة في الاتفاق المرحلي المبرم مع الولايات.

0: الولايات المتحدة في حزيران الماضي، وذلك بعد أيام من تلقي طهران رد واشنطن على مقترحها الدبلوماسي. في المقابل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه مصمم على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مؤكدا أن واشنطن لن تتخذ كل ما يلزم لتحقيق ذلك. محليا قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تجدد تحذيرها من الأسلوب الاحتيالي الذي سبق وتعاملت معه وحذرت منه، حيث ما زالت تريد إليها عدد من الشكاوي بورود اتصالات مرئية ومسموعة عبر تطبيقات مختلفة ادعى خلالها المتصلون بأنهم ضباط في الأجهزة الأمنية، والطلب منهم بتزويدهم بالوثائق والبيانات الشخصية ليقوم المحتالون بعد ذلك باستخدام ما حصلوا عليه من معلومات لسرقة حسابات أو أرصدة مالية وقبل معرفة الضحايا بتعرضهم للاحتيال. دعا الناطق الإعلامي المواطنين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند ورود اتصالات مجهولة إليهم، موضحا أن الأجهزة الأمنية لا تلجأ لمثل تلك الأساليب في التحقيق أو عند طلب أي شخص. انطلق في معهد تدريب مهني عجلون العام التدريبي بمشاركة 375 متدربا ومتدربة. مزيد من التفاصيل في رسالة مندوبنا عامر خطاطبه.
1: انطلق في معهد تدريب مهني عجلون دوام رسمي للعام التدريبي 2026-2027 وسط أجواء مفعمة بالحماس والطموح وبمشاركة 375 متدربا ومتدربة التحقوا بمقاعد التدريب في مختلف التخصصات. وفي مستهل العام التدريبي رحب مدير معهد تدريب مهني عجلون المهندس ليث القضاء بالمتدربين والمتدربات، معربا عن اعتزازه بانضمامهم إلى أسرة المؤسسة ومتمنيا لهم عاما تدريبيا حافلا بالإنجاز والتميز. وقدم القضاء نبذة تعريفية عن مؤسسة التدريب المهني ودورها في إعداد وتأهيل الشباب بالمهارات المهنية والتقنية التي تلبي احتياجات سوق العمل، مؤكدا أهمية الالتزام والانضباط والاستفادة القصوى من المرحلة التدريبية. كما حث المتدربين على أن يجعلوا من هذه المرحلة نقطة انطلاق حقيقية نحو مستقبلهم، مؤكدا أن التدريب المهني يفتح آفاقا واسعة أمامهم ويمنحهم المهارات والخبرات التي تمكنهم من بناء مستقبل مهني واعد والانتقال بثقة إلى سوق العمل بعد التخرج. عامر خطاطبة، محافظة عجلون.
0: تقيم مديرية ثقافة محافظة البلقاء أنشطة وفعاليات ثقافية متنوعة في الأسبوع الأول من الشهر الحالي. حول هذا الموضوع تحدثت الدكتورة منى سعود مديرة مديرية ثقافة البلقاء لمندوبتنا وعد البدارين.
2: سيتم الاستمرار بعقد الدورات التدريبية للفنون الجميلة في معهد الفنون الجميلة البلقاء في مجالات الرسم والخط العربي والموسيقى. أيضا سيكون هناك زيارة للهيئات الثقافية للمدينة الصناعية، سيتم الاطلاع على مرافق المدينة الصناعية وبحث أوجه التعاون والشراكة ما بين الهيئات والمدينة الصناعية الموجودة في البلقاء.
0: أكد رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى محمد بني ياسين أهمية الارتقاء بمنظومة الطوارئ من خلال ربط غرف الطوارئ الفرعية بغرفة العمليات الرئيسية، بما يضمن سرعة الاستجابة لملاحظات وشكاوى المواطنين خلال فصل الشتاء القادم والتعامل معها وفق أعلى درجات الكفاءة. المستشار الفني للبلدية علي شوقة تحدث لمندوبنا إسلام العياصرة وقال:
3: تم عقد اجتماع دوري للجنة الطوارئ لاستكمال الاستعدادات. تم التأكد من جاهزية الآليات والمعدات اللازمة لموسم الشتاء، كما تم استكمال أعمال تنظيف المناهل والعبارات والأقنية في المناطق كافة.
0: ونصل مستمعينا للحالة الجوية المتوقعة بإذن الله، حيث تتأثر المملكة يوم غد بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس. للمزيد عن الحالة الجوية المتوقعة تحدثت المتنبئ الجوي ميس الأعرج من إدارة الأرصاد الجوية لمندوبنا تامر لدمور وقالت:

0: الحرارة في أغلب المناطق حار نسبي في الأغوار البحرية والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة. أما نهار غد ستتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي خاصة على المناطق الجنوبية والشرقية، طقس غائم جزئي لغائم أحيانا، وتوقع بإذن الله تعالى في ساعات الصباح هطول زخات خفيفة المطر في أجزاء من شمال وسط المملكة، بينما تشهد المناطق الجنوبية والشرقية زخات متفرقة من المطر قد يصحبها الرعد أحيانا. رياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية. ليلة طقس مائل للبرودة في أغلب المناطق، تطفيف الحرارة في الأغوار البحرية والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويحتمل هطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من جنوب وشرق المملكة. من أهم تحذيراتنا ليوم غد تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا بسبب الغبار في مناطق البادية، تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب في المرتفعات الجبلية الشمالية العالية، ننبه من الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطرية.
1: قبل الختام مستمعينا، هذا تذكير بأبرز ما جاء في نشرتنا من أنباء. مندوباً عن جلالة الملك سمو ولي العهد يشارك بأعمال قمة دول جنوب أوروبا ميد 9 التي ستنطلق أعمالها الأربعاء المقبل في كرواتيا. مندوباً عن جلالة الملك محافظ البنك المركزي الأردني يفتتح أعمال المؤتمر العام 35 للاتحاد العام العربي للتأمين في البحر الميت. وفرق التعداد للسكان والمساكن تواصل أعمال العد الفعلي الميداني في جميع محافظات المملكة. مستمعينا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، قدمنا لحضراتكم فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء من دائرة الأخبار، عمر الكركي من الهندسة الإذاعية، ومني إسراء الطراونة، هذه تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
2: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء ترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأن الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo أو تواصلوا معنا على 06-500-88-80. يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

السيدات والسادة، المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في مستل هذه الحلقة الجديدة، وفيها نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم ما فيها حسين الرواشد. عنوان حلقة اليوم: مفهوم الاستعاذة في القرآن الكريم. قال الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. صدق الله العظيم. وردت كلمة أعوذ ومشتقاتها في القرآن الكريم نحو 17 مرة، جاءت بصيغة الفعل وأعوذ بك ربي أن يحضرون، وبصيغة الاسم قال معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده. وارتبطت الاستعاذة في القرآن الكريم بالله تعالى وهو المستعاذ به. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم،

كما ارتبطت بالشيطان المستعاذ منه فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وارتبطت الاستعاذة بالوقاية من الفتن والمعاصي والجهل، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، وبدفع الظلم وشرور المخلوقات، وقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وحذر القرآن الكريم من الاستعاذة بغير الله، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وتحمل الاستعاذة في القرآن الكريم دلالات عديدة، منها العقائدية والنفسية والسلوكية، وثمة لطائف بلاغية ترشدنا إلى قيمة الاستعاذة في ضبط حركة الإنسان وتحصينه وحمايته من الاضطراب والخوف والوسوسة. فالله تعالى أمرنا بالاستعاذة كتشريع وتشخيص للمرض وعلاجه في آن معا. إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. كما أمرنا تعالى بالاستعاذة للسيطرة على النفس عند الغضب، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. ويرتبط سياق الاستعاذة في القرآن الكريم بأسماء الله تعالى لحكم ومعان عديدة، يقترن بسم الله في المواقع التي تتطلب الحماية الشاملة من أمر عظيم. قال معاذ الله إن ربي أحسن مثواي. وتقترن باسم الرب عند طلب التدبير، وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون. وباسم الرحمن عند طلب اللطف، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. كما يقترن باسم العليم عند نزغ الشيطان، وبالسميع البصير عند مكر أهل الكبر. وتمثل الاستعاذة بالله تعالى منظومة متكاملة تعكس رؤية الدين للكون والحياة والإنسان. فالمؤمن حين يستعيذ بالله يلتجئ إلى الخالق المسيطر ليحميه من المخلوق العاجز، والشر الذي يستعيذ منه يقابله خير كبير. الإنسان يستعيذ بالله الذي هو الخير المطلق من شرور مخلوقاته التي تمثل الشر النسبي. وفي الاستعاذة تحرر من الأوهام والمخاوف، وتحقيق للعبودية والاعتراف بالافتقار الدائم إلى الله عز وجل. كما أن الاستعاذة استدعاء سريع من قبل الإنسان للرقابة الإلهية لكي يقطع على نفسه الوقوع في الخطأ. في هذه الحلقة نناقش مفهوم الاستعاذة في القرآن الكريم والسنة الشريفة. نتساءل ما معنى الاستعاذة وما دلالاتها، ولماذا وردت على لسان الأنبياء بصيغة أعوذ بينما جاءت صيغة فاستعذ كأمر إلهي للنبي محمد وأمته من بعده. كيف نستعيذ بالله وممن نستعيذ؟ هل هنالك فقه للاستعاذة؟ ما أهمية الاستعاذة في تطهير النفس وتحصينها ومعالجة القلق الوجودي؟ لماذا أمرنا الله تعالى بالاستعاذة قبل قراءة القرآن الكريم؟ أهلا ومرحبا بكم جميعا مرة ثانية في هذه الحلقة التي نحاول أن نضيء فيها على موضوع قلما يستعرض في فكرنا وفقهنا الإسلامي. نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ونستعيذ بالله من شرورنا، ونستعيذ بالله من شر الخلق، ونستعيذ بالله مما يطرأ
أو يواجه حياته.

0: حياتنا من أزمات. أهلا بكم وباسمكم أرحب بضيفي هذه الحلقة العالمين والأستاذين الجليلين، فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق أبو البصل أستاذ الشريعة في جامعة اليرموك، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد الزبن أستاذ الشريعة في جامعة الزرقاء الأهلية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الدكتور عبد الرزاق.
1: حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور حسين.
0: حياك الله يا دكتور.
1: بارك فيك على هذا الموضوع المهم المغفول عنه، يعني كما أشرت.
0: ولماذا نغفل عنه يا دكتور؟ يعني نترك كل المواضيع، لكن في كل لحظة عندما نقرأ القرآن نستعيذ بالله، عندما نصلي ونقرأ الفاتحة نستعيذ بالله، عندما نرى شرا نستعيذ بالله، فلماذا أغفلنا هذا الموضوع؟ هل المسألة مسألة يعني تحصيل حاصل أننا نقول ذلك باللسان ولا نعيه في عمقه الديني والفكري؟
1: هو كما قلت، يعني الحقيقة موضوع الاستعادة موضوع يظن كثير من الناس أنه يسير جدا، ولذلك لا يطرق كثيرا، وإن كان في الفترة الأخيرة الحمد لله أن هذا الموضوع صار يطرق.
0: الحمد لله.
1: الاستعادة يعني التجاء، يعني لما أقول أعوذ بالله ألتجئ إليه، أعتصم به، أحتمي به، ألتصق بجنابي الله سبحانه وتعالى. السبب أن الإنسان فيه فقر ذاتي ولا يدري ما حوله مما لا يراه أو مما يراه، يعني لا يدري ما الذي سيكون، ولذلك تأتي الاستعاذة بالله لأنه الملجأ إلى الإنسان من كل ما يحيط به من أخطار فيستغني به. فالإنسان فيه ضغط فقر ذاتي، وهذا الفقر الذاتي لابد أن يستند إلى الكمال الذاتي، كمال الله عز وجل. يعني إذا نحن نظرنا إلى هذه المسألة ومشكلتها من قديم، يعني منذ أن أخبرنا الله عز وجل في أعظم سورة في القرآن عن ما حصل لأبينا آدم وهو من هو في مكانته وعقله وما علمه ربه سبحانه وتعالى، وكيف أن الشيطان استطاع أن يغويه ويغريه. إذن هذا الإنسان الآدمي المركب تركيبة في اجتماع أمور كثيرة، يعني فيه الجسد، فيه الروح، فيه النفس المركبة منهما، كذلك في خلق الإنسان ضعف معين، ولذلك كما جاء في بعض الروايات أن الشيطان حينما كان آدم في حالة التشكيل والصلصال نفخ فيه قال إذن هو يضعف أماني، يعني هذه كما تذكر. إنسان فيه هوى، فيه شهوة لأجل أن يقدر على جلب المنافع لنفسه، ولولا ذلك لما قام إنسان على شيء مما يعني يريد. وكذلك وضع الله عز وجل في تركيبته الغضب حتى يدفع عن نفسه ما يؤذيه، أي أعطاه عقلا ليضبط هذه الطبائع التي في الإنسان حتى يعرف كيف يجيء بما ينفعه وبما هو عادل وبما هو نافع له في حياته وبعد مماته. خاصة إن يعني حينما ننظر أن الإنسان أكثر شيء يلعب به هواه، ميله، ما يحبه، ما يميل إليه، والله عز وجل جعل مجامع الهوى كما ذكر في آية في قوله عز وجل إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. إن ننظر إحنا كل حياة الإنسان تمر بهذه المراحل.
0: صحيح.
1: الإنسان في صغره يحب اللعب، ثم بعد ذلك يحب اللهو، ثم بعد ذلك في حال لما يصير مراهق يصير يتزين وما يكبر يتفاخر، وهكذا في الأموال والأولاد تفاخر وتكاثر. لذلك هذه مسألة

0: أخبرنا الله عز وجل عنها في كما في سورة آل عمران. هذه يعني الأمور التي يدخل منها الشيطان، كما قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. إذن هذه حذرنا منها، الإنسان أمام هذه ضعيف، ولذلك لابد من الحذر الشديد في هذا العدو الذي حينما أنزل الله عز وجل آدم وأحبطه إلى الأرض قال أمره قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، اتخذوه هو عدو، اتخذوا حينما تتخذوا عدوا ينبغي أن تكون في غاية التيقن أمام هذا العدو. ولذلك كان الأنبياء والرسل يعرفون ما أصاب أباهم آدم وكيف أنه أخرجه لهذا الذنب، لذلك ويعرفون مقام الرب سبحانه وتعالى، فلذلك كان هذا يعني في بؤرة الاتخاذ لعداوة الشيطان، فاتخذوه عدوا، ولكن استعاذوا بالله ليعينهم عليه، لأن الشيطان له طرق كثيرة جدا يغوي بها بني آدم، يأتيه مما يهوى ومما لا يهوى، لكن حذرنا وقال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه حلو الشأن لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء ما يسوءكم في حالكم ومآلكم والفحشاء وأن تقولوا على الله يعني ما لا تعلم. لذلك هذه مسألة في غاية الخطورة في حياة الإنسان، يعني لما هو عنده خطوات كثيرة والشيطان يأتي الإنسان، وكما جاء في سورة الناس في آخر سورة ختم بها القرآن لأجل أن نتنبه أن خاتمة هذا الأمر ينبغي أن تكون بالاستعاذة بالله سبحانه وتعالى منه من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق. يعني هذه مشكلة كبيرة جدا في حياة الإنسان، ولذلك كما قال الله عز وجل: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. لا يمكن حتى لو أمرك بطاعة يأتي لأجل أن يضيع عليك ما هو أعلى منها، والله عز وجل قال: ويريد الشيطان أن يضلكم ضلالا بعيدا، ضلالا مبينا. يعني هذا ما يمكن أن ينصح لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لأبي هريرة إنه ما فعل أسيرك البارحة ثلاثة أيام، قال له فيما بعد لما علم قال: صدقك وهو كذوب. يعني في هذه صدق وهو إيش؟ كذوب. لذلك لما يكون الشيطان عدو اتخذوه. اليوم نحن حقيقة ضربنا يعني معاهدة سلام مع الشيطان حقيقة
1: في تطبيع
0: يعني والله في معاهدة سلام مع الشيطان، يعني إشكال كبير. يعني وصل الآن الحال، لاحظ من هذا إلى أن صارت عبادة الشيطان شيء معهود وغير ذلك، والله حذرنا منه. ها يعني وألا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين. يعني لذلك ألم أعد لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان ها إنه لكم عدو مبين. عبادة الشيطان موجودة يعني وقائمة على فلسفة تقول الله عز وجل مراده يعني بالنسبة للمراد قال مين الإناث المراد في الأرض أكثر؟ قالوا مراد الشيطان، إذن قالوا نعبده. فلذلك هذه يعني مسألة يعني غريبة عجيبة. الآن يقول لك لا خلاص اعبد، وهذا يفعله كثيرون اليوم، يقول لك أنا كنت مع الشيطان. شوف أنت الآن كيف عبادة الشيطان يفعلون، ولهم أدبياتهم ولهم تنظيماتهم ولهم عبادة الشيطان واضحة وضع الشمس.
1: لكن هنا يا دكتور عبد الرزاق بتكون في إشكالية، يعني إشكالية بالفهم وإشكالية بالاستبصار وإشكالية بالدعوة، دعوة الناس وتوضيح الحقائق وتبين، وهذه مسؤولية أعتقد تقع على عاتق العلماء اليوم.
0: إنه لا شك أنها مسؤولية عظيمة جدا، ونحن لابد أن ننتبه إلى الأبواب التي يدخل منها

0: الشيطان للإنسان خاصة المسلم، خاصة إحنا بهمنا المسلم الآن، أما الكافر فالأمر فيه شديد يعني. لكن الشيطان أقسم لله تعالى أن يقعد على صراطه المستقيم وليس على الصراط المعوج، خلاص المعوج أصحابه حبايبه، إذا قال فبعزتك لأغوينهم
1: أجمعين
0: إلا عبادك منهم المخلصين. لاحظ قال إلا عبادك منهم المخلصين، والمخلص من داوم على الإخلاص وأراده الله لثباته على الإخلاص، والمخلص من أراد الله عز وجل بعمله. لما داوم على ذلك صار مخلصا، أي ممن يريده الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين يريدهم الله قال الشيطان أنا ما بقدر أقعد، ناس أنت تريدهم أنا لا أقعد على هذا ولا أقدر. ولذلك لما قال عن يوسف عليه السلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء اللي هي أوامره كما ذكرنا قبل قليل في الآيات، إنه من عبادنا إنه من عبادنا المخلصين. إذن هو مخلص، ولذلك لاحظ لإخلاصه ودوام إخلاصه لما عرض امرأة العزيز عليه قال تعصم، استعصم يعني التجا إلى الله يعني. ولذلك قال الله قال هو وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. لذلك يعني هذا يوسف عليه السلام في حاله استعصم، فلما اعتصم بالله وقاه الله عز وجل كل ما يترتب على ذلك، ولذلك صرف عنه السوء فيما يسوء في حال أمان والفحشاء التي صرفت في الموقف الأول. لذلك نحن بحاجة إلى أن نعرف المداخل، يعني الإنسان ما بيقدر يعني أنه يعتصم من الشيطان إلا وقد عرف مداخله إليه. ولذلك لاحظ العلماء اجتهدوا في هذا لما بيّن في تلبيس إبليس، وابن غانم لما كتب في تفليس عز بن عبد السلام لما كتب في تفليس إبليس، وغيرهم عن مصائد الشيطان، يعني هذه كثيرة جدا. لكن كما قال أهل العلم إنه الشيطان لا يزال بابن آدم حتى ينال من شيئا من هذه الأمور اللي هي العظمى الأبواب الكبرى، قالوا إما الكفر أو الشرك، ما قدرش عليه بالكفر الصريح يوقعه في الشرك، سواء كان شركا أصغر أم شركا أكبر. يعني إذا ما قدر عليه بالشرك الأكبر وين بودي؟ إلى الرياء. فلذلك طيب لو كان أخلص يجتهد عليه في أنه إذا عمل أمرا مخلصا فإنه يجتهد أن يتحدث به ليخرجه من السر إلى العلن ثم إلى يعني يفسده عليه. لذلك لاحظ جاء في القرآن من جاء بالحسنة، ليه؟ لأنه عملها وحافظ عليها حتى جاء بها إلى ربه سبحانه وتعالى من أن يفسدها الشيطان، لأنه إذا ممكن يعملها ويخرب عليه تصير هباء منثورة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة. إذا ما قدر عليه في الشرك أو الكفر أصغر أو أكبر يذهب إليه إلى البدعة لإحداث أمر، ليش؟ حتى يعني يقول له هذا يزيد في الأمر، كأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكمل لنا الدين ولم يكمله الرب سبحانه وتعالى ولم يأتي بالهدي الكامل. لذلك الله عز وجل جعل النبي أسوة حسنة، ومن هنا يأتي عليه من هذا الباب. ليه؟ لأنه باب للتعبد بزيد عليه بيفتح له أبواب وهو لا يدري. ثم إذا ما قدر عليه بعد ذلك كبائر الذنوب يأتيه إلى صغائرها، الكبائر ما في مجال. لكن شوف اليوم كيف الناس يعني ينفلتون في أمور كثيرة، يأتي إليه من الصغار ثم يأتي في هذا الباب في باب الصغار يقول له الأمر معفو عنه، يعني يكفرها ترك الكبائر ويكفرها كذا، فيستسهل الأمر ويستروح ولا يدري ما الذي يجتمع عليه.
1: ولماذا يحدث كل هذا يا دكتور؟ يعني لماذا يعيش الإنسان في هذا الصراع؟ ما هي الحكمة من وراء ذلك؟ يعني الشيطان يحاصره من كل اتجاه، يتربص به في كل وقت، يحاول أن يغويه في أي لحظة، والإنسان المسلم يقول في كل لحظة أعوذ بالله من الشيطان، يستعيذ بالله.
0: إلى الشيطان من طبيعته المتابعة الحثيثة. الإنسان أحيانا متى يأتي الإنسان من الغفلة، واضح؟ يعني يأتيه من باب الغفلة، حينما يغفل، حينما يغضب، حينما يعني يضعف، فيأتي من جانب هو يعرف ما

0: عنده، لذلك كما قالوا يعني ينظر إلى النساء.
1: ألا يشكل ذلك، ألا يشكل ذلك يعني حافز للإنسان لكي يصحو إذا سهى أو إذا غفل؟
0: أيوة،
1: أنه يهاجم كما يهاجم المرض الإنسان، عندما يهاجم المرض يفزع إلى الطبيب، يفزع إلى الراحة،
0: يبحث. ربنا سبحانه وتعالى قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ
1: فاستعذ
0: بالله إنه سميع عليم. سميع لقولك، عليم بحالك وبما أنت فيه. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا إذا مبصرون.
1: تمام.
0: هنا المسألة إنه ما يسترسل الإنسان ويعاند أو يظن بنفسه أنه أقوى منه. لا، إذا كان الأنبياء والرسل استعاذوا بالله، والله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم كما قلت أنت في أول الحلقة، هذا تعليم لنا. نعم.
1: قال للنبي ولنا استعذ بالله، والأنبياء قالوا نعوذ بالله أو نعم، أعوذ بالله.
0: لأنهم كلهم يعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال: إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من هو مكانة ومنزلة ورتبة عند الرب سبحانه وتعالى، وخشوعا في صلاته وإقبالا عليه، يوم ما رأى الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يأخذ بشيء، فسأل قال: هذا الشيطان أراد أن يخترق علي صلاتي ويحرقه، يعني معه نار بده يحرقه، فأمسك به حتى يعني قبض، يعني خنقه حتى وجد برد لساني على يده. قال: فتذكرت دعوة أخي سليمان عليه السلام، وإلا كان ربطته في سارية من سواري هذا المسجد يطيف به غلمان المدينة. لاحظ، إذا كان يريد أن يحترط على النبي صلاته، أقرب ما يكون العبد هو في هذه الصلاة اللي بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضرار حتى لا يسمع التأذين من ثقلي عليه. طيب. ثم إذا أقيمت الصلاة جاء يخطر بين الصفوف، قال يقول لك: أذكر كذا أذكر كذا ما لم تذكر من قبل. لذلك إذا جاءت الخواطر هذه تردها. ومن هنا إذا صلى الإنسان ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء، يعني غفر له متقدم ذنبه. ليه؟ لو جاء خاطر دفعه يبقى في السليم، لكن متى يضعف؟ حينما يسترسل. ذاك الصحابي رضي الله عنه يصلي في حائطه بستانه ومقبل على صلاته، جاء وشغله عصفور نشب في النخل، اخترط عليه صلاته. قال: فلم أدري كم أصلي كم صليت. فتصدق ببستاني. هذا ما برجع له من هذا الباب، برجع له باب ثاني. إذا الإنسان بعد أن يعني يستغفل الشيطان الإنسان عمل عملا هو فيه قربة إلى الله سبحانه وتعالى وعداوة له، لا خلاص يقفل الباب يفتح الباب ثاني. لذلك من طبيعة الشيطان أنه يلازم. لذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن الشيطان يعني كل يوم في الصبح ينصب عرشه على البحر ويبعث سراياه وبعوثه، فيأتيه الرجل يقول: ما زلت به حتى طلق والد الله يسبرت بالسبر، ما زلت به حق حتى طلق امرأته. يقول له: أنت ليه؟ يترتب عليها تمزق أسر ومشاكل وقيل وقال وأشياء لا أول لها ولا آخر. يقول له: أنت يلبسه الشيطان، فيلبسه عفوا التاج. ولذلك أمرنا ألا نكون أول، لاحظ، لأمرنا ألا نكون أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها معركة الشيطان وفيها ينصب رايته. يعني هذه معركة في السوق لأنها محل الشياطين، وفيها اللغو وفيها وفيها وفيها. قال: وينصب رايته، يعني أنه ماذا؟ من ينصب الراية إلا من انتصر. هكذا. ولذلك العلاقة بين الإنسان وبين الشيطان هي علاقة عداوة وحرب. لاحظ،
1: من ينتصر فيها هو الذي ينجو.
0: لاحظ علاقة

0: حرب.
1: نعم.
0: وإذا فهمنا أن علاقة حرب لازم نكون دائما مستعدين لهذا الحال.
1: طب كيف نستعيذ إذن؟ يعني أي. هي مجرد أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟
0: لا لا لا لا، التنبه لهذا. لاحظ لما بقول جاء إنه النظرة يعني إلى الحرام، سهم من سهام إسرائيل، سهم من آلات الحرب ولا مش من آلاته؟
1: نعم.
0: من آلاته. طب. لما قال قبل قليل قلنا الحديث وينصب رايته، إذا طيب الله عز وجل قال وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم
1: وما يعدهم الشيطان إلا غرور.
0: لاحظ رجالة وخيالة، إذا نزل قتال. لاحظ قال أيضا في هذا،
1: يعني إحنا في معركة،
0: معركة لا شك. القرآن والسنة بينا غاية البيان هذه المعركة. لما في حديث الحارث الأشعري إنه الإنسان يعني بينه وبين الشيطان، ما إذا ذكر الله، إنما إذا كان في ذكر الله فهو في حسن الحصيل، يعني لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بالذكر. لذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم به حتى نحصن أنفسنا منه، لأن المعركة فيها من الذي أعاذه الله من الشيطان، أي سورة يعني لعمار رضي الله عنه. ليش أجاره الله من الشيطان؟ لضعفه، أمه وأبوه قتلوا أمامه وكذا وكذا، فأجاره الله منه. طيب إحنا من يجيرنا؟ علينا بالكسب أن نتحصن. لاحظ لما يأتي الشيطان إلى الإنسان فيأتي من كل الأنواع، أجلب عليهم بخيلك ورجلك. لاحظ معركة التي بيننا بشر اختلط. لاحظ قال النبي كما في الحديث قبل قليل اختلط علي صلاتي، يعني يريد أن يشغله عن صلاتي. هذه معركة. اللي عنده عدو ما بينام وهو مستيقظ، يعني عدو مستيقظ غاية التيقظ وانت نائم.
1: طب المسألة تحتاج إلى شقين في موضوع يعني الاستعادة. أولا التحصين، أنه يعني نحاول أنه على الأقل نكون محصنين من الوقوع في الخطأ ومن الاستجابة والمسألة الثانية تتعلق بالعلاج، أنه أحيانا يقع في الخطأ. طيب. أين هنا تتداخل الاستعاذة يا دكتور عبد الرزاق؟
0: الآن الاستعاذة ابتداء أنت تطلب اللجوء إلى الله في كل الأحوال، هاي واحد.
1: نعم.
0: وأيضا كما قلنا تتنبه للأبواب التي يدخل منها، يعني أبواب كلها التي يدخل منها، أبوابه كثيرة جدا يدخل علينا من الشيطان فيفسد علينا حياتنا. هذه يعني لأنه هناك أسباب كثيرة يعتصم بها الإنسان من الشيطان.
1: يعني وإحنا بنحكي الآن، يعني خليني يعني أخذ ما يحدث بيننا، يعني أنا وحضرتك اليوم كحالة. هل يمكن الشيطان أن يدخل الآن بيننا؟ يعني يدخل إلي أو يدخل إليك؟ يقول لك
0: نعم. متى يدخل؟
1: نعم.
0: أخطر إشي يفعل الشيطان في الإنسان المداخل الخطيرة. يعني حينما يسيء الإنسان الظن بالآخرين ويحسن الظن بنفسه، هذا أكبر مدخل.
1: أحسنت.
0: هذا الآن باب يا لطيف كم يدخل منه على المسلمين. يعني أنا بزكي نفسي بزكي غيري، يا سلام.
1: وقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب.
0: يوم الحساب، هاي واحد. الآن التزيد والتزين والإسراف، هذا كله باب الشيطان الأكبر، ولذلك بتلاقي الإنسان بدخل عليه من هذا الباب. طيب الغفلة عن الذكر بيفتح له أبواب مشرعة.
1: صحيح.
0: هذا تكلف ما لا يعني. إيش يعني؟ من حسن الإسلام تركه ما لا يعني. ما الذي قاله العلماء أهل البصيرة والبصر فيما لا يعني؟ قالوا ما يعنيه سلامة دينه وآخرته. طيب ما لا يعني؟ ما لا يضره في آخرته ولا في دينه.
1: بس
0: الآن الناس مشغولون بماذا؟
1: مشغولين بما لا يعنيهم. والله نقصتك في كل ما لا يعنيهم.
0: ولذلك قالوا كل المعاصي أصلها من الشهوة، وهذه يرجى غفرانها، هذا الإنسان بشر بغطاه. لكن المعاصي اللي أصلها الكبر كما ذكرت هذه لا يرجى غفرانها. لاحظ
1: صحيح.
0: هذه يعني مشكلة يقع فيها الإنسان. إذا لابد من الاستعاذة بالله عز وجل منها. ومن هنا دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على الاستعاذة عند كل شيء، عندما التسمية والاستعاذة، انتين اللي ما بتفارقين.

0: واحد غرقان بالغلط وغرقان بال... هذا لا يعني مش صيده يعني.
1: هذا حبيبه. ليش بقول وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. لاحظ يحضر الإنسان. يقولوا في يقولوا الإمام حتى إذا جاء أحد الموت قال رب ارجعني إلى آخر. يقولوا الإمام أحمد رحمه الله حين جاءته الوفاة في آخر نزعه كانوا يقولون عنده لا إله إلا الله لا إله، ويقول لا لا لا تغربوا. فيقول تراءى له الشيطان يقول له فتني يا أحمد، يقول له لا ما زال في الروح بدي يخرب عليه في آخر لحظة.
0: في آخر لحظة لا يتركه.
1: ما هو هذا هو المداومة إلى الأخير. أخذ حاجته إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين.
0: صحيح صحيح يتبرأ.
1: قال الإنسان يكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. ها كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. ولذلك يعني هناك قصة بيجيبوها رمزية، القصة رمزية نفهمها. بيقول إنه قال الشيطان عرض للشافعي، طبعا هو يقول إنه الشيطان يخاف من العلم وأهل العلم ولا يخاف من العباد، لأنه العباد بفتنوا وهم لا يدرون كما قيل. يعني يعني قالوا لأتباعي إحنا بنخاف من العالم ما بنخاف من العابد. من لما جاء إلى واحد وقال له هل يستطيع الله أن يجعل الدنيا في بيضة؟
0: طبعا
1: كذا يعني
0: والله والله قال أعوذ بالله أن أكون نعم. من الجاهلين يعني الجهل نعم. الإنسان يستعيذ من الجهل.
1: نعم نعم. لذلك بيقول الشافعي هو بيقول له قال له طيب أنا بدي أسألك سؤال، ما قولك في من خلقني كما أختار واستعملني فيما أختار وبعد ذلك إن شاء أدخلني الجنة وإن شاء أدخلني النار، عدل في ذلك أم يعني هو عدل أم جار؟ قال له الشافعي نظر وتريث قليلا ثم قال له يا هذا إن كان خلقك لما تريد أن فقد ظلمك، وإن كان خلقك لما يريده هو فلا يسأل عما يفعل. فاضمحل وقال له والله يا شافعي لقد أخرجت المسألة هذه 70,000 عابد
0: يا
1: من ديوان العبودية.
0: يا سلام شوف الحجة القوية.
1: ليش الآن عند الناس شبهات أخرجتهم من دينهم وهم لا يدرون، ولذلك أصبحوا ساخطين على الله سبحانه وتعالى.
0: صحيح للأسف.
1: غريب أنه ساخط ولا يأتي شيء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم من رضي فله رضا وسخط فله سخط. يعني شيء عجيب. وكم من قالوا من أعظم أبواب الشيطان الحرص والحسد. الحرص خرب على أبينا آدم والحسد خرب على أبيه.
0: صحيح. بارك الله فيك يا دكتور، بارك الله وجزاك الله كل خير. دائما نسعد بسماع صوتك وسماع هذه الدرر التي تفيض بها دائما. الله يجزيك كل خير وبارك فيك. فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق أبو البصل أستاذ الشريعة في جامعة اليرموك، شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك يا سيدي. وأرحب أيضا بفضيلة الأستاذ الدكتور محمد الزبن أستاذ الشريعة في جامعة الزرقاء الأهلية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الدكتور.
2: أسعد الله مساءكم بالخيرات والبركات وكل الاحترام والتقدير لك سيدي، الله يبارك فيكم يا ربي.
0: لماذا نبدأ صلاتنا بالاستعاذة وقراءتنا للقرآن الكريم بالاستعاذة وحياتنا كلها نبدأها بالاستعاذة؟ لماذا؟ هل هي بمثابة إقفال الباب لحماية أنفسنا وتحصينها من الوقوع في الخطأ؟
2: بداية الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومصطفانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه ليوم الدين. أما بعد، فإنني أرحب بالمستمعين الكرام في هذه السويعة وهذا البرنامج الطيب، وكذلك لا يفوتني أن أرحب بضيفنا الذي غادرنا أستاذنا وشيخنا ودكتورنا الدكتور عبد الرزاق، ولكم كل المودة والاحترام والتقدير.
0: الله يحييك يا مرحبا
2: الأستاذ
0: بك
2: الأستاذ الذي تتيح لنا مثل هذه
0: الله يبارك فيك
2: الفرص الطيبة أن نطل على المستمعين من ناحية، ثم انتقاؤك لل

0: وما زلت أكررها، انتقاؤك للمواضيع التي هي عبارة عن، دعني أقول، هي ربوة علم نطل عليها.
1: الله يسلمك يا
0: نتذاكر فيها، نعم، ندلي بها بما يفتح الله عز وجل علينا بها، نعم، ولكنها مهمة بأعلى درجات الأهمية، والله تبارك وتعالى يجعل مثل هذه الحلقات ومثل هذه المواضيع مانعة جامعة طيبة تثري الثقافة لدى المستمعين وتزيدنا أجرا ومثوبة. اللهم آمين.
1: اللهم آمين. الله يجزيك كل خير، وإن شاء الله كل كلمة تكون في ميزان حسناتك يا دكتور.
0: اللهم آمين. حينما استخلفنا الله تبارك وتعالى في هذه الأرض، وكانت إحدى حلقاتك فيما مضى عن الاستخلاف في الأرض، واستخلفنا في هذه الأرض لنعمرها بطاعة ربنا سبحانه وتعالى. الله أعلم بنا من أنفسنا، والله تبارك وتعالى يتولانا ويرشدنا ويهدينا، وأرسل إلينا الأنبياء، منهم خاتمة الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل الكتب، منها هذا الكتاب الخالد القرآن الكريم، ليسوقنا كل ذلك، ليسوقنا أي عموم المؤمنين وعموم الذين رضوا بالإسلام دينا بعد أن رضوا بالرب سبحانه وتعالى إلها وربا وخالقا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يسوقنا ذلك كله بيسر وسهولة وقرب وبكل معاني الأريحية إلى باب الجنة. نسأل الله أن نكون من أهل الجنة. فمن ذلك أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالصلاة، والصلاة في مضمونها أصلا هي عبارة عن شرف عظيم يؤتاه العبد الفقير إلى الله عز وجل، فيقف بين يدي مولاه. هذه النعمة العظيمة هناك في هذا الاختبار في هذه الدنيا عدو لنا، عدو لنا يضع أمامنا كل العقبات الممكنة لمنعنا من الصلاة. والدليل على ذلك أنك لو سألت بعض المسلمين الذين يقصرون في الصلاة لماذا تقصر في الصلاة، سيقول لك كثيرا من الدوافع التي تمنعه من الصلاة، وكلها وهمية، وكلها وهمية. العمل كلنا نعمل، الواجبات كلنا علينا واجبات، كل ذلك موجود في حياة كل واحد منا، لكن هذا تضاخمت وتعالت أمامه هذه العقبات حتى أصبحت سدا منيعا فلا يقوم يصلي، وهذا بكل شوق ومحبة قام فصلى. الفرق بين هذا وهذا توفيق المولى. توفيق المولى يؤتاه العبد من عدة أبواب واسعة، من هذه الأبواب الواسعة الدعاء والرضا، من هذه الأبواب الواسعة الاستعاذة. الاستعاذة
1: باب
0: الاستعاذة من الشيطان الرجيم ومن حزبه، ومن كل المعيقات التي يضعها الوهمية الشيطان الرجيم يضعها أمامنا، تأتي الاستعاذة. فمن أجل ذلك إذا تأملنا بكل طاعاتنا وعباداتنا الصغيرة وليس منها صغير والكبير منها، سنجد أن لكل ذلك حكمة. فحينما نبدأ بصلاتنا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أو بأي صيغة أخرى، نبدأ صلاتنا، نبدأها بالاستعاذة. لماذا؟ لأنه قبيل قليل كان هناك مانع يمنعني، اجلس قليلا أمامك ساعتين لسه حتى أذن العصر، لو أنك أكملت الذي بيدك، هذا فضلا عن أمور خطيرة جدا ألا وهي الشبهات والشكوك وبعض الصفات، أعوذ بالله من الصفات الشيطانية، بعض الصفات الشيطانية التي قد تتلبس بذلك العبد، مما استلزم ومن حكمة ربنا أنه يسر لنا وهدانا أن نبدأ أول ما نبدأ بالاستعاذة من الشيطان الرجيم.
1: بدي أسأل الدكتور محمد،
0: تفضل.
1: يعني كلنا نقول عندما نبدأ الصلاة، وعندما نبدأ كثير من حتى المشوار لما بنطلع بنقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولما نشوف شيء ما بنحبه بنقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السؤال دائما اللي بنسأله وأنا بسأله لنفسي، كيف تتحول هذه الكلمة التي نقولها إلى فعل حقيقي؟

0: حقيقي حركي في حياة إنسان. هل يحتاج الإنسان إلى مهارات؟ ينمي مهاراته علشان يتحول هذا الكلام اللي بنحكيه مرسلا إلى فعل حقيقي يتغلغل داخل النفس ويؤثر فيها ويغيرها؟ ما هي هذه المهارات؟
1: نعم، بارك الله فيك. هناك مقولة رويت عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه حينما قال: وحق لمكثر الطرق أن يفتح له الباب. هذا باب عظيم، باب عظيم. لنرجع إلى ما قبل سنوات طويلة في عمق التاريخ، هناك أدبيات في حياة الملوك، أدبيات في حياة الملوك، ويعرفها كل من زادت ثقافته وقرأ في هذا الجانب. الملوك من عادتهم كانوا إذا جاءهم إنسان مسافر من مكان بعيد، ومثلا مضى شهر وهو في الطريق، وهذا الإنسان عزيز يعني يفتح له للدخول إلى الملك، كان الملك عنده، وما زال حتى يومنا هذا في أدبيات الملوك، عندهم صالة استقبال
0: صحيح
1: ينزل فيها الضيف أحيانا شهر كامل.
0: نعم،
1: على باب الملك شهر كامل حتى يهيئ له الاستقبال على قدره، وحتى بحيث إنه الرسل الذين يحملون الرسائل يفتح لهم في أول دقيقة.
0: نعم،
1: يفتح لهم في أول دقيقة، يسلم الملك الرسالة ويرجع.
0: صحيح.
1: أما إذا كان الذي يدخل على الملك عزيز، الآن هناك صالة استقبال وإلى آخره،
0: بروتوكولات
1: وبروتوكولات. هذه نفسها ولله المثل الأعلى،
0: ملك الملوك.
1: الله تبارك وتعالى حينما يريد أن يقرب عبدا منه، أما رأينا إرهاصات النبوة لسيدنا وحبيبنا ومولانا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إرهاصات النبوة أخذت منه فترة طويلة.
0: الله يفتح عليك، والله إنك فتحت علينا باب فعلا لا نياس. يعني ما نقولش إنه والله بنقول أعوذ بالله ولا يتحقق شيء، مرة عن مرة هذه المهارة تتكرر.
1: أي نعم. الآن هب أننا، لو أننا أنا مثلا عمري 20 سنة وتعلمت أن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم تمنع عني كذا وتمنع عني كذا وتمنع عني
0: حصني
1: كذا.
0: نعم.
1: بعد قليل الآن حصلتني من كل شيء.
0: صحيح.
1: حصلتني من كل شيء. أين سيكون الاعتبار على سن 21؟
0: قلت بالعشرين، يعني أنت وربما قبل ذلك.
1: وربما قبل
0: وكأنك ذلك. تشير إلى موضوع التربية هنا.
1: أقول إن
0: ربي أبنانا. نعم.
1: نعم، فبالتالي مسألة أن أستعيذ بالله، أن أدعو الله عز وجل، كلها أبواب خير، أبواب خير.
0: صح.
1: الله تبارك
0: صح.
1: وتعالى، العبد لا يعرف مقدار ما تجتال الشياطين به بني آدم، فالاستعاذة تمنع كثيرا مما يخطط له إبليس. إبليس الشيطان في عالم الغيب، في عالم الغيب. فنحن حينما نستعيذ بالله عز وجل الذي علمنا الاستعاذة، لو كانت، وحاشا لله، لو كانت الاستعاذة بالله عز وجل تسبب له عبء، أو هو لا يريد منا سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يعطينا وأن يهبنا، لما يسر لنا الاستعاذة. لكان مثل باقي المليارات من البشر الذين لا يستعيذون بالله من الشيطان الرجيم ولا من الفتن ولا من غير ذلك، لكن الله يسر على لسانك أن تستعيذ به وأن تتقرب إليه بهذه الاستعاذة. ثم قد يكتوي الإنسان بشيء من الامتحان والاختبار ليزداد استعاذة، لا ليهرب من الاستعاذة.
0: الله أمرنا بالاستعاذة به.
1: نعم.
0: فبماذا أمرنا للاستعاذة؟ ممن أمرنا بالاستعاذة؟ يعني أن نستعيذ ممن؟ من هم الأطراف الذين يترتب على المسلم غير الشيطان أن يستعيذ بهم؟
1: تبارك الرحمن على هذا السؤال الطيب. الآن عندنا الاستعاذة بالله مباشرة، هذه أصلا هي عبارة عن قربة للعبد وهبة من الله ومنة منه على العبد، أنه جعل الدعاء له مباشرة.
0: صحيح.
1: وجعل الاستعاذة به مباشرة، سبحانك يا ربنا، هذا درس ترجع

0: أولوي لنا كمسلمين أن نتقرب من الله عز وجل في طاعاتنا. فأما مما نستعيد وممن نستعيد، نستعيد بالله عز وجل من أول لحظات يومنا وحتى نختمها، أن نضع جنبنا على الشق الأيمن ونستعيذ بالله ونختم ليلتنا، نختمها بالاستعاذة بالله من النفس البشرية ذاتها. حينما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، حينما علمنا أن نستعيذ بالله من البخل والجبن، هذا البخل والجبن أمر ذاتي داخلي، نستعيذ بالله منه، نستعيذ بالله من الشك،
1: نستعيذ والغيب. من قهر الرجال،
0: قهر الرجال قلت تأتي من الخارج
1: كمان.
0: لكن أول ما يبدأ الاستعاذة من هذه النفس، قل أعوذ برب الناس.
1: أنا بدي أتوقف عند هاتين الصورتين يا دكتور.
0: نعم،
1: وهن اللي بسموه يعني
0: المعوذتين.
1: المعوذتان، طب المعوذتان وفي تفاصيل في السورة، الله سبحانه وتعالى يبدأ سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ثم يبدأ الناس قل أعوذ برب الناس، لماذا هون التباين؟ ما يعني ما الحكمة من هنا رب الفلق هنا رب الناس وثم يطلبنا أن نستعيذ في الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في الصدور إلى آخره؟
0: جميل، دعنا طبعا تكلم المفسرون في هاتين السورتين أشياء كثيرة جدا جدا، حتى قد ألفت فيها أحيانا مجلد كامل. صحيح. بالمعوذتين، لأن السورتين يرتبطن بأمر مهم جدا على مدى حياة الإنسان. فسورة الفلق جاءت وتتكلم عن مسألة الاستعاذة بشيء مهم جدا، ألا وهو الحسد. والحسد أمر معنوي، أمر معنوي. هذا الأمر المعنوي الذي غالبه، لا أريد أن أقول كله، غالبه أمر غيبي. في حين أن سورة الناس وبدأت قل أعوذ برب الناس أنها تشير إلى هناك بعض الأمور التي كما تفضلت قبل قليل وذكرتنا بما تعلمناه من سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما أن نستعيذ من قهر الرجال. فقهر الرجال، هؤلاء ناس يسعون لقهر الضعفاء، يسعون لقهر الضعفاء. من أجل ذلك من يعني مثلا الإمام الغزالي رحمة الله عليه كما في بعض المواطن وهو يتكلم عن الاستعاذة، وبالمناسبة تكلم واسترسل عن الاستعاذة والحسد وما شابه، مثلا من دعائه في هذا الكتاب: اللهم إنا نعوذ بك من عدم التوفيق لحسن العمل والركون إلى طول الأمل، نعوذ بالله من الأثام وأكل المال الحرام، ومن ظلم الضعفاء والأيتام، ومن سخط الملك العلام. يعني هنا مسألة إنه الواحد حتى يستعيذ من ظلمه للآخرين ومن ظلم الآخرين لك. فجاءت قل أعوذ برب الناس توحي إلى هذا الأمر، أنك يا أيها الإنسان أنت، فتكون في لحظة من اللحظات كما هي في سورة الفلق، قد تكون أنت حاسدا أيها البعيد عنا، حاسدا للآخرين. فإياك أن تحسد الآخرين، واستعذ بالله من حسد الآخرين. ثم إياك أن تظلم الناس، واستعذ بالله من ظلم الناس. أما الاستعاذة فبابها واسع، أنا أرى يعني والله أعلى وأعلم، أقول والله أعلى وأعلم، أن باب الاستعاذة مقابل لباب الدعاء،
1: مقابل لباب الدعاء. هل هنالك دكتور
0: نعم
1: دكتور، هل هنالك فقه للاستعاذة يعني؟
0: أي نعم، الآن كتب الفقه، السادة الفقهاء تناولوا جزيئات حياتنا البسيطة والقوية والعظيمة. نعم. على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع والأمة. فبالتالي نجد أن خاصة في الكتب المطولات نجد أنها تناولت حياتنا بشكل واسع جدا، استخلص كثير من طلبة العلم خاصة في زماننا الحالي ما يسهل على الناس قراءة هذه الأمور الفقهية، فقالوا فقه الدعاء، فقه البسملة، فقه الاستعاذة، فقه كذا، وإلا فهي أمور ذكرها القرآن الكريم، أمور ذكرتها السنة النبوية، أمور هي عبارة عن مكتوبة في كتب الفقهاء استخلص منها. فنحن حينما نقول فقه الاستعاذة يعني أنه متى نستعيذ، مثلا كما في الآية الكريمة من سورة النحل، وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن سورة وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إلى آخر الآية. وبالتالي نحن الآن الاستعاذة هذه لها فقهيات، مثلا في الصلاة كم متى أستعيذ، بعض الفقهاء يقولون أنه مع كل ركعة تستعيذ، بعضهم قال لا تستعيذ في أول ركعة، في أول ركعة والباقي، وهذا الذي أراه والله أعلى وأعلم، والباقي تبسمل مع سورة الفاتحة بسملة بدون الاستعاذة، وإن استعذ فلك سلف في ذلك لا بأس. فبالتالي الاستعاذة تأخذ فقه، متى أستعيذ متى لا أستعيذ. يعني مثلا الله يكرمكم عند الدخول إلى الحمام أستعيذ قبل الدخول ولا بعد الدخول؟ يعني رأيا عند العلماء أرجحها والله أعلى وأعلم قبيل الدخول، قبيل الدخول
1: في باب التزكية.
0: أي نعم،
1: هنالك يعني موروثات أو ربما يعني اليوم نقرأهم في أدبيات التزكية يعني لدى بعض مشايخنا، أنه في أوراد للتزكية فيما يتعلق بالاستعاذة من الشيطان الرجيم، المعوذات، هل هذه يعني تفيد في تحصين النفس الإنسانية من الشيطان، وهل تصف في باب الاستعاذة؟
0: هي على كل حال الأحاديث الواردة في الاستعاذة أحاديث كثيرة جدا، أحاديث كثيرة جدا، منها المتفق عليها ومنها المتواتر ومنها الضعيف الذي يؤخذ به، وبالتالي الاستعاذة موجودة في حياتنا كلها، الاستعاذة موجودة في حياتنا كلها منذ بدء حياتنا الصباحية، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاثا، منها عندما تخرج من المنزل بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك من كذا وكذا إلى آخره، الحديث عند دخول بيت الخلاء عند الخروج منه، فالاستعاذة طبعا الدعاء عند الخروج منه، فالاستعاذة أيضا عند العبادات والطاعات، لأننا حينما أريد أن أقرأ كتاب ربي سبحانه وتعالى، حينما أريد أن أصلي، تأتي عندنا كثير من المشاغل في الذهن وتطرأ على الإنسان كثير من الواجبات التي كان يكون قد نسيها قبيل قليل، يتذكرها مع أول صفحة من كتاب ربنا. من أجل ذلك كان من فقه الاستعاذة أن يستعيذ، وطبعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، كلاهما صحيح. فبالتالي يستعيذ عند وقبيل قراءة القرآن، ويستعيذ أيضا هناك لابد أن ننتبه وحتى لا يفوتنا التذكير في بعض الأمور بعد إذنك بارك الله فيك.
1: تفضل سيدي، تفضل.
0: جزاكم الله فضلا. الله. عندنا ننبه على أن الاستعاذة درس، هي دروس عظيمة، ليست مدرسة عظيمة الاستعاذة، لأنها تحصنك من أمر غيبي.
1: نعم.
0: وتحصنك من أمر طارئ طرأ عليك، وحتى لا يتشبث في إيمانك ويخلخل إيمانياتك. فتسأل الله الثبات، وتسأل الله عز وجل، وتستعيذ من الشك ومن الريب. وعندنا من دروس الاستعاذة العظيمة أن الاستعاذة لها مواطن مهمة جدا، مثلا عند الغضب.
1: نعم.
0: عند الغضب
1: صحيح.
0: الآن كثير من المشاكل التي نقرأ عنها، نسأل الله أن يحفظ مجتمعنا بأمن وأمان وسلم وسلام وزيادة إيمان، اللهم آمين آمين. اسأل كل واحد صار معه مشكلة مع ابن عمه، مع أخيه، مع زوجه، زوجته إلى آخره، لو نسأله بعد قال والله ساعة غضب، يا الله ساعة غضب، طب ها من السنة الكريمة من القرآن الكريم استعد، بس النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ لذلك الذي حد واحمرت وجنتيه وأوداجه، قال إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، كل الغضب هذا الذي يورث
1: في دواء
0: عيلة بعيلة وعشيرة بعشيرة ويخلخل ميزان المجتمع.

0: المودة والألفة. بديش أحكي شيء آخر.
1: أنا بدي يعني بدي أختم الحلقة في
0: نعم.
1: يعني في بيان و يعني من فضيلتك.
0: تفضل.
1: توقفت عند قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. اليوم في اليوم هروب لا الخرافة، وبتعرف بعض الذين يصابون الله يعني عافينا جميعا يذهبون إلى ما يسمى أحيانا بالرقي، ما يسمى بالسحر، ما سمى كذا. الاستعاذة بغير الله هنا في الآية الكريمة وخاصة بالجن تزيد الرهق، يعني ما بتحل المشكلة. ما رأي فضيلتك في هذا؟
0: بارك الله فيك، ولعلي أجيب عن خبرة وتجربة.
1: تفضل.
0: بارك الله فيك. غالب الذين يركون الناس على طريقة السنة النبوية
1: نعم
0: لابد لهم أن يسألوا الحالة سؤالا مهما، سؤالا مهما.
1: نعم.
0: يعني في يوم من الأيام يوم ما كان عندي شوية اجتهاد في هذه المسألة، أي نعم توقفت عن ذلك، لابد أن أسأل سؤالا. هل نعم. ذهبت إلى عراف؟
1: أها.
0: كل الحالات التي ذهبوا فيها إلى عراف يزداد صعوبتها زيادة اضطرادية على قدر ما ذهبوا إلى العراف.
1: ماشي ما شاء الله.
0: يعني فإذا ذهبوا إلى العراف مرة، إذا كان العلاج يحتاج إلى ساعتين، العلاج سيحتاج إلى 6 و8 ساعات.
1: زادوهم رهقة.
0: زادوهم رهقة. فبالتالي الآن الذين ذهبوا، وكل الحالات التي نراها بأم أعيننا ولم تنفع معها الرقية، أولئك الذين ذهبوا إلى العرافين وذهبوا إلى
1: استعاذوا بالجن،
0: واستعاذوا بالجن عياذا بالله من الشيطان الرجيم. فهذه دعوة كل واحد يشك بنفسه إنه إلى آخره يلتزم الرقية الشرعية حتى وإن طالت، وأفضل من يرقيك أنت أيها الإنسان
1: نفسك. بارك الله نفسك. فيك فضيلة الدكتور وجزاك الله كل خير. سامحنا احنا دائما بغلبك والله يا دكتور، لكن والله محبة
0: نحتسب الأجر والثواب. الله يبارك.
1: الله يجعله
0: شكرا.
1: الله يجعله في ميزان حسناتك ان شاء الله. انتهى وقت هذه الحلقة. في نهاية تسمح لي ان اكرر شكري الجزيل لضيفي العزيزين العالمين الجليلين فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق أبو البصل أستاذ الشريعة في جامعة اليرموك، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد الزبن أستاذ الشريعة في جامعة الزرقاء الخاصة. أشكر زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: مهم تعرف إنه التعداد العام للسكان والمساكن 2026 يسهم في مستقبل الجميع. جوابك الصحيح هو أساس لتخطيط أشمل في محافظتك أو منطقتك أو قريتك. لما يدق الباحث الإحصائي بابك، بإمكانك التأكد من هويته من خلال الكيو آر كود الموجود على البطاقة التعريفية اللي بيحملها من خلال تطبيق سند. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العصر.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم مستمعين الكرام لهذا اليوم الاثنين 23 من ربيع الآخر لعام 1448 للهجرة، الموافق 5 من تشرين الأول لعام 2026 للميلاد. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وخير ما نستهل به إرسالنا آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه.

يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا

0: يحيي الموتى. صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن من أعظم ما يحتاجه المسلم في حياته أن يصلح قلبه وأن يراقب نيته في كل قول وعمل، لأن الأعمال عند الله لا تقبل بكثرتها ولا بمظاهرها، وإنما تقبل بالإخلاص وصدق التوجه إلى الله تعالى. وقد جاء الإسلام ليعلم الإنسان أن قيمة العمل ليست في صورته فقط، بل فيما يحمله القلب من نية صادقة وإرادة خالصة لله سبحانه وتعالى. ولهذا كان حديث إنما الأعمال بالنيات من الأحاديث العظيمة التي عليها مدار الدين، حتى قال بعض العلماء إن هذا الحديث يدخل في أبواب الإسلام كلها. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أيها الإخوة، إن هذا الحديث العظيم يعد من أعظم الأحاديث في الإسلام، حتى قال العلماء إنه يدخل في أبواب الدين كلها، لأنه يبين أصلاً مهماً من أصول العبادة، وهو الإخلاص لله تعالى. فالإنسان قد يقوم بالعمل نفسه، لكن يختلف أجره عند الله بحسب نيته. فالصلاة والصيام والصدقة وطلب العلم وبر الوالدين وحتى الأعمال اليومية كلها تتحول إلى عبادة إذا صلحت النية فيها. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أي أن صحة العمل وقبوله وثوابه مرتبط بالنية في قلب الإنسان. فقد يصلي الشخصان الصلاة نفسها، لكن أحدهما يرفع الله درجته بسبب إخلاصه، والآخر لا ينال إلا التعب لأنه أراد مدح الناس له وثناءهم. وفي هذا القدر الكفاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: من أقوال جلالة القائد الأعلى.
3: لما بكون بينكم في ميادين الشرف والبطولة، بتشدوا من عزيمتي وبترفعوا معنوياتي، وبكون متأكد إن الأردن والأردنيين كلهم بخير. أنتوا الأبطال، رمز الوفاء والإخلاص، وأنا بفتخر فيكم مثل كل أردني وأردنية، وبدي إياكم تضلوا دائما

0: وبوجودكم نشامى جيشنا العربي وأجهزتنا الأمنية، الأردن راح يظل دائما بأمان. الظروف بالمنطقة ما راح تأثر علينا، وإنتوا واقفين بالمرصاد لكل من يحاول العبث بأمن الأردن، ومعكم ومن خلالكم مستمرين بالوقوف مع أشقائنا، وبنتأكد دائما إنه مصلحة الأردن فوق كل الاعتبارات، لأنه الأردن القوي هو القادر على مساندة الأشقاء.
1: من أقوال جلالة القائد الأعلى.

تمام الرابعة والربع، الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وهذا موعد الأخبار.

مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار يقرأها يوسف شبول، ونستهلها بالعناوين الرئيسة. مندوبا عن جلالة الملك سمو ولي العهد يشارك في قمة دول جنوب أوروبا ميد ناين. مندوبا عن جلالة الملك محافظ البنك المركزي يفتتح أعمال المؤتمر 35 للاتحاد العربي للتأمين. المركز الوطني للأمن السيبراني يؤكد أن أجهزة التعداد وصلت إلى المملكة منذ أكثر من عام وخضعت للفحوصات المعيارية والإجراءات المطلوبة. الاحتلال الإسرائيلي يقتحم جامعة بيرزيت ويهدم صرح الشهداء فيها. كانت هذه العناوين، وإليكم التفاصيل. أهلا بكم. مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني يشارك سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد بأعمال قمة دول جنوب أوروبا ميد ناين بدعوة من رئيس وزراء كرواتيا أندريه بلينكوفيتش. وتنطلق أعمال القمة يوم الأربعاء المقبل في مدينة سبليت الكرواتية بمشاركة رؤساء دول جنوب أوروبا وممثلين عن الاتحاد الأوروبي لبحث فرص تعزيز التعاون المشترك. وتؤكد مشاركة الأردن في القمة كضيف رئيسي للمرة الثالثة على التوالي أهمية دور المملكة في المنطقة وشراكتها المتينة مع الاتحاد الأوروبي. التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز في مكتبه اليوم وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية أفراح عبد العزيز الزوبة، وبحث معها بحضور السفير اليمني لدى المملكة جلال فقيرة أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها والبناء عليها بمختلف المجالات، بالإضافة إلى الأوضاع الراهنة في اليمن. وقال الفايز إن مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ثابتة اتجاه اليمن الشقيق في دعم الشرعية اليمنية والجهود الرامية من أجل عودة الأمن والاستقرار له والحفاظ على سيادته ووحدته وإنهاء معاناة شعبه، وشدد على تضامن المملكة مع الحكومة اليمنية في مواجهة الاعتداءات ميليشيا الحوثي. وأكد الفايز رفض الأردن لاعتداءات الإيرانية أو من خلال أذرعها في المنطقة على الأردن ودول الخليج العربي واليمن، مثمنا بذات الوقت الجهود الرامية إلى تمكين الحكومة اليمنية من بسط سيطرتها على جميع الأراضي اليمنية. بدورها ثمنت وزيرة الخارجية اليمنية مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المساندة والداعمة لليمن، ووقوف المملكة إلى جانب الشعب اليمني والشرعية اليمنية.

كما بحث رئيس مجلس النواب مازن القاضي مع الوزيرة اليمنية أفراح الزوبة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها. وأكد القاضي دعم الأردن للشرعية اليمنية ووحدة اليمن وسيادته وأمنه واستقراره والتضامن معه في مواجهة اعتداءات ميليشيا الحوثي. من جانبها أكدت الزوبة عمق العلاقات الأردنية اليمنية وتنوع مجالات التعاون المشترك بين البلدين. أكدت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية الدكتورة أفراح عبد العزيز الزوبة عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الأردن واليمن، وحرص البلدين على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات بما يخدم مصالحها المشتركة. وقالت وزيرة الخارجية اليمنية في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية بترا إن هذه الزيارة تأتي في إطار التشاور والتنسيق بين البلدين، ولا سيما في ظل المرحلة الراهنة التي يمر بها اليمن والمنطقة وما تفرضه من تحديات وتطورات متسارعة. وأضافت أن الأردن واليمن اتفقا على تفعيل آلية المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية بموجب مذكرة التفاهم الموقعة عام 2022، إلى جانب بحث ترتيبات عقد الدورة 15 للجنة العليا الأردنية اليمنية المشتركة. أعلنت القوات الحكومية اليمنية سيطرتها على أجزاء واسعة من مديرية ذوبان عقب اشتباكات مع الحوثيين، وذلك بعد يوم من إعلان الحكومة اليمنية شنها حملة لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون. إلى ذلك أعلن التحالف بقيادة السعودية مشاركته في الهجوم على الحوثيين عبر ضربات جوية. مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني، افتتح محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس اليوم أعمال المؤتمر العام 35 للاتحاد العام العربي للتأمين الذي تستضيفه المملكة في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت تحت شعار العودة للمبادئ، وبمشاركة واسعة من قيادات وخبراء وصناع القرار والمتخصصين في قطاع التأمين من مختلف الدول العربية. وخلال الافتتاح تسلم الأردن رئاسة مجلس الاتحاد العام العربي للتأمين من سلطنة عمان. أكد المركز الوطني للأمن السيبراني أن أجهزة الحواسيب اللوحية الواردة من العراق الشقيق والمستخدمة في تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن لسنة 2026 قد خضعت للإجراءات والفحوصات الفنية اللازمة قبل استخدامها، وأن ما يتم تداوله من معلومات وادعاءات بشأن وجود مخاطر سيبرانية مرتبطة بهذه الأجهزة عار من الصحة. وبين أن الأجهزة عند وصولها إلى المملكة خضعت لعدد من الفحوصات الفنية من الجهات الرسمية ذات العلاقة بما فيها الجهات المختصة بالأمن السيبراني ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ودائرة الجمارك العامة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات كل ضمن اختصاصه للتحقق من جاهزيتها للاستخدام. وتعد إعادة استخدام هذه الأجهزة لجمع البيانات بين الأجهزة الإحصائية في الدول بما فيها الأردن من ممارسات التعاون الإحصائي المتبعة في عدد من التجارب الدولية، بما يتيح الاستفادة من الموارد والإمكانات الفنية المتاحة في تنفيذ التعداد. قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تجدد تحذيرها من الأسلوب الاحتيالي الذي سبق وتعاملت معه وحذرت منه، حيث ما زالت ترد إليها عدد من الشكاوى بورود اتصالات مرئية ومسموعة عبر تطبيقات مختلفة ادعى خلالها المتصلون بأنهم ضباط من الأجهزة الأمنية والطلب منهم بتزويدهم بالوثائق والبيانات الشخصية ومراجعة الأجهزة الأمنية في اليوم التالي، ليقوم المحتالون بعد ذلك باستخدام ما حصلوا عليه من معلومات لسرقة حساباتهم أو أرصدة مالية، وقبل معرفة الضحايا بتعرضهم للاحتيال. ودعا الناطق الإعلامي المواطنين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر عن

عند ورود اتصالات مجهولة إليهم وعدم التعاطي مع كل من يتصل عبر التطبيقات الإلكترونية ويدعي بأنه من الأجهزة الأمنية، موضحا أن الأجهزة الأمنية لا تلجأ لمثل تلك الأساليب في التحقق عند طلب أي شخص وعدم تزويد أي شخص للبيانات الشخصية عبر الاتصالات. وأهاب الجميع بالجميع أنه عند ورود تلك الاتصالات الإبلاغ المباشر عنها للجهات المعنية عبر هاتف الطوارئ الموحد 911 أو عبر قنوات الاتصال عبر وحدة الجرائم الإلكترونية أو عن طريق مراجعة مفارز البحث الجنائي داخل أقرب مركز أمني. قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف أحمد أحد ممرضي مستشفى الأمير حمزة 15 يوماً على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل ماركة بجناية الاختلاس، وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد أحالت القضية إلى النيابة العامة في وقت سابق بعد استكمال التحقيقات الأولية. وقالت الهيئة في بيان إن القضية تتعلق بشبهات اختلاس وما تزال قيد التحقيق لدى الادعاء العام لحين استكمال الإجراءات القانونية، وأكدت استمرارها في ملاحقة أي تجاوزات تمس المال العام وعدم التهاون مع أي اعتداء على مقدرات الدولة. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم جامعة بيرزيت شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة برفقة جرافة عسكرية وسط تعزيزات عسكرية كبيرة. وأفاد بيان صادر عن الجامعة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت خلال الاقتحام صرح شهداء الجامعة واستولت عليه، كما احتجزت أحد أفراد أمن الجامعة واقتحمت عدة مرافق من الجامعة وانتشرت في محيط الحرم خلال عملية الاقتحام. ويحمل النصب التذكاري أسماء طلبة جامعة بيرزيت الذين استشهدوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال السنوات الماضية. وتتعرض جامعة بيرزيت بشكل متكرر لاقتحامات إسرائيلية شهد بعضها اعتقالات وإصابات، وفي أواخر شهر أيلول الماضي كانت قوات الاحتلال قد اقتحمت الجامعة وصورت النصب التذكاري. استشهد فلسطيني اليوم وأصيب شابان آخران برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مدخل بلدة بني نعيم جنوب شرق الخليل جنوب الضفة الغربية. إلى ذلك هدمت قوات الاحتلال منزلا وخيمة وبئرا في مدينة يطة جنوب الخليل، وشنت حملة اقتحامات ومداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة في الضفة الغربية طالت 20 فلسطينيا بزعم أنهم مطالبون حسب بيان صادر عن نادي الأسير الفلسطيني. وهجم مستوطنون مسلحون قاطفي الزيتون في منطقة باب الجامع غرب بلدة برقة شمال الضفة الغربية. أصيب عدد من الفلسطينيين بقصف الاحتلال الإسرائيلي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أفادت مصادر طبية في القطاع بوصول عدد من الإصابات بينها واحدة خطيرة بعد قصف طيران الاحتلال المسير مجموعة من المواطنين في محيط أبراج طيبة غربية مدينة خان يونس. وبالعودة إلى الأخبار المحلية، حيث وردنا قبل قليل أن جلالة الملك عبد الله الثاني استقبل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي في مطار الملك الحسين الدولي في العقبة قبيل وضع حجر الأساس لمشروع سكة حديد العقبة الشيدية معا، إذ أعلنت أمانة عمان حالة الطوارئ الخفيفة. وإلى تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة اعتبارا من مساء اليوم الاثنين والمتوسط من صباح غد الثلاثاء للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة. وأكدت الأمانة على جاهزية كوادرها ميدانيا للتعامل مع أي بلاغات ترد إلى غرفة الطوارئ إتلاع العلي، داعية المواطنين إلى الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد 102 و117 103

أمانيين في حال رصد أي ملاحظات. وتدعو الأمانة إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة وعدم ربط مزاري بالبيوت على مناهل الصرف الصحي تجنبا لفيضانها في الطرق وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار. كما شددت على ضرورة تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية. وتهيب أمانة عمان بالمقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية إلى المبادرة بتأمين مواد البناء تجنبا لانجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار. هذا وتتأثر المملكة يوم غد بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس ويكون الطقس غائما جزئيا ولطيف الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. وتهطل بإذن الله تعالى زخات متفرقة من الأمطار في أجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية يصحبها الرعد أحيانا، كما يتوقع أن تشهد أجزاء من المناطق الوسطى والشمالية في ساعات الصباح الباكر ولفترة قصيرة زخات متفرقة من المطر، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتثير الغبار في مناطق البادية. مستمعين الكرام، قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. هذه تحية وإلى اللقاء.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية البرنامج العام. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. من ذاكرة الجيش.
1: أيها الجيش من كتائب حكمة

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم الخامس من تشرين الأول. اليوم في تاريخ النهضة العربية الخامس من تشرين الأول من عام 1918 هو اليوم الثالث على دخول الجيوش العربية إلى دمشق وبدء مسيرة الدولة العربية، وقد كان رضا الركابي حاكما لدمشق في فترة العهد العثماني، وبقي أيضا حاكما لها بقرار صدر في مثل تاريخ هذا اليوم عن الأمير فيصل بن الحسين، إضافة إلى تسليم رضا الركابي منصب الحاكم العسكري العام. أسند الأمير فيصل منصب رئيس الشورى إلى ياسين الهاشمي، والملاحظ كلا الاثنين الركابي والهاشمي كانوا يقاتلون مع القوات التركية حتى آخر لحظة. إضافة إلى ذلك فقد اتخذ الأمير فيصل قرارات بتعيين أشخاص من كل الفئات والطبقات في جهاز الحكومة. كان يوم الخامس من تشرين الأول من عام 1918 ذو قيمة في تاريخ الدولة العربية، حين أدرك يومها الأمير فيصل أن الجهاد يجب أن يستمر وأن العدو فقط هو الذي اختلف، فقد كان الاتحاديون سابقا ولكنهم الآن هم من كنا نحن حلفاؤهم ونقاتل إلى جانبهم. وهنا يقول الأمير

0: فيصل في خطاب أورد نصه يوسف الحكيم يقول فيه: نحن الآن كالطفل الصغير، ليس لنا حكومة ولا جيش، والسواد الأعظم من الشعب لا يفقه معنى الوطنية والحرية ولا ما هو الاستقلال، حتى ولا شيء يذكر من هذه الأمور. ذلك نتيجة ضغط الأتراك على عقول وأفكار الأمة. لذا يجب أن يفهم هؤلاء الناس قدر نعمة الاستقلال. أنا عربي، وليس لي فضل على عربي ولو بمثقال ذرة. إنني وفيت واجبي الحربي كما وفى والدي واجبه السياسي. إنني أكرر ما قلته في جميع مواقفي بأن العرب هم عرب قبل موسى وعيسى ومحمد. ونقرأ تاريخ الأحداث أنه في مثل هذا اليوم الخامس من تشرين الأول من عام 1938 شهدت أرض فلسطين أحداثا واضطرابات مختلفة. فقد وقع في مثل هذا اليوم في مناطق طبرية وصفد وعكا اشتباكات مع سلطات الانتداب البريطاني، وتمكن عدد من الثوار من الدخول إلى مقر المندوب السامي رغم الحراسة المشددة، وقاموا بتسليمه عريضة متضمنة مطالبهم واحتجاجهم على ما يجري، وقالوا له: أننا نستطيع قتلك الآن، ولكن الشهامة العربية تأبى أن نفعل مثل هذا.
1: من ذاكرة الجيش.
2: أيها الجيش من كتائب حكمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. مستشارك الطبي. إعداد نور الحوامدة. تقديم آيات الجديد.
1: يسعد مساكم بالخير مستمعينا الكرام من وين ما كنتم عم تسمعونا وتتابعونا عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. حلقة جديدة من مستشارك الطبي للحديث عن المياه البيضاء في العين. بيسعدنا نستضيف وبعد الفاصل المقدم الطبيب إبراهيم الكيلاني أخصائي أول جراحة وطب العيون من مرتب الخدمات الطبية الملكية. خليكم معنا.

0: يا هلا ويا مرحبا فيكم من جديد مستمعينا ومتابعينا الكرام بحلقتنا الجديدة من مستشارك الطبي. وضيفنا اليوم داخل الاستوديو المقدم الطبيب إبراهيم الكيلاني، رئيس قسم العيون في مستشفى الملكة علياء العسكري. بداية دكتور يسعد مساك وأهلا وسهلا فيك.
1: مساء الخير، الله يسعد مساك، حياك الله.
0: أهلا وسهلا دكتور. اليوم موضوع حلقتنا عن المياه البيضاء في العين. لو نبدأ حديثنا بتعريف اليوم المستمعين، شو هي المياه البيضاء في العين؟
1: تمام، شكرا جزيلا لك. هلأ المياه البيضاء حقيقة

0: هي عبارة عن العتامة في عدسة العين.
1: نعم.
0: طبعا العين هي مجموعة عدسات العين حقيقة، بس العدسة الحقيقية اللي بنطلق عليها باسم العدسة هي العدسة اللي تصاب فيها العتامة وتؤدي إلى ضبابية وإلى تدني درجة النظر عند المريض.
1: نعم. طيب دكتور، يعني كيف المريض بيعرف انه ممكن يكون عنده مي بيضة؟
0: هلا هو المريض، شوفي اعراض المي البيضة بتختلف حسب انواع المي، لانه المي لها انواع فعليا.
1: نعم.
0: بتتخذ شكل معين داخل العدسة المي باشكال مختلفة، بناء عليها بيختلف اعراض المريض. مثلا ممكن مريض يجي ويحكي لك انه انا عندي ضبابية في الرؤية، في مريض اخر ممكن يجي يقول لا أنا ما عندي ضبابية لكن في عندي تدني في الرؤية، عماله بنزل نظري.
1: نعم.
0: براجع المحل النظارات بيغير لي النظارات بس مش عمالي بوصل للدرجة اللي كنت أنا فيها. في مريض آخر ممكن يجي يقول أنا عندي والله ازدواجية بشوف زي ظل للصورة. في مريض آخر بيقول أنا البعيد ممتاز عندي لكن القراءة بدأت تدنى.
1: نعم.
0: فهي بتختلف الشكوى المريض بناء على نوع العتامات أو نوع المية اللي موجود في العدسة.
1: نعم. بس دكتور هاي أعراض متشابهة مع مثلا قصر النظر، طول النظر وما إلى؟
0: طبعا أكيد، بس هلأ لما بنحكي عن قصر النظر وطول النظر بدنا نربطها للعمر.
1: نعم.
0: يعني الإنسان لما بيكون في عنده قصر نظر عادة بتكون بالسنوات المبكرة، بيظهر عند الطفل عمره 6 سنوات 7 سنوات ممكن يبين انه عنده قصر النظر طول النظر. بس لما نتكلم عن المي هلا بجوز بعد شوي نيجي على اسباب المي. السبب الشائع الكبير جدا يعني واللي بشكل السواد الاعظم للمي اللي هو الايجينج، العمر.
1: نعم.
0: يعني هو مثله مثل لما تحكي انت الشعر بتغير باللون، بتغير مع الوقت يعني مع العمر.
1: نعم.
0: فالإيجينج هذا هو يشكل أكثر أو أكبر سبب شيوعا عند الناس، بالتالي المريض بيبدأ يشكي ما عمره يعني كان عنده أي مشكلة بالنظر، بيبدأ بعد فترة لما صار في عنده إيجينج وعمر متقدم وهذا بيبدأ يجي يقول لك دكتور أنا صار عندي ضبابية، أنا صرت أنزل، أنا طول عمري 6 على 6 بشوف، طب شو المشكلة؟ بنفحص المريض وبيبين أنه في عنده مي. نعم. بيضة.
1: يعني دكتور مرتبط بالعمر فقط؟
0: لا.
1: ولا ممكن يصيب؟
0: لا طبعا في له أسباب كثيرة، في أسباب كثيرة بس احنا حكينا السبب الشائع.
1: نعم.
0: واللي بشكل السواد الأعظم اللي هو الإيجينج أو العمر.
1: نعم.
0: بس في أسباب أخرى مثلا الالتهابات داخل العين، الجراحات داخل العين، الضربات للعين.
1: نعم.
0: في كمان السكري له علاقة، في كمان مياه خلقية بتظهر عند الأطفال، مشان هيك أنا كمان بنوه لموضوع الأطفال يجب أنهم يفحصوا صراحة، لأنه ممكن يكون الطفل عنده مياه خلقية، مية بيضة خلقية، والمشكلة لما تكون المية في عين واحدة مش بالعينتين، لسه العينتين سرعان ما أنه بيلاحظوا الأهل على الطفل، لأنه نعم. بتكون عنده المشكلة واضحة اللي هي زي رقرقة العين والعين ترقص لأنه مش قادر يركز العين مزبوط، فبيجي الأب والأم براجعوا بيبين أنه عنده مية في كلتا العينين. بس لما يكون في عين واحدة الطفل هذا بتلاقيه بيشوف بالعين الثانية، بينما العين اللي فيها مي تهمل، وإذا أهملت بدخل الطفل في كسل وممكن في ارتفاع ضغط العين ومشاكل كبيرة.
1: نعم. يعني دكتور ممكن يكون مرتبط يعني في عامل وراثي فيها ولا؟
0: العامل الوراثي مهم جدا، بيبان أكثر إشي بالأربعينات.
1: نعم.
0: اللي هو يعني العامل العائلي خلينا نحكي، بتلاقي أنه في بعض العوائل أنه بمجرد ما دخل الأربعينات بدأ عنده المي بما لا يتناسب في ذلك العمر. يعني أنا لما يكون في شخص عمره 40 45 بتوقع أنه في تغيرات على العدسة.
1: نعم.
0: وفي شوية عتامة بس ما تكونش بشدة كبيرة زي كأنه عمره 60. أما هذول الجماعة اللي بيكون في عندهم عامل وراثي عائلي فعلا زي ما تفضلتي، بتلاقيه على عمر 40 45 كمية المي وكثافة المي العتامة اللي موجودة لا تتناسب مع عمره. فبنسأله السؤال انه هذا موجود عندكم بالعيلة، بيكون الجواب نعم، انه والله اختي عملت عملية على 42، اخوي عمله على 45، بيكون عامل وراثي عائلي.
1: نعم.
0: صحيح.
1: يعني مرتبط في
0: نعم.
1: في الوراثة.
0: نعم.
1: طيب دكتور، يعني اليوم التليفون والكمبيوتر وغيره يعني او تعرض ايضا للشمس لفترات طويلة ممكن يعني يزيد من احتمالية إصابتنا بمي بيضاء مع اختلاف الفئات العمرية؟
0: هلا ارتباط السكرينز ديفايسز هدول التابلت والتليفونات وهات مع المي مش موجود، بس احنا يعني كأطباء عيون دائما وابدا ندعو الاهل انه الاطفال الصغار ما يكونش عندهم إشي اسمه نير تاسك، اللي هو يعني

0: الإجهاد البصري على المسافات القريبة زي التليفونات والتابلتات والآيبادز والشغلات هاي، لأنه هاي بتأثر بأشياء كثيرة بالعين عند الطفل، بس مش المي البيضة. المي البيضة ما لهاش علاقة فعليا،
1: مش عند الأطفال،
0: لا لا ما لهش علاقة بالموضوع هذا. لا
1: نعم. طيب دكتور، أحيانا شخص بيلاحظ أنه عنده تشوش شوي بنظره وبيعتبره مجرد ضعف نظر زي ما حكينا بالبداية، أنه مرتبط متشابه شوي مع ضعف النظر، قصر النظر، متى لازم يراجع الطبيب؟
0: هلا هو المريض بشكل عام إذا بدأ يشتكي من حدة الإبصار تبعته أو نوعية الإبصار اللي انت فضلتي فيه التشويش يعني والضبابية، لازم يراجع المريض بغض النظر عن عمره، بغض النظر عن يعني حدة الشكوى تبعته. لكن إذا بدنا نربطها في موضوع المية البيضة، المية البيضة صراحة وجودها هذا شيء تقريبا شبه إجباري عند الشخص اللي بتعدى بعد 45. إحنا بعد 45 نسميها تغيرات في العدسة. بعد 55 بتبدأ تشكل أثار وأعراض. متى الأعراض بتصير تستدعي يعني خلينا نقول التدخل؟ لما تصير تأثر على الفيزيكال اكتيفيتيز، الديلي فيزيكال اكتيفيتيز، النشاطات اليومية. يعني شخص بيسوق، صارت المي بيقول لك أنا الغباش تبعي صار يأثر علي على السواقة، شخص يستدعي أنه يفحص ويستدعي التداخل لإزالة المي. شخص آخر مثلا بيدرس صار يحكي لك أنا برضو بطلت قادر أني أشوف القراءة الكتابة مزبوط، صرت أتعب، برضو يستدعي. حتى لو الشخص غير متعلم أو غير سائق، خلينا نقول كبير السن، في له نشاطات، بتحرك ببيته، بروح على الحمام، بروح على المطبخ، بطلع بيميز الأشخاص من وجوههم، صار يقول لك بطلت قادر، أنا صرت أتعثر بالمشي، صرت كذا، هذا لازم أنه تباشر.
1: نعم. طيب دكتور، كيف بتشخصوا المياه البيضاء أصلا؟ ويعني هل الفحص الروتيني ممكن يعني يكشفها؟
0: هلا الفحص الروتيني طبعا بكشفها، اذا كان الفحص الروتيني في عياده عيون متخصصه، بمعنى اخر انه على جهاز العيون اللي بنطلق عليه احنا اسمه سليت لامب، طبعا سهل جدا وهو من اساسيات الفحص صراحه. يعني القصد انه اي طبيب عيون متمرس سواء كان مقيم او اخصائي باستطاعته انه يميز المي البيضة وكم كثافتها، الدنسيتي تبعتها، وقديش هي مؤثرة.
1: يعني دكتور عن طريق فحصه بجهاز موجود
0: في عند أي أخصائي عيون أو مقيم عيون قادر على فحصه؟
1: يعني بالنظر ما
0: هلا بيبين. ممكن بالنظر إذا كان متقدم جدا جدا جدا، إحنا يعني زمان كانوا يسموها المي البيضة إنها مستوية. إذا كانت واصل المرحلة هاي بحيث إنه هي غيرت شكل البؤبؤ، صار لون البؤبؤ أبيض، نعم ممكن الشخص لما بتطلع على الشخص يلاحظ انه البؤبؤ الشمال مثلا لونه اسود طبيعي، اليمين لونه ابيض، بس احنا بنحكي عن هاي مرحله متقدمه جدا جدا. وطبعا احنا اصلا فكره الحلقه التثقيفيه ما نوصلش هاي المرحله.
1: هدفنا الرئيسي ما نوصل لهناك.
0: يس.
1: طيب دكتور بدنا نحكي عن العلاج، هل في قطرات مثلا او ادويه بتعالج المي البيضاء بالمره؟
0: علاج احنا بنسميه ميديكال طبي، سواء قطرات او ادويه او كذا، غير موجود حقيقه الامر. العلاج الحقيقي الناجع الوحيد اللي هو الاستئصال الجراحي. طبعا احنا يعني لما نحكي استئصال جراحي بالنسبه لسهوله العمليه وبساطة العملية مع تقدم التكنولوجيا والأجهزة، يعني الاستئصال الجراحي بجوز كلمة أكبر، لأنه العملية زمان كانت صراحة صعبة. هلا أنا بجوز ما لحقتش، بجوز قبل 25 سنة كان أو 30 سنة كان إنه يستنوا المريض، بس عبارة عن إنهم يشيلوا العدسة اللي فيها مي بيضة وما يركبوا عدسة صناعي للشخص، يعطونا نظارة سميكة جدا يستبدلوا العدسة هاي. الآن بعدين اتطورت بعديها شوية، صار في عملية جراحية زي ما أنت بتفضلي، بنفتح جرح كبير بتنشال المي بتتركب عدسة، يعتبر تطور أنه تركبت عدسة، بس المشكلة أنه بتسكر الجرح بغرز، وعدد الغرز كبير يعني يصل إلى 7 غرز تقريبا، 6 غرز 8 غرز مرات
1: داخلية دكتور؟
0: على القرنية يعني الغرز.
1: نعم.
0: وهذا يعتبر إجراء جراحي كبير. بعدين تطور الوضع وصارت الآن في تكنولوجيا في الأجهزة، صارت العملية بسيطة جدا، تجرى في جهاز فوق الموجات الصوتية. الفتحة اللي بتصير عبارة عن فتحة تقريبا 2.8 مليمتر، إشي صغير جدا، حتى الجراح نفسه بس يخلص العملية بيشوفش الفتحة اللي دخل منها قد ما هي صغيرة. بتم

0: تفتيت المية وتذويبها عن طريق الموجات الفوق صوتية وشفطها في غضون 10 إلى 12 دقيقة.
1: نعم دكتور، بما أننا بنحكي عن العملية وإنها بتحتاج إجراء جراحي، كثير ناس بيخافوا من هذا الإجراء، يعني بيخافوا من هاي الإجراءات، احكي لنا ببساطة كيف بتتم يعني عملية المية البيضاء وقديش بتاخد وقت أصلا؟
0: هلأ عملية المية البيضاء، أول شيء تجهيز العملية. تجهيز العملية مهم جدا، بابتداء من التشخيص والتأكد من وجود المية البيضاء ونوع المية البيضاء وقديش تأثيرها. حدة الإبصار عند المريض مهمة جدا قبل العملية وقديش أنه بتحسن بالنظارة ولا لا. ثانيا الفحوصات اللي تجرى قبل العملية، اللي هي أهم شيء فيها قياس العدسة اللي بدنا نزرعها داخل العين، هذا مهم جدا، بالإضافة إلى التأكد أنه فيش سبب آخر مرضي مؤدي إلى نقصان النظر. يعني مش باجي أنا بشوف المي البيضة بعتبر أنه نقصان النظر عند هذا الشخص خلص هو المي البيضة، لا، يجب أني أستثني أي مرض آخر، فبتفقد الشبكية، بتفقد العصب البصري، بتفقد أجزاء العين الأخرى، بكون متأكد أنها كلها على سلامة ومية بالمية. فالسبب الوحيد هو المي البيضة، بالتالي الإجراء الناجع الصحيح في تلك اللحظة اللي هو المي البيضة. نيجي الآن على التكنيك. التكنيك، المريض أول شيء بتم أخذ الفيتال ساينز أو العلامات الحيوية كتحضير لأي عملية. من ضغط، منشوف إذا هو مريض سكري ولا لا، بكون عامل فحص، لأنه مهم جدا أنه يكون المريض سكري ولا لا وقديش التراكم يتبعه. لأنه إذا كان التراكم يتبعه مرتفع العملية تؤجل. اثنين، العملية تجرى تحت تخدير، أبسط أنواع التخدير اللي احنا بنسميه التخدير النقطي. لسه أخف من الموضعي. الموضعي تجرى اللي هي إبرة تحت العين. لا، احنا الحمد لله رب العالمين مع التقدم التكنولوجي والأجهزة وخبرات الأطباء في الخدمات الطبية صاروا يعملوا العملية تحت التخدير النقطي اللي هو عبارة عن نقطة. يعني التخدير بصير
1: قطرات دكتور،
0: قطرة فقط نقطة، وبعمل العملية. العملية هي عبارة عن فتحة صغيرة جدا بتم الدخول من خلالها وتفتيت المية بواسطة جهاز الفيكو اللي هو بيقوم عمله على الموجات الفوق الصوتية، بيذوب هالمية وبيفتتها لأجزاء صغيرة جدا، بتم شفطها ثم تحقن العدسة داخل المحفظة اللي كانت تغطي العدسة اللي تم استئصالها اوريدي. نوعية العدسة مهمة جدا. أول شيء نوعية العدسة كيف احنا بنحقنها؟ بنحقنها عن طريق محقن، يعني جهاز يستخدم للحقن، انها بتكون مطوية صغيرة جدا، مطوية زي ملفوفة لف داخل العين، بتفتح وبتاخذ شكلها. وفي انواع للعدسات طبعا بناء على الشغل كيف تشتغل العدسة.
1: نعم دكتور، بتقدر تحكي لنا عن انواع العدسات؟
0: طبعا. هلا زمان برضو كمان كان الفكره بالموضوع انه تشيل المي تحط العدسه، المريض بشوف للمسافات البعيده، بنسميه احنا الديستنت فيجن، المسافات البعيده، وبعد ما يخلص العمليه في بلبس نظاره للقراءه.
1: نعم.
0: تطور العلم وصار في انواع للعدسات. الان العدسات بشكل عام بناء على عملها تقسم لثلاث انواع، في عدسات احاديه وفي عدسات ثنائيه وفي عدسات ثلاثيه. العدسات الأحادية اللي حكينا عنها اللي هو النوع القديم اللي هو عبارة عن بس بتعالج البعيد، والمريض بعد العملية بحاجة للنظارة القريب، برضو هي عدسة للبعيد رائعة جدا، الكواليتي نوعية الرؤية فيها رائعة جدا وحدة الإبصار فيها رائعة جدا، بس مش مضاف إلها موضوع القراءة. الآن وجدوا أنه لا، بدنا نحاول نضيف عنصر القراءة، فأوجدوا العدسات الثنائية. العدسات الثنائية بتساعد الشخص في الرؤية المتوسطة والرؤية القريبة لحد 60% تقريبا، ثم وصلوا لمرحلة العدسات الثلاثية أو الذكية خلينا نقول، اللي هي في برضو بتساعد الشخص أنه يقرأ. بمعنى آخر المريض بس يخلص العملية مش بحاجة لأي نوع من أنواع النظارات.
1: نعم، يعني هذا الدكتور بيقودني لسؤال إنه بعد العملية قديش بحتاج المريض حتى يرجع لحياته الطبيعية، وشو أهم التعليمات اللي لازم يعني يلتزم فيها؟
0: هلأ الحمد لله رب العالمين، حكيت لك مع التقدم والتكنولوجي ومهارة الأطباء وخبرتهم صار العملية سهلة جدا، بين 10 دقائق ل 15 دقيقة وتحت التخدير النقطي.
1: نعم.
0: المريض بيغطي عينه 3 ساعات، بعد 3 ساعات بيفتحه بيبدأ يقطر، يعني بتقدر تقولي تاني يوم ثالث يوم بيقدر يرجع لممارسته الطبيعية مع شوية الإكسترا كير، العناية بموضوع اللي احنا بنخاف من الالتهابات.
1: نعم.
0: يعني ما يكونش في مواقع مزدحمة كتير وهذا انه يدخل بالالتهابات، هذا الموضوع المهم.
1: نعم. طيب دكتور، يعني تأجيل علاج المياه البيضاء ممكن يسبب مشاكل؟

0: الأكبر.
1: بالطبع بيسبب. هلا احنا في هلا احنا بهمنا من الحلقه الهوم مسجز، الرسائل اللي باخذها المريض، يعني العبر خلينا نحكي. هلا في رساله للمريض اللي انت هيك تفضلتي فيها، موضوع التاجيل هذا مش لصالح المريض نهائيا، لانه التاجيل معناته مضاعفات، مضاعفات على صعيدين، الصعيد الاول على صعيد العمليه، والصعيد الثاني على صعيد المضاعفات اللي بتنتج من انك تترك المية زي ما كانوا يحكوا عنها تستوي. موضوع اللي تستوي هذه حاليا في اللي احنا يعني بنعيش بالفترة الحالية هذه خرافة، يعني مش موجودة، كانت زمان يعني، لانه كانت العملية مختلفة مع التكنولوجيا الموجودة. بالعكس، كل ما عملت انت العملية early as early كل ما كان افضل للمريض. وكل ما انت اخرتها كل ما صار تظهر عندك المضاعفات، اللي هي اكبر شيء عندنا بهمنا ارتفاع ضغط العين، لانه مرات تترك انت المية بالعدسة تستوي زيادة بزيادة، ممكن العدسة هذه تنتفخ وتسكر زاوية العين، يدخل المريض في ارتفاع ضغط العين، ضغط العين يرتفع خلال ساعات ويؤدي الى تلف العصب البصري.
0: نعم. طيب دكتور، يعني في الختام لو بدك يعني في نصيحة بتحب توجهها لكل شخص بده يحافظ على صحة نظره ويأخر مشاكل النظر؟
1: هلا أهم شيء الأطفال اللي يبعدوا عن نير تاسك زي ما حكينا، موضوع الديفايسز وهدول. وبالنسبة للأشخاص الكبار اللي هو برضو الفحص الدوري ما يستثنيش إنه موضوع العين ما بتنفحص، لا بتنفحص، مفروض تفحص عينك أتليست بالسنة مرة يعني. حتى لو كان عينك تمام، لو أنت شايف ستة ستة تفحصها لو مرة فحص روتيني. والرسالة المهمة جدا إنه موضوع إنه مية مستوية، فيش شيء اسمه مية مستوية،
0: خرافة،
1: مجرد بالضبط خرافة. مجرد ما أنت شفت إنه متضايق وحكالك إنه في مي بتأثر على نشاطاتك اليومية، جو اهيد سوي العملية. العملية بسيطة جدا وسهلة، والتعافي منها الاستشفاء تبعها سريع جدا.
0: نعم. يعني المقدم الطبيب إبراهيم الكيلاني، دكتور بدي أشكرك على وقتك وجهدك وكمية المعلومات اللي قدمتنا إياها، مبسطة وبتطمن وبتريح كل حدا مقبل أو كل حدا خايف أصلا يكون عنده مشكلة. بدي أشكر وقتك وجهدك، شكرا لك دكتورة يعني على تواجدك اليوم معنا.
1: الشكر إليك، وموصول طبعا إذاعتنا الحبيب إذاعة القوات المسلحة الأردنية، كل الشكر لكم،
0: بيتكم وطرحكم دكتور،
1: شرفنا. طول عمرك، حياك الله.

0: نعم، وأنتم مستمعين الكرام بهيك منكون وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا الأسبوع من مستشارك الطبي، على أمل أن يتجدد بكم اللقاء الأسبوع المقبل في نفس المكان والزمان وعبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. اسمحوا لي أن أشكر الزملاء من الهندسة الإذاعية ليث شلول، ومن البث المباشر مؤمن حنيطي، ومن مواقع التواصل الاجتماعي حنين بني مصطفى، علي الوديان. هذه تحيات معدة البرنامج نور الحوامدة، وتحياتي لكم آيات الجدي. في كل لحظة من حياتكم اتذكروا أن صحتكم هي أولويتنا. ضلكم بخير وعلى خير.
1: مستشارك الطبي. إعداد نور الحوامدة. تقديم آيات الجدي. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.

بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بكم أعزائي وأحبائي المستمعين والمتابعين لإذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي سواعد الإنقاذ.

حياكم الله أعزائي وأحبائي المستمعين، وأرحب بكم أنا النقيب عبد الله سعودي من إدارة الإعلام والشرطة المجتمعية في مديرية الأمن العام، وفي هذه الحلقة التي سنتحدث فيها بإذن الله تعالى عن أهمية التوعية الإسعافية وما لها من دور كبير في الحد من الحوادث والإصابات وأيضا التقليل من الوفيات، وسنتحدث عن ذلك بتفصيل أكثر لكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا.

حياكم الله أعزائي وحبائي المستمعين، ونبدأ هذه الحلقة بالحديث عن أهمية التوعية الإسعافية وما لها من دور محوري كبير في إنقاذ وإنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات أيضا من كافة الأخطار التي قد تواجه المواطنين لا قدر الله. فهنا نبحث عن الثقافة الوقائية التي يجب أن يتمتع بها كل مواطن وكل من يقيم على ثرى هذا الوطن الغالي، بحيث يصبح المواطن الأردني وكل من يقيم على ثرى هذا الوطن الطهور شريك حقيقي معنا في مديرية الأمن العام وذراعه الإنساني الدفاع المدني لتلافي الأخطار التي قد تحصل لا قدر الله نتيجة الإصابات والحالات المرضية والحالات الطارئة والحالات المفاجئة. فبالتالي عندما يكون لدى الشخص معرفة كبيرة ولديه ثقافة وقائية بكيفية التعامل مع الحالات الطارئة التي قد تحدث في أي لحظة من اللحظات لا قدر الله، وبالتالي أهمية التوعية الإسعافية تعمل على إنقاذ الأرواح وتقليل الوفيات، وأيضا تعمل على الحد من المضاعفات وتفاقم الإصابات وتقليل زمن الاستجابة الأولية لحين وصول طواقم الدفاع المدني، طواقم الإسعاف المتخصصة والعاملة التي تتمتع بمهارة عالية لإنقاذ هذا المصاب الذي يتعرض لأي إصابة كانت، سواء كانت حالة مرضية، انقطاع في الأكسجين، أو لا قدر الله انسداد في مجرى التنفس، أو حتى حوادث الشردقة، الكسور، أيا كانت الحوادث التي تحصل لا قدر الله يتم التعامل معها من قبل الشخص الذي يتواجد في المكان، لا سيما بأن الدقائق الأولى تسمى الدقائق الذهبية التي يمكن من خلالها إنقاذ الأرواح. فبالتالي نحن نتعامل، عندما نتعامل مع هذه الحوادث أو هذه الإصابات نحن نسابق الزمن. فبالتالي عندما يتمتع مواطننا بالثقافة الوقائية والمعرفة والمعرفة الإسعافية التي من خلالها يستطيع أن يتعامل مع الحالة لحين وصول طواقم الدفاع المدني، لا سيما بأن بعض الحالات تستدعي تدخلا مباشرا من الأشخاص المتواجدين في المكان. فبالتالي عندما يكون هنالك انسداد في مجرى التنفس لا قدر الله، انقطاع التنفس قد إذا استمر لعدة دقائق قد يؤدي إلى إصابة بالغة، أو حتى لا قدر الله قد يؤدي إلى وفاة. وبالتالي نحن دائما نعول على وعي مواطننا الذي إن شاء الله دائما سيستجيب لنصائحنا، لإرشاداتنا، لتوجيهاتنا في مديرية الأمن العام من خلال التقيد بكافة النصائح والإرشادات الصادرة من الجهات المعنية، ولا سيما بأننا في مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية في مديرية الأمن العام

نعمل جاهدين حقيقة على أن تصل الثقافة الوقائية إلى كافة المواطنين وبشتى الطرق وبشتى السبل وبشتى الوسائل، حتى يكون المواطن شريك حقيقي معنا ويحمي نفسه ويحمي أسرته ويحمي من يكون بالقرب منه أو حتى يصادفه في أي مكان كان. فبالتالي دائما كنا نؤكد على أن

متغيرة ومتجددة ومتنوعة ومختلفة يتم التعامل معها من قبل الأشخاص المتواجدين بالقرب من المصاب بكل وعي وبكل ثقافة وبكل إدراك إذا كان لديه المعرفة، لكن نحن نريد أن يتعلم وأن يكون لديه الثقافة الإسعافية، الثقافة الطبية بتقديم الإسعافات الأولية في حال تعرض أي شخص لأي إصابة كانت. فلذلك تلعب التوعية الإسعافية دورا محوريا في حماية الأرواح والحد من مضاعفات الإصابات والحالات المرضية الطارئة قبل وصول الفرق الطبية، فرق الدفاع المدني، وامتلاك الأفراد والأشخاص في المجتمع لمعارف ومهارات الإسعافات الأولية، يتجاوز كونه مجرد معلومات نظرية ليصبح هو خط الدفاع الأول في سلسلة النجاة من هذه الحوادث التي يعني قد تقع لا قدر الله. وبالتالي نحن نسعى دائما إلى أن نعمل على إنقاذ الأرواح وتقليل الوفيات وتقليل يعني النسبة الكبيرة التي قد يتعرض لها الشخص من إصابات، لنجعلها إصابات بسيطة بدل أن تكون إصابات بالغة أو إصابات متقدمة في الإصابة. فبالتالي عند التدخل الأولي يمكن أن نتلافى هذا الأمر حتى لا يتوسع ويصبح أكثر خطرا. فعندما يعني يتم أو عندما تحدث العديد من الحالات الطارئة مثل التوقف القلبي المفاجئ، الغرق، الاختناق وغيرها من الحالات المختلفة في المنزل أو في مكان العمل، التدخل السريع في الدقائق الأولى التي تعرف بالدقائق الذهبية، هذه التي تصنع الفارق المباشر ما بين الحياة والموت، لا سيما عند تطبيق الإنعاش القلبي الرئوي CPR أو فك انسداد مجرى التنفس. أيضا نعمل على من خلال هذه الثقافة على الحد من المضاعفات وتفاقم الإصابة. فعندما يكون هنالك تصرف صحيح وسريع يقلل من خطر الإصابة، فمثلا عند التعامل السليم مع الحروق بالماء الجاري يمنع تعمق الضرر في طبقات الجلد، وأيضا التثبيت الصحيح للكسور يمنع إحداث تلف في الأعصاب أو الأوعية الدموية المجاورة أثناء حدوث الكسر لا قدر الله، وأيضا التثبيت الصحيح لها، والضغط المباشر على الجروح ينقذ المصاب من الصدمة النزفية أو حتى حدوث النزيف الحاد لا قدر الله. وبالتالي بالوعي والثقافة والإدراك والمعرفة والإطلاع وإثراء المعلومات الإسعافية لدى الشخص يستطيع من خلالها أن يتعامل مع كافة الإصابات التي قد تحصل لا قدر الله. أيضا تعمل التوعية الإسعافية على تقليل زمن الاستجابة الأولية، فمهما بلغت سرعة وكفاءة أجهزة الدفاع المدني والأجهزة المختصة في مديرية الدفاع المدني من إسعاف، فالخدمات الطبية الطارئة يجب أن تكون مباشرة أحيانا من الأشخاص المتواجدين بالقرب من المصاب، فأن الوصول إلى موقع الحادث يحتاج إلى بضع دقائق من طواقم الدفاع المدني ووجود شخص موعى أو لا يعني عنده وعي وثقافة إسعافية في موقع الحادث، يجعل الفجوة الزمنية بين لحظة وقوع الإصابة ووصول سيارة الإسعاف غير مؤثر. وأيضا من الإجراءات المهمة التي لابد أن نؤكد عليها وذات أهمية كبيرة هي نشر الثقة والهدوء والحد من الخوف، والتي تساعد على المعرفة والتي تساعد المعرفة الإسعافية على التصرف بهدوء وعقلانية أثناء الأزمات وتحد من التوتر والارتباك الذي قد يؤدي إلى تصرفات خاطئة تضر بالمصاب بدلا من مساعدته. وأيضا من الإجراءات التي لابد أن نؤكد عليها وأن يكون لدى الشخص التوعية الإسعافية أو المعرفة الإسعافية أو الثقافة الإسعافية التي يجب أن يتمتع بها كل شخص، وهي تخفيف العبء على المنظومة الصحية، فهي التي تساعد يعني دائما أفراد المجتمع على التمييز بين الحالات الطارئة التي تتطلب نقلا فوريا للمستشفى والحالات البسيطة التي يمكن التعامل معها ميدانيا أو في المنزل، مما يخفف الضغط على الطوارئ والكوادر الطبية، إضافة إلى طواقم الدفاع المدني التي قد يتزامن مع نفس الوقت أو حدوث الإصابة شيء أكبر لا قدر الله. فبالتالي نضع الأولويات ونحددها، وبالتالي من خلال ذلك نستطيع أن نحمي الأرواح وأن نحمي هؤلاء الأشخاص الذين يكونوا بمعيتنا. فلذلك دائما علينا جميعا أن نتذكر أن هدف الإسعاف الأول هو الحفاظ على الحياة ومنع تدهور الحالة وتعزيز الشفاء لحين تسليم المصاب للرعاية الطبية المتخصصة، لا سيما بأن المجال الطبي في وطننا الغالي وصل إلى مستويات متطورة جدا بفضل الله عز وجل، ودائما ومن ثم التوجيهات الملكية السامية إلى تطوير المجال
المنظومة الطبية التي تبدأ من الخدمة الإسعافية التي يقوم بها نشامى الدفاع المدني وصولا

إلى الطواقم الطبية في المراكز والمستشفيات الأردنية، سواء كانت المستشفيات العسكرية أو الحكومية أو حتى الخاصة. فهذا يجعل منا جميعا أن نكون ذو منظومة واحدة تعمل على حماية الأرواح وحماية الأشخاص الذين يتعرضون لهذه الإصابات، لا سيما عندما يكون الأشخاص في رحلات تنزهية أو يكون في مكان بعيد، قد يكون في مناطق برية أيضا قد تستدعي إلى عشرات الدقائق لوصول طواقم الدفاع المدني إلى ذاك المكان. عندما يتدخل الشخص ويقوم بالخدمة الإسعافية الطبية لمن يحتاجها، عندها ينقذ روح أو يلاحظ شخص قد أصيب بضربة الشمس، يستطيع أن يعطيه الإسعافات الأولية لحين وصول طواقم الدفاع المدني. وبفضل الله عز وجل بأن طواقمنا منتشرة على كافة أو في كافة مناطق المملكة، وسرعة الاستجابة بفضل الله عز وجل حققناها والحمد لله رب العالمين، والتي يعني الآن تصل ما بين 7 دقائق إلى 10 دقائق، بحيث يصبح سرعة الوصول إلى الموقع بالرغم من بعض المعيقات في المناطق التي تشهد ازدحامات مرورية، لكن الحمد لله يعني لدينا خطة كاملة تثقيفية إعلامية لإيصالها للأخوة المواطنين وفي كافة مناطق المملكة وعبر كافة وسائل الإعلام، سواء كان منها المرئي أو المقروء أو المسموع. لكن ما نحتاجه من مواطننا ومن مستمعنا الكريم أن يتقيد بهذه النصائح وأن يتقيد بهذه الإرشادات وأن يتقيد بهذه التعليمات الصادرة من أصحاب الاختصاص، لا سيما الحالات المرضية الطارئة التي يمكن أن يقدم بها الشخص العون والمساعدة لمن يحتاجها، وبالتالي ينقذ روحا، فمن أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا. فاصل ونواصل أعزائي المستمعين.

أهلا بكم من جديد أعزائي وأحبائي المستمعين، وكما تحدثنا قبل قليل عن أهمية التوعية الإسعافية ولا أريد الإطالة عليكم، لكن علينا جميعا، وهنا أوجه نفسي وأوجهكم جميعا حقيقة، لأن في ذلك أهمية بالغة وفيها فائدة لكافة المواطنين وللأحباء وللأصدقاء وللأهالي وللأسر، بحيث يكون لدينا معرفة إسعافية وثقافة وقائية، حيث يكون هنالك لا قدر الله أي إصابة قد تقع في أي وقت من الأوقات. على الود لقيناكم وعلى مثله نودعكم. كنت معكم أنا النقيب عبد الله السعودي من إدارة الإعلام والشرطة المجتمعية ومن الهندسة الإذاعية عبد العزيز عبابنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

5:15 الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأخبار يقرأه يوسف شبول. جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي عهد أبو ظبي يشهدان وضع حجر الأساس لمشروع سكة حديد العقبة الشيدية معان، أحد أبرز مشاريع النقل السككي في الأردن. مندوبا عن جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يشارك بأعمال قمة دول جنوب أوروبا ميد ناين بدعوة من رئيس وزراء كرواتيا. مندوبا عن جلالة الملك، محافظ البنك المركزي يفتتح أعمال المؤتمر العام 35 للاتحاد العام العربي للتأمين الذي تستضيفه المملكة، والأردن يتسلم رئاسة مجلس الاتحاد العام العربي للتأمين من سلطنة عمان. رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز يبحث مع السفير التركي لدى المملكة العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة، ويؤكد حرص الأردن على تعزيز التعاون الاقتصادي والشراكات الاستثمارية وتفعيل الاتفاقيات المشتركة. رئيس مجلس الأعيان يبحث مع وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها والبناء عليها بمختلف المجالات، بالإضافة إلى الأوضاع الراهنة في اليمن. الفايز يؤكد ثبات الموقف الأردني تجاه اليمن الشقيق في دعم الشرعية اليمنية والجهود الرامية من أجل عودة الأمن والاستقرار له والحفاظ على سيادته ووحدة أراضيه وإنهاء معاناة شعبه. رئيس مجلس النواب يبحث مع وزيرة الخارجية اليمنية العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، ويؤكد دعم الأردن للشرعية اليمنية ووحدة اليمن وسيادته وأمنه واستقراره والتضامن معه في مواجهة اعتداءات ميليشيا الحوثي. المركز الوطني للأمن السيبراني يؤكد أن أجهزة الحواسيب اللوحية الواردة من العراق والمستخدمة في تنفيذ التعداد السكاني لسنة 2026 خضعت للإجراءات والفحوصات الفنية اللازمة قبل استخدامها، وأن ما يتم تداوله من معلومات وادعاءات بشأن وجود مخاطر سيبرانية مرتبطة بهذه الأجهزة عار عن الصحة. أمانة عمان الكبرى تعلن حالة الطوارئ الخفيفة بدءا من مساء اليوم والمتوسطة من صباح الغد للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة. وأخيرا، حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة غدا، يصحبها انخفاض ملموس على درجات الحرارة وزخات مطرية. نهاية الموجز، في أمان الله.

تعلن الوطنية للتشغيل والتدريب عن فتح باب التسجيل في معاهدها المنتشرة في كافة محافظات المملكة. نقدم لكم مجموعة واسعة من البرامج التدريبية وتخصصات مميزة، منها تكنولوجيا الطاقة المتجددة، تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة، وتخصصات مختلفة في قطاع الإنشاءات والكهروميكانيك والسلامة والصحة المهنية، دورات مجانية وحوافز شهرية، وشهادة مزاولة مهنية عند الانتهاء من البرنامج التدريبي. بادر الآن بالتسجيل في أقرب معهد لك. لمزيد من المعلومات اتصل على 06-56-31-30 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني. الوطنية للتشغيل والتدريب، طريقك نحو التميز المهني.

0: إعداد نريمان الشطي، تقديم ختام الرفاعي.
1: مساء النشميات، مساء الحضور الذي لا يستأذن، والإنجاز الذي يفرض نفسه، والحكايات التي تروى بفخر. أهلا بكم عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.

أنا ختام رفاعي، وهذا برنامج نشميات مساء يليق بنساء الأردن. في نشميات لا نبحث عن الضوء، بل نسلط الضوء على من يستحق. كونوا معنا، فمع كل نشمية حكاية، وفي كل حكاية وطن.

من نيروبي عاصمة كينيا إلى منصات العالم، حمل طلبتنا الأردنيون صوت الأردن وفكرهم وطموحهم في أول مشاركة أردنية في بطولة العالم لمناظرات المدارس، ليحققوا المرتبة 32 عالميا في إنجاز يفتح الباب أمام حضور أردني أوسع في عالم المناظرات.

وراء هذا الإنجاز تدريب وجهد وإيمان بقدرات الطلبة ودور مهم للمدربين في إعداد جيل يعرف كيف يفكر، كيف يحاور، وكيف يعبر عن رأيه بالحجة والمنطق.

وفي برنامج نشميات نسلط الضوء اليوم على هذه التجربة الأردنية الأولى وما حملته من تحديات ودروس وطموحات للمستقبل مع مدربة كان لها دور في إعداد الطلبة للمنافسة العالمية. ضيفتنا الدكتورة تالا مراغة، مدربة مناظرات في بطولة العالم لمناظرات المدارس، ضيفة برنامج نشميات لهذا اليوم.

0: ولأن الشغف لا يقتصر على التخصصات، فضيفتنا هي طبيبة أسنان ولكن كان لها باع جيد ومميز في تدريب الطلبة. أهلا وسهلا فيك دكتورة تالا مراغة.
1: أهلا فيك أختي أمير.
0: يعني تدريب الطلبة في المناظرات العالمية موضوع جديد، ومشاركتنا فيه هي المرة الأولى، وأن يحصد الأردن المرتبة 32 هذا إنجاز كثير مهم. نتحدث عن بداية هذه القصة، قصة المشاركة الأولى في مناظرات العالم للمدارس.
1: أول شيء شكرا كثير لك ختام بك، إحنا كثير مبسوطين بالفرصة لنحكي عن هذا الإنجاز الأردني اللي كثير عظيم بالنسبة إلنا. القصة بلشت بشكل صغير عنا. نعم. كنا بنعمل نوادي صيفية لطلبة المدارس من أعمار 8 سنوات ل 18 سنة، مندربهم على مهارات المناظرة باللغة العربية باللغة الإنجليزية، وكبر الموضوع سنة عن سنة. بلشنا بال 2021 وحسينا انه انا الاوان انه نحصد ثمرة هاي الجهود اللي لها سنوات عم تتكون.
0: نعم.
1: اندعينا لبطولة اقليمية في

0: الدوحة وحصلنا فيها المركز السابع على مستوى تقريبا كان في عنا 60 فريق مشارك، والحمد لله منها قدرنا إنه نحصل على إمكانية لتمثيل الأردن في البطولة العالمية لمناظرات المدارس.
1: نعم ما شاء الله، إنه يحصد الأردن ويحقق المرتبة 32 على مستوى العالم من أول مشاركة، هذا له معنى كبير. هذا معناه إنه في تدريب، في جهد، في مسؤولية، هذا معناه إنه في التزام، في محبة، في شغف. أنا بحكي إنه في ألف معنى لهذه المرتبة. هذه المرتبة شو بتعني لك أنت؟ شو بتمثل لك؟
0: والله سؤال كتير حلو، هي بتعني لنا كتير أشياء، بس وإحنا في طور التحضير لما يعني شعرنا إنه هذه مسؤولية كبيرة كنا بنفكر صراحة باللي بحكيه دائما ولي العهد الأمير حسين، إنه الأردنيون والنشامة قول فعل، فإحنا
1: نعم.
0: كنا نهدف إلى
1: جميل.
0: أن نكون فعلا قولا وفعلا نكون نمثل الأردن بأفضل طريقة ممكنة، وهذا كان معنى مشاركة الأردن لأول مرة في هذا المنبر العالمي اللي بيجمع أكثر من 2000 شخص من كل أنحاء العالم.
1: نعم، سيدي حسين ولي العهد أكد على يعني الشباب، وهو دائم داعم للشباب، وأنه اليوم تكون موجودة أمامي طبيبة أسنان من والد 96 في مقتبل العمر وما زالت الطريق أمامها طويلة جدا، وأن تستطيع أن تدرب طلبتها على أنهم يناظروا عالميا ويحصدوا مرتبة عالمية، فهذا إنجاز. الآن اليوم أنا بحب أعرف كيف كان حجم التحدي أمام طلبتنا وهم عم بيواجهوا بينافسوا طلبة من مختلف أنحاء العالم.
0: أكيد حجم التحدي كان كبير، كان عم نحكي عن مناظرات باللغة الإنجليزية واللي هي لغة ثانية لإلنا
1: نعم.
0: ولطلابنا، بنحكي عن إحنا أمي ناشئة، كنا لأول مرة عم بنمثل الأردن في بطولة قديمة يعني إلها تقريبا 50 أو 60 سنة عم تنعمل بشكل سنوي، وقدامنا فرق مخضرمة قوية يعني
1: طبعا
0: حتى كانت عم بتصير
1: وعندها خبرة.
0: أكيد، وكانت عم بتصير بنفس وقت كأس العالم،
1: نعم
0: فإحنا كانت تاني مناظرة لإلنا مع البرازيل
1: نعم
0: برضه، فحسينا إنه حجم التحدي كان كبير، برضه المواضيع كانت متنوعة جدا، ولكن كنا بنبذل يعني كل ما نستطيع عشان نذلل هاي
1: نعم
0: الصعوبات والتحديات ونوصل طلابنا الحمد لله لهذا الإنجاز.
1: نعم ممتاز جدا. بما أنه كنا نبذل كل ما في وسعنا مشان نخلي طلابنا يذللوا هذه التحديات، أنا بحب أعرف كيف استعد الطلبة لهذه البطولة، أبرز المهارات اللي ركزتوا عليها، كيف كان الطلبة أدائهم، وهل توقعتوا فعلا أنهم يحصدوا مركز؟ يعني راهنتوا عليهم بمعنى؟
0: احنا كنا لازم نراهن عليهم
1: نعم
0: لانه كانت يعني احنا بنستعد خدام بيك لمده تقريبا 8 شهور، فتره
1: نعم
0: الاستعداد ما بين التجارب الاداء والاختيار وما الى ذلك. طبعا احنا بندرب الطلاب مناظرات وفكر،
1: جميل
0: يعني بنعلمهم مهارات الالقاء والاستماع والتفكير الناقد والرد والتفنيد والمحاججه، هي كلها مهارات مهمه جدا، بس طبعا بننبه عليهم ما يستعملوها مع الاهل في المنزل.
1: طبعا
0: وبنبني برضه الفكر تبعهم من ناحيه المواضيع والثقافة، لأن المناظرات ممكن يكون أي موضوع في الحياة، ممكن
1: طبعا
0: يكون رياضة، ممكن يكون ثقافة،
1: نعم
0: فنون، أي شيء.
1: صح.
0: والعامل الأخير اللي إحنا كتير ركزنا عليه مع طلابنا هو العامل النفسي، كنا بنحاول نعطيهم نشاركهم ببطولات قبلية تحضيرية استعدادا لهاي البطولة، لأنه الحجم كبير كتير، يعني أحيانا باللغة الإنجليزية لها مصطلح نفسي ألاقي له الترجمة العربية اللي هو overwhelming، يعني يدعو هيك لل يمكن التوتر أو ما إلى ذلك، فكنا كتير حريصين على أنهم يروحوا ويكونوا مستعدين
1: هادين
0: جاهزين هادين وقادرين، لأنه بالنهاية هم انعكاس لإلنا، انعكاس للبلد كلياته، هم 3 متناظرين بيمثلونا كلنا، فكان
1: نعم
0: هذا الجزء جدا مهم بالنسبة لنا.
1: نعم تتفقي معي دكتورة تالا إنه الطلبة بالعادة يعني عندهم تالنتد معينة في يعني عندهم تالنت معينة في مكان معين، يعني يا بنموا هاي الموهبة يا إنه هاي الموهبة اوريدي جاهزة تطلع. في مواهب بيكتسبها الطالب اكتساب، هل فعلا شعرتي من بين المتناظرين من الطلاب انه في ناس عندها تالنت، في ناس هاي الموهبه لا بده ينميها، في ناس لا هو جاهز للمناظره بدون حتى تدريب؟
0: صحيح، حدا بيعملوا عليه دراسات ودكتوراه ختام
1: نعم
0: بيك موضوع الموهبة. فعلا احنا بين طلبتنا كان في ناس بتحسي فعلا عندهم هذا الاستعداد والموهبة اللي موجودة، ممكن بحكم تجارب دراسة بيئة معينة، وفي من طلبتنا ممكن يغلب عليه شوي هيك الخجل وما إلى ذلك، ولكن الجميل في المناظرة إنها رياضة جماعية زي كرة القدم إلى حد ما، فما كان في كان التوتر فيها أقل، قادرين أعضاء الفريق يدعموا بعض وينموا بعض ويبرزوا مواهب بعض بشكل كتير كبير. فإحنا كنا نشتغل مع جهتين، كنا في ناس بنضطر نشتغل معهم بشكل كتير أوسع لتنمية مهارات وفكر،

0: وفيه طلاب سبحان الله يعني تلاقيهم، بس بكل الأحوال المستوى العام، وهذا الشيء قدرنا نشوفه بالنتائج تاعت طلبتنا اللي طلعوا، المستوى العام كان جدا متقارب، وهذا بيعكس فكرة انه هي فعلا رياضة فريق، وانه الفريق بيدعم بعضه البعض.
1: نعم، يعني وانه اي شيء بالتدريب والممارسة ممكن يعني يصير ممتاز جدا حتى لو كان يعني بمستوى ضعيف. خلينا نحكي،
0: وحتى واحد من طلابنا بنسأله يا طالبنا شو اللي خلاك تشارك بهالبطولة أو تتعلم مناظرات، فبقول أنا من الأول ما كنت كتير حاسس حالي مقتنع، مش حاسس إنه هذا الإشي اللي أنا بدي أعمله.
1: نعم.
0: ولكن لما رجع يحكي لبقية الطلاب بعد ما روح من كينيا كان شخص آخر تماما من ناحية الثقة بالنفس كانت غير عادية. فسبحان الله يعني عن جد زي ما تفضلت اختي بيك، التدريب يعني يصنع كل الفرق. صحيح. والتجربة طبعا
1: صحيح لكل مجتهد نصيب يعني
0: أكيد.
1: بالنهاية. نعم.
0: أكيد.
1: طيب هذه المناظرات يعني من خلال خبرتك، وأنا أكيد مرت عليك مواقف عديدة من خلال تدريبك، شو بتضيف للطالب؟ شو بتكسبه بعيدا عن إنها منافسة، بعيدا عن إنه هو يصقل ذاته؟ أكيد في هيك بتحسي إنه هذا الطالب اكتسب شغلات ما كانت موجودة عنده.
0: أكيد من أبرز الأشياء اللي إحنا طبعا طرقنا لها بشوي فكرة الثقة بالنفس.
1: نعم.
0: بتعطيهم تكسبهم ثقة بالنفس عالية جدا، بتكسبهم القدرة على رؤية وجهة النظر الأخرى، لأنه بالمناظرات طبعا في فريق معه وفريق ضده، وأنت ما بتختار الجانب، فممكن تناظر بجانب أنت لا تتفق معه كفكرة شخصية، فهذا الإشي بيخلي الطالب يفكر يعني بوجهة نظر الشخص الآخر ولا يتسرع.
1: جميل.
0: في إطلاق الأحكام والقفز إلى الاستنتاجات مع إنهم صغار، بس من
1: إيش أعمارهم دكتورة تعالى؟
0: كان عندنا طالب 14 17، ويم قبل 18 بشهرين، فيعني كان في فرق بينهم إلى حد ما.
1: جميل. خلينا نحكي عن بعض المواقف اللي صارت معاكم خلال التدريب.
0: كان خلال التدريب في مرحلة ما، أول إشي إحنا كنا مندرب تدريبات وجاهية، اضطرينا نقفز إلى تدريب أونلاين.
1: نعم.
0: وكانت هذا تحدي، لأنه الأونلاين يعني والأشياء اللي عبر الإنترنت ما بتشبه الواقع، خصوصا في موضوع المناظرات، ولكن الحمد لله هذا الإشي طلع جيد، لأنه هم شاركوا بمناظرات تحضيرية أونلاين، فيعني
1: عاشوا الجو
0: وقدروا، ما كانت هالقد موترة بالنسبة لهم. برضو حجم المعرفة اللي كان مطلوب من المتناظرين كونوها في وقت قصير جدا كان مهول، يعني كان لازم يعرفوا مش كل شيء عن كل شيء، ولكن شيء عن كل شيء،
1: ثقافة
0: عامة، لأنه فعلا كانوا ممكن يسألوهم اقتصاد، وممكن يسألوهم رياضة وبيئة وكل المواضيع.
1: بمعدل قديش ساعة تدريبية دكتورة تعالى كانوا يتدربوا؟
0: كنا بنجتمع تقريبا في الأسبوع بمعدل 8 ساعات على مدى 8 شهور.
1: جميل. فكان يعني التدريب مش سهل.
0: التدريب يعني إحنا من البداية كنا بنحضرهم منها يعني عنيفة مكثفة.
1: معناته شو أبرز تحدي واجهه الفريق الأردني خلال المنافسات العالمية، وكيف واجهوا، كيف تعاملتوا معه أنتوا، كيف ذللتوا عندهم، كيف هم ذللوه؟
0: كان أعتقد هم تحدياً بشكل أساسي. أنا بحب يعني في أشياء إحنا توقعناها تكون مشكلة، والحمد لله على العكس ما كانت مشكلة إطلاقاً، زي مثلاً فكرة إنه الإنجليزية لغة ثانية عنا إحنا. طبعاً في أم كتيرة بتشارك بهالمنافسة الإنجليزية لغة ثانية إلها تماماً، ولكن طلبتنا أظهروا يعني مرونة عالية في التعامل مع اللهجات والمستويات المختلفة من اللغة الإنجليزية، وكأنهم لهم مشاركة وباع طويل لسنوات.
1: نعم.
0: أعتقد يعني هي بترجع برضو فكرة إنه كونهم طلاب مدارس مش دائما بيكون عندهم إلمام واسع جدا جدا عن كل إشي. فمثلا واحدة من البطولات كان لها علاقة، واحدة من المقولات للمناظرة كان لها علاقة بالاتحادات الرياضية واختيار حق اختيار الفرق، إشي جدا متخصص.
1: نعم.
0: فكانت هاي من أكثر الأشياء اللي إحنا يعني تقلقنا إلى حد ما، ولكن مع ذلك كانوا طلابنا، إحنا اكتشفنا إنهم بيعملوا بالإضافة لتدريبنا بيعملوا بحثهم الخاص.
1: نعم.
0: لأنه هاي مهارات إحنا مدربهم عليها، البحث والتقصي
1: اكتشاف المعلومة،
0: المراجع والمصادر، إنه يكون كله مدعم بأدلة. فاكتشفنا إنه الحمد لله هم عندهم القدرة يتعاملوا بطريقة جيدة جدا مع هاي المواقف والمقولات اللي ممكن تكون جدا تخصصية بالنسبة لطلبة مدارس.
1: نعم. دكتورة تالا شوي خليني أركز على تخصصك، أنت طبيبة أسنان.
0: نعم.
1: ويمكن بين تخصص طب الأسنان وبين أنك تكوني مدربة لمناظرات عالمية لازم يكون في رابط عجيب.
0: صحيح.
1: فما هو الرابط العجيب يعني إكسير النجاح يعني خلينا نحكي اللي قدرتي أنت توصلي فيه لهذول الطلبة، وأكيد أعمارهم مختلفة، وشعرتي أنه أنا عندي شيء مميز كمدربة بقدر أعطيهم إياه؟
0: والله إكسير النجاح صراحة ختام بيك هو

0: أعتقد الإرشاد الجيد والإيمان بالفكرة. لما أنا كنت طالبة في الجامعة كان في ناس ترشدني وتوجهني إلى أنه هذا مسار جيد، لربما يكون إشي أنت تبرعين فيه وتعمليه بشكل جيد. ففي ناس دائما بتحطنا على بداية الطريق، وهذا شيء جدا مهم، وهذا اللي بنحاول نعمله إحنا مع طلابنا. ويعني أنا خريجة إحدى الجامعات الأردنية وبفخر جدا بهذا الإشي، والحد اللي حطني على بداية الطريق برضو كان يعني من دكاترتنا الرائعين. وهون تبرز أهمية ودور يعني المدرسين في المدارس وفي الجامعات. والإيمان بالفكرة إنه الموضوع زي ما تفضلتي مش بس مسابقة، إنما هو إشي ممكن يوديني لكتير أماكن، أؤمن بإمكانيتي أنا وإمكانية النشاط كمناظرة. والصدفة البحتة إنه يعني تحول موضوع المناظرة من مسابقة إلى بحث، وهذا البحث قاد يعني إلى ورقة بحثية، وهالورقة البحثية لفتت نظر المشرفين اللي درسوني في الدكتوراه وهكذا. نعم، وهيك كان الرابط العجيب.
1: طيب، بما أنه إحنا بنحكي عن طلبة موهوبين وأنتوا بتصقلوا هذه المهارات، بتدربوهم، بتحاولوا ترفعوا مستواهم، شو المعايير اللي اخترتوا عليها الطلبة؟ أكيد كل طالب كان في له معيار معين حتى دخل ضمن هذه المسابقة.
0: أكيد أول معيار كنا نختاره هو إمكانية العمل مع الفريق.
1: نعم، بروح الفريق. نعم،
0: يكون روح الفريق، خصوصا أنه هدول الطلاب جايين من مدارس مختلفة فما بيعرفوا بعض أبدا.
1: نعم،
0: فكان هذا رقم المعيار رقم واحد، أنه ما يكون الطالب بده يستأثر
1: أناني.
0: أيوة بالشو. نعم، أو بال يعني بال هيك الأضواء.
1: نعم،
0: وأيضا يستطيع أنه ينمي زملائه ويرشدهم نظرا لفروقات العمر. والمعيار الثاني طبعا كان القدرة على الأداء والتحدث. وللأمانة طلابنا الأردنيين بصراحة ما شاء الله عليهم، كانوا نعم، الغالبية العظمى اللي قابلنا 24 طالب كانوا جدا موهوبين في هذا المجال. والمعرفة والقدرة على التفكير الناقد والتفكير السريع، لأنه المناظرات التنافسية في الغالب غير تحضيرية، يعني هم بياخذوا الموضوع معهم ساعة ويلا بدنا نناظر.
1: نعم،
0: فالقدرة على التفكير السريع والرد والضحك كانت برضو إحدى المعايير.
1: سرعة البديهة يعني.
0: أكيد سرعة البديهة تماما. نعم.
1: طيب، يمكن إحنا في مجتمعنا ما ورد علينا كثير في المدارس عن مناظرات لغوية أو ثقافية، أو يعني يمكن مدارس محدودة جدا اللي بتعمل هذه المناظرات. يمكن إحنا بحاجة إلى توسيع هذه المناظرات وهذه الدائرة داخل مدارسنا. وبرأيك دكتورة، كونك صاحبة خبرة الآن في هذا المجال، من أي عمر أنا لازم أبدأ أعود ابني على أنه يناظر، يعني على أنه يحاور؟ أنا لما بحكي ناظر معناته أنا بنمي فكره، بخليه قادر على أنه ينقد، يرد، يعبر، يجاوب، على الأقل بعز ثقته بنفسه.
0: 100%. وسؤال كثير جميل وبننسأله من أهالينا وأهالي الطلاب كثير. إحنا عم نشوف مواهب ختام بيك من عمر 10 سنوات.
1: جميل.
0: 10 سنوات يعني طالب بيكون صف ثالث أو رابع وبنشوف عنده تالنت وموهبة واهتمام جدا بالغ، وهم بيكونوا كثير صغار.
1: نعم.
0: فأنا بحس إحنا ما بنقدر نقول عمر معين، العمر اللي ببلش الطفل يظهر فيه اهتمام بهاي الشغلات. وأنا بحب أفكر في الموضوع زي التفوق الفني أو التفوق الرياضي، إنه نفكر في المناظرات وكأنها رياضة أو
1: نعم،
0: كأنها عزف على آلة موسيقية معينة.
1: نعم،
0: لازم نستثمر فيها بنفس الطريقة.
1: نعم، جوكر يعني.
0: أيوة.
1: نعم،
0: تماماً. نعم، 100%.
1: يعني أكيد بعد هذه المشاركة صار في عندكم أفق أوسع، صرتوا بتطلعوا يمكن لمشاركات أكبر وتحقيق إنجازات يمكن أعلى. فشو الطموحات المستقبلية ستي؟
0: إحنا صراحة فريقنا الأردني يعني مثلنا أحسن تمثيل في كينيا، وبناء على الأداء اللي عملوه قدرنا نحصل مجموعة من الشراكات مع منظمات وهيئات بتعمل بطولات دولية في المملكة المتحدة، في الولايات المتحدة، وفي أوروبا. وبناء على ذلك يعني عم بنحضر حاليا لهاي البطولات، وبنستعد عشان نقدر نمثل الأردن مرة أخرى. وهذا هو اللي بنطلع على المزيد من المراكز. طبعا حنرجع نشارك في بطولات المدارس في الصيف القادم بإذن الله، ونتمنى من 32 إلى 1 إن شاء الله.
1: يا رب،
0: هذا
1: يا
0: هو
1: رب
0: الهدف.
1: يا رب فالكم البيرق. بس يمكن بقي عندي سؤال، إن الآن أنتوا كطلبة طلعوا شاركوا السنة، هل نفس الطلبة بشاركوا السنة الجاي ولا يتم اختيار طلبة جدد؟
0: المشاركة مفتوحة لكل طلبتنا،
1: لكل الطلبة، حتى لو طلبتنا. وإن كان سبق له المشاركة،
0: وإن كان سبق له المشاركة.
1: نعم، ما في ظروف تمنع، ما في. نعم،
0: إطلاقا المشاركة مفتوحة.
1: والعمر مفتوح
0: من 14 ل 18. هذا شرطهم وليس شرطنا.
1: نعم، هذا شرط المسابقات. نعم. كلمة أخيرة يمكن بتحب توجيهها للي بيحاولوا إنهم يخوضوا هاي التجربة.
0: يمكن كلمتي اللي بحب أوجهها، بحب أوجهها لأهالينا الكرام الرائعين اللي كتير إحنا منعول عليهم في نجاح هالفكرة، يؤمنوا بقدرة هذا الإشي على يعني صياغة مسار مستقبل أبنائهم. هو مش نشاط بيشارك فيه الطفل أو بيسافر والسلام عليكم، على العكس هو له القدرة على إنه يفتح له أفاق هو ما فكر فيها. فإحنا يعني بدعمهم وبإيمانهم بهالفكرة، إحنا من دون طلابنا يعني ما بنقدر نعمل إشي ولا بنشارك بأي إشي.
1: نعم.
0: فهي هي رسالتي الأولى، إن هم يؤمنوا بأولادهم ويؤمنوا إنه في فرص وفي مسارات واسعة جدا لنقدر يعني نوصل على المستوى المحلي للعالمية بإذن الله.
1: نعم، أحيانا حتى يعني اللجنة ما بتكون تركز على دقة الإجابة بقدر ما بتركز على المناورة في الحديث، على سرعة الرد، على سرعة البديهة، على حضور اللغة بشكل قوي في الأجوبة. يمكن هذا كله استحضروا طلابنا واستطاعوا إنهم يجنوا المرتبة 32 على مستوى العالم. كل التوفيق دكتورة تال المراغة، إحنا كثير فخورين فيك، يعني عمرك صغير وإنجازك أكبر منك، وإن شاء الله في قادم الأيام يكون لنا لقاءات لنحكي عن يمكن مركز أول عالميا
0: بإذن الله
1: تحصدوا إن شاء الله، ونكون فخورين فيكم زي
0: إن
1: دائما
0: إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا كثير.
1: أهلا ستي.

0: مناظرة واحدة قد تمنح الطالب فرصة ليتحدث، لكن المناظرات تصنع في داخله مهارات تمتد معه إلى الحياة، أن يبحث قبل أن يحكم، وأن يستمع قبل أن يرد، وأن يختلف باحترام، وأن يدافع عن فكرته بالحجة والمعرفة. والمشاركة الأردنية الأولى في بطولة العالم لمناظرات المدارس في نيروبي وتحقيق المرتبة 32 عالمياً خطوة تستحق الاحتفاء، والأهم أنها تجربة يمكن البناء عليها لفتح آفاق أوسع أمام طلبتنا للوصول إلى منصات عالمية جديدة. كل الشكر دكتورة سالة على وجودك معنا اليوم، وكل الشكر أيضا للطلبة اللي حملوا اسم الأردن ورفعوا عاليا وكانوا خير من يمثل الأردن. إحنا فخورين بشباب الأردن وبشبانها وأطفالها اللي عم بيحملوا هذه الرسالة وبكونوا فخورين بأنهم أردنيين. شكرا دكتورة سالة.
1: شكرا كثير لكم.
0: شكر موصول لكم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، ولفريق العمل اللي ساندني وساعدني في إخراج هذا العمل لحيز الأثير. اليوم كان معنا من التنفيذ الهندسي محمد عبيدات أبو بشار، الله يعطيك العافية، محمد السقرات من البث المباشر، ولفريق العمل حنين بني مصطفى، علي الوديان، ولمعدة برنامجي نريمان الشطي أجمل تحية، وإلى أن ألقاكم في حلقة الأسبوع المقبل، دمتم في أمان الله. نشميات.

إعداد نريمان الشطي، تقديم ختام الرفاعي. إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي.

حلقة جديدة من برنامج حلوة أردننا نبدأها معكم، فأهلا وسهلا بكم. في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج من الإعداد نانسي سيوف ومن الهندسة الإذاعية يزن سعودي، وسأكون معكم محدثكم عون الحداد، حياكم الله.

0: وقف على المينا ولفلف شراب.
1: رحلتنا في حلقة هذا الأسبوع إلى محمية العقبة المائية، فابقوا معنا.

تقع محمية العقبة البحرية على امتداد الساحل الجنوبي للجزء الأردني من خليج العقبة على بعد حوالي 15 كيلومترا إلى الجنوب من مدينة العقبة، ويقدر طولها بحوالي 7 كيلومترات، تمتد من الحدود الجنوبية لميناء الركاب في الشمال إلى الحدود الجنوبية لنادي ضباط الأمن العام في الجنوب. أما حدودها البرية فإنها تمتد لخمسين مترا إلى الشرق من أعلى نقطة لمد البحر، ويمتد الحد البحري قرابة 350 مترا إلى الغرب من أعلى نقطة لمد البحر، وتغطي مساحة حوالي 2.8 كيلومتر مربع برا وبحرا. تهدف المحمية إلى المحافظة على البيئة البحرية الشاطئية على الشاطئ الجنوبي لمدينة العقبة الغنية بتنوعها الحيوي، مع السماح ببعض الاستخدامات ضمن مستويات مدروسة ومستدامة، وذلك من خلال وضع الإطار التشريعي لمحمية العقبة البحرية الذي يضمن المحافظة على صحة وسلامة البيئة البحرية وتكاملها لمنفعة الأجيال الحالية والمستقبلية. وانطلاقا من توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بضرورة العمل على إنشاء محمية بحرية في خليج العقبة، وحرصا من وزارة البيئة على العمل لتحقيق التوجيهات الملكية بأسرع وقت ممكن وبالتعاون والتنسيق مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إعلان المحمية البحرية في خليج العقبة بتاريخ 8 من كانون الأول عام 2020 لتكون أول محمية بحرية في المملكة. هذه المحمية التي تعزز مكانة المملكة على الصعيد الدولي في الوفاء بالتزاماتها الدولية، وخاصة اتفاقية التنوع الحيوي وتحقيق الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالحياة تحت الماء، والذي يسعى إلى الحيلولة دون حدوث التلوث البحري والحد منه، ودعم الإدارة والحماية المستدامة للنظم البيئية البحرية والساحلية، والتعامل مع آثار تحمض المحيطات، وتنظيم صيد الأسماك وإنهاء الصيد الجائر والصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم وممارسات الصيد المدمرة، والحفاظ على المناطق الساحلية والبحرية، وزيادة المزايا الاقتصادية للدول النامية المؤلفة من جزر صغيرة والدول الأقل نموا من الاستخدام المستدام للموارد البحرية، وتعزيز وسائل التنفيذ بما في ذلك زيادة المعرفة العلمية ونقل التكنولوجيا البحرية وتنفيذ القانون الدولي كما هو وارد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار UNCLOS لعام 1982. كما تساهم هذه المحمية في الحفاظ على البيئة البحرية في المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة إيرادات السياحة البيئية وخلق المزيد من فرص العمل في القضايا المتعلقة بالتنزه البحري والغوص تحت

وكان جلالة الملك عبد الله الثاني قد ترأس في 31 من أيار عام 2021 عبر تقنية الاتصال المرئي الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري الدولي الفخري للإشراف على مبادرة تأسيس مركز محمية العقبة البحرية الذي تم تشكيله لتعزيز جهود الحفاظ على الثروة المرجانية والسمكية والتنوع الحيوي في خليج العقبة والبحر الأحمر تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة والحد من آثار التغير المناخي. وضم المجلس حينها نخبة من المتطوعين من العلماء والباحثين

الباحثين الدوليين في مجالات العلوم البيئية والبحرية والتنمية المستدامة، إضافة إلى رواد ومستكشفين وناشطين عالميين في مجال حماية البيئة، لتقديم المشورة للأردن في جهوده لاستقطاب الدعم لمشروع مركز محمية العقبة البحرية، حيث تضمن مشروع المركز إنشاء أول محمية بحرية في المملكة، ومتحفا مائيا للحياة البحرية، ومختبرات للأبحاث العلمية لتقييم وتطوير سبل دعم الحياة البحرية والصيد المستدام وحماية البيئات الطبيعية، وتقييم الآثار البيئية لمشاريع تحلية المياه في المستقبل، إضافة إلى عدد من مرافق السياحة البيئية. وبعد حوالي 4 سنوات من صدور قرار إنشاء المحمية، عقد وزير السياحة والآثار ورئيس مفوضي سلطة العقبة الاقتصادية الخاص بحضور ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والخبير الدولي البريطاني وبحضور مدير دائرة الآثار العامة ومفوض البيئة في السلطة اجتماعا للوقوف على آخر المستجدات والملاحظات المقدمة من اليونسكو حول إدراج ملف محمية العقبة البحرية في لائحة التراث العالمي لليونسكو والوقوف على الملاحظات التي تم مناقشتها في باريس أخيرا. ويأتي الاجتماع تنفيذا للتوجيهات الملكية واستكمالا للجهود التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في إدراج ملف محمية العقبة البحرية في لائحة التراث العالمي لليونسكو.

تحتوي محمية العقبة على تنوع حيوي فريد، إضافة إلى نوعين رئيسين من مجتمعات الأعشاب البحرية الضحلة على عمق نصف متر إلى 40 مترا، إضافة إلى الشعب المرجانية المقاومة لآثار التغير المناخي حسب الدراسات المنشورة. ومن أجل حماية الأنظمة البيئية المختلفة والمواطن الحساسة في خليج العقبة، ومن أجل تجنب التداخل والنزاع بين الاستخدامات والأنشطة المتعددة داخل حدود المحمية، فقد عمدت إدارة المحمية ومنذ البداية إلى تطبيق مبدأ تحديد مناطق الاستخدام، حيث تم تقسيم المحمية إلى 5 مناطق رئيسة وحددت فيها الأنشطة كما يلي: المنطقة المحمية، وتهدف إلى حماية المجموعات البحرية على حالتها الطبيعية ما أمكن، وذلك من خلال إزالة أو تقليل التأثيرات الإنسانية على هذه المنطقة، لذلك فإن كل الأنشطة ستكون محظورة في تلك المناطق إلا بموافقة خطية من إدارة المتنزه. أما المنطقة الثانية فمنطقة السباحة والترفيه، وتهدف إلى توفير ترفيه وتنزه آمن على الشاطئ، حيث يسمح فيها بالسباحة العادية وبالقصبة والنزول إلى الماء والغوص والقوارب الراسية على عوامات فقط. أما منطقة القوارب، والتي تهدف إلى توفير حركة آمنة للقوارب وممر لوصولها إلى الشاطئ دون تعريض المنطقة الشاطئية للخطر. والمنطقة الرابعة منطقة الغوص والسباحة بالقصبة، والهدف منها هو توفير مناطق غوص آمنة للتمتع بمشاهدة وتصوير الحياة البحرية تحت الماء. والمنطقة الخامسة والأخيرة فهي منطقة الشاطئ، وهي المنطقة البرية من المحمية، والتي تقع على بعد 50 مترا من أعلى نقطة لمد البحر، حيث يتم التحكم في جميع الأنشطة في تلك المنطقة من قبل إدارة المحمية، وسيتم منح أذونات خاصة للاستخدام في تلك المنطقة باستثناء الاستعمال الفردي البسيط والتنزه، كما لن يتم إقامة أي إنشاءات دائمة فيها باستثناء المظلات.

كما تصدر عن محمية العقبة البحرية نشرة إخبارية توعوية إلكترونية دورية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، حيث تبرز أهم الأنشطة التي تنظمها وتنفذها محمية العقبة البحرية، بالإضافة لنشر المعلومات وغيرها من المواد التوعوية التي تعنى بنشر الوعي لحماية البيئة البحرية في العقبة. في ختام رحلتنا إلى محمية العقبة البحرية، نجد أن هذا الجوهر البحري يحمل في أعماقه أسرارا وجمالا لا يضاهى. تحت أمواجه الزرقاء تتناغم الأسماك الملونة والشعاب المرجانية لتصنع لوحة فنية تأسر القلوب. وعلى شواطئه الرملية يلتقي الزائر بأعشاب البحر والكائنات البحرية النادرة. هذا المكان الساحر يعكس تنوع الحياة البحرية، ويحمل بين أمواجه رسالة عن الحاجة الملحة للحفاظ على هذا الكنز البيئي. لنحميه ونستمتع به في آن واحد، فلنكن سفراء للبيئة ومحافظين على هذا الجمال البحري الذي يروي قصة الأردن وتاريخه البحري العريق. مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج حلوة أردن. على أمل اللقاء بكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة وموقع جديد. أستودعكم الله وإلى اللقاء.

سيداتي سادتي، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عودة بكم إلى الزملاء في استديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، فإلى هناك.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك وولي عهد أبو ظبي يشهدان وضع حجر الأساس لمشروع سكة حديد العقبة الشيدية معاً. مندوبا عن جلالة الملك سمو ولي العهد يشارك في قمة دول جنوب أوروبا ميد 9. فرق التعداد تواصل أعمالها في مختلف محافظات المملكة لضمان توفير بيانات دقيقة تدعم التخطيط والتنمية. من العناوين إلى التفاصيل، شهد جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي اليوم وضع حجر الأساس لمشروع سكة حديد العقبة الشيدية معان، أحد أبرز مشاريع النقل السككي في الأردن. التفاصيل مع الزميل هاني السعيدة.
1: في خطوة تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة، شهد جلالة الملك عبد الله الثاني بحضور سمو ولي عهد أبو ظبي مراسم وضع حجر الأساس لمشروع سكة الحديد الأردنية الإماراتية الذي يمثل أحد المشاريع الاستراتيجية الطموحة الداعمة للنمو الاقتصادي وتعزيز قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة. وخلال حفل وضع حجر الأساس استمع جلالة الملك إلى كلمة ألقاها رئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية الإماراتية للقطارات الدكتور محمد ذنيبات، أكد فيها أهمية المشروع ودوره التنموي والاستراتيجي. ولفت ذنيبات إلى أن المشروع سيسهم في رفع كفاءة قطاع النقل وتقليل الكلف التشغيلية، كما سيفتح آفاقا استثمارية جديدة تدعم النمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل للأردنيين. ويهدف المشروع في مرحلته الأولى إلى نقل قرابة 13 مليون طن من الفوسفات سنويا من منطقة الشيدية إلى العقبة، بما يسهم في خفض كلف النقل وتعزيز تنافسية الصادرات الأردنية، ويرسخ مكانة ميناء العقبة كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية. كما يحقق المشروع تكاملا مع مشروع ميناء معان البري من خلال إتاحة نقل مختلف أنواع البضائع بكفاءة عالية بين العقبة ومعان، بما يعزز التكامل بين مراكز الإنتاج والموانئ والمناطق اللوجستية في المملكة. ويعد المشروع جزءا رئيسيا من خطة أوسع لإنشاء مشروع شبكة سكة الحديد الوطنية الذي يمثل أحد أبرز المشاريع المنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي والهادفة إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وتتولى الشركة الأردنية الإماراتية للقطارات تشييد المشروع وتنفيذه، وهي نتاج شراكة بين مجموعة من الشركات والمؤسسات الأردنية والإماراتية. من جانبه قال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية الإماراتية للقطارات والرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات المهندس شادي ملك إن المشروع لا يمثل مجرد خط للسكك الحديدية، وإنما يشكل شريانا اقتصاديا جديدا يربط موارد الأردن ومراكزه الإنتاجية بميناء العقبة والأسواق العالمية. وكان الأردن ودولة الإمارات قد وقعا في نيسان الماضي اتفاقيات استراتيجية تتضمن إنشاء مسارات سككية بطول 360 كيلومترا مخصصة لنقل صادرات الفوسفات والبوتاس من الشيدية وغور الصافي إلى العقبة. وكان جلالة الملك عبد الله الثاني قد استقبل سمو ولي عهد أبو ظبي لدى وصوله إلى المملكة.

0: الرئيسي للمرة الثالثة على التوالي أهمية دور المملكة في المنطقة وشراكتها المتينة مع الاتحاد الأوروبي. مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني، افتتح محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس اليوم أعمال المؤتمر العام 35 للاتحاد العام العربي للتأمين الذي تستضيفه المملكة في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت تحت شعار العودة للمبادئ، وبمشاركة واسعة من قيادات وخبراء وصناع القرار والمتخصصين في قطاع التأمين من مختلف الدول العربية. وخلال الافتتاح تسلم الأردن رئاسة مجلس الاتحاد العام العربي للتأمين من سلطنة عمان. إلى التفاصيل في تقرير رزان شنيكات ويقرأه محمد العدوان.
1: أكد محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس أن الرعاية الملكية السامية للمؤتمر تؤكد الأهمية التي يوليها الأردن لقطاع التأمين بالنظر إلى دوره المتنامي في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي وتوفير الحماية للأفراد والمؤسسات وإدارة المخاطر التي ترافق مسيرة التنمية والاستثمار، مشيرا إلى أن انعقاد المؤتمر في دورته 35 يمثل امتدادا لمسيرة عريقة من العمل التأميني العربي المشترك، ويأتي في مرحلة تشهد فيها صناعة التأمين تحولات متسارعة بفعل التوسع في الرقمنة والذكاء الاصطناعي وتغير طبيعة المخاطر واحتياجات المؤمن لهم. ولفت شركس إلى أن قطاع التأمين تجاوز مفهوم الحماية من المخاطر بمعناه التقليدي ليصبح مكونا مهما في منظومة الاستقرار الاقتصادي وداعما للنشاط والاستثمار وشريكا في تعزيز قدرة الاقتصادات على مواجهة الصدمات والتعافي من آثارها، مؤكدا أن الأردن يمضي نحو قطاع تأمين أكثر متانة وكفاءة وقدرة على مواجهة المخاطر. وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي 2023 تضع قطاع التأمين في صميم منظومة مالية أكثر عمقا وكفاءة، مبينا أن قطاع التأمين في المملكة سجل خلال عام 2025 نموا في الأقساط بنسبة 6% لتصل إلى نحو 1.2 مليار دولار، فيما بلغت موجودات القطاع نحو 1.8 مليار دولار، بما يعكس استمرار نمو النشاط التأميني وتطور أدائه المالي. وأكد شركس أن التحولات التكنولوجية والرقمية تفرض تطوير البيئة التنظيمية بما يحقق التوازن بين الاستفادة من فرص الابتكار والحفاظ على المعايير المهنية والرقابية وحماية حقوق المؤمن لهم، مشيرا إلى أن البنك يعمل على تطوير الأطر التنظيمية لترخيص منصات التأمين الإلكترونية إلى جانب تحديث الإطار القانوني الناظم لممارسة أعمال التأمين عبر الوسائل الإلكترونية. بدوره قال الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين شكيب أبو زيد أن استخدام الذكاء الاصطناعي يثير تحديات تتعلق بحماية البيانات الشخصية، فضلا عن إمكانية توظيفه في تنفيذ هجمات إلكترونية تستهدف المواقع والتطبيقات والأنظمة المختلفة، الأمر الذي يفرض على شركات التأمين تطوير أدواتها للتعامل مع هذه المخاطر.
0: تواصل دائرة الإحصاءات العامة عبر فرقها الميدانية عمليات العد الفعلي للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026 في مختلف مناطق المملكة، على أن تستمر هذه العمليات حتى نهاية شهر تشرين أول الحالي. وأكد المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات أهمية التعداد في توفير قاعدة بيانات تساعد الجهات الحكومية على تحديد احتياجات المواطنين وبناء الخطط والبرامج اللازمة لمختلف القطاعات. وقال فريحات:
2: هذا ضروري بالنسبة لنا من أجل تحديث الأرقام الديمغرافية، مثل عدد السكان حسب المحافظات، عدد السكان حسب التجمعات السكانية يعني البسيطة، أيضا حجم الأسرة، أيضا نسبة النمو السكاني، أيضا السكان حسب الفئات العمرية. يعني نريد أن نعرف المجتمع الأردني هل هو شاب، هل ما زال شاب، هل ما زال يحتفظ بشبابه جيلا بعد جيل. في الواقع يعني الفوائد من التعداد كثيرة، شيء يخص المواطن بشكل مباشر وشيء يخص عملية التنمية والتخطيط سواء في المدى القصير أو المتوسط أو البعيد.
0: وتترجم أهمية هذه العملية ميدانيا من خلال انتشار الفرق المختصة في مختلف المحافظات، حيث تواصل الفرق الميدانية في محافظة الزرقاء أعمالها لجمع بيانات السكان والمساكن وفق خطة العمل المعتمدة، وبما يضمن دقة وشمولية النتائج. المنسق العام للتعداد العام للسكان والمساكن في محافظة الزرقاء

0: زرقاء أيوب المشاقبة تحدث عن هذا التعداد وقال:
1: حقيقة يعني كان هناك كثير من الورش التدريبية التي يعني خبطت في دعم هذا المشروع الوطني وإنجاح عملية التعداد، والتي تساهم في اتخاذ القرارات لأصحاب القرار. وتسير هذه العملية خلال متابعتنا يوم أمس بكل يسر وسهولة، وبدأ العد فعليا في الميدان التربوي. هناك متابعة حثيثة من منسقين ومن دائرة الإحصاء العامة كوادر وزارة التربية والتعليم لغايات إنجاح هذا المشروع الوطني بإذن الله تعالى.
0: وفي محافظة إربد تتواصل الجهود الميدانية لجمع المعلومات التي تعكس الواقع الاجتماعي والسكاني من خلال فرق الباحثين المنتشرة في مختلف المناطق ضمن مراحل تنفيذ عملية التعداد. منسق التعداد العام لإقليم الشمال حسن جرادات تحدث لمندوبتنا سهاد المومني وقال:
2: جولات الباحثين عندنا مقسومة لقسمين، عندنا الباحثين الميدانيين اللي من دائرة الإحصاءات العامة بإقليم الشمال حوالي 200 باحث بنطلقوا صباحا وبيظلوا حوالي الساعة 5، وعندنا العدد الأكبر اللي هم زملائنا التربويين معلمين المدارس من كل المواطنين الأردنيين والمقيمين على أرض الوطن، التعاون مع باحثي دائرة الإحصاءات العامة، لأنه هذا العمل عمل للوطن كامل طبعا وبخدم مصالح الوطن والمواطن.
0: أما في محافظة المفرق فقد دخلت أعمال التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026 يومها الثاني وسط انتشار للفرق الميدانية في مختلف مناطق المحافظة لجمع البيانات والمعلومات وفق الخطة المعتمدة. منسق محافظة المفرق للتعداد السكاني والمساكن أسامة عبادة تحدث لمندوبتنا إلهام السليم وقال:
3: قامت الفرق الميدانية بالنزول إلى الميدان اليوم الثاني على التوالي، وقد بلغ عدد الباحثين الميدانيين قرابة 750 باحث وباحثة موزعين على 1590 بلوك في جميع أنحاء محافظة المفرق. وقد تم تجهيز الفرق الميدانية من خلال تدريب دام شهر كامل، حصل فيه الباحث على التدريب الفني والتقني والمهاري في التعامل مع المواطنين. ومن الناحية اللوجستية فقد قدمت الدوائر الحكومية دعما لدائرة الإحصاءات العامة بالسيارات الحكومية، وأيضا قد أبدى عطوفة محافظة المفرق لأي مساعدة ومساندة لدائرة الإحصاءات العامة.
0: وفي السياق ذاته شهدت محافظة مأدبة بدأ تنفيذ أعمال التعداد العام للسكان والمساكن، حيث أعلن المحافظ محي الدين العدوان انطلاق العملية في المحافظة في إطار الجهود المبذولة لاستكمال جمع البيانات السكانية والمعلومات المتعلقة بالمساكن. التفاصيل مع مندوبنا فلاح القيسي.
4: أكد محافظ مأدبة محي الدين العدوان بدأ تنفيذ عملية الإحصاءات العامة للسكان في محافظة مأدبة بمشاركة 303 مكلفين، والتي تستمر حتى نهاية الشهر الجاري. وشدد العدوان على ضرورة تكاتف الجهود لإخراج هذه المهمة الوطنية بصورة مشرفة، مشيرا إلى تعاون المواطن والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة لإنجاح هذا العمل الوطني الذي يجري مرة كل 10 سنوات. وأكد العدوان تسخير جميع إمكانيات المحافظة وتقديم الدعم اللازم للفرق المكلفة بما يسهم في إنجاح أعمال إحصاءات وتحقيق أهدافها الوطنية. من مأدبة فلاح القيسي.
0: أكد المركز الوطني للأمن السبراني سلامة أجهزة الحواسيب اللوحية الواردة من العراق والمستخدمة في تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن 2026، نافيا وجود أي مخاطر سبرانية مرتبطة بها. وأوضح المركز أن الأجهزة خضعت قبل استخدامها للفحوصات والإجراءات الفنية اللازمة من الجهات الرسمية المختصة، بما فيها المركز الوطني للأمن السبراني ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ودائرة الجمارك العامة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، كل ضمن اختصاصه للتحقق من جاهزيتها للاستخدام. أكد وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الدكتور عزمي محافظة أن المعلم الأردني شريك أساسي في بناء الدولة وصناعة مستقبلها، ويسهم في إعداد أجيال قادرة على خدمة الوطن والمجتمع. جاء ذلك خلال رعايته مندوبا عن رئيس الوزراء حفل التكريم السنوي للمعلمين الذي أقامته الوزارة في المركز الثقافي الملكي بمناسبة يوم المعلم العالمي. وأشار محافظة إلى أن جلالة الملك عبد الله الثاني أولى التعليم والمعلم اهتماما كبيرا، مؤكدا أهمية الاستثمار في الإنسان وتطوير التعليم وتعزيز مكانة المعلم لبناء جيل يمتلك المعرفة والمهارات والقيم التي يحتاجها الأردن. وبمناسبة اليوم العالمي للمعلم

0: وجه رئيس مجلس النواب مازن القاضي التهنئة للمعلمين والمعلمات في المملكة، مشيدا برسالتهم السامية ودورهم في صياغة وعي الأجيال. وثمن القاضي زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله إلى مدرسة عائشة بنت أبي بكر الأساسية المختلطة في العقبة، ولقاءهما عددا من المعلمين والمعلمات، معتبرا أنها تعكس الحرص على متابعة واقع التعليم والاستماع إلى المعلمين، كما تحمل تقديرا للدور الذي ينهضون به في خدمة الوطن. وأشار إلى أن الزيارة الملكية تؤكد أن التعليم يتقدم سلم الأولويات الوطنية، وأن بناء الأردن يبدأ من المدرسة. وبهذه المناسبة أيضا أكدت فعاليات تربوية في محافظة الكرك أن اليوم العالمي للمعلم الذي يصادف في 5 من شهر تشرين أول من كل عام يأتي تقديرا لإنجازاتهم ودورهم في خلق أجيال واعدة لخدمة مجتمعاتهم على أكمل وجه. الخبير التربوي الدكتور جمال الطراونة تحدث لمندوبنا عدنان القرالي حول ذلك وقال:
1: يعكس هذا اليوم مدى دور المعلمين في توجيه وتعليم الأجيال الصاعدة وتسليط الضوء على أهميتهم في تقديم جودة التعليم. وهنا لابد لنا من أن نؤكد أن جلالة الملك عبد الله الثاني لم يغفل عن دور المعلمين، إذ كان ولا يزال يعرب عن تقديره لدورهم في بناء الأجيال، مجددا تأكيده مرارا وتكرارا على ثقته بقدراتهم وعطائهم في تطوير موارد الأردن البشرية التي حققت مكانة متميزة في المنطقة والعالم.
0: تحت شعار رياضة تجمعنا وتطوع يصنع أثرا، اختتمت في محافظة إربد منافسات الدور الثاني من بطولة المراكز الشبابية لخماسيات كرة القدم 2026، والتي أقيمت على مستوى المحافظة بهدف تعزيز مشاركة الشباب في الأنشطة الرياضية واكتشاف المواهب والطاقات الشبابية. مدير شباب محافظة إربد عيسى الطوالب تحدث لمندوبتنا سهاد المومني حول هذا الموضوع وقال:
2: تكمن أهمية البطولة في توفير مساحة مهمة للشباب لإظهار مواهبهم وقدراتهم الرياضية، وتوفير فرص للتنافس واكتساب الخبرة والاحتكاك بين الفرق من مختلف مناطق المحافظة. كما أن هذه البطولات تسهم في تعزيز ثقافة الرياضة والعمل الجماعي والانضباط، وتدعم توجه وزارة الشباب في توفير بيئة شبابية آمنة وإيجابية لاستثمار طاقات الشباب وتطوير مهاراتهم.
0: حذرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية من عمليات احتيال يقوم خلالها أشخاص بانتحال صفة ضباط في الأجهزة الأمنية عبر مكالمات مرئية أو صوتية بهدف الحصول على الوثائق والبيانات الشخصية. وأوضحت أن المحتالين يستخدمون المعلومات التي يحصلون عليها لسرقة الحسابات أو الأرصدة المالية قبل أن يدرك الضحايا تعرضهم للاحتيال. ودعت الوحدة المواطنين إلى توخي الحذر وعدم مشاركة معلوماتهم مع أي متصل مجهول، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية لا تتبع هذه الأساليب في التحقيق أو عند طلب المعلومات. وإلى الحالة الجوية، حيث تتأثر المملكة يوم غد بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس. للمزيد عن الحالة الجوية المتوقعة تحدثت المتنبئ الجوي ميس الأعرج من إدارة الأرصاد الجوية لمندوبنا تامر الضمور وقالت:
3: معتد الحرارة في أغلب المناطق حار نسبي في الأغوار البحرينية والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة. أما نهار غد تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي خاصة على المناطق الجنوبية والشرقية، طقس غائم جزئي لغائم أحيانا، وتوقع بإذن الله تعالى في ساعات الصباح هطول زخات خفيفة المطر في أجزاء من شمال وسط المملكة، بينما تشهد المناطق الجنوبية والشرقية زخات متفرقة من المطر قد يصحبها الرعد أحيانا رياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية. ليلة طقس مائل للبرودة في أغلب المناطق، تطفيف الحرارة في الأغوار البحرينية والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة.
0: وعلى ضوء الحالة الجوية المتوقعة، أعلنت أمانة عمان حالة الطوارئ الخفيفة اعتبارا من مساء اليوم والمتوسطة اعتبارا من صباح غد الثلاثاء استعدادا للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة، وأكدت الأمانة جاهزية كوادرها في الميدان للتعامل مع أي بلاغات داعية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين.

جلالة الملك وولي عهد أبو ظبي يشهدان وضع حجر الأساس لمشروع سكة حديد العقبة الشيدية معا. مندوبا عن جلالة الملك سمو ولي العهد يشارك في قمة دول جنوب أوروبا ميد 9. فرق التعداد تواصل أعمالها في مختلف محافظات المملكة لضمان توفير بيانات دقيقة تدعم التخطيط والتنمية. نهاية النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزميل ذاكر حجات في دائرة تحرير الأخبار، تحية من الزميل عمر الكركي في الهندسة الإذاعية، ولكم تحياتي أينما كنتم زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 إلى 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء ترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo أو تواصلوا معنا على 06 500 88 80.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله،

حي على الصلاة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: الوطنية للتشغيل والتدريب تواكب التطور التكنولوجي بأحدث الأجهزة والمعدات والبرامج التدريبية المتنوعة في معاهدها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، وبتخصصات أهمها تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة، تكنولوجيا الطاقة المتجددة وغيرها من التخصصات الأخرى في القطاع الزراعي، القطاع الإنشائي والكهروميكانيك. مرافق تدريبية مميزة وحديثة وفق أفضل المعايير. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم الحصاد الرياضي. إعداد وتقديم وصف الرواجدي.
1: أحبتي المستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم دائما عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق، وبرنامجكم الأسبوعي الحصاد الرياضي.

بداية مشواري معكم خلينا أرحب بفريق العمل من الهندسة الإذاعية عمر الكركي، ومن غرفة المراقبة الرئيسة الزميل إسماعيل النجار، وأيضا من السوشيال ميديا على الفيسبوك الزميل معتز زلوم. ويسعد بصحبتكم لهذا المساء محدثكم وصفر وجدي، مساءكم سعيد.

0: أهلا بكم من جديد، وخلينا أيضا نرحب بضيفنا في هذه الحلقة الكابتن عماد رشاد المدرب الوطني وأيضا المدير الفني لنادي العربي لكرة القدم. مساء الخير كابتن، وأهلا وسهلا فيك.
1: مساء النور لك وللسادة المستمعين والمتابعين.
0: حياك الله. طبعا قبل ما نخش بتفاصيل المنتخبات والمنتخبنا الوطني والدوري اللي على الأبواب في انطلاقته للأسبوع الرابع بعد هذا التوقف، طمنا عن أخبارك وآخر أخبار النادي العربي، وشو وضعك يعني المركز العاشر، شو بي قلت أهل الأرض، شو بي خالي شو بي؟
1: شوف، هو للأمانة الدوري يعني بأوله لسه، وانت بتحكي ثلاث جولات أو خلينا نحكي ثلاث مراحل، من ثلاث جولات من أصل ثلاث مراحل، 27 لقاء في لكل فريق بال 24 لقاء. تعرف نادي غايب من سنوات طويلة، من 12 إلى 14 الموسم عن دوري المحترفين، بحتاج فترة للتأقلم والانسجام
0: وأسماء جديدة يمكن تغير بشكل جذري،
1: أسماء جديدة واستقطابات من داخل النادي ومن خارج النادي ومحترفين من الخارج. وخلينا نحكي بعد الفريق عن المحترفين لفترات طويلة أثر في زي ما حكينا عملية التأقلم والانسجام، علما أنه العربي في الأسابيع الثلاث الأولى وبالأخص مباراة الرمثة والجزيرة قدم مباريات على مستوى جيد، وكان الأقرب للفوز في المباريات، ولكن كان في سوء توفيق في ظروف نوعا ما عانينا منها من بداية الموسم بالاستقطابات.
0: ظروف يعني مثلا مادية؟
1: لا، لحد الآن احنا أمورنا شوف، احنا لا نخفي انه مشاكل مادية على كل الأندية،
0: كل الأندية صحيح،
1: فهذا أصبح حاجز موجود بكل الأندية، وما في نادي سواء من فرق المقدمة أو من فرق الوسط أو الفرق المتأخر لا بيعاني من الأمور المالية. هي مشكلة قديمة جديدة ما في تغيير عليها، ونتأمل إن شاء الله بالأيام القادمة نشوف تغييرات،
0: خصوصا مع ارتفاع مثلا الاستحقاقات للاعبين، يمكن أقل القليل هو الجهاز الفني، خلنا نحكي
1: نعم
0: في المنظومة ككل.
1: نعم
0: مظبوط،
1: أكيد. لا شوف، إحنا الحمد لله يعني بالعربي منعيش بأجواء جيدة من ناحية الإدارية والمالية والفنية حتى على مستوى اللاعبين، وعندهم عزيمة وإصرار يقدموا موسم كويس، واللاعبين يعني كلهم متفقين مع الجهاز الفني والإداري إنه إحنا منقدم، ولكن بحاجة أكثر إلى القتال والشراسة، وإن شاء الله التوفيق في أهم المباريات القادمة.
0: كابتن، يعني يمكن ما بيغيب عنك إنه هذا الموسم الذات يمكن أربع فرق أو أربع أندية تمثل الشمال.
1: نعم.
0: الرمثة، الحسين، دوقر، بالإضافة للعربي، وهذا يعني ندل على شيء، دل إنه كرة الشمال يعني ولادة وفي هناك يعني خلينا نحكي حضور لها.
1: نعم، في تطور كبير، يعني عدد الأندية حتى في إربد كبير، يعني في الشمال صحيح. مش أقل من 70 نادي على مستوى الدرجات كافة. وخلينا نحكي بأمانة، يعني هذا موضوع إغلاق استاد الحسن، يمكن أنا بشوف ومتوقع أنه راح يدفع ضريبته الأربع أندية من الشمال، يعني لابد من نظرة أخرى للموضوع يعني في المراحل القادمة.
0: ملعب الحسن يعني كل سنة هاي المعاناة.
1: نعم، هاي مشكلة كبيرة.
0: بحق لأندية الشمال إنها تلعب.
1: أنت بتحكي أربع أندية من أصل عشرة.
0: صحيح، نصف تقريبا.
1: 40%.
0: تقريبا.
1: 40%. أنت ما إله مكان يلعب بالدوري. هي فيها مشكلة. أنت بتحكي أولا الكلف المالية، من تنقلات، من تغذية، من معسكرات.
0: نفسية.
1: من حالة نفسية. أهم شيء الحالة النفسية. حتى الراحة البدنية. أنت اللاعب لما بده يروح للمباراة مش زي الفريق اللي بيعيش بنفس المنطقة. وأجواء
0: يعني
1: نفس المنطقة.
0: كان عندكم يمكن تمرين على سد البتراء؟
1: اضطرينا نيجي اليوم مثلا نعمل تمرين بعمان.
0: لانه لعبكم على البتراء بعمان.
1: نعم،
0: بالتحديد
1: فكان
0: يعني
1: تمريننا بجامعة البتراء مش بسد البتراء. لانه ملعب بتراء ما
0: بعطوه. تحكي البتراء.
1: لا، لانه ملعب بتراء ما بعطوه لحدا، بلاش يحسبوها.
0: اوكي سوري.
1: فبجامعة البتراء كان عندنا تمرين عشان الارضية العشب وارضية نادرة، ومنعاني من حجز الملعب، ويمكن حتى ملعب جاوة من اول الدوري لحد الان كنادي عربي ما طلع له الا تمرين واحد.

0: وإن شاء الله يعني لقدام أسوة بالأندية يأخذ بنفس النظام. نعم. بس في ضغط على الملعب للأمانة يعني، مش دفاعا عن المسؤولين. نعم. ضغط كبير مش ملحقين يعني. خلينا نحكي
1: يعني عشان ما بالك يعني بسد الحسن اللي هو يعني حاليا هو الموجود الوحيد يعني. مدينة إربد ما شاء الله مدينة كبيرة تضم يعني عدد كبير من الأندية زي ما أنت تفضلت، بحدود 70 نادي.
0: نعم
1: يعني
0: وقاعدة جماهيرية كبيرة.
1: أنا مدينة إربد إن يكون كمان في ملعب أو اثنين.
0: لا أكيد.
1: بالإضافة للحسن.
0: وقاعدة جماهيرية كبيرة يعني. نعم. تشوف الشريحة اللي بتشجع نادي الرمثة. نعم. أو الحسين إربد، وحتى العربي سابقا كان له جمهوره وحضوره. وحتى دوقرة كقرية كل القرية ورا النادي. ف يعني حتى شفنا بجوز بمباريات الأولى يعني الجمهور دوقرة من أقصى الشمال جاي أستاد عمان.
1: صحيح.
0: غير لما يلعب أستاد الحسن
1: بالرغم من قلة العدد، ولكن يسجل لهم أنه حضورهم يعني زي ما أنت تفضلت من أقصى الشمال.
0: غير لما يلعب أستاد الحسن.
1: صحيح. ولكن بصير الأول عن آخر يعني، يعني وين مكان في الأردن يعني بيت الجميع.
0: أكيد. نعم نعم
1: يخص الجميع. نذهب للحديث عن منتخبنا الوطني، منتخب النشامة. لقاء الأول كابتن للأمانة يعني، يعني ما سرنا او ما يعني ما ارتحنا كثير للقاء الاول فنيا يعني، يعني شفنا الوضع لسه يعني غياب يزن نعمات عن منتخب يعني له اثر كبير.
0: شوف للامانه احنا تعودنا اخر فتره على شيء اسمه الايقاع، صار ايقاع الكره الاردنيه والمطلوب عالي منا. نعم. فبطلنا نرضى باي صوره، بس هي كأول مباراة وكأول تجمع وعدم معرفة المدرب كثير في اللاعبين واضح يعني أنه مش كثير مطلع لسه يعني ما لحق يأخذ وقته.
1: نعم.
0: وبالنهاية لازم يأخذ وقته ويأخذ الوقت الكافي.
1: صحيح.
0: ويطلع أكثر على المنظومة ويحضر مباريات الدوري، ما حضرش إلا ثلاث جولات.
1: زاكي. نعم.
0: فالوقت ما أسعفه في اختيار لأنه للأمانة هي مرحلة إحلال وتبديل، تغيير وتجديد. الآن أنت مش أنت وصلت مرحلة يعني متقدم لعبت بكأس العالم، الآن لازم التفكير يكون مختلف. وما إنك بادي مبكرا وبتلعب، وحتى أنا بصراحة يعني اللقاءات كثير استغربت إنه يعني إحنا بعد التطور اللي شفنا لازم نلعب بليفل مختلف حتى بالودي. يعني ليش نلعب مع سوريا؟ ليش نلعب مع فنزويلا؟
1: صحيح.
0: يمكن الظروف مرات
1: ترتيبها 47.
0: لا لا، فنزويلا مش مشاركة يعني على اللي بنسمعه إنه فنزويلا مش مشاركة بالفريق الرئيسي.
1: خلينا نحكي الآن.
0: مش متأكدين ولكن.
1: المباراة الأولى. فنيا لماذا احتاج المنتخب يعني حتى يثبت هويته يعني إحنا بنعرفها اللي ظهر عليها كأس آسيا وأيضا كأس العالم.
0: الرتم راح يكون تصاعدي، ما راح يبدأ المنتخب من أول التصفيات.
1: نعم.
0: بنفس الشكل اللي شفناه في نهاية بمشاركة كأس العالم، أكيد راح يكون رتم تصاعدي. المدرب بده يزرع أفكاره في اللاعبين، بده يعيد عملية الانتقاء. أنا بعتقد بالجولات القادمة راح يغير كثير وأسماء كثيرة.
1: فرقة اللعبة بدل 3-3.
0: فبحتاج
1: 3-4-3.
0: بحتاج الوقت للأمانة. وفي زي ما أنت حكيت مشكلة الآن واضحة في الكرة الأردنية. عندنا مشكلة في المهاجم بغياب يزن الانعمات. أوكي علي علوان ما شاء الله عنه بسجل وبعمل علامة فارقة، ولكن احنا بالاسلوب اللي كنا نلعبه ككرة أردنية التحولات من ناحية الدفاع المنظم والتحولات السريعة كنا دائما قوتنا بالثلاثي الأمامي. علي علوان وموسى التعمري ويزن عمات اللي هو ما شاء الله مهاجم خفيف رشيق.
1: مع غياب يزن شو شايف الطريقة الأفضل لمنتخبنا الوطني؟ بنرجع للطريقة التقليدية 4-4-2 لربما كانت أفضل.
0: احنا ما منلوم المدربين، ليش؟ هاي البطولات المجمعة النتائج مهمة يعني، انت كمدرب بدك تلعب بتحفظ لانه النقطة مهمة والثلاثة يعني مسعى اكيد دائما، ولكن هذا اشي بيغير مرات من الشكل التكتيكي للمدرب. ولا انت يعني اكيد لما يصير عندك مشكلة ممكن بدل ما تلعب بمثلا علي علوان تلعب علي علوان وموسى التعمري بالخط الامامي، بدك تغير الشكل. ولكن
1: يعني شفنا لعب العوضات المباراة الماضية مع سوريا
0: محاولة، ليش
1: يعني
0: لأنه
1: استغربنا كلنا.
0: لا محاولة لأنه بده يحاول يعوض
1: يعني أنت بتعرف خطورة العوضات من
0: كطرف كلاعب طرف. نعم
1: يعني أنت لما تخلي رأس حربة يعني بتضيع مهاراته يعني.
0: أكيد.
1: زي ما صار خلينا نحكي بالضبط مع سيسا مع جمال السلامي.
0: أنا برأيي الشخصي المدرب بحاجة لوقت لأنه الدراية والمعرفة واضح.
1: نعم.
0: إنه درايته ومعرفة بالكرة الدنيا مش قوية
1: بادو.
0: على مستوى الدوري وعلى
1: بادو.
0: نعم يحتاج الوقت، ثلاث جولات مش كافية تشوف اللاعبين، مش كافية
1: يعني. هذا اللي تسأله الشارع الرياضي يعني إلى ماذا استند إنه استدعى صيصة؟ يعني نحن كنا نطالب صيصة كإعلام كجمهور مع الكابتن جمال السلامي فيما مضى في الحقبة الماضية.

0: ولكن أنا استغربت إنه استدعاؤه لماذا؟ يعني هل كان يعني بقرار إداري؟
1: لا لا أكيد لا لا هي لا هي بتكون إنه صار متابعة مثلا ل فيديو مباريات سابقة للفريق الحسين أو حتى
0: للنادي الجديد,
1: الجديد فأكيد في متابعة للاعبين يعني
0: صنع هدف وجاب جول صيصة. أعتقد إنه هو صيصة يعني مجملا أنا بعتبره يعني دينامو يعني دينامو وين مره يعني أولا يعني بلاي ميكر بصنع لك أهداف بسجل بعمل لك شغل كويس في الوسط يعني بالرغم من بنية الجسدية خلينا نحكي مش قوية لربما يمكن زي باقي اللاعبين بتلاقي يعني عندهم بنية جسدية قوية. طيب كابتن عماد يعني إصرار اتحادنا الموقر برئاسة سمو الأمير علي على المدرسة المغربية في عليها علامات استفهام كثير يعني كأس العالم احنا وصلنا له بعد يمكن زي ما بنحكيها بالعامي بطلوع الروح يعني بعد يعني سنوات طويلة يعني على انطلاق هاي البطولة ولكن يعني ما ظهرنا بشكل المطلوب يعني ما يعني ماشي كأداء يمكن أدينا شوي ولكن كانت هناك غصة في القلب يعني خسارات متتالية وزي ما انت بتعرف من شهر واحد للآن ما فزناش ولا فوز.
1: شوف احنا خلينا نحكي بمنطق، احنا بعد وصولنا كأس العالم، هسه وصولنا كأس العالم إنجاز، ولكن لازم نبني على الإنجاز. لازم نآمن إنه كل المنظومات الكروية في المنطقة في تطور وفي دراسات عميقة وكل الفرق بتتطور. المهم الآن
0: وأصبحنا معروفين مدروسين درسونا يعني
1: المهم الآن العرب. المهم الآن أصعب، يعني بجوز شفنا بكأس الخليج فرق من اللي كانت متراجعة بالفترات الأخيرة الآن رجعت يعني تبني فرقها بصورة أخرى، راح تختلف في التصفيات، راح تختلف الأمور كثير
0: في التصفيات وعندك كمان كأس آسيا بشهر
1: كأس آسيا راح تختلف الأمور بشكل كبير. فإحنا الآن أنا بحكي بمرحلة إعادة هيكلة وليس الاعتماد على نفس الشكل سواء بالعناصر أو بالشكل التكتيكي أو المدرسة الكروية نفسها. لازم يصير عندنا تغيير، يعني لازم يصير عندنا تغيير أعمق وأكبر. وأنا
0: كمان يعني ما أفهم كابتن، بدنا نبني منتخب لجيل جديد للسنوات القادمة للاستحقاقات القادمة. إذا أنت بدك ظلك تعتمد على الأسماء الموجودة يعني كأس العالم القادم في منهم يعني بدنا مؤخذ نحكيها أيضا بالعامية مختب يعني 32 34 بعد أربع سنوات يعني ما بسمح إنه يلعب معك في المنتخب.
1: أنا كثير بتصير حديث أنا والرياضيين، إحنا في عندنا مشكلة بطولة الدوري وقوة بطولة الدوري، وعندنا مشكلة في المنتخب من ناحية عدد دقائق اللعب. لا يعني أنك تعمل ثلاث جولات بالدوري أنك أنت راح ترفع من عدد دقائق اللعب، لا أنت لازم تحسن من رتم المباريات
0: وتزيد عدد الأندية
1: وتزيد عدد دقائق اللعب بزيادة. إحنا يعني دائما نحكي أنه شو المشكلة يصير عندنا منتخب وطني بي هو يعني إذا وصلنا مرحلة إذا وصلنا مرحلة عندنا دوري المحترفين 10 فرق ودوري الدرجة الأولى 10 فرق ويكون مسماهم زي دوري A و B أو ليجا A و ليجا B. ليش؟ لأنه أنت عندك مواهب وعندك خامات مش سهل تظهر ولا سهل تشوفها. إذا ما صار في رؤية كاملة أنه الكل شاهد هاي العشرين فريق، يعني أنت حكيت نقطة مهمة بداية اللقاء، أربع فرق من الشمال في دوري المحترفين، أربع فرق الآن دوري المحترفين يخلو من فرق الجنوب،
0: صحيح.
1: محافظة كبيرة زي الزرقاء ولا نادي
0: العقبين،
1: محافظة كبيرة زي الزرقاء خرجت أحسن لاعبين. فإحنا بنحكي إنه بنتمنى مع إعادة الهيكلة اللي نشعر فيها قاعدين بالاتحاد يصير في إعادة هيكلة وأفكار جديدة لبطولات الدوري،
0: صحيح.
1: ولأنه بطولة الدوري وطبيعة الملاعب يعني أحكي لك صراحة كل فرق الدوري الأردن يعني دافع وتحول، هذا ما بيبني فرق قوية، ما بيخليك تأدي حتى كمدرب بفكر.
0: كابتن عماد
1: يعني كل بس على النتيج، لازم تغير نظام الدوري ويصير فيه مجال أكبر لتطبيق الأفكار عند اللاعبين وعند الأجهزة التدريبية وعند مدربين اللياقة البدنية.
0: نعم، كمان تطبيق يعني أفكار جديدة يجب أن تكون أيضا في الاتحاد. لما أنت كاتحاد تخلص عدد الأندية من 12 إلى 10 وترفع عدد الجولات أو المباريات زي ما تفضلت يعني ما ببني لك يعني منتخب قوي، بالعكس أنا بزيد عدد الأندية بدل ما كانوا 12 خليهم 14 يا أخي، وبزيد يعني أيضا

0: بزيد الوازع المادي في البطولة يعني 90,000 ولا 100,000 دولار، يعني بصراحة ما بجيبنش حق لاعب محترف.
1: أنا بشوف قاعدة، كل ما توسعت الشريحة كل ما زاد الإنتاج،
0: طبعا
1: عكس الفكرة اللي حكوها كل ما قننوا رفعوا مستوى المباريات. هيك التفكير
0: لا،
1: لا،
0: التفكير
1: أنت
0: خاطئ.
1: ممكن، نعم خاطئ، أنك أنت ممكن تظلم أفراد،
0: صحيح
1: ممكن في أفراد
0: صحيح.
1: صعب أنك تشوفها في
0: يعني كابتن
1: بطولات أخرى.
0: نحكي للأمانة، للأمانة يعني، وما حداش يزعل مني يا إخوان، احنا بنحكي يعني يعني كأفكار. يعني الآن تطلع الحسين والوحدات لهم نقطتين، يعني فيما لو، أنت عارف هاي كرة قدم،
1: كرة قدم،
0: لو
1: نعم.
0: تعثر الفريقين الوحدات والحسين وهبطوا، هل الاتحاد بيسمح بهبوطهم؟ أنا هاي بدي
1: لا،
0: أوجه
1: هي
0: لك
1: كرة
0: سؤال،
1: قدم يعني،
0: هل الاتحاد بيسمح بهبوطهم كابتن؟
1: لا هي كرة قدم بالنهاية، اللي
0: هي
1: بيخسر
0: كرة قدم، ولكن
1: اللي
0: لو
1: بهبط
0: ظلت
1: بهبط.
0: نتائجهم كما هي وتعسرت أمورهم، يعني كاتحاد يفترض انه يعني يعني اسمين كبار يعني ومنهم من لعيبه المنتخب، هل الاتحاد راح يسمح ولا راح يرجع لموضوع 12 نادي كما كان سابقا؟
1: هو شوف، هو مش انه بده يسمع، اللي بيخسر بيخسر
0: نحكي
1: بالنهايه، اللي
0: مثلا،
1: بهبط بهبط.
0: مثلا
1: المنطق
0: المنطق،
1: انه
0: بس احنا الاسمين
1: يلاقي حل.
0: كبار واصحاب يعني انجازات، ومعظم لعبتنا من الحسين والوحدات والفيصل، وزي
1: نعم،
0: ما انت بتعرف، هل الاتحاد قادر انه يهبط هذول ناديين عريقين واللي اصحابه انجازات
1: على
0: الا
1: مستوى اللي بيقدموه للكره الاردنيه من لعيبه منتخبات ومن تعاقدات ومن الاحترافيه، اكيد لا. هاي انديه
0: نعم.
1: يعني،
0: وهذا نحكي ليش 10 اندية؟ انت بتزنق هيك الانديه يعني بصراحه، وايضا بتزيد من معاناتهم لما بتعمل 3 جولات، مزبوط كابتن؟
1: نعم،
0: زياده مصاريف، يعني انت مدرب، مدير فني، لا يعني ايضا نادي عريق، نادي صاحب يعني صولات وجولات فيما مضى النادي العربي. الان انت يعني يعني اصحاب يعني رؤس الانديه بصراحه، يعني انا اعتقد اكاد اجزم انه يمكن بيحكوا مع حالهم، لانه النفقات زادت
1: زادت،
0: على
1: نعم.
0: الأندية كابتن. شو الزيادة اللي أعطاها الاتحاد للأندية، حتى إنهم يعني يعني في أندية بتكلف سنويا قاعد مليون، مليون ونص كابتن،
1: نعم،
0: مليون وربع،
1: ما في نادي.
0: 900,000 و800,000، أنت هيك قاعد بتغرق الأندية. يجب الحل يبدأ من عند الاتحاد، وإن شاء الله يعني مع السيدة فرح البدارنة يعني الأمين العام الجديد للاتحاد الأردني، إنه يكون في هناك أيضا نظرة ثاني لل3 جولات ولل10 أندية كابتن.
1: نعم،
0: يعني دورين يستحق أن يكون من يرجع من الدوريات القوية في المنطقة للأمان.
1: 100%. شوف، أنا دربت بدوري المحترفين وبدوري الدرجة
0: الدرجة
1: الأولى،
0: الأولى
1: نعم، فتابعت الإحداثيات بشكل معمق. لو كان في تفكير مختلف اتجاه البطولات، وإنك ترفع عدد الفرق وتقسم الفرق، يعني تلعب،
0: اي بي،
1: يعني أنت لو كان في عندنا 16 نادي بالمحترفين، 16
0: ليش
1: نادي
0: لا؟
1: محترفين، وتلعب من مرحلة أولى كل الفرق، بعدين تفرز 8 في اللي بتنافسوا على اللقب، و8 اللي فيهم 4 هبوط. لأنه أنت لازم تشجع كل محافظة وكل قرية وكل منطقة جغرافية تصل محترفين، لأنه أنت في شغف، في طموح عند كثير أندية. أنا مثلا بشوف نادي سهل حرام بدوري الدرجة الأولى، نادي منظم ملتزم منضبط، عنده عناصر، بيشتغل على الفئات العمرية،
0: نعم.
1: عنده جمهور كبير. فهاي الأندية أنت لازم تعطيهم نفس، إنه بأي لحظة نادي جرش، نادي جرش عنده متابعين بعدد كبير،
0: نادي يرموك،
1: محافظة كبيرة.
0: نادي يرموك
1: هاي
0: سابقا.
1: الأندية إذا لقيت الفرصة ممكن تكون عامل مؤثر، بس أنت اللاعب
0: في
1: موهوب.
0: احنا بنحكي كتطوير الكرة
1: نعم،
0: الأردنية، نعم.
1: أنت بهمك الموهبة. هسا اللاعب الموهوب مغمور، صعب يبين، بالعكس هو اللي صعب يبين، أما اللاعب العادي اللي بيبين. بس اللاعب موهوب عشان تقدر
0: المواهب موجودة وين؟ يمكن الدرجة الأولى ويمكن الثانية،
1: المواهب
0: مظبوط
1: موجودة
0: كابتن؟
1: بالمناطق اللي ممكن تكون يعني أنت تعال
0: البعيد عن الأضواء،
1: القرى بالشمال،
0: البعيد عن الأضواء،
1: لعيبة بيمتازوا بالسرعة بالقوة
0: صحيح.
1: البدنية، ولكن الحافز عندهم مش كبير في مجال كرة قدم.
0: ليش
1: يعني
0: مش
1: بروح
0: كبير؟
1: عسكري، بروح
0: ما
1: على
0: ما
1: دوام، بروح
0: بلاقي في هناك دعمة أو دزة إنه يظهر أو
1: نادي
0: نعم.
1: بعيد جغرافيا. هسه انت لو تعطي فرصة للناس، وانا مع الخصخصة اوكي، هم بيحكوا فيها بلغة ركيكة، ولكن انا مع الواقع، مع خصخصة سريعة للأندية، ادارات الأندية
0: سواء
1: صراحة
0: المحترفين أو أولى
1: محترفين،
0: أو
1: نعم،
0: ثانية،
1: ويا ريت حتى لو بتنزل مزاد علني، الأندية قانون مو قانونية، تصير خاصة بتصير.

0: مزاد يعني إذا صار خصخصة ما في حل تصير مزاد، وشركات يا بتشتري الأندية رجال أعمال، لأنه للأمانة بدك إدارات محترفة قادرة تبني قوة مالية بعيدة الأمد للأندية.
1: نعم.
0: مش شخص يعني بيشتغل لنادي سنة سنتين ثلاثة وبعدين بيختفي، وهيك الأندية ما راح تستفيد في المستقبل.
1: نعم.
0: راح تستفيد آنيا، وبعدين هاي الأندية ممكن تهبط وتروح وتختفي.
1: الفكرة اللي أنت حكيتها قبل شوي يعني طرعتها للاتحاد مثلا، قدمتها ك
0: احنا مرات
1: مشروع
0: طبعاً
1: مثلا تطوير
0: كثير مرات يعني
1: الدوري الأردني لكرة القدم.
0: والله أنا كانت هاي في دورة
1: يعني
0: البرو،
1: أفكارك حلوة كابتن للأمانة،
0: كانت هاي بدورة البرو من المقترحات اللي عملت عليها دراسة وقدمتها، إنه احنا ليش ما نصير عندنا زي نظام الدوري المصري. وكان يحكوا إنه المشكلة بالأمور المالية. أنا شو يعني كان عندي اقتراح أنا وعدة مدربين، إنه لو صار ال 16 الفريق صاروا 8 بثمانية، الثمانية اللي بيجيبوا
1: يعني
0: أول أربع مراكز،
1: كثير حلوة يعني بصراحة.
0: الثمانية اللي بيجيبوا أول أربع مراكز بيلعبوا مرحلة ثانية وثالثة عشان يتنافسوا على اللقب.
1: نعم.
0: والثمانية اللي بيجيبوا المراكز المتأخرة بيلعبوا مرحلة واحدة. ليش يلعبوا مرحلة واحدة؟ وبتقدر أنت يعني تلعبهم حتى يعني أنت وتحسب الملاعب بالأردن كافية للبطولة هاي. زائد اللي بتأهل
1: كافية، بس هل هي مهيئة أنها نلعب عليها قبل هون كمان؟
0: شوف هون مش مشكلة اتحاد،
1: بحكي لك شغلة،
0: مش مشكلة اتحاد
1: ماشي،
0: ملاعب، وزارة الشباب،
1: وزارة الشباب يعني كلها دائرة بتكمل بعضها.
0: صح.
1: يعني زي ما حكينا وصلنا كأس العالم ووصلنا وصيف آسيا وصيف العرب، ولكن ما شفنا الاهتمام، خلنا نحكي بالملاعب. يعني احنا سمعنا عن مشروع انه في ملعب جديد راح ينبنى، ولكن
0: من 2030
1: الله اعلم، الله يحيينا نشوفه
0: ان شاء الله.
1: شايف، ولكن بدنا كمان ملاعب، يعني لابد ان الاردن يكون فيها ملاعب متطوره. ليش يا اخي من نستضيف كاس العرب؟
0: صح.
1: كاس اسيا يا اخي
0: مو بيجيك عوائد اصلا،
1: يعني راح يجي لك عوائد، يعني
0: بيجيك منح انك تبني
1: استثمار
0: وتساوي
1: وتعمل. كلها استثمار.
0: نعم.
1: كلها استثمار. ليش ما يكون عندنا، ليش ما يتم مثلا خلينا نحكي ترميم استاد عمان الدوري او توسيع؟
0: نعم. هي هي افضل خيارات
1: يا عمي،
0: لان مواقع
1: الملعب موجود،
0: ممتاز المواقع،
1: كل يا عمي وسع الملعب
0: 100%.
1: يعني شو بصير عليك انت بتحكي من 80 او 79 موجود الملعب في عهد جلالة المغفور له الحسين بن طلال طيب الله ثراه، يعني يا اخي طوره
0: انت منطقيا حتى من ناحيه ماليه، المبلغ اللي ممكن تبني فيه ملعب اعمله على تطوير الملاعب راح تلاقي الفائدة أعلى. يعني مثلا استاد الملعب الأمير حسين بالسلط، ليش ما يتوسع مدرجات ويصير ملعب دولي؟
1: صحيح.
0: منطقة يعني كمناخ لها، يعني بالصيف يفضل تلعب بهيك منطقة، يعني بتصير تك
1: وأجواءها حلوة السلط وأهلها حلوين ورائعين كمان.
0: نعم.
1: بس كابتن يعني مو هي كلها منظومة بتكمل،
0: مو احنا نحكي لغة الحوار دائما يعني مفقودة بين الأصحاب. نعم. الاختصاص
1: يعني وزارة الشباب يعني عن جد لازم انه تكون لها نظرة ثانية للملاعب كاستثمار. انت الان الاغلب الدول بتدور على الاستثمار، لما انت تجيب مثلا البرازيل تلعب معها هون، طب استثمار.
0: نحكي بصراحة كمان القانون الموجود في الوزارات كمان ما بيساعد المستثمرين على دخول الأندية، لا من ناحية الضرائب ولا من ناحية شو العوائد ولا الفوائد. يعني الأندية أشبه بجمعيات، مش ناحية استثمارية حقيقة.
1: وجيد الوحدات يعني رجال أعمال،
0: أشخاص
1: أشخاص
0: وليس منظومة. طيب. مؤسسة
1: يعني فما بالك لما يكون لكل الأندية.
0: بالعكس، أعطي هذول الأشخاص مجال يكونوا كشركة ويكون في استثمار، راح تلاقي دعمهم اكبر لانه راح يلاقي عوائد. نعم، لانه بصير يجيب مستثمرين يشتغلوا معاه واسهم والكل يستفيد. ولكن عندنا يعني انا بحكي ولا بنسى لقاء سمو الامير حسين للامانه، يعني لما حكى انه الانديه او الرياضه خلينا نحكي باختصار بحاجه الى معالجه اداريه وماليه.
1: صحيح.
0: يعني واضحه الرساله.
1: صحيح.
0: واضح انه عندنا خلل،
1: رساله خلينا نحكي بالصميم،
0: عندنا خلل.
1: صحيح.
0: عندنا خلل، التغيير لازم يكون الان يعني واقع، والان فرصه يعني البداية. بس إحنا لغة الحوار مفقودة، يعني اللجان المختصة لازم يتم تشكيل لجنة بين وزارة الشباب واللجنة الأولمبية والحكومة واتحاد القدم، لازم يصير في لجنة لصياغة قوانين جديدة تخدم الكرة الأردنية وتتقدم
1: لبناء جديد يعني
0: أكيد تتقدم لرئاسة الوزراء ويصير في قرار في تعديلات دستورية تخدم المستثمر وتخدم الفكر الرياضي. في ناس كثير حابة تستثمر بالرياضة.

0: كيف نطور ال
1: ما رح نتطور ما رح نتطور
0: بشكل عام يعني مش بس هي ما محصورة على كرة القدم بشكل عام.
1: أنا مع الخصخصة.
0: نعم.
1: أي شخص يعني يمكن في ناس بحكي لك من تجربة كرة السلة لا مختلف الموضوع مختلف مختلف تماما. أي مستثمر بهمه القاعدة الجماهيرية أي مستثمر بهمه القاعدة الجماهيرية صحيح. الشركات الراعية مثل أمنية ما إلها فوائد ما إلها عوائد من جماهير الوحدات والفيصلة إلها فوائد
0: صحيح.
1: إلها فوائد كبيرة
0: صحيح.
1: فنتمنى أنه يصير في جلسة جادة تخدم المنظومة كاملة.
0: نعم خلينا رايحك شوي يا رب يكون محضرين إشي لمحمد عبده الأستاذ عمر الكركي. بدنا نحكي عن فنزويلا وقصة ال 12 لاعب كابتن اللي غادروا البعثة الفنزويلية مؤخرا وأثرها يعني على اللقاء اللي راح يكون يوم غدا الساعة 8 مساء يمكن على استاد عمان الدولي ولا بالقويسمي زي المرة الماضية.
1: والله انا
0: اعتقد استاد عمان
1: استاد القويسمي الا اذا جهز الملابس.
0: طيب خلينا ما ناتو نروح صراحة قصيرة مع عمر الكركي وبعدين نرجع مع الكابتن عماد رشاد. طبعا مش عماد رشاد الممثل دائما تتغلبش بالاسم كابتن.
1: لا بتصير والله.
0: اذا عمرك سافرت على مصر؟
1: لا من دون بس من هون لحالة.
0: خليكم معنا وبعدها ان شاء الله بنواصل مع الكابتن عماد رشاد ما تبقى من الحصاد الرياضي.

0: يا سلام عليك يا عمر. طبعا عدنا إليكم والعود أحمد، وأهلا وسهلا فيك كابتن عماد رشاد. لقاءنا يوم غد اللقاء الثاني مع بادو الزاكي، وإن شاء الله نشوف إشي مختلف يوم غد. ولكن في أخبار يعني تيجينا غير سارة، يعني إصابة يوسف أبو جلبوش اللي كنا حابين نشوفه يعني في اللقاء الأول لبادو الزاكي، يعني عدم لعبه المباراة الأول معقول كان عنده ألام يعني؟
1: أكيد إصابة يعني العضلة الضامة بتكون فيها شوي تراكم. وفي عندك بجوز عودة الفخوري كمان،
0: عودة وأليك سمير أيضا الحارس،
1: يعني في الإصابات.
0: يعني كيف شفت لنا أليك سمير اللقاء الأول؟ إله شو تهفوات صح؟
1: يعني خبرته
0: بخوف
1: الدولية قليلة. واضح. يعني إحنا خلينا نحكي لهاي المرحلة بنقدر نطلق عليها مرحلة استكشاف. فالمدرب الآن بيستكشف اللعيبة وقدراتهم وبسعى وبيحاول يشوف إشي جديد. يعني أكيد يزيد حارس كبير وأنا واثق من قدراته، ما زلت واثق من قدرات يزيد.
0: بنمس عليه كابتن يزيد ونتمنى له يرجع للخط،
1: برجع
0: الخط اللي كنا نعهده عليه. يعني
1: برجع الأمان. يعني اللعيبة دائما عندهم ضغوط.
0: وبتمنى من خلالك يا كابتن عماد وبالله عليك يا جمهورنا الكريم،

0: أخونا
1: طبعا
0: وابننا،
1: كنا محتاجينه بالفترة.
0: بدنا إياه، بدنا يرجع لمستواه الطبيعي. وعمر كمان بتأسف، كمان بعتذر منه. إيش بدك يا عمر؟
1: وراح يرجع إن شاء الله مستواه.
0: يعني أنا اليوم شفته بتغزل فيه الكابتن بادو الزاكي، بقول لك من الأسماء الكبيرة بكرة، من حراس المرمى الكبار في قارة آسيا.
1: أكيد يعني هو لازم يكسب كل اللاعبين ويرفع الحالة المعنوية والنفسية للاعبين، وللأمانة يزيد يعني حارس عملاق. والآن إحنا بنفتقد الآن إن شاء الله في وقت مع المنتخب يجهز الصف الثاني. يعني إحنا بجوز عانينا من هاي الشغلة في كأس العالم أو في التصفيات، كنا نعتمد على عدد معين من اللاعبين، الوقت ما كان يسعف الجهاز التدريبي صدقا، مش دفاعا عن اللي اشتغلوه وقدموه. الخيارات كانت محصورة بأسماء معينة، مرات يعني في كثير ظروف بتأيد المدرب، إنه حتى مرات بعدد تبديلات، يعني ظروف المنتخبات مش إشي سهل. ولكن إحنا وصلنا مرحلة إن شاء الله إنه هاي الآن مرحلة استكشاف للمدرب. فمباراة فنزويلا أنا بشوف إنه يعني هم بالتصنيف أفضل منا.
0: نعم. يمكن غياب 47،
1: يمكن بنسمع إنه غايب مجموعة كبيرة من اللاعبين الأساسيين.
0: لا أنت بس كابتن.
1: ولكن بضل منتخب
0: 12
1: وطني.
0: لاعب من الأصل، خلينا نحكي 26.
1: نعم.
0: شو بدي تبقى لك 14 لاعب، أنت بدك تلعب 11، يعني ثلاثة احتياط، افرض إخن صاب بحارس.
1: إحنا بدناش ممكن هاي المعلومات، إن شاء الله تكون معلومات مغلوطة يعني. ولكن بالنهاية تصنيفه أعلى منك، ومنتخب يعني بالنهاية 25 لاعب بدي يكون مستواهم كويسين. أنت هاي مرحلة استكشاف، بهمك هاي المباراة حتى لو كان بغيابات، لأنه المدرب لازم يشوف اللعيبة، يعطي فرصة لكل اللعيبة،
0: خطط يلعب عليها في كأس آسيا أيضا.
1: نعم.
0: يشوف
1: أنا بشوفه ضرورية للجهاز
0: التدريبي. مظبوط، صحيح،
1: ضروري جدا. مش شرط تلعب مرات، يعني أنه كل مباراة تكون مستوى كبير. هاي مرحلة استكشاف. بعتقد بالفترة القادمة راح تشوف المباريات على مستوى كبير، بيكون المدرب أخذ فكرة عن المجموعة اللي اشتغل معها داخل الملعب وبالمباريات، وشاف مين عنده قدرة على تطبيق الأفكار اللي بده يوصلها للعيبة. وأنا واثق راح تشوف تغيير على شكل المنتخب، ما راح يكون على نفس شكل المنتخب السابق.
0: لأنه يزن سمع أنه رجوع يزن إن شاء الله باتت قريبا لمنتخبنا الوطني.
1: يزن مكسب،
0: يزن مكسب، وأيضا يعني بريح شوي موسى وعلي ألوان.
1: نعم نعم مزبوط
0: ولا
1: نعم. ويزن نوعية اللي قوي بالعمق، يعني لاعب قوي جدا بالعمق، بيعرف كيف يروح،
0: بيعرف كيف يدور الطابة زي ما بنحكي.
1: نعم، بيعرف يلعب بين القلبين. يعني خلينا نحكي على علوان، بيكون على الجناح بدخل على العمق. موسى نفس الشيء، لكن لا، يزن خطورته
0: يعني بشاركني رأي، لما انصاب يزن خفت خطورة موسى وعلي علوان.
1: ليش؟ لأنه احنا من اول
0: اختلفت المراكز،
1: معتمدين
0: كمان
1: على شكل تحول على المثلث الأمامي، فمنطقي يصير تأثير. وكان زي ما حكينا الفترة السابقة انه اللاعب البديل مش جاهز بكفاءة اللاعب اللي بيلعب، وكان اللاعبين اللي بيلعبوا كلياقة مباريات دولية عددهم محدود، محصور ب 13-14 لاعب. لياقة المباراة الودية ونفس المباراة وخبرة المباراة الدولية مختلف. يعني احكي لك شيء، احنا كثير بنشوف منتخبات يا دوب يغيروا لاعبينهم، بنشوف كثير منتخبات
0: الأسماء
1: ثابتة
0: 85
1: لا واسماء ثابتة في الاختيارات
0: يعني اكثر.
1: طب انا انا انا انا سؤال بسأله، لما تعمل 10 تجمعات او 6 تجمعات بالسنة،
0: نعم،
1: او نحكي 4 تجمعات، وبالاربع تجمعات دائما تغير اللاعبين، تغير كثير على اللاعبين،
0: هيك يعني بطل عندك خطة، يعني
1: متى بدك توصلهم الفكر بدك تلعب فيه،
0: ومتى بدهم يكون في تناسق.
1: فمن الطبيعي يكون عندك ثبات مجموعة ومجموعة تتنافس، ولكن في مراكز كان واضحة للكرة أظن إنه فيها نقص، يجب البحث، يجب البحث العميق. ما بصير نضل تلعب من دون مهاجم.
0: هذا على يعني إحنا بنحكي كلاعبين. طب أنت لما تغير 3 أجهزة فنية خلال موسم أو سنة، طب هذا يعني إشي يعني للأمانة، يعني أحيانا اللاعب ما بيقدر يستوعب 3 مدرب، لأن كل مدرب عنده فكر معين بده يطبقه. مظبوط.
1: نعم، هي المشكلة واحدة من الأندية مرورا بالمنظومة.
0: نعم.
1: لأنه منطقيا اللاعبين حتى يشربوا أو يتعمقوا بفكر بيحتاجوا لوقت، خصوصا هاي السنة عانينا من شغلة أنا شعرت فيها كمدرب، وإن شاء الله زملائي مدربين حكينا فيها، غير الفرق اللي لعبت كأس السوبر الأربعة، باقي الأندية ما كان عندك فرصة إنك تدخل الدوري إلا لاعب لك مبارتين 3 وديات.
0: صحيح.
1: ليش؟ لأنك أنت بطولة الدرع طول عمرها الفكرة منها التحضير، التحضير البدني،
0: تحضيرية،
1: بتطبق الفكر وبتشوف شو عندك نقص في المراكز، شو الإشي اللي عانيت منه. يعني بالدوري أنت ما تكتشف المشكلة مثلا متأخرة، ممكن العلاج ما يكون سريع، تحتاج للوقت، ولكن كانت هاي تجرب فيها المحترفين، تجرب لاعبين محليين، تعطي فرص لعيبة الفئات عشان تعرف مين اللاعب اللي بيقدر يكمل. أما أنت مش من السهل تيجي تحط لاعب فئات أساسي في دوري المحترفين وهو ما

0: هذه التجربة 100% مسبقا. فكمان بتمنى ينظروا لبطولة الدرع الموسم القادم بشكل مختلف، أو اقتراح بطولة تكون قوية على مستوى أنه تلغي الكأس والدرع أنا بنظري، وتكون بطولة مثلا بطولة ولي العهد وتكون قوية وتكون قوية وإلها جائزتها
1: جائزة كبيرة
0: وإلها نظام
1: لأنها تحمل اسم ولي العهد.
0: وأنا بتمنى أنه هاي البطولة تشمل مجموعة أندية يعني الأولى والمحترفين،
1: نلغي دوري المحترفين نسميها ولا بطولة أخرى،
0: بطولة قوية جدا يكون فيها أنا برأيي حافز لأندية الدرجة الأولى، تكون هاي البطولة مكونة من أندية محترفين درجة كلهم 20 نادي، كلهم 20 نادي بتلعب مبارياتهم
1: الدرجة الأولى عفوا 16 نادي
0: الآن بده يصيروا 10 السنة القادمة.
1: ليش بدهم يقلصوا 6؟
0: طبعا الدوري يعني الآن 12 السنة هاي، في هبوط 4 بدوري الدرجة الأولى،
1: لا يعني كمجموع كانوا 16 مش كانوا 16 كانوا نزلوا 4
0: نزل 4 الآن 12 الموسم القادم بده يصيروا 10
1: طب يعني لوين بده يوصلهم؟ 8 أو 7
0: لا هم بده يصيروا 10 محترفين 10 أولى. فأنا بتمنى ممكن يصير في بطولة تشمل الفرق هاي بمسمى.
1: بس دقيقة كابتن، في هناك فروقات كبيرة بين لما تحكي لعيب من درجة أولى ولعيب جايبه محترفين دافع 1.5 مليون على اللاعب، يعني راح تكون فوارق كبيرة كابتن.
0: هسا هاي البطولة شو بتفيدك؟ لا هسا شو المنطق منها؟ أنت لما تلعب أندية المحترفين مع أندية الأولى في بطولة رسمية،
1: نعم،
0: تأكد تماما أنه هسا الهرم الكروي من إيش مكون في أي بلد؟ بعد المنتخب الوطني أندية المحترفين هي العصب لكل الكرة الأردنية، لكل المنظومة.
1: برا بتسموها الدرجة الأولى. نعم. على محترفين.
0: فبتلاقي مثلا نادي برا هو له علاقة بكثير أندية من أندية الدرجات الأدنى.
1: نعم.
0: فأنت بتصل يعني مثلا رمثة أخذ لاعبين من نادي سهل حران بعقود طويلة 4-5 سنوات الموسم هذا من لاعبية 21 سنة. فأنت لما تصير عندك البطولة هاي تلعب أندية المحترفين مع أندية الأولى، هاي راح تكون عبارة عن كنز من اللاعبين اللي تم استقطابهم.
1: نعم.
0: من أندية الأولى بكلف منطقية ويلعب معهم في بطولة المحترفين، ولكن أنت هنا جربتهم، شفت اللاعبين مش كإشي بتسمعه، شفتهم في البطولة ومارسوا اللعبة أمامك ومارسوا إمكاناتهم الحقيقية والموهبة أمامك، لأنه في فرق بدور الدرجة الأولى توازي فرق بدور المحترفين.
1: كلامك صحيح وحنا ما اختلفنا، ولكن في يعني انت بتحكي يمكن فريق فريقين من 12 او من 10، بس في فرق يعني احنا شفناها بالدرع، يعني لما كان في يعني منافسات بين المحترفين والدرجة الاولى يعني
0: كأس لندن
1: يعني كان في هناك نتائج يعني
0: السبب كان لا مختلف، السبب انه انت كانت الاندي في الدرجة الاولى ما لها اي نفس في الكأس،
1: نعم،
0: ما كان اللقب مهم ولا بطولة مهمة بالنسبة لهم،
1: نعم،
0: فكان يركزوا على الدوري الأولى أما صعود أو أحافظ على مركزي، ولكن إذا تم استحداث بطولة فيها عوائد مالية جيدة إنك تنتقل من دور لدور ويكون في حافز عند النادي للظهور، أنا ما أجي ألعب يعني ببطولة ألعب مثلا باستاد عمان مع الوحدات وعائد جماهيري للفريقين، راح تتفاجأ من كثير أندية أولى وراح تتفاجأ من الزخم الجماهير اللي بتملكه أندية الدرجة الأولى.
1: نعم.
0: يمكن لو يعملوا إحصائية لعدد حضور الجماهير بدور الدرجة الأولى أنا متأكد أنه ممكن نسبة مش أقل من 40% من مباريات تفوق نسبة 40% من مباريات دور المحترفين كجماهير.
1: صحيح، أنا بلاحظ هاي كمان هم دوري مظاليم وسمع مسمى. نعم. كابتن الأمانة أنا قبل شوي حكينا بشغلة إنه يا ريت يكون في بث للمباريات الدرجة الأولى،
0: شو المشكلة؟ ليش لا؟ شوف لك قناة
1: ثانية كاتحاد يعني حمداش شو اسمه
0: احنا
1: أبناء لدعوة التلفزيون الأردني، ولكن كلام مظبوط يعني شوف لك رأي ثاني أو حد ثاني نقول اللقاء
0: أعطي فرصة،
1: ليش ما تكون إذاعية مثلا؟
0: نعم
1: لا ربما مظبوط ولا لا؟
0: اليوتيوب لا يكفي يعني
1: لا إذاعية ممكن أطلع السيارة أفتح محطة معينة وأسمع هذا اللقاء، ليش لا؟ يجب دعم درجة الأولى يعني كما بندعم دوري المحترفين كابتن.
0: أكيد بالنهاية
1: يعني بس بالصفي عندنا محترفين فقط، ما عندناش فوتبول إلا محترفين.
0: بالضبط بالضبط، أنا حكيت جملة بالصميم، صفك إنه كرة القدم فقط هي المحترفين وهي لا،
1: صحيح،
0: هي فئات عمرية، هي منتخبات وطنية، هي عندي درجة أولى عندي درجة ثانية، تطوير البطولات هو راح يختم المنتخب.
1: نعم.
0: لأنه إحنا المنتخب الأمور
1: المنتخب في الدرجة الأولى وما تبقى حاليا اللي هو محترفين، أما ما
0: نحكي بصراحة
1: ما تبقى ما في،
0: خلينا نحكي بصراحة موجود. بمنطق
1: نعم.
0: قوة المنتخب من المحترفين اللي خارج الأردن
1: صعب من الأسماء.

0: موجودة خارجية،
1: طيب
0: ولكن انت لما
1: انا
0: تدام
1: لما اطور بطولة الدوري ويصير اللاعب الاردني اللي عندي، يعني ليش ما نصل مرحلة، ليش لاعبتنا قاعدين بيلعبوا برا؟ يعني ليش ما نصل
0: هو
1: مرحلة
0: بصير اذا طورت
1: كيف
0: هون
1: الروابط اللي لعب
0: كابتن،
1: هسه السنة بالفيصلي؟
0: واذا طورت هون وبرا شاف وجالك سمسار مثلا، بصير يطلع نفس اللي طلعوا راح يطلعوا، يعني
1: بالمنطق
0: هي نفس
1: بالمنطق، حتى من ناحية تسويقية، لما لاعب مثل إحسان حداد ونور روابدي ما شاء الله عليهم يلعبوا بالنادي الفيصلي بقيمة تسويقية مالية لا مثلا لا تقل عن 200,000 دولار، الآن لو أجا عقد خارجي العقد راح يكون عالي كثير، ولكن
0: لأنه
1: لو
0: قيمته داخلية هيك.
1: إذا قيمته، فإحنا لو طورنا من الدوري ومن مداخيل الأندية قيمة اللاعب الأردني السوقية راح ترتفع أضعاف،
0: بالدوبل
1: ما في
0: أو
1: لاعب أردني
0: تريبل.
1: راح يطلع أقل من 400 500
0: نعم
1: ألف دولار، مش بيطلع اللاعب ب 70,000 دولار، وكمان على فكرة حتى مش كل الفرق بتزبط للاعب
0: صحيح
1: حتى من ناحية مالية، مش كله بعطي
0: 100.
1: حتى برا.
0: طبعا بالتوفيق لمنتخبنا يوم غدا مع
1: إن شاء الله
0: اللقاء الثاني في مع الكابتن بدو الزاكي مع المنتخب فنزويلا، وهي دعوة عامة لحضور ومؤازرة منتخبنا الوطني إن شاء الله يوم غدا الساعة 8 مساء. نذهب للحديث عن الدور الأردني، يعني يمكن معنا أقل من 10 دقائق كابتن عماد. الأسبوع الرابع راح ينطلق يوم الخميس، وراح تكون لقاء شباب الأردن والبقعة، يعني شباب الأردن الجولة الثالثة له 3 نقاط فقط. يعني إذا أنت بتلاحظ نستثني الفيصل والرمثا، عندك من رقم 3 إلى رقم 10 5 4 4 3 3 2 2، يعني الأرقام لسه قريبة بالرغم إنه 3 جولات، يعني 9 نقاط على الرف هذول محطوطات، مزبوط ولا؟
1: نعم
0: ماذا يريد شباب الأردن؟ يعني صاحب المركز السادس برصيد 3 نقاط، والبقعة بالمركز الخامس برصيد 4 نقاط، وأنا شايف إنه البقعة يعني جاي، يعني بده يكون حصان أسود من جديد في البطولة، ما بعرف إذا عندك رأي ثاني.
1: لا لا مانع، أنا يعني حضرنا مباراة البقعة، بيأدوا كرة حلوة، بيشتغلوا كمجموعة، يعني
0: بالرغم انه في يعني ما فيش تجانس، يعني في
1: ما
0: يعني
1: لاحظنا.
0: مجموعة كبيرة بحدود 11 12 واحد جداد
1: نعم
0: في
1: ما
0: البقعة.
1: يعني كل الفرق تحتاج الوقت. شوف الدوري طبيعته من واضح من أول الدوري، يعني لما تحكي فرق منافسة على اللقب نقطة ونقطتين معناته لسه الدوري ضبابي، ما اتضحت الصورة الحقيقية للفرق،
0: صحيح،
1: راح تتضح بالجولات القادمة، يعني راح تشوف إشي
0: طب
1: مختلف.
0: كثر هالتوقفات ما بضرش بالدوري
1: أكيد
0: كابتن؟
1: لا أكيد الرتم تصاعدي دائما لكل
0: صعب
1: الفرق،
0: صحيح.
1: في فرق بتستفيد من التوقف، فرق تنضر، يعني فرق بتستفيد وفرق بتنضر، يعني الفرق دائما منافسة، أو الفريق اللي بحصل على فوز بعدين تعمل له توقف أو لما يطلع بنتيجة إيجابية ممكن مرات تكون سلبي عليه. طبعا بس هي التوقفات واضحة ومدروسة، بس أنا حكيت لك مشكلة الموسم ما كان في بطولة ودية
0: صحيح،
1: تخدم الفرق قبل بداية الموسم، فانطلق الموسم بالودي رسمي.
0: البقع راح يكون يعني
1: هسا شباب
0: رقم
1: الأردن،
0: صعب بهالبطولة
1: شباب
0: كابتن،
1: الأردن للأمانة شوف ما حدا بيعرف شو بتصير بظروف الأندية بالفترات
0: يعني
1: القادمة،
0: من خلال
1: من
0: اللقاءات
1: إصابات
0: الماضية،
1: من غيابات
0: مثال
1: من إنذارات
0: اللقاء
1: من
0: الأخير،
1: أمور
0: يعني
1: مالية.
0: الخسارة الثقيلة من الفيصلي.
1: وشباب الأردن للأمانة يعني أنا شفتهم بيلعبوا كمنظومة واحدة، يعني فريق عنده تجانس
0: هلا شباب
1: عنده.
0: الأردن من الموسم الماضي أو اللي قبله يعني كانوا يؤدوا أداء كويس، ولكن يعني
1: في عدم خبرة
0: السيد سليم خير يعني عارف شو بده، يعني يمكن هو من أقل الأندية تكلفة كابتن،
1: نعم
0: يمكن ما بتجاوزش 230 260 ألف، أنا هذا بعرف الرقم عنهم صار لي فترة، يعني
1: أنا بجوز مش مطلع على الرقم
0: شايف احنا تقريبيا
1: تقريبا.
0: يعني، بس يعني مش زي الوحدات ولا الحسين ولا الفيصلي، مبالغهم بتوصل فوق الـ1,000,000 دولار، مزبوط ولا لا؟
1: أكيد
0: فبالتالي يعني هو بيعرف السيد سليم خير شو بده، ونتمنى التوفيق لكل الأندية. اللقاء الثاني اللقاء ديربي شمال عربي
1: ديربي شمال.
0: حسين،
1: نعم
0: كيف استعدادك للقاء
1: والله شوف احنا
0: حامل اللقب ل3 سنوات ماضية
1: اكيد، والحسين
0: متتالية عفوا،
1: بأمس الحاجة لهاي المباراة كمان زينا، اكيد احنا
0: بده
1: مطلع،
0: صالح جمهوره
1: اكيد
0: الحسين.
1: احنا زي ما الحسين بتطلع الفوز احنا مطلع الفوز، احنا مطلع الـ3 نقاط، وخصوصا احنا عندنا ثقة انه ادينا مباراة كويسة مع الجزيرة وكنا الطرف الافضل في مباراة الرمثا، ولكن خلنا التوفيق وسوء الطالع وبعض الأخطاء اللي عالجناها في الفترة الأخيرة، والحمد لله الآن يمكن مع المحترفين الفترة هاي التجانس صار أفضل.
0: حكيت اليوم كان عندك إصابتين مظبوط؟
1: من أرضية الملعب، بس احنا راح نعاني من
0: بيأثروا
1: غيابك
0: عليك بلقاء الجمعة؟
1: أكيد أكيد، ولكن الحمد لله بفضل الله احنا قدرنا بالفترة هاي نحضر الكل، يعني إن شاء الله كل اللعيبة
0: هيأتم نفسيا
1: كل اللعيبة إن شاء الله
0: بدنيا.
1: جاهز.

0: ماديين
1: ماديا
0: وحابين يقدموا مباراة كبيرة.
1: ماديا
0: أمور
1: كل أهم شيء
0: إن شاء الله النادي ما بيقصر والإدارة يعني
1: بس
0: مش
1: هو
0: مقصرة.
1: ديربي شمال يعني،
0: هو هون تذوب
1: العربي بالعراقة والحسين بالأناقة يعني، خلينا نحكي.
0: نعم جميل العنوان، وهو العنوان المنطقي
1: صحيح
0: للقاء. أنا متأكد راح تشوف مباراة كبيرة من الفريقين
1: إن شاء الله نستمتع فيها.
0: راح تستمتع فيها لأن هذا ديربي يعني،
1: اللقاء راح يكون 5 عصرا.
0: راح تذوب الفروقات في الأمور، راح تكون عبارة عن مباراة جميلة. أنا
1: ما راح يكون فيها مجاملات كابتن.
0: لا راح تكون جميلة جدا.
1: أكيد أكيد
0: راح تكون ديربي
1: كابتن. والله بدر ذهني الآن تساؤل، نادي العربي وين يعني، هل هي وين بقى يعني النقطة يعني، وين بالشمال؟ هل للنادي موقع محدد في إربد؟
0: نعم
1: يعني له بلدة معينة مثلا في إربد؟
0: لا هو شوف نادي له شعبية كبيرة، أولا موقعه كنادي في شارع الجامعة دوار الجامعة،
1: يعني دوقرة معروف دوقرة.
0: نعم.
1: أوكي؟
0: لا هو
1: الرمثة معروفين، الرمثة
0: الأيديولوجية اللي مكونة منها
1: كعربي
0: نادي عربي.
1: هل هناك يعني منطقة معينة لا يعني في إلها مشجعين يعني بس بيشجعوا نادي العربي، ولا كإربد كشكل بشكل عام يعني؟
0: هاي جمال النادي العربي كإربد بشكل عام. الأيديولوجية المكون النادي العربي الحلو فيها أنه يعني تذوب الفروقات في كل شيء، يعني أيديولوجية رائعة جدا.
1: نادي بمثل إربد.
0: إربد. إربد
1: حلو هذا
0: يعني
1: العنوان.
0: يعني العربي على الخطط المرسومة إن شاء الله في المواسم القادمة، في حال بنى الفريق بهدوء ورجع للمنافسة، إربد الحلو في المشجعين إنه بيشجعوا النادي تاع المنطقة.
1: حلو.
0: يعني عادي يعني عادي عادي يجيك جمهور مباراة قوية.
1: يعني المفروغ منه يعني.
0: زمان العربي كان له. طبعًا ما إحنا كيف نحكي إنه شو عندنا مشكلة بالدوري؟ لما تيجي تحكي أنت محافظة مثل الزرقاء كعدد سكاني أو تعداد سكاني وتعداد وكمنطقة جغرافية، لما ما فيها نادي بالمحترفين، أنت بتلاقي كل أهل الزرقاوية بشجعوا مثلا مثال يا وحدات يا فيصل.
1: صحيح.
0: لما تصل لمرحلة زي أوروبا أقاليم محافظات
1: مثالك واقع. صحيح. اللقاء الثاني يمكن معنا 5 دقائق كابتن عماد، الجزيرة الوحدات يعني صراحة يعني النقطتين من 3 لقاءات ما تعودنا على الوحدات زي هيك ولا حتى على الحسير.
0: أكيد. والجزيرة أبدع في بداية
1: الجزيرة
0: الدوري.
1: أكيد يعني الجزيرة يعني فاجأ الجميع باللقاء
0: حصل
1: الأول.
0: باللقاء الأول لا وحتى كمل يعني، هو خلينا نحكي الجزيرة طلع ب5 نقاط في المرحلة.
1: الجزيرة 5 نقاط من 9.
0: ولكن أنا برجع بأكد لك
1: النص يعني
0: برجع بأكد لك الصورة اللي ظهرت فيها الدوري في أول 3 جولات هي صورة ضبابية. راح تختلف في الجولات القادمة.
1: يمكن بالمرحلة الثانية.
0: الأول 3 جولات يعني أنت
1: لا المرحلة الثانية ممكن تشوف مفاجآت كابتن.
0: راح تشوف مفاجآت كثيرة في بال4 جولات القادمة.
1: يا سيدي إن شاء الله
0: كثيرة.
1: نستمتع على الأقل.
0: راح تشوف مفاجآت كثيرة. راح تشوف تغيير على
1: كرة القدم الأردنية.
0: راح تشوف التغيير على الترتيب في كل جولة.
1: أنت بتحكي عن النادي العربي ولا كل
0: الأندية؟ كل الفرق.
1: طيب. والله انت ملغم يا كابتن بصراحه، انت
0: فرق.
1: بتحكي بالالغاز، والله شكلك محضر مفاجاه لنادي الحسين.
0: لا احنا هاي كره قدم اكيد. طيب. نادي الحسين نادي كبير ولاعيبه منتخب وطني واسماء كبيره ومحترفين على مستوى وجهاز تدريبي.
1: اخر لقاء لك بهاي الجوله مع الفيصلي.
0: نعم مبكرا حكي عن الفيصلي.
1: يعني بصراحه الله يكون بعونك.
0: دوري
1: يكون
0: صعب.
1: بعون كل يعني المدربين الوطنيين والمدراء الفني. طيب
0: عندنا ثقه باللاعبين.
1: الجزيره والوحدات زي ما حكينا، الجزيره يعني يسعى انه يحافظ على رتمه ويمكن يسوي المفاجاه الثانيه بعد فوزه على الحسين بالتوفيق. طبعا راح تكون مباراه 7:30 السبت لقائنا الرمثه ودوقره.
0: نعم.
1: ايضا شمال
0: يعني شمال بس بعمان المباراه.
1: طيب هم يعني
0: شمال بعمان المباراه
1: نص الجماليه المباراه اللقاء راح تروح لانه بنعرف في ناس اماكن
0: أكيد.
1: بعيده ومعهمش يمكن سيارات يوصلوا تكاليف
0: نسبه كبيره من الجمهور
1: وجاي. واللقاء الثاني السلط والفيصلي نحكي عنه بسرعه.
0: لقاء جميل.
1: الفيصلي لديه 7 نقاط وهو بفارق الاهداف عن الرمثة متصدر. السلط بالمركز الرابع 4 نقاط. السلط بيقدم ايضا يعني للمواسم وراء بعضها بيقدم اداء يعني
0: السلط على المستوى الفني
1: مبهر
0: بالرغم
1: انه عدم يعني تحقيق ما يصبو اليه يعني كاي لقب، ولكن بيقدم اداء يعني رائع
0: للامان. السلط من اول اسبوع يعني من مباراته معنا والاسبوع اللي بعده مع الوحدات حتى الاسبوع الاخير مع دوقره بيأدي كره حلوه وفي انضباط وفي انسجام.

0: فريق يعني قادر يعمل إشي بمباراة الفيصلي.
1: نعم
0: فيصل فريق بيلعب بالتحولات، وللأمانة يعني بيعتمد على العرسان وبيعتمد على الأطراف
1: عوضات
0: العوضات، ولكن أنا شفت فريق السلط عنده لأنه الأظهرة كمان قوية. أنا بشوف هاي مباراة كثير قوية ونتيجتها مش راح تكون متوقعة.
1: احنا بنتمنى لك التوفيق كابتن عماد، لانه انت
0: آمين يا
1: يعني
0: رب أجمعين.
1: صديقنا ودائما بتيجي بتحلل عنا المباريات. نتمنى لك التوفيق وكل الشكر للزملاء اللي رافقونا. اهلين ابو كرم، الاستاذ محمد رمضان بنمسي عليك ويسعد مساك، وحسن كمان الله يسعد مساك، ومعتز زلوم. كل الشكر للانيق عمر الكركي، ولكم مني انا محدثكم مصبر وجد اجمل تحية، والى اللقاء ان شاء الله.

0: مهم تعرف أنه التعداد العام للسكان والمساكن 2026 يسهم في مستقبل الجميع. جوابك الصحيح هو أساس لتخطيط أشمل في محافظتك أو منطقتك أو قريتك. لما يدق الباحث الإحصائي بابك، بإمكانك التأكد من هويته من خلال الكيو آر كود الموجود على البطاقة التعريفية اللي بيحملها من خلال تطبيق سند. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحد من جدودنا الأردنيين الأوائل مسك ابنه الصغير مع إيده اليمنى وشال باليسرى كيس قماش في دفترين وقلم. فات فيه على المدرسة وسأل وين الخطيب؟ طلعوا للمعلم الجديد بالمدرسة الابتدائية اللي انفتحت جديد بالقرية. خير عمو شو في؟ قال أبو الولد هذا ابني بده يدرس عندك بالمدرسة، اللحم إلك والعظم إلنا. الأستاذ ما استوعب الجملة الأخيرة إلا بعد تأكيد من جدنا. قال له يا حجي أنا أجيت أعلم الأولاد، ما أجيت أهري لحمهم بالضرب. تقول الباقي الحكاية الأردنية الجميلة إنه جدنا سلم ابنه لأستاذ المدرسة وروح على بيته يقضي أشغاله. إحنا روينا الحكاية هذه بمناسبة يوم المعلم اللي تصادف اليوم، ونترحم على المعلمين الأوائل اللي سكنوا القرى بظروف صعبة ما تعودوا عليها بالمدن حتى يعلموا أجيال من الطلاب اللي واصلوا دراستهم وحصلوا على الثانوية ومن بعدها سافر المقتدر منهم على بيروت ودمشق وبغداد والقاهرة وكملوا دراستهم الجامعية ورجعوا إما معلمين أو موظفين خاضوا غمار الحياة المتدفق.

أعزائي المستمعين، من طرائف المعلمات اللي مارسن التعليم في القرى الأردنية النائية وحدة ساكنة في المدينة وتعلم في قرية بعيدة جدا عن المركز، تركب الباص الصبح لآخر طريق له، بعدين تستأجر مكاري مع حماره يشيلها حتى توصل القرية النائية بداية دوام المدرسة. هذه الحكاية رواها رئيس الوزراء السابق المرحوم مضر بدران عن فترة حمله لحقيبة التربية والتعليم. أجت أمها على الوزارة تصيح وتليح بدها نقل لبنتها لأي مدرسة توصلها الباصات أو السيارات. الحالة هذه دفعت مضر بدران للتعميم على مدراء التربية أنهم ينسبوا بتوظيف أي بنت من بنات القرى النائية كملت الثانوية العامة، ووصى بتوظيف المعلمة هذه في قريتها حتى زميلتها ما تستأجر حمار يوصلها للمدرسة. ومن طرائف هذيك الفترة اللي يرويها أحمد العناني أنه كان يستأجر فرس توصله من الكرك لمؤتة ومنها لقرية نائية. الفرس ماتت بالطريق وصاحبها أقام دعوة مدنية للتعويض. بعد محاكمة طويلة عريضة تبرى العناني من ذنب أدى لموت الفرس. إحنا نحكي عن المعلمين الموظفين الأوائل اللي تحملوا المشقة في سبيل تنوير الأجيال الناشئة بالعلوم. سبقوهم معلمين الكتاب اللي درسوا الطلاب في بيت الشعر، رحلوا ونزلوا مع القبيلة اللي ترحل وتنزل حسب مساقط الأمطار وتوفر المراعي لحلالها.

0: أعزائي المستمعين، وإحنا نحتفل بيوم المعلم ونترحم على أساتذتنا اللي علمونا ورافقونا يوميا خلال سنوات الدراسة، نذكر أنه واحد من جدودنا نقل المقاعد الرحلايات على البعارين من مستودعات مديرية معارف المفرق، ونقل معهن المعلم بأثاثه البسيط على القرية. فزع النشامة ينزلوا حمولة البعارين ويصفوهن بالغرفة الوحيدة اللي سموها مدرسة. خصصوا الغرفة الثانية سكن للمعلم، وتبرعوا له ببريموس كاز يطبخ عليه طعامه ويساوي قهوته. صبر الأستاذ على حياة مش معتادها في المدينة وطابت له العيشة. يذكر أنه يصحى بكير على رغاء البعارين وحس الناس وهم يباشروا عملهم اليومي في قرية تمارس الزراعة وتربية الحيوانات. يقول الأستاذ أنه غرفته بجنب صف المدرسة صارت مشروع قهوة يجمعوا فيها الحرافين للسهر وسماع بعض الدروس في مناهج الصف. في زمننا هذا كل مدرسة في أي قرية نائية قديما وصارت معمورة حديثا، بعض المعلمين يتمتعوا بامتلاك سيارة خاصة تنقلهم من منازلهم للمدرسة، والمدرسة نفسها موصولة بالكهرباء ومعمورة بأجهزة الكمبيوتر والاتصال بالانترنت. وصلتنا من المرويات الشعبية انه بعض المعلمين طابت لهم العيشة في القرية اللي علموا فيها، سكنوها مثل اهلها وتملكوا بيت الشعر وتقاعدوا وعاشوا كل حياتهم في القرية اللي صارت مشروع مدينة. واحنا نترحم على المعلمين الاوائل اللي علموا في رم والجفر وباير والأزرق ودير الكهف. نقول لمعلمينا في يومهم كل عام وأنتم بخير. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت حسن حمادي يحييكم معي ويشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.

0: مهم تعرف إنه التعداد العام للسكان والمساكن 2026 يسهم في مستقبل الجميع. جوابك الصحيح هو أساس لتخطيط أشمل في محافظتك أو منطقتك أو قريتك. لما يدق الباحث الإحصائي بابك، بإمكانك التأكد من هويته من خلال الكيو آر كود الموجود على البطاقة التعريفية اللي بيحملها من خلال تطبيق سند. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

الثامنة مساء، ساعتنا الآن في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم موجز الأنباء. جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي عهد أبو

0: ظبي يشهدان وضع حجر الأساس لمشروع سكة حديد العقبة الشهيدية معان، أحد أبرز مشاريع النقل السككي في الأردن. مندوبا عن جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يشارك بأعمال قمة دول جنوب أوروبا ميد 9 بدعوة من رئيس وزراء كرواتيا. مندوبا عن جلالة الملك، محافظ البنك المركزي يفتتح المؤتمر 35 للاتحاد العام العربي للتأمين، والأردن يتسلم رئاسة مجلس الاتحاد من سلطنة عمان. رئيس مجلس الأعيان يبحث مع السفير التركي لدى المملكة العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة، مؤكدا حرص الأردن على تعزيز التعاون الاقتصادي والشراكات الاستثمارية وتفعيل الاتفاقيات المشتركة. رئيسا مجلسي الأعيان والنواب يبحثان مع وزيرة الخارجية اليمنية العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، ويؤكدان ثبات الموقف الأردني في دعم الشرعية اليمنية ووحدة اليمن وسيادته وأمنه واستقراره. تواصل أعمال تعداد السكان والمساكن في جميع محافظات المملكة لضمان توفير بيانات دقيقة تدعم التخطيط والتنمية. المركز الوطني للأمن السبراني يؤكد سلامة أجهزة التعداد السكانية 2026 وينفي وجود مخاطر سبرانية مرتبطة بها. النبأ الأخير في هذا الموجز، حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة غدا، تترافق مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة وزخات من المطر، وأمانة عمان تعلن استعدادها للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لحضراتكم موجز الأنباء. هذه تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
2: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء ترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية، أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo، أو تواصلوا معنا على 06-500-88-80.
3: الوطنية للتشغيل والتدريب تواكب التطور التكنولوجي بأحدث الأجهزة والمعدات والبرامج التدريبية المتنوعة في معاهدها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، وبتخصصات أهمها تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة، تكنولوجيا الطاقة المتجددة، وغيرها من التخصصات الأخرى في القطاع الزراعي، القطاع الإنشائي، والكهروميكانيك. مرافق تدريبية مميزة وحديثة وفق أفضل المعايير. للمزيد من المعلومات يرجى

0: زيارة الموقع الإلكتروني.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على

0: الرؤية الهاشمية صوت الحق.
1: أوف شو جوعان، راح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم. أو بلاش، خلينا وصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها. كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم بنهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني مليون طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على القد وخزن وقدم صح، قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش.

طبتم مساء أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيلة في المقال، نقول لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية الورقية والإلكترونية. سيداتي وسادتي، جلالة الملك عبد الله الثاني الذي ظل التعليم في صميم رؤيته لبناء الإنسان الأردني وتعزيز قدراته على الإسهام في مسيرة الوطن، يولي المعلم عناية كبيرة إدراكا لمكانة من يحمل أمانة العقول ويصوغ بالعلم والمعرفة والقدوة ملامح أجيال تناط بها مسؤولية المستقبل. وفي هذا السياق جاءت زيارة جلالة الملك وجلالة الملكة رانيا العبد الله إلى مدرسة عائشة بنت أبي بكر الأساسية المختلطة في العقبة بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين، لتجسد تقديرا ملكيا راسخا لهذه الرسالة النبيلة وتؤكد أن المعلم يحتل موقعا متقدما في منظومة بناء الإنسان، وأن الارتقاء بالتعليم يبدأ من الارتقاء بمن يقف في محرابه كل يوم. ففي تلك الزيارة التي حملت في تفاصيلها معاني الاعتزاز والتقدير، التقى جلالتهما المعلمين والمعلمات وقدما لهم التهاني واطلعا على برامج التطوير المهني والتدريب التي تستهدف تعزيز كفاياتهم وتجديد أدواتهم، وتابعا جانبا من برنامج الدبلوم المهني في التعليم والابتكار والريادة إلى جانب حصة صفية في مرحلة رياض الأطفال. وكان تأكيد جلالة الملك أهمية أن تنعكس مخرجات التطوير المهني على جودة التعليم تعبيرا عن رؤية تنظر إلى المعلم بوصفه ركيزة أصيلة في جودة العملية التعليمية، وإلى الاستثمار في خبرته وتمكينه وتطوير أدائه باعتباره استثمارا في الطالب وفي المدرسة وفي قدرة الأجيال على حمل أعباء الغد بثقة واقتدار. ولقد استأثرت هذه العناية الملكية بالمعلم باهتمام الصحافة وكتابها، فخطت عديد المقالات التي استحضرت مكانة المعلم وأثره الممتد في بناء الإنسان وصناعة الوعي وترسيخ القيم، وتوقفت عند وجوه الاهتمام الملكي بالتعليم وتطوير أداء المعلمين وتعزيز مكانتهم، مستعدة كذلك

ذلك الأثر الإنساني العميق الذي يتركه المعلم في ذاكرة طلبته ومسيرتهم، باعتباره صاحب رسالة تتجاوز جدران الصف وتمتد إلى المجتمع والوطن. وبهذا الصدد من صحيفة الرأي نقرأ: قفوا لهم وبجلوهم، للكاتب علاء الجرالي، ويقول: قفوا لهم ووجلوهم، لأن المعلم ليس مجرد ناقل المعرفة بل شريك أساسي في بناء الإنسان وصناعة المستقبل. فمن المدرسة يخرج الطبيب والمهندس والاقتصادي والسياسي والقاضي والعالم والجندي والإعلامي، وكل واحد منهم يحمل شيئا من أثر معلم وقف يوما أمامه في الصف. الكاتب يضيف إن قوة الاقتصاد تبدأ من الإنسان، والإنسان المؤهل يبدأ من تعليم جيد، والتعليم الجيد لا يمكن أن يتحقق دون معلم يمتلك المعرفة والمهارة والقدرة على مواكبة العصر. ولهذا فإن الاستثمار في المعلم ليس أنفاقا على التعليم فقط، بل استثمار مباشر في الاقتصاد والتنمية وسوق العمل وقدرة الأردن على المنافسة. وفي السياسة والمجتمع يتجاوز دور المعلم حدود الكتاب والمنهاج، فهو يسهم في بناء المواطن الواعي الذي يعرف حقوقه وواجباته ويحترم القانون ويتقبل الاختلاف ويدرك أن الانتماء للوطن مسؤولية وسلوك وممارسة. الكاتب مضى قائلا: من هنا تأتي أهمية الدعم الملكي للمعلمين والتعليم، وهو ما تجسد بوضوح بزيارة جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملك رانيا العبد الله إلى مدرسة عائشة بنت أبي بكر الأساسية المختلطة في العقبة بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين، ولقائهما عددا من المعلمين والمعلمات وتقديم التهاني لهم تأكيدا على مكانتهم ودورهم المحوري في بناء شخصية الطلبة. الكاتب يؤكد: المعلم هو الاستثمار الذي لا يخسر فيه الوطن، فما يضعه اليوم في عقل الطالب قد يتحول غدا إلى طبيب ينقذ حياة، أو مهندس يبني، أو عالم يكتشف، أو اقتصادي ينهض ببلده، أو سياسي يصنع قرارا، أو مواطن يعرف قيمة وطنه ويحافظ عليه. ولهذا فإن مكانة المعلم ليست شأنا تربويا فحسب، وإنما قضية وطنية تمس حاضر الأردن ومستقبله. وهذا ما يركز عليه جلالة الملك وجلالة الملكة وولي العهد في اهتماماتهم بالمعلم. ومن الصحيفة عينها نقرأ ما كتبه محرر الصحيفة للشؤون المحلية بعنوان: في يوم المعلم تحية لمن لا ينتهي أثرهم بانتهاء الدرس، ويقول: في يوم المعلم تستعيد هذه المهنة معناها الأوسع، فالمعلم يشارك في تشكيل وعي جيل كامل ويؤثر في قدرته على الفهم والاختيار والعمل. ومع اتساع مصادر المعرفة وتسارع التحولات التكنولوجية تتزايد أهمية دوره، إذ لم يعد التحدي في الوصول إلى المعلومة بل في القدرة على فهمها والتحقق منها وتوظيفها، وفي بناء طالب قادر على التعلم المستمر والتفكير النقدي والتعامل الواعي مع أدوات العصر. ومن هذا المنطلق جاء الاهتمام بالمعلم في المملكة ضمن مسار ممتد في التوجيه والرعاية والتطوير. ففي رسالة جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملك رانيا العبد الله إلى المعلمين بمناسبة يوم المعلم عام 2004، برزت مكانة المعلم ودوره في تنشئة الأجيال إلى جانب الدعوة للارتقاء بمستواه المهني وتحسين ظروفه ودعم قدرته على التطور والإبداع. وفي العام التالي جاءت مبادرة تأسيس جمعية جائزة الملك رانيا العبد الله للتميز التربوي لتكرس ثقافة التميز والاعتراف بالعطاء التربوي وتحفيز المعلمين على التطور والابتكار. وتواصل الاهتمام الملكي بهذا المسار مع متابعة جلالة الملك لبرنامج تدريب المعلمين قبل الخدمة وأثناءها في تشرين الأول 2024، والتوجيه نحو رفع جودة التدريب وتطوير تعليمات إجازة ممارسة المهنة. ويستهدف البرنامج تدريب 14,000 معلم ومعلمة قبل الخدمة ونحو 40,000 أثناءها حتى نهاية العام الدراسي 2026-2027، بما يعكس انتقال تدريب المعلم من مفهوم التطوير الإضافي إلى كونه جزءا أساسيا من جودة المنظومة التعليمية. وفي السياق ذاته يولي سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد اهتماما بموائمة التعليم مع متطلبات المستقبل، وهو ما ظهر في متابعة سموه لبرنامج التعليم التقني والمهني، ومن بينها برنامج بيتك والشراكة

مع بيرسون، مع التركيز على تأهيل المعلمين وربط مخرجات التعليم بالمهارات المطلوبة في سوق العمل. كما يرتبط هذا التوجه بالاهتمام بتوظيف التكنولوجيا والابتكار في تطوير التعليم وأعداد الطلبة للمرحلة المقبلة. محرر صحيفة الرأي مضى قائلا: لم يقتصر الدعم على الجانب المهني، إذ ترجمت الحكومة الاهتمام بالمعلم إلى إجراءات تتصل بظروفه المعيشية والاجتماعية، وشملت هذه الإجراءات تخصيص 1039 قطعة أرض لإسكان المعلمين في مختلف محافظات المملكة بخصومات تصل إلى 50% مقارنة بالقيمة السوقية، ورفع المكرمة الملكية لأبناء المعلمين في مؤسسات التعليم العالي من 5% إلى 10% اعتبارا من العام الجامعي 2025-2026، وتخصيص 5% من منح وقروض صندوق دعم الطالب لأبناء المعلمين، إلى جانب العمل على تطوير أندية المعلمين وخدماتها ودعم بنيتها التحتية. ومن صحيفة الغد نقرأ: المعلم الذي لا يظهر في الشهادة للكاتبة تمارا ناصر الدين، وتقول: يمر في حياتنا معلمون يظلون مقيمين فينا كوشم لا يمحوه غياب، ربما لأن أحدهم ألقى ذات صباح غائم جملة عابرة لم يكن يدري أنها ستصير بوصلة، أو نطق بكلمة صغيرة رممت انكسار قلب غض وأعادت لطالب ثقته بظله، أو طرح سؤالا مباغتا جعل تلميذة ترى العالم بعينين أوسع، أو مسح برفق على تعثر عابر، فقرر أحدهم منذ تلك اللحظة بالذات أن يكون في هذه الحياة شيئا يشار إليه بالبنان. الكاتبة تضيف: في 25 الأول يبدو يوم المعلم وقفة اعتراف ووفاء، فالأردن الذي بنى وجدانه على الحرف منذ فجر تأسيسه أدرك مبكرا أن المدارس لا تصنعها صلابة الجدران ولا فخامة الممرات، بل أرواح تحترق لتضيء عتمة القاعات. ولعل ما يبعث على الاعتزاز حقا هو ذلك الإدراك الملكي العميق لجوهر هذه الرسالة، فحين أطلقت جلالة الملك راني العبدالله جائزة التميز التربوي لم تكن الفكرة مجرد منصة للتكريم، بل علامة أن التميز داخل الصف ليس ترفا ولا شأنا عابرا، وأن هؤلاء الذين يمنحون أعمارهم في الظل يستحقون أن يفيض عليهم الضوء. الكاتبة مضت تقول: ثمة حكاية أخرى ربما منسية تسكن جسد هذه المهنة، حكاية المعلمة، امرأة تدلف عتبة الصف حاملة في رأسها أعباء الدرس وفي صدرها حقيبة ملأة بتفاصيل بيتها وتعبها الصامت الذي لا يراه أحد، أم تؤجل قلقها على صغيرها، وابنة تشد أزر عائلتها، وأنثى تقتطع من عافيتها كل يوم لتقف مستقيمة الظهر أمام السبورة تبتسم لطلبتها، كما لو أن أوجاع الدنيا تتوقف تماما عند مقبض باب الصف. الكاتبة تؤكد: مهمة المعلم اليوم لم تعد سباقا مع الشاشات في تقديم الأجوبة، بل حماية ما تعجز كل خوارزميات الأرض عن منحه، مثل دهشة السؤال، فضيلة الشك، شغف الحوار، والتمييز الحاسم بين وفرة المعلومة وعمق المعرفة. ومن الصحيفة ذاتها نقرأ: نحن امتداد لمعلمين عندما تتجاوز خبرة المعلم حدود الصف، بقلم آلاء مظهر، وتقول: لا يتوقف أثر المعلم عندما يقدمه داخل الغرفة الصفية، بل يمتد إلى ما يتركه من خبرات وممارسات وقيم لدى طلبته وزملائه، وما يمكن أن يتحول من تجارب فردية إلى ممارسات تستفيد منها المدرسة والميدان التربوي. الكاتبة تضيف: مع الاحتفال بيوم المعلم الذي يصادف 25 الأول من كل عام، تركز جمعية جائزة الملك راني العبدالله للتميز التربوي هذا العام على هذه الفكرة من خلال شعار نحن امتداد لمعلمينا، الذي يستحضر أثر المعلمين السابقين في مسيرة المعلم وما ينقله بدوره إلى الأجيال اللاحقة. وتأتي تجارب المعلمين المتميزين في هذا الإطار لتقدم نماذج عملية لأثر الممارسة التربوية، وكيف يمكن الخبرة أن تبدأ داخل الصف، أن تمتد إلى الطلبة والزملاء والبيئة المدرسية. الكاتبة تنقل عن المدير التنفيذي لجمعية الجائزة لبنى طوقان قولها: إن اختيار يوم المعلم موعدا لانطلاق الجمعية عام 2005 يحمل دلالة خاصة، باعتبار أن المعلم يمثل محور عمل الجمعية وغايتها، مشيرة إلى أن تأسيس الجمعية جاء كمبادرة ملكية

0: هي من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله، وأن الجمعية انطلقت بإرادة ملكية سامية وبدأت بالمعلم قبل أن تتوسع برامجها وجوائزها لتشمل مختلف كوادر الميدان التربوي ومؤسساته، وصولا إلى تقدير التميز على مستوى الأفراد والمؤسسات والممارسات والحلول والتجارب التربوية. وحول حملة هذا العام التي تحمل شعار نحن امتداد لمعلمينا، أوضح الطقان أن فكرة الحملة تنطلق من أثر المعلم في تشكيل شخصية الطلبة ومن الخبرات والقيم التي يكتسبها الفرد من أسرته ومعلميه. ومن موقع نيروز نقرأ المعلم حجر الزاوية في بناء الحضارات والثقافات للأمم للكاتب محمد الأزايدي، ويقول: في اليوم العالمي للمعلم نقف إجلالا وتوقيرا لحقيقة أزلية ثابتة، ثبات الرواسي الشوامخ، حقيقة تؤكد أنه ما أشرقت في المعمورة شمس حضارة إنسانية ولا نهضت فيها ثقافة ناضجة تستند إلى مواريث وقيم وأصول سامقة إلا وكانت من جنى غرس المعلم وقبس فكره الوقاد، فهو صانع الحضارة الحقيقي وباني الإنسان والفاعل الملهم الذي يسكب من عصارة روحه وفيض عقله لتوسيع دوائر الفكر وتشييد حصون الوعي والتنوير. الكاتب يضيف: المعلم يعد من رسل الفكر وبناة العقول في المجتمعات المعرفية المعاصرة، باعتبار أن بناء الإنسان هو الحجر الأساس في بناء الدولة والمجتمع، وأن المعلم ليس مجرد ناقل المعلومات بل هو الرافع الفكرية والتربوية والتنموية للأمم. من هنا تأتي أهمية المعلم الجليل كصانع للوعي وراع للثقافة، ورعايته تلك لا تقف عند حدود تلقين المعارف المجردة ونقل النصوص الصامتة من الكتب إلى أذهان الطلبة، بل تتجاوز ذلك لتصل إلى صناعة أدوات التفكير الابتكاري والتحليلي. فالعلم بلا منهجية تفكير سديدة قد يتحول إلى مجرد معلومات مكدسة لا روح فيها، وهنا يبرز دور المعلم ليحيل هذه المعلومات إلى حكمة بالغة ووعي أصيل. ويعد المعلم الناقل الأمين لثقافة الأمة وقيمها الأصيلة، فهو يربط الماضي التليد بالحاضر المجيد، ويمكن الأجيال من فهم استحقاقات المستقبل دون الانسلاخ عن الجذور والتعلق بالقشور، فهو عامل ترسيخ للهوية الثقافية وصقل للتفكير النقدي، حيث يمنح المعلم طلابه مفاتيح النقد والملاحظة والتحليل ليكونوا قادرين على تمييز الخبيث من الطيب في عصر تدفقت فيه المعلومات وتزاحمت فيه الأفكار الهادمة والهدامة على حد سواء. الكاتب مضى قائلا: ليس المعلم ناقلا للمعرفة فحسب، بل هو مربي وأب روحي بالدرجة الأولى، فالتعليم الذي لا يرافقه بناء أخلاقي متين وتزكية للنفس هو تعليم ناقص الأثر بتراء مقاصده. يزرع ويغرس المعلم القيم الأنيقة والأخلاق الفاضلة في نفوس نشأته، قيم المسؤولية الوطنية والأمانة العلمية والتسامح الإنساني وحب الوطن، ليكون الخريج إنسانا نافعا لمجتمعه، منارا للخير قبل أن يكون مجرد متخصص في فرع من فروع العلم المادي. المعلم هو القدوة والنموذج، حيث تتجسد مفاهيم العطاء غير المشروط والالتزام الراسخ في سلوك المعلم اليومي، فيتعلم منه الطالب بالقدوة والمشاهدة الحية ما لا تلخصه المجلدات والكتب المفسرة. ويمثل المعلم الملاذ الآمن والملهم الذي يكتشف الموهبة الكامنة ويداوي التعثر الدراسي والنفسي، ويأخذ بيد الطالب ليثق بقدراته ويحقق ذاته، فهو مصدر الدعم النفسي والإنساني الشامل للطالب. كنا معكم في برنامج قيلة في المقال، إعداد عبد اللطيف أبو دوش وفادي المعاني، تقديم ليث العكروش، ومن الهندسة الإذاعية مجد الزعبي. وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه.
1: قيلة في المقال. إشراف ليث العكروش.

0: مهم تعرف إنه التعداد العام للسكان والمساكن 2026 يسهم في مستقبل الجميع. جوابك الصحيح هو أساس لتخطيط أشمل في محافظتك أو منطقتك أو قريتك. لما يدق الباحث الإحصائي بابك، بإمكانك التأكد من هويته من خلال الكيو آر كود الموجود على البطاقة التعريفية اللي بيحملها من خلال تطبيق سند. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

التاسعة ليلا ساعتنا الآن في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان. أيها السيدة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نحييكم سيداتي وسادتي ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار يقرأها إبراهيم العظمات، والبداية مع العناوين. جلالة الملك وولي عهد أبو ظبي يشهدان وضع حجر الأساس لمشروع سكة حديد العقبة الشيدية معا. مندوبا عن جلالة الملك، سمو ولي العهد يشارك في قمة دول جنوب أوروبا ميد 9.

0: فرق التعداد تواصل أعمالها في مختلف محافظات المملكة لضمان توفير بيانات دقيقة تدعم التخطيط والتنمية. من العناوين سيداتي وسادتي إلى التفاصيل. شهد جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي اليوم وضع حجر الأساس لمشروع سكة حديد العقبة الشيدية معان، أحد أبرز مشاريع النقل السككي في الأردن. التفاصيل مع الزميل هاني السعيدة.
1: في خطوة تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة، شهد جلالة الملك عبد الله الثاني بحضور سمو ولي عهد أبو ظبي مراسم وضع حجر الأساس لمشروع سكة الحديد الأردنية الإماراتية الذي يمثل أحد المشاريع الاستراتيجية الطموحة الداعمة للنمو الاقتصادي وتعزيز قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة. وخلال حفل وضع حجر الأساس استمع جلالة الملك إلى كلمة ألقاها رئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية الإماراتية للقطارات الدكتور محمد الذنيبات، أكد فيها أهمية المشروع ودوره التنموي والاستراتيجي. ولفت الذنيبات إلى أن المشروع سيسهم في رفع كفاءة قطاع النقل وتقليل الكلف التشغيلية، كما سيفتح آفاقا استثمارية جديدة تدعم النمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل للأردنيين. ويهدف المشروع في مرحلته الأولى إلى نقل قرابة 13 مليون طن من الفوسفات سنويا من منطقة الشيدية إلى العقبة، بما يسهم في خفض كلف النقل وتعزيز تنافسية الصادرات الأردنية، ويرسخ مكانة ميناء العقبة كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية. كما يحقق المشروع تكاملا مع مشروع ميناء معان البري من خلال إتاحة نقل مختلف أنواع البضائع بكفاءة عالية بين العقبة ومعان، بما يعزز التكامل بين مراكز الإنتاج والموانئ والمناطق اللوجستية في المملكة. ويعد المشروع جزءا رئيسيا من خطة أوسع لإنشاء مشروع شبكة سكة الحديد الوطنية الذي يمثل أحد أبرز المشاريع المنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي والهادفة إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وتتولى الشركة الأردنية الإماراتية للقطارات تشييد المشروع وتنفيذه، وهي نتاج شراكة بين مجموعة من الشركات والمؤسسات الأردنية والإماراتية. من جانبه قال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية الإماراتية للقطارات والرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات المهندس شادي ملك إن المشروع لا يمثل مجرد خط للسكك الحديدية، وإنما يشكل شريانا اقتصاديا جديدا يربط موارد الأردن ومراكزه الإنتاجية بميناء العقبة والأسواق العالمية. وكان الأردن ودولة الإمارات قد وقعا في نيسان الماضي اتفاقيات استراتيجية تتضمن إنشاء مسارات سككية بطول 360 كيلومترا مخصصة لنقل صادرات الفوسفات والبوتاس من الشيدية وغور الصافي إلى العقبة.
0: مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني، يشارك سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد بأعمال قمة دول جنوب أوروبا ميد 9 بدعوة من رئيس وزراء كرواتيا أندري بلينكوفيتش. وتنطلق أعمال القمة بعد غد الأربعاء في مدينة سبليت الكرواتية بمشاركة رؤساء دول جنوب أوروبا وممثلين عن الاتحاد الأوروبي لبحث فرص تعزيز التعاون المشترك. وتؤكد مشاركة الأردن في القمة كضيف رئيسي للمرة الثالثة على التوالي أهمية دور المملكة في المنطقة وشراكتها المتينة مع الاتحاد الأوروبي. مندوبا عن جلالة الملك، افتتح محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس أعمال المؤتمر العام 35 للاتحاد العام العربي للتأمين الذي تستضيفه المملكة في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت. ويشارك في المؤتمر الذي ينعقد تحت شعار العودة للمبادئ قيادات وخبراء وصناع قرار ومتخصصون في قطاع التأمين من مختلف الدول العربية. ويستمر المؤتمر حتى السابع من الشهر الحالي، ويعد من أبرز الفعاليات الاقتصادية والتأمينية.

التأمينية في المنطقة لما يشهده من مشاركة واسعة من العاملين والخبراء في قطاع التأمين. بحث رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز مع السفير التركي لدى المملكة هاكان كاراتشي العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة، مؤكدا

0: بلاده على تطوير العلاقات مع الأردن ومواصلة التنسيق بشأن قضايا المنطقة. بحث رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز مع وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة العلاقات الثنائية بين الأردن واليمن وسبل تعزيزها إلى جانب الأوضاع الراهنة في اليمن. وأكد الفايز موقف الأردن الداعم للشرعية اليمنية ووحدة اليمن واستقراره ورفض الاعتداءات الإيرانية واعتداءات ميليشيا الحوثي. من جانبها ثمنت الوزيرة اليمنية مواقف الأردن الداعمة لل اليمن وشعبه وشرعيته. كما بحث رئيس مجلس النواب مازن القاضي مع الوزيرة اليمنية أفراح الزوبة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها. وأكد القاضي دعم الأردن للشرعية اليمنية ولوحدة اليمن وسيادته وأمنه واستقراره والتضامن معه في مواجهة اعتداءات ميليشيا الحوثي. من جانبها أكدت الوزيرة اليمنية عمق العلاقات الأردنية اليمنية وتنوع مجالات التعاون المشترك بين البلدين. ونتابع نشرة الأخبار سيداتي وسادتي بتطورات الساحة اليمنية، حيث أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إطلاق عملية فجر اليمن بهدف استعادة مؤسسات الدولة والسيطرة على العاصمة صنعاء وإنهاء سيطرة الحوثيين. إلى ذلك أفادت مصادر عسكرية بسيطرة القوات الحكومية على مضيق باب المندب ومطار ذوباب ومدينة المخا غرب محافظة تعز ضمن عملية عسكرية لاستعادة مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين. وتتزامن هذه التطورات مع استمرار القتال على جبهات عدة وسط تداعيات أمنية وإنسانية متزايدة. وننتقل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، ففي قطاع غزة استشهد فلسطينيون وأصيب 9 آخرون بينهم أطفال جراء هجمات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق متفرقة من القطاع. وأدت الهجمات كذلك إلى نسف عدد من المنازل والمباني بالتزامن مع استمرار القصف وأطلاق النار في مناطق مختلفة. وتأتي هذه التطورات وسط تدهور متواصل في الأوضاع الإنسانية ونقص في الخدمات الأساسية، ما يزيد من معاناة الفلسطينيين في القطاع المنكوب. وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد فلسطينيون وأصيب 5 آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات نفذها قطعان المستوطنين في محافظتي الخليل وجنين. وتزامن ذلك مع اقتحامات واعتقالات واعتداءات طالت مناطق متفرقة نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون. مزيد من التفاصيل حول أبرز الأحداث والتطورات في الضفة الغربية نوردها في التقرير التالي.
1: يوم جديد تعيشه مدن الضفة الغربية وقراها، تتكرر فيها مشاهد المعاناة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون مع تصاعد أعمال العنف بتحالف ممنهج بين قوات الاحتلال والمستوطنين. وفي التطورات الميدانية، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي بشكل مباشر صوب مركبة قرب مدخل بلدة بني نعيم شرق الخليل، ما تسبب بإصابة 3 شبان بجروح. كما أصيب 3 فلسطينيين اليوم جراء اعتداء مستوطنين عليهم أثناء قطف ثمار الزيتون جنوب غرب جنين. وفي ظل سياسة التنكيل اليومي، يواصل الاحتلال حملات الاعتقالات، حيث اعتقلت قوات الاحتلال اليوم عددا من الفلسطينيين في رام الله وجنين وبلدتي بيت تعمر وبيت فجار في بيت لحم وبلدة طمون في نابلس، كما اعتقلت 3 أطفال من قريتي دير شرف وقوسين غرب نابلس، وذلك عبر اقتحام المنازل والعبث في محتوياتها وترويع ساكنيها. ويشن المستوطنون اعتداءات واسعة لتطال مصادر الرزق لتخريب وتقويض سبل العيش، حيث هاجم مستوطنون اليوم قاطفي الزيتون في منطقة باب الجامع غرب بلدة برقة شمال غرب نابلس. ومنذ بدء موسم قطف الزيتون الحالي يتعرض المزارعون لاعتداءات متكررة من المستوطنين، تشمل الاعتداء والتنكيل والاحتجاز وسرقة المحاصيل، فيما يستولي المستوطنون على محاصيل الزيتون في أراضٍ يمنع المزارعون من الوصول إليها بفعل إجراءات قوة.

0: قوات الاحتلال وحمايتهم لهم في إرهاب ممنهج يمنح الضوء الأخضر للمستوطنين لاستكمال ضراوة البطش المستمرة تجاه الفلسطينيين.
1: ونبقى في الشأن الفلسطيني، حيث دعا نحو 500 دبلوماسي ووزير ومسؤول أوروبي سابق الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تنفيذ مشروع الاستيطان الإسرائيلي المعروف باسم E1 في الضفة الغربية المحتلة، محذرين من تداعياته على فرص حل الدولتين. وطالب المسؤولون الأوروبيون بوقف التجارة مع المستوطنات و بحث تعليق بعض الأحكام التجارية في اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، داعين إلى مناقشة هذه الإجراءات خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في 12 من الشهر الحالي. وإلى آخر تطورات الأزمة الأمريكية الإيرانية، يتواصل التوتر في مضيق هرمز بالتزامن مع استمرار الغموض بشأن مسار الاتصالات بين طهران وواشنطن. إلى التفاصيل.
2: تتسارع التطورات الميدانية والسياسية على خلفية الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وسط تصاعد التوتر في الممرات المائية الحيوية، بالتزامن مع تحركات عسكرية ومساع دبلوماسية لاحتواء تداعيات المواجهة. ميدانيا، أفادت وكالة فارس الإيرانية بسماع ذوي انفجارات في مناطق من جزيرة قشم ومدينة سيريك، فيما أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول المصدر أثناء إبحارها في مضيق هرمز. وتثير هذه التطورات مخاوف بشأن أمن الملاحة وإمدادات الطاقة في وقت أكدت فيه طهران استعدادها للدفاع عن نفسها مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام المسار الدبلوماسي. في المقابل، أفادت مصادر إيرانية بعدم إحراز تقدم في المباحثات مع واشنطن، بينما أعادت الولايات المتحدة قاذفات كانت متمركزة في بريطانيا إلى قواعدها داخل الأراضي الأمريكية بالتزامن مع بحث خياراتها المقبلة بشأن الحرب. وبينما تتواصل التحركات العسكرية، يبقى المسار الدبلوماسي حاضرا وسط ترقب إقليمي ودولي لما ستؤول إليه المواجهة خلال الأيام المقبلة.
1: وعودة إلى أخبارنا المحلية، حيث تواصل دائرة الإحصاءات العامة عبر فرقها الميدانية عمليات العد الفعلي للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026 في مختلف مناطق المملكة، على أن تستمر هذه العمليات حتى نهاية الشهر الحالي. وأكد مدير عام دائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات أهمية التعداد في توفير قاعدة بيانات تساعد الجهات الحكومية على تحديد احتياجات المواطنين وبناء الخطط والبرامج اللازمة لمختلف القطاعات. وقال فريحات:
3: هذا ضروري بالنسبة لنا من أجل تحديث الأرقام الديموغرافية، مثل عدد السكان حسب المحافظات، عدد السكان حسب التجمعات السكانية يعني البسيطة، أيضا حجم الأسرة، أيضا نسبة النمو السكاني، أيضا السكان حسب الفئات العمرية. يعني نريد أن نعرف المجتمع الأردني هل هو شاب، هل ما زال شاب، هل ما زال يحتفظ بشبابه جيلا بعد جيل. في الواقع يعني الفوائد من التعداد كثيرة، شيء يخص المواطن بشكل مباشر، وشيء يخص عملية التنمية والتخطيط سواء في المدى القصير أو المتوسط أو البعيد.
1: وبشأن الأجهزة المستخدمة في التعداد، أكد المركز الوطني للأمن السبراني سلامة أجهزة الحواسيب اللوحية الواردة من العراق، نافيا وجود أي مخاطر سبرانية مرتبطة بها. وأوضح المركز أن الأجهزة خضعت قبل استخدامها للفحوصات والإجراءات الفنية اللازمة من الجهات الرسمية المختصة، بما فيها المركز الوطني للأمن السبراني ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ودائرة الجمارك العامة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، كل ضمن اختصاصه للتحقق من جاهزيتها للاستخدام. أكد وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الدكتور عزمي محافظة أن المعلم الأردني شريك أساسي في بناء الدولة وصناعة مستقبلها، ويسهم في إعداد أجيال

0: القادرات على خدمة الوطن والمجتمع. جاء ذلك خلال رعايته مندوبا عن رئيس الوزراء حفل التكريم السنوي للمعلمين الذي أقامته الوزارة في المركز الثقافي الملكي بمناسبة يوم المعلم العالمي. وأشار محافظة إلى أن جلالة الملك عبد الله الثاني أولى التعليم والمعلم اهتماما كبيرا، مؤكدا أهمية الاستثمار في الإنسان وتطوير التعليم وتعزيز مكانة المعلم لبناء جيل يمتلك المعرفة والمهارات والقيم التي يحتاجها الأردن. وبمناسبة اليوم العالمي للمعلم، وجه رئيس مجلس النواب مازن القاضي التهنئة للمعلمين والمعلمات في المملكة، مشيدا برسالتهم السامية ودورهم في صياغة وعي الأجيال. وثمن القاضي زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله إلى مدرسة عائشة بنت أبي بكر الأساسية المختلطة في العقبة، ولقاؤهما عددا من المعلمين والمعلمات، معتبرا أنها تعكس الحرص على متابعة واقع التعليم والاستماع إلى المعلمين، كما تحمل تقديرا للدور الذي ينهضون به في خدمة الوطن. وأشار إلى أن الزيارة الملكية تؤكد أن التعليم يتقدم سلم الأولويات الوطنية، وأن بناء الأردن يبدأ من المدرسة. بحث وفد برلماني أردني برئاسة النائب عبد الباسط الكباريتي مع مسؤولين في اتحاد الغرف السعودية ومجلس الأعمال السعودي الأردني سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين. وأكد الكباريتي أهمية تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشاريع مشتركة، خصوصا في الطاقة والنقل والبنية التحتية والصناعة والتعدين، مشددا على ضرورة تذليل العقبات أمام المستثمرين وتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين. افتتحت اليوم تحت الرعاية الملكية أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الدولي للمشتريات الأردن 2026 الذي تنظمه غرفة صناعة عمان بمشاركة واسعة من القطاع الصناعي الأردني ومنظومة الأمم المتحدة. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز فرص الشركات الأردنية في الوصول إلى منظومة المشتريات التابعة للأمم المتحدة والتعريف بآليات التسجيل والمشاركة في المناقصات والعطاءات الأممية، بما يفتح آفاقا جديدة أمام القطاع الخاص الأردني. رئيس غرفة صناعة عمان فتح الجغبير تحدث عن أهمية هذا المؤتمر وقال:
1: اليوم مشاركين عدد جدا كبير، لعلنا انه لانه هاي المجموعه اللي جايه من هيئه الامم هو المشتريات لهيئه الامم. اللي اهم ايضا من هذا الكلام انه هذا يحظى في رعايه ملكيه، هذا بدل على اهميه هذا اللقاء. على مدار يومين راح تصير لقاءات ثنائيه بين المشتريين من هيئه الامم والصناعيين الاردنيين. مثل ما بتشوفوا قاعدين انه كل المعروض من الصناعة الأردنية ذات جودة عالية حقيقة. انه اليوم احنا وصلنا الى مراحل متقدمة من السمعة في المنتج الأردني، ومنتأمل يعني هذا العمل الحقيقة راح يقفز في صادرات الأردن، لانه هذا المساعدات اللي هيئة الأمم بتشتري بالمنتج الأردني وبتم الحقيقة ارساله الى الدول المحتاجة وبالذات غزة.
0: وإلى الحالة الجوية، حيث تتأثر المملكة يوم غد بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس. للمزيد عن الحالة الجوية المتوقعة تحدثت المتنبئ الجوي ميس الأعرج من إدارة الأرصاد الجوية لمندوبنا تامر الضمور وقالت:
2: نهار غد تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي خاصة على المناطق الجنوبية والشرقية، سقط غائم جزئي لغائم أحيانا، وتوقع بإذن الله تعالى في ساعات الصباح هطول زخات خفيفة المطر في أجزاء من شمال ووسط المملكة، بينما تشهد المناطق الجنوبية والشرقية زخات متفرقة من المطر قد يصحبها الرعد أحيانا رياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية. ليلة مائل للبرودة في أغلب المناطق، تطفيف الحرارة في الأغوار والحميات والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويحتمل هطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من جنوب

0: شرق المملكة. من أهم تحذيراتنا اليوم غد تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا بسبب الغبار في مناطق البادية، تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب في المرتفعات الجبلية الشمالية العالية، ننبه من الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطرية.
1: وعلى ضوء الحالة الجوية المتوقعة، أعلنت أمانة عمان حالة الطوارئ الخفيفة اعتبارا من مساء اليوم والمتوسطة اعتبارا من صباح غد الثلاثاء استعدادا للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة. وأكدت الأمانة جاهزية كوادرها في الميدان للتعامل مع أي بلاغات داعية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة. في الختام سيداتي وسادتي، هذه عادة للعناوين. جلالة الملك وولي عهد أبو ظبي يشهدان وضع حجر الأساس لمشروع سكة حديد العقبة الشيدية معا. مندوبا عن جلالة الملك، سمو ولي العهد يشارك في قمة دول جنوب أوروبا ميد 9. فرق التعداد تواصل أعمالها في مختلف محافظات المملكة لضمان توفير بيانات دقيقة تدعم التخطيط والتنمية. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية من الزميلين ذاكر حجات و هاني السعيدة، وتحيات الزميل محمد رمضان من الهندسة الإذاعية. سيداتي وسادتي، في 9:30 موعدكم مع برنامج مساء الخير مع الزميل خالد عياد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء ترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo أو تواصلوا معنا على 06-500-88-80. يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامجكم مساء الخير. أينما كنتم نحن معكم حتى 11 على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية الأولى، وستبقى الأولى.

مش كل واحد أعصابه باردة بكون لا مبالي، يعني مرات تتعامل مع ناس يا أخي عندهم برود ويعني هدوء شديد جدا، أنت بتكون منفعل مستعجل وهو رايق. هل يستفزك الإنسان الهادي والرايق، ولا بدك يا دايما يكون زيك متفاعل ويلا وصوت عالي وأكشن وحركات والآخره؟ ليش فعلا مرات بنغلط لما نشوف إنسان رايق ومنتهمه بالبرود واللامبالاة؟

0: 06-47-41-111 أيضا تستطيع متابعتنا عبر تطبيق الإلكتروني لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون. قد يكون الزوج رايق والزوجة منفعلة، والعكس صحيح، قد تكون أنت مع شخص هادي وأنت مستعجل. فقضية الروقان، هل هي فعلا أن واحد بيشتري راحته، ولا عنده خبرة، ولا أنت المستعجل والمنفعل؟ معنا والاتصال. مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: كيف حالك أستاذ خالد؟
0: يا هلا.
1: تحياتي لك ولك هذا العمل جميع المستمعين.
0: يا هلا
1: إيمان لساوي.
0: هلا يا إيمان.
1: هلا بيك.
0: كيف الأجواء؟ كيف الأجواء بأربد؟
1: بأربد بتجنن بارده.
0: آه، بكرة في منخفض. يلا إن شاء الله، إن شاء الله قريبا ننزلكم.
1: الله يعطينا الناس الرايقة.
0: ما هو مرات في ناس رايقين بزيادة يا ستي.
1: أنا هذا اللي بحبها
0: بزيادة.
1: أنا منفعلة. أنت أقعد معاهم
0: بنتا. كيف كيف؟
1: أنا منفعلة وعصبية.
0: أيوة.
1: بالعكس بدور على الناس الرايقة هيك تبردني مثل ما بقولوا.
0: آه. طب لو كنت طالعة مثلا أو عندك موعد ورحت على الخياطة والخياطة رايقة وشوي شوي قاعدة بتشتغل بهالفستان، وانت بعد ساعتين عندك حفلة.
1: لا بالعكس بكون رايق.
0: أكيد
1: أكيد.
0: آه. والله ما ظنيت.
1: لا والله بحب الناس الرايقة. أنا من فائدة بس أروح الناس الرايقة مثل ما بقولوا تروقني.
0: حتى لو كنت انت مستعجلة.
1: لو كنت مستعجل مثل ما بروح بقضي

0: بشوانس أو برجع.
1: حلو حلو
0: بالضبط. الله يعطينا الناس الرايقة.
1: آمين. وبحب آمين. الناس الرايقة بالضبط. والله بدنا رواق بصراحة يا إيمان.
0: تحياتي.
1: يا هلا يا هلا. شكرا لك. إذا 0-6-47-47-111-112. مساء الخير.
2: يا مساء الورد.
1: يا هلا.
2: كيفك يا سالم؟
1: أنا بخير
2: الحمد لله. دائما يا رب.
1: نعم.
2: شوف أنا بصراحة طبعا عصبي ومش كتير رايقة وهادية.
1: تمام.
2: بس لما بدي أكون رايقة وهادية بكون رايقة وهادية.
1: طب إذا كنت عصبية ومع واحدة رايقة لأبعد الحدود بتزيدي عصبية ولا بتروقي زيها؟
2: لا بكون ماشي معاها. أنا ما بحب أعصب على الناس ما لها دخل بعصبيتي. خلاص طالما هي الناس رايقة وبتحكي معها بعداوة أنا معها رايقة وبحكي معها بعداوة. أنا ما بحب. خلص كل شيء لحال.
1: كل شيء لحال.
2: آه خلص عصبيتي هي لحالي.
1: طب إذا كانت هي سبب عصبيتك؟
2: بعصب عليها بزيادة.
1: أيوة.
2: بردحلها بالعربي.
1: أها.
2: بس كنت صراحة أنا أخذ حقي بإيدي دائما.
1: نعم شكرا لك.
2: شكرا لك
1: يا هلا. 0-6-47-47-111-112. خلينا نوضح الفكرة أكثر شوية. يعني إحنا منكون مستعجلين واللي معنا رايق وواثق إنه الأمور بتمشي بسلاسة وبالوقت المحدد. هل إحنا فعلا يعني منراجع أنفسنا لما نتعامل مع واحد رايق وبيحسب الأمور صح وهادي، ولا إحنا مندفعين دائما وما منخفف من سرعة هذا الاندفاع؟ مساء الخير.
3: مساء الخيرات
1: والوردات.
3: تحياتي لك أستاذ خالد.
1: يا هلا.
3: ولطاقم العمل الجميل وكل المستمعين والمشاركين. محمد جوجل.
1: يا هلا يا محمد.
3: الله يكرمك سيدي. كيف حالك؟
1: أنا بخير
3: والله. هذه الحالة من الروقان. أتمنى أنه أكون واحد منهم يا رب.
1: وأنا والله نفسي أكون واحد منهم.
3: هذا والله يا أستاذ خالد دلالي على نضج مع أخلاق مع حكمة مع حلم مع تسامح. والعكس لهذه الشخصية تسرع الفوضى الضوضاء صراخ. لكن النتيجة في الحالتين مختلفة. أنا أذكر قصة صغيرة.
1: نعم.
3: أجل إني تعلمت منها. في أذكر بـ86 في منطقة شمال ثاني كان معي سيارة واقعة من طيارة.
1: نعم.
3: وأنا
1: بس بتمشي تمشي
3: تمشي بس أنا صاف على الإشارة الضوئية راس طابور. فتحت الإشارة خضرة بدي أطلع أنا. كيف أجا لبس معي غير الريفرت لا أدري. وطلوع كانت الإشارة. كانت إجبار الضمان الاجتماعي. رجعت على السيارة موديلها 1986 تبع معي.
1: موديل السنة
3: والرقم 1986 السيارة BMW.
1: أيوة.
3: ونزل شخص شروى أفضلك وشروى المستمعين.
1: نعم.
3: إنسان رايق ونقول لي شو اللي سويته عمه. قلت له يا رجل أنت ضربتني من الخلف. قال لي يا رجل أنت رجعت علي رجوع. أنا عديت للعشرة بك ساعة بقول له أمرني. بقول لي عمي بدي أسألك. أنا لابس لباس عسكري كنت في بداية حياتي العسكرية يمكن إلي حوالي 7-8 سنوات.
1: نعم.
3: قلت له اللي بدك إياه أنا جاهز. قال لي والله يا بني راتبك ما بيعبد إياه بنسمي.
1: لا يا
3: روح روح الله يسامحك. يا رجل اسمك مين بالله عليك تقول لي مين أنت وتأمين؟ قال لي أنا ما بكرش حرام. والله لغاية اليوم ما بعرف اسمه. لكن هذا الرجل علمني درس بالروقان الأخلاق التسامح.
1: الله.
3: لعلي أكون على نهجه. مع خالص تحياتي للجميع.
1: رواق رواق حلو الرواق.
3: رواق رائع يا أستاذ خالد. شيء أقول لك يدرس والله العظيم.
1: نعم.
3: تحياتي له سواء حي أو ميت. الله يمسيه بالخير.
1: نعم شكرا لك محمد.
3: هلا سيدي.
1: يا
3: الله
1: هلا. يا
3: الله معك. الله معك.
1: 0-6-47-47-111-112. معنا اتصال. مساء الخير.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
4: معك محمد العتوب.
1: هلا يا محمد.
4: يا سيدي من مسي عليك وعلى محطتكم المحترمة.
1: نعم.
4: وعلى المشاهدين والمستمعين ولخالي محمد الجوجل.
1: نعم.
4: يا سيدي العصبية أحيانا يعني لا شعورية بتيجي مع الإنسان.
1: نعم.
4: إذا كنت موجود بشغلة أو ما جتش بتجوز تعصب.
1: تمام. بس اللي قدامك رايق.
4: اللي قدامك رايق. أيوة بجوز كمان تيجي على الدار. كيف تكون معصب هنا ذيك الساعة؟ هذا على المرة عندك بنت حلال

0: تروقك بتسوي لك فنجان قهوة يعني بتهدى شوية. أحيانا كمان زي سلافة خالي إذا سايق بالسيارة وصار معه شغلة زي هيك بتلاقيه طوالي عصب وجهه أو واحد يعصب عليك بدك تكون انت رايق. لكن صعب انك تمن الثنتين مع بعض الروقان.
1: صح صعبة
0: صعبة صعب تلاقي رايق أحد واحد معصب واحد رايق. ممكن أما اثنين رايقين لا اثنين معصبين لا.
1: نعم. بدي أشكرك محمد حتى نأخذ فاصل ومن ثم نواصل. نذكر بالأرقام مرة أخرى 0647-47-111-112 وإسماعيل نجار من غرفة المراقبة الرئيسية والمبدع محمد رمضان من الإخراج والهندسة.

0: معنا اتصال. مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: يا أهلا.
1: كيفك سيد خالد؟
0: يا أهلا.
1: أخبارك؟
0: أهلا أهلا
1: أم خالد. معك.
0: أهلا يا أم خالد.
1: صحتك منيحة؟
0: أنا بخير
1: الحمد لله.
0: وأنت صحتك منيحة؟
1: أنا بجنب سمع صوتكم.
0: يسعدك.
1: تحية لك ولفريق العمل ولكل المستمعين.
0: ولك التحية.
1: هلأ في فرق بين أن يكون واحد هادي وبين ما يكون مستفز.
0: أها أيوة أنت خدتنا يعني على مكان أنا بدي أروح له بصراحة. كمل.
1: يعني في فرق بين أنت تكون طبيعتك أنت بتحكي بهدوء وبتحل الأمور بهدوء وبين أنه أنت عم تدعي الهدوء عشان تستفز اللي قبالك.
0: أها.
1: أو أنت أحمى ما عندك معصب وهو بقول لك يعني طب ليش مكبرة وهي كبيرة أساسا.
0: أها.
1: هذا إنسان بخليك تطلع عن طورك.
0: أها.
1: يعني زي مثال أنا بمحل شغلي أنا مانع شغلتين التدخين والكلام البديع بعيد عنه.
0: نعم.
1: أنا شغلي عشان كله مع السيدات.
0: نعم.
1: ففي يوم من الأيام أجت عندي سيدة فاضلة الله يستر عليها فقعدت قلت لها في سكشن برا بدها تدخن. قلت لها في سكشن برا أنا عملت للمدخنين تقدر تقعد تدخن. قلت لها بدها تدخن هون. فأنا علشان صحت عمل يعني من أنا أعصب على زبونة فبقول لها خلاص ما أوكي ولا يهمك حطوا لها المكتة البنات وكذا. فتحت التلفون وبلشت ما خلت ستر مغطى اللي حكته. قلت لها معلش أنا بعتذر منك وصالوني بعتذر منك تفضلي برا. أنا جايب مصارية. قلت لها حبيبتي أنت مش جايب مصاريكي. أنا محلي وبيجي أشتغل حر أنا.
0: بس هاي يعني هاي هاي هذه وقاحة يعني إنه جايب مصارية يعني
1: هذا الإنسان المستفز.
0: آه.
1: يعني كنت أنا أول إيش بحكي بذوق وبهدوء بس آخر إشي خلتني أعصب لدرجة القدر إذا ما طلعت أنا بطلب لك الشرطة. لا ما بدي أشتغل لك يا أختي. فهذا النوع من الناس

0: بيأذوك لدرجه انه بيطلعوا منك اشياء انت ما بدك تطلعها. فبس يسعد مساك.
1: يسعد مساكي. لكن يعني قديش فعلا انه الاماكن العامه والمحلات فعلا مرات صاحب المحل او صاحب خلينا نقول مقهى او صالون انه بده يضبط اخلاقيات معينه، ممنوع الدخان، ممنوع كلام بذيء، ممنوع اغاني عاليه.
0: ما هو لازم تعرف ليه؟ اذا بدك تحافظ على مكانك بدك تحافظ على نمط معين، زي حضرتك مثلا باذاعتنا المحترمه.
1: نعم.
0: اي حدا بيطلع عن كلامه دغري بتنهي المكالمة معه. ليش؟
1: نعم.
0: ادبيات اهم من الكلام.
1: نعم.
0: فيعني اجبار هلا ممكن تقول انا كان يستغرب اقول لك انت كيف فاتحه صالون سيدات وكل زباينك نسوان ومنع التدخين وما بتحكي بلا، انا هيك طبيعتي. انا انت ما بتزبط تشتغلي مع النسوان
1: جد هيك بحكوا لك؟
0: اه والله، مع انه لحد الان شغلي كله بس مع السيدات المحترمات الفاضلات اللي
1: نعم.
0: ما بيطلعوا برا الطريق. لا
1: والله باسفني انا صعب اكون زبون عندك لاني اصلع.
0: مش مشكلة بحط لك بالوقت.
1: لا لا لا ماليش مصلحة.
0: بزرع لك
1: أنا راضي باللي أنا فيه.
0: شو بدك أحيانا الصلاة؟ عندي خالد كمان أصلع. يا الله ما تيك عن الصلاة.
1: نعم. طب بدي هيك نطلع شوي عن الموضوع. قديش النساء بيحتاروا بأشكال الشعر والمكياج؟ يعني أنت كصاحبة صالون.
0: هلا شوف بيحتاروا حسب شخصيتها. هلا في عندك سيدات بكونوا مترددات. في سيدات بكونوا عارفين شو بدهم، تيجي بتقول لي انا بدي اللون الكذا مع انه ممكن ما يلبق لها. انا
1: أيوة.
0: احكي لها انه مش رح يلبق لك.
1: أيوة.
0: وهي لها حريه القرار.
1: ايوه اوكي.
0: هون انا باجي تحت اللي هي بدها اياه، واذا هي قالت لي سوي لي اللي انت شايفيته مناسب فاكيد انا بعملها.
1: انت بتنبسط لما تحكي لك هيك، بس لما تصر على إشي مش لابق لها.
0: يعني زي مثلا ما تجيك عروس وتقول لك انا بدي هذا المكياج بدي اقطع نفس الإشي، طب ما هو انت ملامحك مش نفس ملامح.
1: صح انت مش نفسها. صح
0: بالضبط.
1: يعني تشتغلي يعني صالون
0: نفس الالوان ونفس الطريقه بس ما بطلع نفس الشكل. عرفت؟
1: نعم.
0: فما بتقتنع، بتقول لك انت مش معناته الكوافير اللي اشتغلت لها غير عن شغلك. لا يا اله الا الله. طب في فرق بين الوجوه وبين طبيعه البشر.
1: وجه طويل، وجه بيضاوي، ملامح بارزه، ملامح غائره
0: غير. نعم. يعني مختلفه لون الشعر. بتيجي بتقول لك هي بتكون سمره كثير وبتقول لك انا بدي بلوند. طب بلوند ما بيلبق لك.
1: اللي هو اشقر.
0: لا هو اشقر على بياض
1: كمان.
0: اه
1: ايوه.
0: فبتيجي بتقولها ما بالبق لك، بتقول لك لا انا بدي اياها. اذا ما بدك تسوي لي خلص انت حره.
1: أه.
0: بس
1: هو طب بهي الحاله مين بكون الرايق ومين بكون المعصب، انت ولا هي؟
0: هي
1: شو
0: انا
1: بتكون؟
0: بكون بحكي رايي.
1: اه انت برواق. اه
0: لا انا بحكي رايي
1: وهي معصبه.
0: هي حره.
1: اه
0: بس على فكره احكي لك شيء، الشغل مع السيدات متعب.
1: متعب
0: جدا.
1: ليه؟
0: بالذات في نسبة كبيرة من السيدات عندهم التردد حتى باللبس، هذا بالبق لي ولا لا هذا؟ طب خليني اروح افكر، طب اعمل شعر اللون هذا ولا اعمله هذا؟ طب خليني بكره برجع لك بكون قررت. عرفت هدول.
1: نعم.
0: بس المريحات بالنسبة لي اللي بتيجي بتقول لي انا مسلميتك حالي وشو ما بدك اعملي.
1: هاي بتفهم.
0: اكيد.
1: تعرف يا ام خالد انا بحمد الله انه عندي كم لبسة بالخزانة.
0: اه
1: بحمد
0: احنا
1: الله.
0: احنا السيدات خزايننا بدها تتفجر.
1: انا بحمد الله انه ما عنديش اكثر من 5 لبسات.
0: ما هو انت لبسكم محدود، بنطلون قميص جاكيت، احنا لا.
1: طيب
0: انت ما عندك شنطه تحملها بايدك وما عندك سكروينه على لون الشنطه وما عندك. عرفت؟
1: نعم.
0: فاحنا قصصنا معقده.
1: يا الحياه، الحياه سهله.
0: لبسه مرتين.
1: طيب بدي اشكرك. اشكرك ام خالد. طلعنا شوي على الموضوع لكن جميل الحديث. هلا 0-647-47-111-112. لا احنا ما طلعناش مع يعني مع ام خالد عن الموضوع. يعني زبونه معصبه بدها شيء معين وام خالد رايقه بتقولها ما بلبق لك ما بلبق لك. يعني والاختلاف لا يفسد الود قضيه. مساء الخير.
2: مساء النور
1: والسرور.
2: كيف حالك يا استاذ خالد؟
1: اهلا يا استاذ.
2: تحيه الى كل المراقبه وللهندسه.
1: نعم.
2: لكافة المستمعين والمشاركين.
1: ولك التحية.
2: والله قضية العصبية والروقان وقمها مواقف. يعني أنت إذا يوم من الأيام انفهمت غلط وكان الطريق مسدود أمامك للدفاع عن نفسك والطرف الثاني نازل ينهال عليك بالاتهامات
1: يا لطيف
2: وبالفهم الغلط بغصبا عنك بدك تعصب. والسوالف الثانية الصبر على الظلم، إنه أنت شايف نفسك قاعدة تنظلم والطرف الثاني ولا عنده ولا عند باله متمادي وكأنه بقول لك

0: انت اصلا مخلوق عشان تنظلم يعني.
1: يا لطيف،
0: تاكل حقوقك.
1: هلا هذه قناعه يعني مش سهله لما واحد يفكر انه انت يعني عادي تنظلم ومشي حالك.
0: لا لا، ما هو الله سبحانه وتعالى لما قال ولا من انتصر من بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم.
1: صدق الله العظيم.
0: دائما الانسان متى بيعصب؟ لما ينفهم غلط ويكون قصده شريف والناس تأول الموضوع على كيفه، أو لما إنه واحد يظلمك وتقول خلاص ابلع الموضوع، ابلع ابلع
1: اظلم زي ما بدك.
0: لا لا، هاي السلافة غصبا عنها بتطير العصبية. أو واحد شايفك مهموم وبتفكر بسلافة معينة وجاي يعني يحكي معك بعيدا عن الذوق العام، يعني يحكي معك
1: عن الحدث اللي انت فيه مثلا،
0: يحكي معك ببلادي وبرود اعصاب وكأنه يعني بيهيئ لك بشكل او باخر انه شمتان فيك، لكن انت اذكى من انك تنخدع يعني.
1: نعم
0: يعني دائما هو الروقان حقيقة يدل على انضباط النفس ويدل على النضج، لكن حسب الموقف اللي انت بدك تتعرض له دائما عملية الشد العصبي موجودة سواء منك او من الطرف الاخر اللي انت بتتحدث معه.
1: نعم شكرا لك يا معتصم، يعني دائما حديثك جميل، شكرا. هناك اتصال. مساء الخير.
2: مساء الخير.
1: مساء النور.
2: يعطيك العافية استاذ خالد.
1: اهلا يا استاذة
2: ام فراس.
1: اهلا يا ام فراس،
2: يعطيك العافية.
1: يا هلا
2: استاذ خالد.
1: نعم.
2: انا بحب الناس الرايقة بس انا ما بقدر اكون رايقة ولا للحظة.
1: يا لطيف.
2: انا
1: طب حلي لي اياها، بتحبي الناس الرايقين والهاديين وانت ما بتروقي؟
2: نفسي اكون مع رايقة يعني بس ما بقدر اكون رايقة.
1: ايوه
2: يعني بس انا الرايقين زيادة، لا انا إلي بنت اخت رايقة زيادة عن اللزوم.
1: ايوه
2: يعني بكون مثلا بدي اروح معاها مشوار بدها ساعتين لتجهز. هيك زيادة. بدها تدخل على محل بدها ساعتين لتشتري شوكولاتة وعصير.
1: طيب
2: رايقة زيادة عن
1: طيب رايقة يعني بدها يعني
2: رايقة زيادة لدرجة
1: لدرجة
2: إنها تستفزني، لدرجة إنه تخلي خلص يمكن ما أكمل المشوار معها. يعني رايقة زيادة. لا بس ما بحب مثلا بحب أروح السوق ما بحب الشخص يستعجلني، بحب يعني إلى حد معين بحب الرواد.
1: ماشي بس أنت لما تطلع مع بنت أختك أو بنت أخوك يعني بتستكثر عليها أنها تروق برضو تختار براحتها أو تمشي براحتها.
2: هي تروق يعني لدرجة لدرجة يعني لدرجة إنها ماخذ استحقاقها كامل في الرواد يعني
1: بتحسي إنها بتضيع وقتك لما تطلع معك؟
2: آه
1: هيك بتحسي انه انا يومي لسه ما خلص وعندي اشياء وعندي اغراض وقد تكون انت عشانك مسؤوله وهي مثلا هي عندها اسره يعني ولا عزبه
2: هي عندها زوجها والزوج زوجها مش رايق اكثر منها.
1: طيب وافقش انه انطبقه
2: يعني لما بدهم يروحوا المشوار يعني اذا بقولوا لك اذا بتعزمهم على الغداء مثلا
1: بيجوك على السحور
2: تقول لهم الغداء الساعه 4 بيجوا عليك الساعه 8 يعني لدرجة الروقان زيادة هيك يعني ما مستفز روقانهم يعني بس هنا بس إنه في المقابل أنا بحب أكون رايقة بس مش لدرجتها.
1: طب والحل؟ الحل
2: سدد وقاربه الوسط هيك يعني بحب إنه
1: طيب يعني مستعد تقولي لها والله أنت هيك بتعملي والوقت بيضيع مثلا ومستناكي
2: بتقول لي روقي الدنيا مش رايحة الدنيا هيك يعني.
1: أيوة.
2: جوابها يستفزك من جوا يعني جوابها
1: روقي والدنيا مش رايحة
2: الدنيا مش رايحة وإلك إنك تخلصي شغلك وإلك لو بتضلي للساعة واحدة أنا معك وأمهلك بس أنا ما بقدر.
1: طيب يعني هاي في يعني
2: بس ما بقدر.
1: هاي في مفاوضات بينك وبينها
2: بيني وبينهم مفاوضات. طيب. بس على الأغلب يعني هي يعني أنا ما بحب يعني زيادة لا زيادة مستفز روقان زيادة يعني شوف انت مثلا انا بتقول لي بدي امر عليك بعد 5 دقائق اكون عندك مستعده اكون جاهزه هي بتقول لها بتقول لا يعني بدها ساعتين حتى تكون جاهزه
1: يعني فكرت تعملي زيها يوم من الايام
2: ما حاولت ما قدرت

0: ما قدرتي؟
1: ما قدرت، حاولت. قالت لي بعد ساعتين مثلا هينا بدنا نروح، قالوا لي اياها. انا حاولت قد ما يعني اعطيت حالي وقت اني اكون جاهزه، كنت خلال نص ساعه جاهزه قبل اقلد.
0: ما شاء الله، نشيطه.
1: ما ضبط معي.
0: نعم.
1: ما بزبط معي. بدي اشكرك واشكر الاستاذ احمد الكردي، الدكتور احمد الكردي امبارح. نعم. حكى لي اسم الشاعر، والله. نعم. انه جزاه الله خير، رجع لنا رجوع يعني، الله.
0: نعم.
1: يسعده.
0: نعم.
1: ويسعد كل المشاركين.
0: يسعدك. يا هلا يا هلا فراس، يا هلا. 0-647-47-111-112 تحيه لنا اسماعيل نجار، حل ضيفا بالجاليري. ومحمد رمضان معنا اتصال، مساء الخير.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: يعطيك العافيه استاذ خالد.
0: اهلا يا استاذ.
2: معك علي مسال من كفيف البصر.
0: اهلا يا علي.
2: شلونك؟
0: انت اللي لك اغنيه عودك رنان يا علي؟
2: لا، انا لي اغنيه اللهم صل على النبي اذكريني اذا حبيت غيري لخالد عبد الرحمن.
0: يا رجل تدمرتنا هذاك اليوم.
2: اذكريني اذا حبيت غيري، اذكري المشتاق نور عيني، اذكري حبه صفاتك من حنيني.
0: الله الله.
2: تفضل تفضل استاذنا الكريم.
0: انت يعني مستعجل ومعك واحد رايق، بتعصب ولا بتروق؟
2: لا والله والله استاذ خالد، بالنسبه لي انا يعني الواحد بيقول الحمد لله رب العالمين، رغم ان ظرفي غير يعني من ذو الاحتياجات الخاصه بالنسبه لنظري، بس ولكن الحمد والشكر لله. اذا بطل مع اي شخص، بطل مع اي شخص ماشي، بكون على اقل من اهلي، بكون رايق لابعد الحدود.
0: طب واذا استفزك برواقه اللي طلعت معه؟
2: اذا استفزني
0: ايوه رايق كثير كثير
2: والله. يعني انا ما بعطي، بعطي كل واحد على راحته. يعني ببقى اطلع، بقيت اطلع انا واشخاص. زمان لما كان وضع نظري الحمد والشكر لله يعني كان وضع نظرك ساق سليم.
0: نعم.
2: وكنت يعني ما شاء الله يعني اطلع مع اي شخص، طويل دال رايق، ما عنديش نفرزه، ما عنديش اي وسيله من اي نفرزه ولا اي شيء نهائيا.
0: ما عمرك استغربت ليش هالبني ادم رايق زياده عن اللزوم؟
2: اذا انسان كان رايق والله في ناس يعني بيستفزوك، يعني بكونوا يعني كيف احكي لك اياها، بتكون انت معصب عليه وحال بين حالته
0: او مستعجل او عندك مواعيد.
2: ايوه. وهو على اقل من مهله، على اقل من راحته. عادي يعني كان والدي الله يرحمه كان يبقى ياخذ موعد من نسيبي يجي عليه. يا اخي يا الله ما اطول باله، بيبقى موعد مثلا على الساعه 2 2 ونص، بيجيك على الساعه 3 ونص. ما بعطيك الموعد اللي محدد اللي انت. نعم. بعطيك اياه.
0: نعم علي، بدي اشكرك
2: استاذ خالد، بدي اغدك.
0: نعم. بدي اشكرك حتى نذهب لفاصل.
2: طيب ماشي سيدي. بدي اغنيه خالد عبد الرحمن. اي اغنيه خالد عبد الرحمن
0: برضو يعني اذكريني اذا حبيتي غيري.
2: والله هي نفسها بالله عليكم.
0: يعني ماشي، بس هل بتستاهل انك تذكرها يعني او تتذكرك اذا حبت غيرك؟
2: والله
0: هذا انت مخلص.
2: الحمد لله رب العالمين. الله يجبر عنك ويرزقك ويفرج همك.
0: امين امين. قبل الفاصل عليك. نذكر بالارقام 0-647-47-111 0-647-47-112.

0: هناك اتصال. مساء الخير.
1: أهلين يا هلا يا مساء الأنوار، كيف حالك أستاذ خالد؟
0: يا هلا يا أهلا،
1: شو أخبارك؟ إن شاء الله كويس.
0: أنا بخير لله الحمد.
1: إن شاء الله دوم يا رب. تحية إليك ولإسماعيل النجار ولمحمد رمضان.
0: ولك التحية.
1: جميع المستمعين والمستمعات.
0: يا هلا.
1: أنا يا أستاذ خالد، أنا هو الرائق اللي بتحكوا عنه.
0: أنتي؟ طيب عمره هيك حدا من صحباتك انفجر فيك يقول لك ليش لقد رايقة؟
1: شوف أنا رايقة بس مش مبلدة، يعني الروقان
0: رايق بس مش مبلد. فهميني.
1: مش الروقان الزايد،
0: يعني عن خبرة رايقة، عن خبرة.
1: أيوة روقاني كيف جاي. أحب أنظم كل إشي، أحب أخطط كل إشي وأخذ وقتي.
0: كل شيء أخذ وقته.
1: أيوة ما أتعدى على حقوق حدا، خلص بعرف أنظم وقتي. أحب حدا يشاركني بالعمل اللي أنا أعمله. لما بدي أخطط إشي بحب أخطط لحالي، بحب أعمل لحالي، بحب أضبط على حالي، ولا بحب حدا بيشاركني في إشي. وهيك وهادي ورايق، بجوز مرة بالسنة بعصب.
0: مرة بالسنة
1: ما بعصب وما حدا بيستفزني.
0: أه.
1: يعني لو ضليت هيك تستفزني خلاص أعصابي باردة.
0: طب إذا وقعت مع واحد أو واحدة يعني رايق بس باستفزاز، يعني مواعيد على الله، التزامات على الله،
1: ما أنا بكون مخطط فأبعت له قبل الموعد عشان بيعطيني بالوقت اللي أنا بدي إياه. أما إذا شفته أنه مش منجز، لأنه شو بقول لك بين الفرق الرايق والمبلد، المبلد لا عنده تخطيط ولا عنده إدارة، بيكون كل إشي، كل إشي عنده بيكون متراكم. صبره زايد شوي. هذا اللي بيكون مبلد، لا بيتحرك شمال ولا بيتحرك يمين. بنخاف منه هذا، لا فما بودي. يعني زي المثال اللي قلته عند الخياطة، لا لازم بودي لها قبل الموعد بمدة، لأني بعرف إن هي شاطرة ومنظمة ومرتبة ورايقة، رح تنجز لي عملي.
0: نعم جميل جميل، شكرا لك. حتى نأخذ اتصال آخر. 0647-47-111-112. مساء الخير.
2: مساء الورد. أهلا أستاذ خالد عياد.
0: يا أهلا.
2: كيف الحال؟
0: أهلا أهلا بثينة عياد. أهلا
2: هلا. لكل المستمعين الرايقين واللي مش رايقين زي
0: واللي مش رايقين. مالك انت مش رايقة؟
2: فكرة انا زي الاخت ام فراس، تحياتي لها وللاخت تغريد والجميع طبعا اكيد.
0: نعم.
2: انا زيها، ما بقدر بحاول، رغم انه شكلي وهيئتي واسلوبي بوحي للناس اني كتير هادي، بس انا مجنونة. ابدا
0: اسم الله عليكي. نعم
2: جد والله، لا جد، يعني أنا كثير رهلوبة وكثير ما عنديش طولة بال وكثير بدأ من نايطين، يعني أقول لك ممكن أعمل فيهم جريمة. يعني أحياناً تصل مثلاً، كنت متفقة أنا مرت أخوي نازلة على السوق، بتطلع بنتها معها، بتعرف الصبايا أنت هذول، هذا الجيل اللي هو الوسط، يعني الصبايا ساعة وهم يقيسوا وهذا بدي شو هذا بدي، فأنا قلت لها الله يسعدك مشان الله ثاني مرة يعني ما تطلعي معهم، لانه انا ما بدي اعصب عليهم ازعلهم مني، بس انا ما بقدر.
0: انت بتاخذي اجراء فوري انه ما تطلعي معنا ناس رايقين زياده.
2: بالضبط. لانه انا بخرفت بنفس الوقت، ما بدي ازعلهم لاني انا بحبهم بيحبوني. ما بدخلهم، فقلت لها بالله عليك عشان تضل علاقه تمام طلعيهم كل يوم، وانا يعني لما بدي اطلع بيومي

0: عادي لو بتأجليني بس ما تطلعيني معهم، لأنه أنا ما بقدرش يعني كل لا هذا ناري هذا اللون، يعني هي بتحكي هيك وأنت لو بتشوف بكون هيك هيك بحس راسي بيطلع من مخي بيطلع. أحكي لك موقف صار معي
1: نعم
0: في أحد الرمضانات، ناس وعدين يعني إنه يجوا

0: ساعه. فانا شو رحت عملت؟ خلاص يعني العفو منك غيرت وهيك، واني ما بدي اروح. بس صراحه عقابا لهم عشان بيعملوا هيك ما بلغتهم، خليتهم يجوا ويغلبوا حالهم. بعدين قلت لهم لحظه والله انا مش لابسه. قال ليش؟ طب ما احنا واعدين من ساعتين. قلت لهم ايوه لانكم واعديني من ساعتين، اقول لكم ما بدي اروح.
1: يعني انت غيرتي وعيكي ولما وصلوا عندك قلت لهم انا لسه انا بدي اجهز حالي الان.
0: قلت لهم هيك، ولما حسيت انه هذا لما صار يعني
1: داوي بالتي هي الداو يعني.
0: لا شوفوا لما صار، لما صار يعني يزعلوا ونلحق معهم، طب احنا واعدين من ساعتين، يعني انا اقعد استنى فيكم ساعتين؟ معلش وانا لابسه، انا على كل والله العظيم من فضل الله ومش مراقبه، خلصت جزء قران وانا بستنى فيهم.
1: ما شاء الله.
0: يعني قسما بالله قسما بالله ما بزل عليك ولا بحكي مراقبه، لانه هذا إشي بيني وبين ربي. بس كمان انه يعني تعطيني موعد على 12 تيجيني على 2، لا لا عمي ما بزبط معي انا هيك. فانا خليتهم يجوا وقلت لهم بدي البس. فلما شفتهم بالمعصف وفوق ما هم متاخرين علي ساعتين، أسست أقول يا رب أخليهم يستنوني وألبس وأطلع، ولا لا أقول آخر شيء لا أتخلص عشان يعني أختصر القصة. قلت ما بدي أروح
1: خلص هيك ببساطة.
0: أنا النياطة هاي بتموتني، أقول لك يمكن أكثر شيء بيستفزني بالدنيا النياطة. النياطة هاي بتطلع روحي، ما بحبها ما بحبها. يعني هلا حكيت ولا بحكي معها انفعلت، يعني بتخيل حدا نايف هيك قدامي. ما بقدرش ما بقدر ما بقدر. فطبعا تحياتي للأخت تغريد ما شاء الله، يعني يا ريت الله يعني احنا بنغبطها مش بنحسدها، بس انا زي ام فراس وبتوقع اكثر كمان.
1: جميل جميل.
0: نعم
1: شكرا لك يا بثينة.
0: يلا روقوا روقوا على كل، نحطوا لنا هيك شيء رايق لأم كلثوم.
1: هاي صلاحيات محمد رمضان.
0: هناك أكيد.
1: هناك اتصال بعد بثينة. شكرا لك يا بثينة، أنا متوقع أنه راح يسمعنا نجاة الصغيرة بعد قليل، لكن خلينا نأخذ اتصال. ومساء الخير.
2: مساء الورد.
1: مساء النور.
2: تحياتي أستاذ
1: يا هلا خالد. يا هلا
2: إلك ولو محمد رمضان وللموجودين كلهم والسامعين.
1: نعم
2: معك نغم الكردي.
1: أهلا يا نغم.
2: أهلا فيك.
1: يا هلا.
2: هلا الروقان والعصبية.
1: نعم
2: خلينا نحكي سابقا.
1: سابقا؟ احكي.
2: سابقا ما كان في روقان بالنسبة إلي أنا يعني إن عصبت أو زعلت إيدي والضرب، لا بسب ولا مبهدل ولا إشي ولا ما أحس إلا أنا ضاربة.
1: خاصة أطلع المدارس.
2: والله
1: صح يعني ما كل يوم صبح ما أنا بعرف كيف إنه في مدرسة لما أسمع صوت العمارة.
2: والله يعني إن كان زميلة أخت حدا ما عندي استعداد مثلا أسب أو أبهدل، لا ما أحس إلا أنا ضاربة، عرفت كيف؟
1: أيوة.
2: أما خلينا نيجي
1: إيش حالية. إيش الأسلحة اللي بتضرب فيها قولي لي؟
2: الكفوف في الإيدين. عرفت كيف؟
1: ما في أدوات أخرى؟
2: لا لا لا لا كنا أطفال بريئين هيك.
1: طيب
2: أما حاليا لا صار الروقان شرط أساسي في.
1: طب إذا أنت كنت يعني معصبة وكنت طالعة مع واحدة رايقة وبتأخذ راحتها بالمفاصلة وبتقيس وبتغير وبتتوتري؟
2: عادي والله بتطلع وبستنى أحكي لها خلصتي خلصت. طبعا معلش عشان نفحت هوا صوتنا مضحوح.
1: ألف سلامة. نعم
2: الله يسلمك يا رب. عادي بقول خذي راحتك، انا اصلا طالعه اغير جو، عرفت كيف؟
1: طب واذا كنت مستعجله
2: بكون يعني لو عارف الاسباب، عرفت كيف؟ لما حدا حاول يستفزني او يعصبني او كذا، هلا صرت ادور على الاسباب اللي خلتني اعمل هيك، صرت احزن عليهم بصراحه، عرفت كيف؟
1: كيف يعني
2: يكون عندهم نقصات كثيره مثلا، عرفت كيف؟ بشوفوها فيك ما بشوفوها فيهم. فهون لا ما عندي استعداد أجادل هيك ناس بصراحة يعني.
1: لا.
2: عرفت كيف؟ بحس إنه بحزن عليهم. فهاي هي. أما خليني أكمل على الروقان بل ما تطير الفكرة. إنه الروقان هو أساس حلول أولادها، يعني العمر له دور، الصحة لها دور، عرفت كيف؟
1: يعني لو يرجع فيك الزمن بتكون رايقة.
2: أكيد، بس إنه خلص هيك كل مرحلة لها دورها سبحان الله.
1: نعم شكرا لك يا نغم. شكرا لك.
2: العفو.
1: يا هلا. هناك اتصال قبل الفاصل. مساء الخير. الو
3: يعطيك العافية.
1: يا هلا
3: كيف حالك؟
1: يا هلا بخير. مين معنا؟
3: انا عامر المؤمني.
1: والنعم يا عامر، اول مرة بتكلمنا.

0: أول مرة.
1: تفضل يا صديقي.
0: بالنسبة لموضوع الروقان هو شيء حلو، بس ما في شيء بالشارع بيخليك ترايق.
1: نعم الشارع.
0: من الشارع، العصبية، السيارات، الزحمة، كل شيء بيخليك مش رايق، بيخليك عن جد بقمة العصبية.
1: طيب ومين الخسران؟
0: والله اللي بعصب.
1: اللي بعصب
0: هو خسران حرقة أعصابه.
1: طيب إذا طلعت مع صديق رايق على الآخر، يعني على مهله وبستنى عند الحلاق وما عنده مشكلة وإنت مستعجل، بتصير زي صاحبك ولا بتعصب على صاحبك؟
0: لا أنا بعصبش.
1: بتعصبش؟
0: لا أنا بعصبش، يعني رواق على الآخر.
1: جميل جدا، بدي أشكرك يا عامر.
0: شكرا.
1: وخلينا نهديك أغنية عشان تروق. 0647-47-111-112. مساء الخير.
2: ألو.
1: ألو.
2: مساء الخير أستاذ.
1: أهلا أهلا. هلا.
2: أهلا بحضرتك، يسعد مساك الطيب.
1: يا هلا.
2: مساء التميز في أسلوبك الراقي وطرحك للمواضيع القيمة.
1: نعم.
2: كبيرة كبيرة للأستاذ إسماعيل النجام المراقب الرئيسية، والأستاذ محمد رمضان الماسر المتميز، وكل المستمعين والمشاركين. مع عصام.
1: يا هلا يا مع عصام.
2: أهلا بحضرتك. ليش إحنا مستعجلين على كل شيء بالقرار؟ حتى بالرب بتلاقينا مستعجلين، بدنا نخلص الاشي كأنها الدنيا كلها راح توقف،
1: مع ان قائمة اعمال باليوم عنا كذا وكذا وكذا ومستعجلين، والساعة بتك كل تك بتضيع علينا شغلة ننجزها.
2: لا مش شرط. مش شرط، لأنه في الهدوء، كان توصل بالهدوء قبل ما تكون انت مستعجل. إذا إحنا ما خلصنا هاي اللحظة، في ناس بتعيش حياتها كلها على الهدوء، تكون رايقة، أعصاب هادئة بتكون. والله دائما بيحسبوها صح، بفكروا قبل ما يقرروا، وما بتركوا ضغط الوقت يخليهم يتصرفوا. أحيانا إحنا بنقول استعجلنا الوقت راح، طب هو أنتوا اللي ضيعتوا الوقت، مش حدا تاني ضيعه، بيديكم أنتوا. صيروا يندموا. هذا الإنسان الرايق صراحة مش بالضرورة يكون إنه بطيء أو إنه مهمل
1: أو لا مبالي
2: أو لا مبالي. نعم، ممكن يكون أكثر تنظيم، عنده ثقة بنفسه زي
1: أو عنده خبرة
2: منه. عنده خبرة طبعا، لأنه كل إشي عنده إلى وقته، والأمور إذا عملت بهدوء وتركيز الله تطلع أفضل وأحسن. أما الإنسان المستعجل من كتر ما بده ينجز بسرعة بتوتر، بغلط، يمكن ينسى شغلات مهمة هاي الشغلات، وبعدها بقول يا ريتني أخذت وقتي وفكرت شوية. مثل ما المثل بقول، في العجلة الندامة في التأني السلامة. نعم، خلينا نسأل حالنا لما نتعامل مع شخص رايق وهادي، هل نعتبره إحنا هو يعني مثل السلحفاة مثلا،
1: أو لا مبالي أو مش سائل أو بارد مثلا؟
2: نعم صحيح، ولا منوقف إحنا لحظة نتعلم منه كيف هو بيحسب خطواته، لأنه إحنا بحاجة إنه نخفف سرعة اندفاعنا. مش كل قرار لازم يكون فورا وحالا، ومش كمان كل جواب لازم يكون بنفس اللحظة. ليش إحنا بنعتبر الهدوء ضعف أبدا؟
1: نعم.
2: مع إنه يمكن يكون أقوى أنواع السيطرة على النفس. أنا عن نفسي بحب التروي في الأمور، بحب الهدوء، ما بحب أستعجل، لأنه لما بدي أستعجل يعني ما بفكر بهدوء بهاي اللحظة. لكن لا، الحمد لله بشوف الصورة كاملة قدامي وباخد القرار وأنا مرتاحة، وبنظم الوقت. حتى لما يكون موعد معي بدي أطلع مع حدا وفي الساعة الفلانية، بكون منظمة وقتي قبل بثلاث أربع دقايق، بكون أنا جاهزة وبستنى. الهدوء مش تأخير، الهدوء هو الطريق للوصول. أنا هيك
1: جميل جدا. بدي أشكرك يا معصام حتى نأخذ فاصل. يا هلا يا هلا. 0647 47 111 112.

0: إذن زميل العزيز محمد رمضان يشير بوجود اتصال. مساء الخير.
1: مساء الورد.
0: يا هلا.
1: كيفك أستاذ خالد؟
0: يا أهلا، أنا بخير، بس نطفي الراديو.
1: والله ما أنا مشغلته.
0: سبيكر
1: ولا سبيكر؟
0: نعم.
1: هيك منيح؟
0: أحسن شوي، تفضلي.
1: معك منال أبو فارس.
0: أهلا يا منال.
1: معك الرائقة شخصيا.
0: الرائقة شخصيا.
1: شوف، أنا بعتبر الحياة مثل فنجان القهوة. بدك تتمتع فيها زي ما أنت بتتمتع في شرب فنجان القهوة. يعني العجلة خلص مش أسلوبي نهائيا. يعني أنا بالنسبة للشخص الرايق بصراحة شخص منظم.
0: عمره حدا يعني اتهمك خلينا نقول الروائق الزايد عن اللزوم؟
1: دايما بيحكوا لي يا نايطة.
0: نايطة
1: هاي الكلمة دايما بسمع. نعم. بس عادي. على فكرة يعني عملوا دراسات لقوا إنه الأشخاص الرايقين أقل إصابة، يعني أقل تعرض للإصابات بشكل عام. يعني سواء مثلا بالبيت، ست بيت إنها انضربت بسكين لا سمح الله، أو ضربت بالحيط أو إلى آخره، أو بالقيادة أو إلى آخره. بحس يعني القيادة بالذات إذا ما كان فيها روقان يعني لا سمح الله ممكن تعمل كوارث بالاستعجال. يعني أنا بالنسبة لي نظمي حالي جدا. يعني إذا عندي موعد على 6 ما عندي مشكلة أطلع على 3:30 على 4. بحسبها أنه ممكن ألاقي أزمة في الطريق، ممكن يصير معي ظرف ما، يعني لابد أني أخذ احتياطاتي. يعني مش خلص أنه والله بروح قبل بنص ساعة، لا. يعني حلو التنظيم.
0: يعني أنت بتدافع عن روقانك.
1: طبعا طبعا طبعا. وأنا دائما الكسبانة على فكرة، دائما أنا اللي بكسب. يعني أنا بالنسبة إلي أحكي لك شغلة يعني أنا جربتها.
0: نعم.
1: بطلع مع أختي، طبعا أختي هي معروف إنها عجولة، تمام، فهي ماشي بسرعة أنا ماشي بطيء، فهي قطعت الشارع زمرت لها السيارة وحكي لك وريك وين رايحة. فتخيل إنه من عجلتها ما طلعت يمين شمال. فالشخص الرايق دائما حتى لما بيقطع الشارع بتطلع يمين شمال، بيمشي على الرصيف، ما تلاقيه بيمشي على الشارع. الشخص الرايق فيه مميزات جدا حلوة، يعني مش نايط ولا انه شخص عليه علامات استفهام. بالعكس، انا بالنسبة لي الشخص الرايق شخص يعني نمبر ون عندي. يعني انا بحب اتعامل مع الرايقين زي اذا شفت حدا مستعجل بحاول ببعد عنه، والله صراحة ما بتعامل معه لأني بخاف من استعجاله يكون في وراه مصيبة.
0: بتدور على اللي بشبهك.
1: بالضبط، اللي بشبه شخصيتي. بالضبط بالضبط.
0: خاصة بالسوق.
1: لا مش عارف، انت بالسوق الشخص العجول عارف شو بيعمل.
0: نعم.
1: هلا انت رايق، هو عجول. هلا هو اشترى اغراضه، انت لسه ما شريت، بصير يحكي لك يلا خلص.
0: طيب شو بتسوي بهيك موقف؟
1: بحكي له الله معك، أنا بديش أمشي معك.
0: الله معك.
1: الله معك.
0: يعني هو خلص قبلك أو خلصت قبلك يعني بعدين صارت استعجلك.
1: يلا يلا خلصينا وخلصينا. طب أنا لسه ما اشتريت إشي، يعني هون في باب أنانية صار في الموضوع. يعني إحنا طالعين سوا على الخير وعلى الشر. أنت رايق، أنا رايق، أنت مستعجل، بدنا نصبر على بعض معناته. فأنا بدور على الشخص اللي مثلي عشان يكون يتحملني وأتحمل بصراحة. يعني ويسعد مساك.
0: شكرا لك يا منال.
1: يا هلا فيك.
0: هناك اتصال بعد منال. ومساء الخير.
2: مساء الخير.
0: مساء النور.
2: مساء الروقان.
0: يا هلا.

0: كيف حالك أخ خالد؟
1: أنا بخير
0: دائما إن شاء الله تكون
1: والجايل.
0: بخير. ومساء الخير لمحمد رمضان ولا إسماعيل النجار.
1: نعم.
0: في غيرهم؟
1: أبدا.
0: ومساء الخير لجميع المستمعين ومستمعين.
1: في مهند القريوتي برضو.
0: ومساء الخير ليوسف القريوتي.
1: مهند
0: وهند ويوسف والدنيا كلها.
1: نعم.
0: الناس الرايقة.
1: انت طالعة مع صاحبتك وخلصت شغلها وشراها وصارت تستعجل فيكي، شو بتعملي؟
0: انا اول مش رايقة او مش بطيئة. انا بحبش البطيئين. او بيستفزوك اذا كنت انت بتحكي بموضوع وهم ابرد ما عندهم بيحكوا. غير هيك شو بيستفزوك بإيش؟ بشغلات كثير يعني. هسا إذا صار عندهم مثلا شغلة مش كويسة بالبيت، يعني عزاء أو خبر مش كويس، كيف دي مستقبلوا الخبر؟ دي يضلوا أرضيتهم ولا يروحوا ولا إيش؟
1: لا.
0: غير هيك في شغلة تانية، لما ينحط الأكل الناس بتخلص وهو لسه يقول يا هادي، على أقل من أهله الناس تشبع بتجيب الأكل وهو لسه بوكل.
1: نعم. طب أنا شو ذنبه يعني؟ زلمة رايق بالأكل.
0: ما هو صح، هو شو ذنبه؟ الله خلقه هيك. بس مرات اللي كأنه ماشي عبيض يعني، بخاف لا يتكسر عمهنه أقل من مهله. النايطين هذا بيحكوا لهم نايطين.
1: نايطين على فكرة كلمة يعني منتشرة عندنا على فكرة. نايط.
0: شو هالنياط اللي انت فيها؟ شو هن... لا هو شو منه يعني؟ حلو الروقان، حلو الهدوء، بس مش درجة البطء الممل. الممل كثير.
1: نعم.
0: اللي ما بقدر الواحد مرات ما بتحملش البطء كثير.
1: نعم.
0: ويعطيك ألف عافية.
1: الله يعافيك، شكرا لك.
0: هلا هلا.
1: يا هلا،
0: يعطيك العافية.
1: هناك اتصال. مساء الخير.
2: مساء الخير أستاذ خالد.
1: مساء النور أستاذ. هلا.
2: مساء الخير لك أستاذ محمد رمضان.
1: ولك تحية. أهلا.
2: هلا أنا لما بمشي مع واحد لأن يعني شفته سريع بمشي معه، شفته بطول بمشيش معه. يعني واحد شفته يعني بطول إيش بمشي مع واحد بطول وكذا إيش بدي فيه، قعد يأخرني 4-5 ساعات مثلا. يعني في ناس بطولوا عن جد يعني مع السلامة. هلا
1: يعني
2: لا لا لا.
1: عارف؟
2: لا لا لا.
1: أتمنى أنك تكلمنا مرة أخرى حتى تفرغ من التزاماتك العائلية. شكرا لك، هذه إذاعة رسمية ولها احترامها يا صديقي. 0647 47 111 112 فاصل ونواصل.

0: على كتف حبيب يا تك يا طيب يا طير لا تميل حبك وشوش كلمة شوق لحبيب ملهوف عليه.
1: 0647-47-111-112. هناك اتصال. مساء الخير.
2: مساء الخير استاذ خالد.
1: مساء الورد.
2: معلش سامحني لانه بجيك
1: يا حبيبي معي. انا اول شيء احب اسمع اتصالاتك دائما، لكن انت على اثير اذاعه المملكه الاردنيه الهاشميه، واي حديث عائلي اكيد له وقت اخر. تفضل. اهلا وسهلا. تفضل.
2: لو بدي احكي معاه بدي احكي معاهم بقول لك شو ما برد عرفت
1: ما طيب
2: يعني مجبور احكي.
1: ما هو احنا عشان نكون رايقين لانه الحلقه عن الرايق.
2: الله يسعدك. يلا مش مشكله، حصل خير. الله يسعدك. والله انا غصت عني يعني سامحني.
1: ابدا. تفضل. تفضل.
2: بقول لك هلا الواحد لما انا هسه بدي اعرف هذا الشاب انه طويل روح مثلا ما بمشي معه. يعني في يا اخوانا روحه مطولها يعني لو روح معك الصبح برجع العصر.
1: نعم.
2: في منهم تقيم يعني بسرعه يعني مش بسرعه بيمشي بخلص اموره بكل اريحيه. بحب امشي مع هيك الناس. اما الناس يغلبوا الواحد لا شو بدي فيهم هيك يقعد 4-5 ساعات على ايش مثلا. ها واحد يمشي مع الناس اللي هيك بس هذلاك والله الناس اللي طويل روح بغلبه.
1: نعم.
2: يعني لما نفوت على محل بقول لك استناني دقيقه جوا بقعد 5 ساعات
1: وانا ظني شو بتعمل انت لما اقول لك دقيقه وبقعد ساعات؟
2: بقول يعني مثلا رحت هيك مع واحد قال لي بفوت على المحل اشوف هالشغله.
1: نعم.
2: قالت والله قاعد ساعه جوا او نص ساعه يمكن. قال
1: لي زباين والله تتركه بتروح؟
2: لا ما بقدرش اروح لانه بدي اروح. اقول لك ظليت استنى وبعد هيك بطلت امشي معه. قلت شو هذا مثلا والله اخرني نص ساعه بقول دقيقتين فات جوا قاعد نص ساعه تخيل.
1: نعم.
2: الله يسعدك. شكرا لك.
1: العفو. يا هلا. خلينا نذهب لفاصل ونواصل.

0: إذا هناك اتصال. مساء الخير.
1: مساء الخيرات
0: والوردات.
1: تحياتي أستاذ خالد.
0: أهلا أهلا أحمد الكردي
1: حبيبي. تحياتي لمحمد رمضان وكل السادة المستمعين والمشاركين.
0: ولك التحية.
1: الله يديمك. سعى بك واشن في الأنام مخادع بأذني التي تهوى وما كنت سامع، فكنت لديها مذنبا غير مذنب تكفر عن ذنب الهوى وتدافع. لقد بلغ الحساد فيك مرادهم ومالت لغير الحق عنك المسامع. أتوك بقول لم أكن لأقوله وحق الذي بيني وبينك جامع. دعوتك لا إني ببعدك هانئ عيشي ولا بقربك طامع. أحبك حبا يعلم الله سره وتعلمه في الليل هذا المضجع.
0: الله الخير. مساء الورد. يا هلا.
1: إذا ما كربنا الروقان شيء حلو،
0: لكن بالحب مش حلو.
1: بالحب لا.
0: مرات المرأة تثور عندما يكون الرجل رايق، أو العكس صحيح.
1: صحيح صحيح. يعني اللي بيصير يعني الهدوء والروقان شيء طبيعي، بشرط أن لا يوصل لعدم المبالاة، يعني يكون غير مبالي الإنسان أو نوع من أنواع النياطة. يكون الإنسان نايط. يعني
0: احنا كثير استخدمنا كلمة نايط اليوم على فكرة أحمد.
1: معلش يعني
0: الكل متفق عليها.
1: صحيح. في يعني في ناس بعض الناس ومنهم كثير من السيدات يسامحوني بتأجل شغل بيتها شوي، كمان نص ساعة بقوم خليني أشرب لي فنجان قهوة، خليني كذا، بدي أجري مكالمة مع أمي مع أختي مع صديقتي. راح الوقت، ذهب الوقت اللي كانت مفروض تنجز فيه وتكون بجوز. لو أنجزت بساعة ونص بتكون فاضية 8 ساعات. هذا اللي بيصير. وفي بعض الرجال هكذا، أنا لا أنكر يعني قضية التأجيل.
0: نعم.
1: قضية التأجيل هي أحيانا بتكون لا مبالاة، أحيانا بتكون نياطة، أحيانا بكون المزاج مش رايق عنده، بتخربط الوضع.
0: نعم.
1: وقد يصل إلى الاستفزاز، بيستفزك يعني أي إنسان بيستفزك في عمل بهدوء قاعد بقوم فيه، وهو يعني الوقت اللي باخذه بكفي لعشر مواقف يقوم فيها.
0: حلو حلو.
1: بكفي لعشر
0: هل
1: مواقف.
0: هل الانسان الرايق يعني يعي قيمه الوقت ولا ما بعيها؟ لما مثلا واحد يطلع يتسوق، هنقول انت طالع مع صديقك نفس الموقف، هو انهى يعني برواقه وانت تحملته، ولما انهى بدا يستعجلك.
1: ايوه هون الكارثه. هذا الموضوع اذا بده يكون في الروقان انانيه علشان انك توفر كل امكانياتك وتاخذها وتنسى امكانيات الغير. لا، هذا قمه الاستفزاز وقمه الانانيه، وانا بسميه النرجسيه. يعني ليش انت لما اخذت اغراضك وتسوقت وقلت لها خليني بس اجيب هالغراض

0: بعدين صرت تعففني
1: مثلا. اها
0: صرت تعفف.
1: طب هلا انت بتداوي بالتي هي الداء لما يكون معك واحد رايق زياده؟
0: اذا طبعا هون
1: زي ما عملت بثينة انها يعني وعدوها وبعدين راحت رجعت غيرت ملابسها وقالت لهم لما توصلوا لما وصلوا قالت لهم انا لسه بدي اجهز حالي.
0: تمام انا برافو عليها يعني بحييها. طبعا لانه انت بتستنفذ قاعد مني طاقتي وبتستنفذ اهم من طاقتي الوقت. الوقت اللي انا هيأت حالي علشان استناك كنت جاهز. انا بسمح لك بتاخر 5 دقائق ربع ساعه شريطه انت تعطيني تليفون انه بالطريق حدث معي في ازمه شوي بدك تتحملني. انا على اشاره كذا بيني وبينها 5 دقائق بس الاشاره طويله يبدو بجوز تاخذ 10 دقائق. هلا خلقت لي مبرر ففي اعذار بتيجي متاخره هذا اللي بيلمك يعني سواء اعتذرت او ما اعتذرت سيان بين الحالتين. كان المفروض عليك انك تنتبه لقيمه الوقت وتنتبه لقيمه الانسان اللي بيستناك. فاعتذارك جاء متاخر فممكن انا اخذ حتى موقف طويل.
1: نعم
0: من هذا الموضوع
1: انا شاعر انك محضر قصيده عن الاعتذار.
0: لا حكيناها هذيك اليوم حكيناها هذيك اليوم بس نقول سيدي ماذا اقول له لو جاء يسالني ان كنت اكرهه او كنت اهواه. ماذا أقول إذا راحت أصابعه تلملم الليل عن شعري وترعاه؟ وكيف أسمح أن يدنو بمقعده وأن تنام على خصري ذراعه؟ غدا إذا جاء أعطيه رسائله ونطعم النار أحلى ما كتبناه. حبيبتي هل أنا حقا حبيبته؟ وهل أصدق بعد الهجر دعواه؟ أما انتهت قصتي من سنين معه؟ ألم تموت كخيوط الشمس ذكراه؟ أما كسرنا كؤوس الحب من زمن فكيف نبكي على كأس كسرناه؟ أباه أشياء الصورة تعذبني فكيف أنجو من الأشياء رباه؟ هنا جريدته في الركن مهملة هنا كتابا معا كنا قرأناه على المقاعد بعض من سجائره وفي الزوايا بقايا من بقاياه. ما لأحدق في المرأة أسألها بأي ثوب من الأثواب ألقاه؟ أدعي أنني أصبحت أكرهه وكيف أكره من في الجفن فتناه؟ وكيف أهرب منه؟ إنه قدري. هل يملك النهر تغييرا لمجراه؟ ماذا أقول له لو جاء يسألني كنت أهواه؟ إني ألف أهواه.
1: الله الله نزار قباني
0: أكيد.
1: نعم
0: أكيد.
1: شكرا لك أحمد دائما
0: يا أهلا
1: يا أهلا. هناك اتصال بعد هذه القصيدة الجميلة ومشاركة أحمد اللي دائما رائعة معنا. اتصال مساء الخير.
2: مساء الخير
1: والنور والسرور.
2: كيف حالك يا صديقي؟
1: أهلا أبا الرائد
2: مساك بخير إن شاء الله.
1: اللهم لك الحمد
2: حبيبنا. بالنسبة لي ما يسمى بين قوسين بالنياطة هي
1: نعم.
2: كلمة مألوفة
1: أكيد أكيد.
2: لا أنا لا أسميها نياطة أنا أسميها لا مبالاة وعدم اهتمام بالآخرين. ولذلك أنا لا أتسامح مع الإنسان الذي تظهر عليه هذه العلامات أنه تراخى في تعامله مع الآخرين.
1: نعم
2: ونعطيه المبرر بأنه هو نايض إذا نايض في أمور الخاصة. أما في تعامله مع الآخرين لا يقبل منه هذه الصفة لأنه يجب عليه أن يكون حازما ومجديا. ولا يجوز كما قال أحدهم مرة أنه أنا آسف ويغلط في الكلام على التلفون وبعدين يتأسف. لا يقبل منه ذلك. ولذلك التراخي في التعامل مع الآخرين هذا أنا أسميه استهتار ولا مبالاة. ولا نقبل من إنسان أن نعطيه صفة التراخي وأنه يعني ما يطاق.

0: انا عماله بين القوسين بعيد عنك انا بعتبر.
1: نعم.
0: بس لن اضيف اكثر من ذلك. شكرا
1: لحضرتك. شكرا لك براء. يا هلا. خلينا ننتقل لفاصل ونواصل.

0: هناك اتصال ومساء الخير.
1: مساء الخير سيد خالد.
0: مساء النور. أهلا.
1: هيك هدوء اليوم هيك بدنا أنشط من هيك.
0: جد.
1: نعساني مشان أغير جو. بدي أمسع عصام عيد ميلادها. وعيد ميلاد إيمان أبو الغزاوي. وأنت كمان مناسبة سمعت بالبحر الميت. أوه عصام إيش هذا؟ أنت عرس لناس عرايبها كتير كتير. مشان هيك صوتي بلعدة مشان ما حدا ينعس. نعم. حاس الجو بلعس اليوم.
0: نعم عشان المنخفض بكرة يعني يا سمر.
1: لا يعني بتفاعل مع الجو.
0: عشان الجو يعني تعرف الواحد بالشتاء بكن شوي.
1: بحب دائما يكون صوتي بلعدة مشان هيك.
0: ما شاء الله عليك.
1: أيوة. نعم. شو بدول مرات الواحد مش بس الفعل بكون نايب. بكون مثلا الدخل منه حكي ما بتستفيد بطلعك من موضوع لموضوع. هذا الاشي اللي بيظهر. يعني خد معه باقتراح او موضوع وهيك بصير يحكي وبعدين
0: بسمع من هون وبطلع من هون.
1: ايوه هذا بالضبط. طريقة الحكي مش بس انه بالتسوق او اشي تاني.
0: نعم.
1: حد حكى هيك كمان موضوع يعني عن الحكي ولا كله لأنه هلا فتحت الراديو
0: نفس الكلام اللي حكيتي. نعم. بدي أشكرك سمر يعطيك العافية.
1: نشاط
0: أكيد يسعدك. فاصل ونواصل.

مهند القريوتي وأيضا إسماعيل نجار من غرفة المراقبة الرئيسية. أما الإخراج والهندسة كانت للزميل المبدع دائما محمد رمضان. كان معكم من خلف الميكروفون محبكم محدثكم خالد علي عياد، ولنا موعد في مساء الغد بإذن الله، ولا نقول وداعا ولكن تصبحون على خير.

0: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

12 ليلا ساعتنا الآن في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، وهذا موعد الأخبار.

0: أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة أخبار منتصف الليل يقرأها إبراهيم العظمات، والبداية مع العناوين. جلالة الملك وولي عهد أبو ظبي يشهدان وضع حجر الأساس لمشروع سكات حديد العقبة الشيدية معا. مندوبا عن جلالة الملك، سمو ولي العهد يشارك في قمة دول جنوب أوروبا ميد 9. فرق التعداد تواصل أعمالها في مختلف محافظات المملكة لضمان توفير بيانات دقيقة تدعم التخطيط والتنمية. من العناوين سيداتي وسادتي إلى التفاصيل. شهد جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي اليوم وضع حجر الأساس لمشروع سكة حديد العقبة الشيدية معان، أحد أبرز مشاريع النقل السككي في الأردن. التفاصيل مع الزميل هاني السعيدة.
1: في خطوة تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة، شهد جلالة الملك عبد الله الثاني بحضور سمو ولي عهد أبو ظبي مراسم وضع حجر الأساس لمشروع سكة الحديد الأردنية الإماراتية الذي يمثل أحد المشاريع الاستراتيجية الطموحة الداعمة للنمو الاقتصادي وتعزيز قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة. وخلال حفل وضع حجر الأساس استمع جلالة الملك إلى كلمة ألقاها رئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية الإماراتية للقطارات الدكتور محمد ذنيبات، أكد فيها أهمية المشروع ودوره التنموي والاستراتيجي. ولفت ذنيبات إلى أن المشروع سيسهم في رفع كفاءة قطاع النقل وتقليل الكلف التشغيلية، كما سيفتح آفاقا استثمارية جديدة تدعم النمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل للأردنيين. ويهدف المشروع في مرحلته الأولى إلى نقل قرابة 13 مليون طن من الفوسفات سنويا من منطقة الشيدية إلى العقبة، بما يسهم في خفض كلف النقل وتعزيز تنافسية الصادرات الأردنية، ويرسخ مكانة ميناء العقبة كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية. كما يحقق المشروع تكاملا مع مشروع ميناء معان البري من خلال إتاحة نقل مختلف أنواع البضائع بكفاءة عالية بين العقبة ومعان، بما يعزز التكامل بين مراكز الإنتاج والموانئ والمناطق اللوجستية في المملكة. ويعد المشروع جزءا رئيسيا من خطة أوسع لإنشاء مشروع شبكة سكة الحديد الوطنية الذي يمثل أحد أبرز المشاريع المنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي والهادفة إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وتتولى الشركة الأردنية الإماراتية للقطارات تشييد المشروع وتنفيذه، وهي نتاج شراكة بين مجموعة من الشركات والمؤسسات الأردنية والإماراتية. من جانبه قال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية الإماراتية للقطارات والرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات المهندس شادي ملك إن المشروع لا يمثل مجرد خط للسكك الحديدية، وإنما يشكل شريانا اقتصاديا جديدا يربط موارد الأردن ومراكزه الإنتاجية بميناء العقبة والأسواق العالمية. وكان الأردن ودولة الإمارات قد وقعا في نيسان الماضي اتفاقيات استراتيجية تتضمن إنشاء مسارات سككية بطول 360 كيلومترا مخصصة لنقل صادرات الفوسفات والبوتاس من الشيدية وغور الصافي إلى العقبة.
0: مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني يشارك سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد بأعمال قمة دول جنوب أوروبا أوروبا ميد 9 بدعوة من رئيس وزراء كرواتيا أندري بلينكوفيتش، وتنطلق أعمال القمة بعد غد للأربعاء في مدينة سبلت الكرواتية بمشاركة رؤساء دول جنوب أوروبا وممثلين عن الاتحاد الأوروبي لبحث فرص تعزيز التعاون المشترك. وتؤكد مشاركة الأردن في القمة كضيف رئيسي للمرة الثالثة على التوالي أهمية دور المملكة في المنطقة وشراكتها المتينة مع الاتحاد الأوروبي. مندوبا عن جلالة الملك، افتتح محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس أعمال المؤتمر العام 35 للاتحاد العام العربي للتأمين الذي تستضيفه المملكة في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت، ويشارك في المؤتمر الذي يعقد تحت شعار العودة للمبادئ قيادات وخبراء وصناع قرار ومتخصصون في قطاع التأمين من مختلف الدول العربية. ويستمر المؤتمر حتى 7 من الشهر الحالي، ويعد من أبرز الفعاليات الاقتصادية والتأمينية في المنطقة لما يشهده من مشاركة واسعة من العاملين والخبراء في قطاع التأمين. إلى التفاصيل.
2: أكد محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس أن الرعاية الملكية السامية للمؤتمر تؤكد الأهمية التي يوليها الأردن لقطاع التأمين بالنظر إلى دوره المتنامي في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي وتوفير الحماية للأفراد والمؤسسات وإدارة المخاطر التي ترافق مسيرة التنمية والاستثمار، مشيرا إلى أن انعقاد المؤتمر في دورته 35 يمثل امتدادا لمسيرة عريقة من العمل التأميني العربي المشترك، ويأتي في مرحلة تشهد فيها صناعة التأمين تحولات متسارعة بفعل التوسع في الرقمنة والذكاء الاصطناعي وتغير طبيعة المخاطر واحتياجات المؤمن لهم. ولفت شركس إلى أن قطاع التأمين تجاوز مفهوم الحماية من المخاطر بمعناه التقليدي ليصبح مكونا مهما في منظومة الاستقرار الاقتصادي وداعما للنشاط والاستثمار وشريكا في تعزيز قدرة الاقتصادات على مواجهة الصدمات والتعافي من آثارها، مؤكدا أن الأردن يمضي نحو قطاع تأمين أكثر متانة وكفاءة وقدرة على مواجهة المخاطر. وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي 2023 تضع قطاع التأمين في صميم منظومة مالية أكثر عمقا وكفاءة، مبينا أن قطاع التأمين

في المملكة سجل خلال عام 2025 نموا في الأقساط بنسبة 6% لتصل إلى نحو 1.2 مليار دولار، فيما بلغت موجودات القطاع نحو 1.8 مليار دولار، بما يعكس استمرار نمو النشاط التأميني وتطور أدائه المالي. وأكد شركس أن

0: الإلكترونية إلى جانب تحديث الإطار القانوني النظم لممارسة أعمال التأمين عبر الوسائل الإلكترونية. بدوره قال الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين شكيب أبو زيد أن استخدام الذكاء الاصطناعي يثير تحديات تتعلق بحماية البيانات الشخصية، فضلا عن إمكانية توظيفه في تنفيذ هجمات إلكترونية تستهدف المواقع والتطبيقات والأنظمة المختلفة، الأمر الذي يفرض على شركات التأمين تطوير أدواتها للتعامل مع هذه المخاطر.
1: بحث رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز مع السفير التركي لدى المملكة هاكان كارتشاي العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة، مؤكدا حرص الأردن على تعزيز التعاون الاقتصادي والشراكات الاستثمارية وتفعيل الاتفاقيات المشتركة. من جانبه أكد السفير التركي حرص بلاده على تطوير العلاقات مع الأردن ومواصلة التنسيق بشأن قضايا المنطقة. بحث رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز مع وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة العلاقات الثنائية بين الأردن واليمن وسبل تعزيزها إلى جانب الأوضاع الراهنة في اليمن. وأكد الفايز موقف الأردن الداعم للشرعية اليمنية ووحدة اليمن واستقراره ورفض الاعتداءات الإيرانية واعتداءات ميليشيا الحوثي. من جانبها ثمنت الوزيرة اليمنية مواقف الأردن الداعمة لليمن وشعبه وشرعيته. كما بحث رئيس مجلس النواب مازن القاضي مع الوزيرة اليمنية أفراح الزوبة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها. وأكد القاضي دعم الأردن للشرعية اليمنية ووحدة اليمن وسيادته وأمنه واستقراره والتضامن معه في مواجهة اعتداءات ميليشيا الحوثي. من جانبه أكدت الوزيرة اليمنية عمق العلاقات الأردنية اليمنية وتنوع مجالات التعاون بين البلدين. ونتابع نشرة الأخبار سيدتي وسادتي بتطورات الساحة اليمنية، حيث أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إطلاق عملية فجر اليمن بهدف استعادة مؤسسات الدولة والسيطرة على العاصمة صنعاء وإنهاء سيطرة الحوثيين. إلى ذلك أفادت مصادر عسكرية بسيطرة القوات الحكومية على مضيق باب المندب ومطار ذباب ومدينة المخا غرب محافظة تعز ضمن عملية عسكرية لاستعادة مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين. وتتزامن هذه التطورات مع استمرار القتال على جبهات عدة وسط تداعيات أمنية وإنسانية متزايدة. وننتقل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، ففي قطاع غزة استشهد فلسطيني وأصيب 9 آخرون بينهم أطفال جراء هجمات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق متفرقة من القطاع، وأدت الهجمات كذلك إلى نسف عدد من المنازل والمباني بالتزامن مع استمرار القصف وإطلاق النار في مناطق مختلفة. وتأتي هذه التطورات وسط تدهور متواصل في الأوضاع الإنسانية ونقص في الخدمات الأساسية، ما يزيد من معاناة الفلسطينيين في القطاع المنكوب. وإلى آخر تطورات الأزمة الأمريكية الإيرانية، يتواصل التوتر في مضيق هرمز بالتزامن مع استمرار الغموض بشأن مسار الاتصالات بين طهران وواشنطن. إلى التفاصيل.
2: تتسارع التطورات الميدانية والسياسية على خلفية الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وسط تصاعد التوتر في الممرات المائية الحيوية، بالتزامن مع تحركات عسكرية ومساع دبلوماسية لاحتواء تداعيات المواجهة. ميدانيا أفادت وكالة فارس الإيرانية بسماع دوي انفجارات في مناطق من جزيرة قشم ومدينة سيريك، فيما أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول المصدر أثناء إبحارها في مضيق هرمز. وتثير هذه التطورات مخاوف بشأن أمن الملاحة وإمدادات الطاقة في وقت أكدت فيه طهران استعدادها للدفاع عن نفسها مع إبقاء الباب مفتوحا أمام المسار الدبلوماسي. في المقابل أفادت مصادر إيرانية بعدم إحراز تقدم في المباحثات مع واشنطن بينما أعادت الولايات المتحدة قاذفات كانت متمركزة في بريطانيا إلى قواعدها داخل

0: داخل الأراضي الأمريكية بالتزامن مع بحث خياراتها المقبلة بشأن الحرب. وبينما تتواصل التحركات العسكرية، يبقى المسار الدبلوماسي حاضرا وسط ترقب إقليمي ودولي لما ستؤول إليه المواجهة خلال الأيام المقبلة.
1: وعودة إلى أخبارنا المحلية، حيث تواصل دائرة الإحصاءات العامة عبر فرقها الميدانية عمليات العد الفعلي للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026 في مختلف مناطق المملكة، على أن تستمر هذه العمليات حتى نهاية الشهر الحالي. وأكد مدير عام دائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات أهمية التعداد في توفير قاعدة بيانات تساعد الجهات الحكومية على تحديد احتياجات المواطنين وبناء الخطط والبرامج اللازمة لمختلف القطاعات. وقال فريحات:
2: هذا ضروري بالنسبة لنا من أجل تحديث الأرقام الديموغرافية، مثل عدد السكان حسب المحافظات، عدد السكان حسب التجمعات السكانية يعني البسيطة، أيضا حجم الأسرة، أيضا نسبة النمو السكاني، أيضا السكان حسب الفئات العمرية. يعني نريد أن نعرف المجتمع الأردني هل هو شاب، هل ما زال شاب، هل ما زال يحتفظ بشبابه جيلا بعد جيل. في الواقع يعني الفوائد من التعداد كثيرة، شيء يخص المواطن بشكل مباشر، وشيء يخص عملية التنمية والتخطيط سواء في المدى القصير أو المتوسط أو البعيد.
1: وبشأن الأجهزة المستخدمة في التعداد، أكد المركز الوطني للأمن السبراني سلامة أجهزة الحواسيب اللوحية الواردة من العراق، نافيا وجود أي مخاطر سبرانية مرتبطة بها. وأوضح المركز أن الأجهزة خضعت قبل استخدامها للفحوصات والإجراءات الفنية اللازمة من الجهات الرسمية المختصة، بما فيها المركز الوطني للأمن السبراني ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ودائرة الجمارك العامة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، كل ضمن اختصاصه للتحقق من جاهزيتها للاستخدام. افتتحت تحت الرعاية الملكية أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الدولي للمشتريات الأردن 2026 الذي تنظمه غرفة صناعة عمان بمشاركة واسعة من القطاع الصناعي الأردني ومنظومة الأمم المتحدة. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز فرص الشركات الأردنية في الوصول إلى منظومة المشتريات التابعة للأمم المتحدة والتعريف بآليات التسجيل والمشاركة في المناقصات والعطاءات الأممية، بما يفتح آفاقا جديدة أمام القطاع الخاص الأردني. رئيس غرفة صناعة عمان فتح الجغبير تحدث عن أهمية هذا المؤتمر وقال:
3: اليوم مشاركين عدد جدا كبير، لعلنا أنه لأنه هاي المجموعة اللي جاي من هيئة الأمم هو المشتريات لهيئة الأمم. اللي أهم أيضا من هذا الكلام أنه هذا يحظى في رعاية ملكية، هذا بدل على أهمية هذا اللقاء. على مدار يومين راح تصير لقاءات ثنائية بين المشتريين من هيئة الأمم والصناعيين الأردنيين. مثل ما بتشوفوا قاعدين أنه كل المعروض من الصناعة الأردنية ذات جودة عالية حقيقة. أنه اليوم إحنا وصلنا إلى مراحل متقدمة من السمعة في المنتج الأردني، ومنتأمل يعني هذا العمل الحقيقة راح يقفز في صادرات الأردن، لأنه هذا المساعدات اللي هيئة الأمم بتشتري بالمنتج الأردني وبتم الحقيقة إرساله إلى الدول المحتاجة وبالذات غزة.
1: وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تتأثر المملكة اليوم بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس ويكون الطقس غائما جزئيا ولطيف الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. وتهطل بإذن الله تعالى زخات متفرقة من الأمطار في أجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية يصحبها الرعد أحيانا، كما يتوقع أن تشهد أجزاء من المناطق الوسطى والشمالية في ساعات الصباح الباكر ولفترة قصيرة زخات متفرقة من المطر، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتثير الغبار في مناطق البادية. وعلى ضوء الحالة

الجوية المتوقعة، أعلنت أمانة عمان حالة الطوارئ الخفيفة اعتبارا من مساء اليوم والمتوسطة اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء استعدادا للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة. وأكدت الأمانة جاهزية كوادرها في الميدان للتعامل مع أي بلاغات داعية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة. في ختام نشرة الأخبار سيداتي وسادتي، هذه عادة للعناوين. جلالة الملك وولي عهد أبو ظبي يشهدان وضع حجر الأساس لمشروع سكة حديد العقبة الشيدية معا. مندوبا عن جلالة الملك، سمو ولي العهد يشارك في قمة دول جنوب أوروبا ميد 9. فرق التعداد تواصل أعمالها في مختلف محافظات المملكة لضمان توفير بيانات دقيقة تدعم التخطيط والتنمية. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية من الزميل محمد ساهر الطراونة وياسين القيسي من دائرة الأخبار، وتحيات الزميل محمد رمضان من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم البرنامج الإذاعي الرواية عن أصل الحكاية، كتبها للإذاعة يوسف العموري. تقديم رسمية عبده وحسام المناصير.

0: والله الغزالة رايقة وسهلة تسمعي أغاني.
1: وبيني وبينك في أحلى من الأغاني اللي إلها معنى، وتحديداً الأغاني القديمة.
0: والله بيني وبينك أحلى أغاني هي الأغاني القديمة والطربية، بس أنا أول مرة أسمعك بتسمعي أغاني، بعرفك مش مهتمة كثير.
1: ما هو أنت لو مهتم لتفاصيلي ومنتبه لي

0: بتشوفني بسمع أغاني.
1: بس يعني مهتم أنا، بس تعرفيني أنا بحب أفلسف الأمور وأدخل بتاريخها. في عندك أي سؤال أنت هيك حاب تعرفي إجابته؟
0: عندي.
1: شو هو؟
0: أنت منتبه لشغلة؟ منتبه إنه أغلب الأغاني فيها يا ليل يا عين؟
1: صح.
0: شو علاقة الليل والعين؟
1: مظبوط، يعني كأنه المطرب ببدع لما يوصل للحد اللي بنقول عليه سلطنة، يعني المطرب سلطن في الغنى ويا ليل ويا عين.
0: ماشي، بس أنا اللي بفكره دايماً لما بسمع أغاني وتحديداً بسمع يا ليل يا عين، بقول معقول بطلوا يلاقوا كلام عشان هيك دايماً بحطوا يا ليل يا عين. بعدين بيني وبينك صفنت، قلت مستحيل، أكيد في معنى لكلمة يا ليل يا عين أو في وراها قصة.
1: 100% المطربين قاصدينهم، وكأنه هاي الكلمات جزء من أغانيهم.
0: شو أصل يا ليل يا عين؟ وليش ما أخذوا كلمة تانية مثلا وكرروها؟
1: هيك بنرجع لأصل الغناء، هيك قصدك؟
0: بالضبط هيك قصدي.
1: يلا.

يا ستي العزيزة، بتقول كتب التاريخ إن الموسيقى من أقدم الفنون في تاريخ الإنسان، وما حدا بيقدر يجزم بأصلها على وجه التحديد. لكن المعروف إنه الإنسان تنبه في بداياته لصوت الرياح وصفيرها، خاصة لما كان يسمع تغير الأصوات في ثقوب عيدان البوص في أماكن سكنه، ومنها بدأ يستعمل القصب آلات ينفخ فيها تعطي ألحان، ومنها بنشوف إنه أول أدوات الموسيقى كانت المزمار والبوق والناي.

0: يعني تاريخياً أول أدوات الموسيقى كانت الناي؟
1: المعروف وحسب الروايات التاريخية إنه الناي كانت أول وأقدم آلة موسيقية استخدمها الإنسان.
0: يعني الإنسان عرف الناي من بداية حياته، بس كيف توصل لها وكيف كانت بدايته مع الناي؟
1: طبعاً كل إشي لازم يكون إله بداية وتاريخ، يعني ما بظهر صدفة عند الإنسان.
0: يا ريت أعرف القصة.
1: يا ستي، المعروف تاريخياً إنه هاي الناي اللي كانت أول آلة موسيقية، أول من عرفها قدماء المصريين، وعنهم أخذوها اليونانيين. والمعروف أيضاً عند المؤرخين إنه استخدام الناي يعود إلى 5000 عام، وبعدها انعرفت في بلاد سومر. عارفة شو بقصدوا ببلاد سومر؟
0: طبعاً، بلاد سومر اللي هي حالياً العراق.
1: أكيد، وفيها ظهرت الحضارة السومرية، ومنها وصلت إلى بلاد فارس اللي انعرف منها اسم الآلة اللي هو الناي ومعناها المزمار.
0: طيب هلأ الناي كانوا يعني يستخدموها للمناسبات والأفراح، يعني للتعبير عن الفرح؟
1: لا، ما كانت للأفراح أبداً، كان للناي رمز كبير في الاحتفالات الدينية، وظل هذا الرمز للعصور اللاحقة خاصة لدى فرقة الصوفيين، واشتهر منهم جلال الدين الرومي إمام الطريقة المولوية اللي بيقول في مطلع قصيدته: أستمع للناي غنى وحكى، شفه البين طويلا فبكى.

0: يعني بتقدر تقول إنك حكيت لنا عن أصل الموسيقى، بس ما جاوبت على سؤالي.
1: أي سؤال؟
0: أنت دايما بتنسى الأشياء اللي أنا بدي إياها. موضوعنا أصل الحكاية صح؟
1: مزبوط مزبوط، حكينا عن أصل الغناء.
0: طيب بس كان السؤال عن أصل كلمة يا ليل يا عين، من وين أصل الحكاية؟
1: الصحيح إنه أصل هالكلمات هاي كثير من الباحثين بحثوا عنها، وكثير من الأساطير في أنحاء العالم كتبوا عنها. والمعروف عنا أسطورتين، أسطورة مصرية وأسطورة سومرية.
0: تنتين أحلى من بعض، وأنا من عشاق الأغاني المصرية ومن عشاق الأغاني العراقية، بس خلينا نبلش بالأسطورة المصرية.
1: حاضر، اسمعي. الأسطورة المصرية بتقول إنه يا ليل يا عين أصلها اسمين لبطلين من أساطير الحب، وإنه كان في أميرة اسمها عين الحياة، يعني عين. هاي الأميرة وصلت لمصر مع أمها وكانت تبحث عن زوج مناسب، فتعرفت على شابين صديقين ملاحين. الأول اسمه ليل.
0: يعني ليل وعين طلعوا أسماء؟ أنا كنت بفكر إنهم بيرمزوا للليل وللعين.
1: لأنه كان وقتها اسم مشهور لحد اليوم يا ستي. اسم أبو الليل من الأسماء الشهيرة في مصر، والشاب الثاني اسمه شهاب. قررت الأميرة عين أن تختار منهما زوجا لها، فدعت كل منهما على انفراد من أجل الزواج منها والذهاب معها والتخلي عن صديقه، فرفض شهاب وقبل ليل، وبالفعل تزوجها وسافر معها، بينما ظل شهاب بقية حياته يبحر في النيل وهو يبحث عنهما وينادي يا ليل يا عين يا ليل يا عين.
0: عن جد يا ليل يا عين.

0: أسطورة أحداثها قريبة من الواقع، يعني دايماً لازم نرمز إنه المرأة لما تفوت بحياة الرجل بتبعده عن أصحابه، بس أبداً مش هيك الفكرة. الفكرة إنه كل مرحلة في حياتنا إلها وقتها. طيب قولي هلأ، الأسطورة السومرية شو بتحكي؟
1: بتقول الأسطورة إنه ليليت المولودة في الألف الثالث قبل الميلاد، ومعنى الاسم الهواء أو النفس أو الروح، وسميت بالليل لأنها بتظهر في المساء. وليليت فيها معالم ليلية لأنه شعرها أسود منسدل، وعينيها واسعتين سوداوين، وبشرتها سمراء. ومهمتها كانت مراقبة الأطفال أثناء نومهم، وبتحرسهم بعيونها. وكان الآباء يغنون أغنية لأطفالهم قبل النوم، يطلبوا من ليليت أن تبقي عيونها على أطفالهم كي تحرسهم أثناء نومهم. ومع مرور الزمن لم يبقى من الأغنية سوى يا ليل يا عين، إشارة إلى ليليت وعيونها الحارسة.
0: حبيت موضوع الأسطورة السومرية، يعني بتعرف هيك رمزت للمرأة بإشي حلو، عيون حارسة وبتحرس الأطفال، وهاي هي حقيقة المرأة.
1: نعم، الأسطورة السومرية زبطت المرأة بعض الشيء.
0: لا، هاي الحقيقة. بعد المرأة ما في، المرأة كل المجتمع. هلأ سؤال، انت لما تنام مين بحرس الأطفال؟
1: المرأة.
0: لما من غير شر يمرضوا مين بيدير باله عليهم؟
1: المرأة.
0: مين بيطعميهم؟ مين بيلبسهم؟ مين بيدرسهم؟
1: المرأة.
0: معناته خلص المرأة كل إشي، تتفق ولا لا تتفق؟
1: أتفق وبشدة.

0: طيب هلأ نقدر نقول إنه هاي الأساطير في بلدان العالم، بس سؤالي معقول الناس اللي بيعرفوا الموسيقى ودرسوها وتعبوا وتعمقوا فيها ما إلهم رأي غير هيك؟
1: والله أكيد إلهم رأي فيها، وكثير من الموسيقيين والملحنين والناس اللي بتحب تدخل في تاريخ الموسيقى كان إلهم رأي، فأكيد العلم ما ترك إشي، وكثير في ناس تعمقوا بهذا الموضوع ودخلوا عليه بطريقة علمية، فقالوا إنه هاي العبارة ليست إلا من مواطن الجمال في اللحن، يعني كلمتين من فنون الغناء العربي ليس لها أصل وقصة، يعني بقولوا كل الكلام اللي كنا نحكي عنه إنه ما إله لا أصل ولا قصة خصوصا بالفن العربي، هم كلمتين بيكتمل فيهم الوزن واللحن في الأغنية، لهذا يستخدمهما المطرب في الغناء. ولا ننسى أيضا أن الليل والعين من رموز الشجن والأحلام والسهر، وهما من معاني الحب والشوق، وتعبران عن الحالة الغنائية أو القصة، أي نداء عاطفي ليس أكثر، يعني بنادي عليها يا ليل يا عين عيونك وأشياء حلوة يعني.
0: الله، بيني وبينك يا ليل يا عين على هيك جوز. تعرف أكتر إشي بحبه معك؟ إنه بنقعد وبنتحاور، أنت بتعطيني معلومات وأنا برضو بستفيد منك، فيا رب الله يديمها علينا، ويا رب دائما من حكاية لحكاية.
1: تحية لكم وأوقاتكم سعيدة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. كنتم مع البرنامج الإذاعي الرواية عن أصل الحكاية. كتبها يوسف العموري، تقديم رسمية عبده وحسام المناصير، المونتاج والموسيقى عبد الرزاق مطرية.

أخرجها حسين طبيشات. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

السيدات والسادة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في مستل هذه الحلقة الجديدة، وفيها نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم ما فيها حسين الرواشد. عنوان حلقة اليوم: مفهوم الاستعاذة في القرآن الكريم. قال الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله.

من الشيطان الرجيم. صدق الله العظيم. وردت كلمة أعوذ ومشتقاتها في القرآن الكريم نحو 17 مرة، جاءت بصيغة الفعل وأعوذ بك ربي أن يحضرون، وبصيغة الاسم قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. وارتبطت الاستعاذة في القرآن الكريم بالله تعالى وهو المستعاذ به، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. كما ارتبطت بالشيطان المستعاذ منه فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وارتبطت الاستعاذة بالوقاية من الفتن والمعاصي والجهل، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وبدفع الظلم وشرور المخلوقات، فقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وحذر القرآن الكريم من الاستعاذة بغير الله، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وتحمل الاستعاذة في القرآن الكريم دلالات عديدة، منها العقائدية والنفسية والسلوكية، وثمة لطائف بلاغية ترشدنا إلى قيمة الاستعاذة في ضبط حركة الإنسان وتحصينه وحمايته من الاضطراب والخوف والوسوسة. فالله تعالى أمرنا بالاستعاذة كتشريع وتشخيص للمرض وعلاجه في آن معا. إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، فاستعذ بالله إنه والسميع البصير. كما أمرنا تعالى بالاستعاذة للسيطرة على النفس عند الغضب، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. ويرتبط سياق الاستعاذة في القرآن الكريم بأسماء الله تعالى لحكم ومعان عديدة، يقترن بسم الله في المواقع التي تتطلب الحماية الشاملة من أمر عظيم. قال معاذ الله إن ربي أحسن مثواي. وتقترن باسم الرب عند طلب التدبير، وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون. وباسم الرحمن عند طلب اللطف، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. كما يقترن باسم العليم عند نزغ الشيطان، وبالسميع البصير عند مكر أهل الكبر. وتمثل الاستعاذة بالله تعالى منظومة متكاملة تعكس رؤية الدين للكون والحياة والإنسان. فالمؤمن حين يستعيذ بالله يلتجئ إلى الخالق المسيطر ليحميه من المخلوق العاجز، والشر الذي يستعيذ منه يقابله خير كبير. الإنسان يستعيذ بالله الذي هو الخير المطلق من شرور مخلوقاته التي تمثل الشر النسبي. وفي الاستعاذة تحرر من الأوهام والمخاوف، وتحقيق للعبودية والاعتراف بالافتقار الدائم إلى الله عز وجل. كما أن الاستعاذة استدعاء سريع من قبل الإنسان للرقابة الإلهية لكي يقطع على نفسه الوقوع في الخطأ. في هذه الحلقة نناقش مفهوم الاستعاذة في القرآن الكريم والسنة الشريفة. نتساءل ما معنى الاستعاذة وما دلالاتها، ولماذا وردت على لسان الأنبياء بصيغة أعوذ بينما جاءت صيغة فاستعذ كأمر إلهي للنبي محمد وأمته من بعده. كيف نستعيذ بالله وممن نستعيذ؟ هل هنالك فقه للاستعاذة؟ ما أهمية الاستعاذة في تطهير النفس وتحصينها ومعالجة القلق الوجودي؟ لماذا

0: أمرنا الله تعالى بالاستعاذة قبل قراءة القرآن الكريم. أهلا ومرحبا بكم جميعا مرة ثانية في هذه الحلقة التي نحاول أن نضيء فيها على موضوع قلما يستعرض في فكرنا وفقهنا الإسلامي. نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ونستعيذ بالله من شرورنا، ونستعيذ بالله من شر الخلق، ونستعيذ بالله مما يطرأ أو يواجه حياتنا من أزمات. أهلا بكم وباسمكم أرحب بضيفي هذه الحلقة العالمين والأستاذين الجليلين، فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق أبو البصل أستاذ الشريعة في جامعة اليرموك، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد الزبن أستاذ الشريعة في جامعة الزرقاء الأهلية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الدكتور عبد الرزاق.
1: حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور حسين.
0: حياك الله يا دكتور،
1: بارك فيك على هذا الموضوع المهم المغفول عنه يعني كما أشرت.
0: ولماذا نغفل عنه يا دكتور؟ يعني نترك كل المواضيع، لكن في كل لحظة عندما نقرأ القرآن نستعيذ بالله، عندما نصلي ونقرأ الفاتحة نستعيذ بالله، عندما نرى شرا نستعيذ بالله، فلماذا أغفلنا هذا الموضوع؟ هل المسألة مسألة يعني تحصيل حاصل أننا نقول ذلك باللسان ولا نعيه في عمقه الديني والفكري؟
1: هو كما قلت يعني الحقيقة موضوع الاستعاذة موضوع يظن كثير من الناس أنه يسير جدا، ولذلك لا يطرق كثيرا، وإن كان في الفترة الأخيرة الحمد لله أن هذا الموضوع صار يطرق.
0: الحمد لله.
1: الاستعاذة يعني التجاء، يعني لما أقول أعوذ بالله ألتجئ إليه، أعتصم به، أحتمي به، ألتصق بجنابي الله سبحانه وتعالى. السبب أن الإنسان فيه فقر ذاتي ولا يدري ما حوله مما لا يراه أو مما يراه، يعني لا يدري ما الذي سيكون، ولذلك تأتي الاستعاذة بالله لأنه الملجأ إلى الإنسان من كل ما يحيط به من أخطار فيستغني به. فالإنسان فيه ضغط فقر ذاتي، وهذا الفقر الذاتي لابد أن يستند إلى الكمال الذاتي، كمال الله عز وجل.
0: نعم.
1: يعني إذا نحن نظرنا إلى هذه المسألة ومشكلتها من قديم، يعني منذ أن أخبرنا الله عز وجل في أعظم سورة في القرآن عن ما حصل لأبينا آدم، وهو من هو في مكانته وعقله وما علمه ربه سبحانه وتعالى، وكيف أن الشيطان استطاع أن يغويه ويغريه. إذن هذا الإنسان الآدمي المركب تركيبة في اجتماع أمور كثيرة، يعني فيه الجسد، فيه الروح، فيه النفس المركبة منهما، كذلك في خلق الإنسان ضعف معين، ولذلك كما جاء في بعض الروايات أن الشيطان حينما كان آدم في حالة التشكيل والصلصال نفخ فيه قال إذن هو يضعف أماني، يعني هذه كما تذكر. إنسان فيه هوى، فيه شهوة لأجل أن يقدر على جلب المنافع لنفسه، ولولا ذلك لما قام إنسان على شيء مما يعني يريد. وكذلك وضع الله عز وجل في تركيبته الغضب حتى يدفع عن نفسه ما يؤذيه، أي أعطاه عقلا ليضبط هذه الطبائع التي في الإنسان حتى يعرف كيف يجيء بما ينفعه وبما هو عادل وبما هو نافع له في حياته وبعد مماته. خاصة إن يعني حينما ننظر أن الإنسان أكثر شيء يلعب به هواه، ميله، ما يحبه، ما يميل إليه، والله عز وجل جعل مجامع الهوى

0: كما ذكر في آية في قوله عز وجل: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. إن ننظر إحنا كل حياة الإنسان تمر بهذه المراحل.
1: صحيح.
0: الإنسان في صغري بحب اللعب، ثم بعد ذلك يحب اللهو، ثم بعد ذلك في حال لما يصير مراهق يصير يتزين وما يكبر يتفاخر، وهكذا في الأموال والأولاد تفاخر وتكاثر. ولذلك هذه مسألة مما أخبرنا الله عز وجل عنها في كما في سورة آل عمران. هذه يعني الأمور التي يدخل منها الشيطان، كما قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عند الرسول معه. إذن هذه حذرنا منها. الإنسان أمام هذه ضعيف، ولذلك لابد من الحذر الشديد في هذا العدو الذي حينما أنزل الله عز وجل آدم وأحبطه إلى الأرض قال أمره قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، اتخذوه هو عدو اتخذوا. حينما تتخذوا عدوا ينبغي أن تكون في غاية التيقن أمام هذا العدو. ولذلك كان الأنبياء والرسل يعرفون ما أصاب أباهم آدم وكيف أنه أخرجه بهذا الذنب، لذلك ويعرفون مقام الرب سبحانه وتعالى. فلذلك كان هذا يعني في بؤرة الاتخاذ لعداوة الشيطان، فاتخذوه عدوا، وذلك استعاذوا بالله ليعينهم عليه، لأن الشيطان له طرق كثيرة جدا يغوي بها بني آدم، يأتيه مما يهوى ومما لا يهوى. لذلك حذرنا وقال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه حلو الشأن لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء ما يسوءكم في حالكم ومآلكم والفحشاء وأن تقولوا على الله يعني ما لا تعلم. لذلك هذه مسألة في غاية الخطورة في حياة الإنسان. يعني لما هو عنده خطوات كثيرة والشيطان يأتي الإنسان، وكما جاء في سورة الناس في آخر سورة ختم بها القرآن لأجل أن نتنبه أن خاتمة هذا الأمر ينبغي أن تكون بالاستعاذة بالله سبحانه وتعالى منه من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق. يعني هذه مشكلة كبيرة جدا في حياة الإنسان. ولذلك كما قال الله عز وجل: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. لا يمكن حتى لو أمرك بطاعة يأتي لأجل أن يضيع عليك ما هو أعلى منها. والله عز وجل قال: ويريد الشيطان أن يضلكم ضلالا بعيدا، ضلالا مبينا. يعني هذا ما يمكن أن ينصح لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لأبي هريرة إنه ما فعل أسيرك البارحة ثلاثة أيام، قال له فيما بعد لما علم قال: صدقك وهو كذوب. يعني في هذه صدق وهو إيش؟ كذوب. لذلك لما يكون الشيطان عدو اتخذوه. اليوم نحن حقيقة ضربنا يعني معاهدة سلام مع الشيطان حقيقة
1: في تطبيع
0: يعني والله في معاهدة سلام مع الشيطان. يعني إشكال كبير. يعني وصل الآن الحال، لاحظ من هذا إلى أن صارت عبادة الشيطان شيء معهود وغير ذلك. والله حذرنا منه، ها يعني وألا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين. يعني لذلك ألم أعد لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، ها إنه لكم عدو مبين. عبادة الشيطان موجودة يعني وقائمة على فلسفة تقول الله عز وجل مراده يعني بالنسبة للمراد قال مين اللي ينافذ مراده في الأرض أكثر؟ قالوا مراد الشيطان، إذا قالوا نعبده. فلذلك هذه يعني مسألة يعني غريبة عجيبة. الآن يقول لك يلا خلاص اعبد، وهذا يفعله كثيرون اليوم. يقول لك أنا كان مع الشيطان، شوف أنت الآن كيف عبدت الشيطان يفعلون، ولهم أدبياتهم ولهم

0: حياتهم ولهم ولهم عبادة الشيطان واضحة وضع الشمس.
1: لكن هنا يا دكتور عبد الرزاق بتكون في اشكاليه، يعني اشكاليه اشكاليه بالفهم، واشكاليه بالاستبصار، واشكاليه بالدعوه، دعوه الناس وتوضيح الحقائق وتبين، وهذه مسؤوليه اعتقد تقع على عاتق العلماء اليوم. انهم
0: لا شك انها مسؤوليه عظيمه جدا، ونحن لابد ان ننتبه إلى الأبواب التي يدخل منها الشيطان للإنسان، خاصة المسلم، خاصة إحنا بهمنا المسلم الآن، أما الكافر فالأمر فيه شديد يعني. لكن الشيطان أقسم لله تعالى أن يقعد على صراطه المستقيم وليس على صراط المعوج، خلاص المعوج أصحابه حبايبه، إذا قال فبعزتك لأغوينهم
1: أجمعين
0: إلا عبادك منهم المخلصين. لاحظ قد إلا عبادك منهم المخلصين، والمخلص من داوم على الإخلاص وأراده الله لثباته على الإخلاص، والمخلص من أراد الله عز وجل بعمله. لما داوم على ذلك صار مخلصا، أي ممن يريده الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين يريدهم الله قال الشيطان أنا ما بقدر أقعد، ناس أنت تريدهم أنا لا أقعد على هذا ولا أقدر. ولذلك لما قال عن يوسف عليه السلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء اللي هي أوامره كما ذكرنا قبل قليل في الآيات، إنه من عبادنا المخلصين. إذن هو مخلص، ولذلك لاحظ لإخلاصه ودوام إخلاصه لما عرض امرأة العزيز عليه قال استعصم يعني التجاه إلى الله، يعني ولذلك قال الله قال هو وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. لذلك يعني هذا يوسف عليه السلام في حاله استعصم، فلما اعتصم بالله وقاه الله عز وجل كل ما يترتب على ذلك، ولذلك صرف عنه السوء فيما يسوء في حال أو مال والفحشاء التي صرفت في الموقف الأول. لذلك نحن بحاجة إلى أن نعرف المداخل، يعني الإنسان ما بيقدر يعني إنه يعتصم من الشيطان إلا وقد عرف مداخله إليه. ولذلك لاحظ العلماء اجتهدوا في هذا لما بيّن في تلبيس إبليس، وابن غانم لما كتب في تفليس العز بن عبد السلام لما كتب في تفليس إبليس، وغيرهم عن مصائد الشيطان، يعني هذه كثيرة جدا. لكن كما قال أهل العلم إنه الشيطان لا يزال بابن آدم حتى ينال من شيئا من هذه الأمور اللي هي العظمى الأبواب الكبرى، قالوا إما الكفر أو الشرك، ما قدرش عليه بالكفر الصريح يوقعه في الشرك، سواء كان شركا أصغر أم شركا أكبر. يعني إذا ما قدر عليه بالشرك الأكبر وين بودي؟ إلى الرياء. فلذلك طيب لو كان أخلص يجتهدوا عليه في أنه إذا عمل أمرا مخلصا فإنه يجتهد أن يتحدث به ليخرجه من السر إلى العلن ثم إلى أن يفسده عليه. لذلك لاحظ جاء في القرآن من جاء بالحسنة، ليه؟ لأنه عملها وحافظ عليها حتى جاء بها إلى ربه سبحانه وتعالى من أن يفسدها الشيطان، لأنه إذا ممكن يعملها ويخربها عليه تصير هباء منثورة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة. إذا ما قدر عليه في الشرك أو الكفر أصغر أو أكبر يذهب إليه إلى البدعة لإحداث أمر، ليش؟ حتى يعني يقول له هذا يزيد في الأمر، كأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكمل لنا الدين ولم يكمله الرب سبحانه وتعالى ولم يأتي بالهدي الكامل. لذلك الله عز وجل جعل النبي أسوة حسنة، ومن هنا يأتي عليه من هذا الباب. ليه؟ لأنه باب للتعبد بزيد عليه يفتح له أبواب وهو لا يدري. ثم إذا ما قدر عليه بعد ذلك الكبائر الذنوب يأتيه إلى صغائرها، الكبائر ما في مجال. لكن شوف اليوم كيف الناس يعني ينفلتون في أمور كثيرة، يأتي إليه من الصغار ثم يأتي في هذا الباب، في باب الصغار يقول له الأمر معفو عنه، يعني يكفرها ترك الكبائر ويكفرها كذا، فيستسهل الأمر ويستروح ولا يدري ما الذي يجتمع عليه.
1: ولماذا يحدث كل هذا يا دكتور؟ يعني لماذا يعيش الإنسان في هذا الصراع؟ ما هي الحكمة من وراء ذلك؟ يعني الشيطان يحاصره من كل اتجاه، يتربص

0: به في كل وقت، يحاول أن يغويه في أي لحظة، والإنسان المسلم يقول في كل لحظة أعوذ بالله من الشيطان، يستعيذ بالله.
1: إلى الشيطان من طبيعته المتابعة الحثيثة. الإنسان أحيانا متى يأتي الإنسان من الغفلة، واضح؟ يعني يأتيه من باب الغفلة، حينما يغفل، حينما يغضب، حينما يعني يضعف، فيأتيه من جانب هو يعرف ما عنده، لذلك كما قالوا يعني ينظر إلى الإنسان.
0: ألا يشكل ذلك يعني حافز للإنسان لكي يصحو إذا سهى أو إذا غفل؟
1: أيوة،
0: أنه يهاجم كما يهاجم المرض الإنسان، عندما يهاجم المرض يفزع إلى الطبيب، يفزع إلى الراحة،
1: يبحث. ربنا تعالى قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ
0: فاستعذ
1: بالله إنه سميع عليم، سميع لقولك، عليم بحالك وبما أنت فيه. إن الذين اتقوا إذا مس لهم طائف من الشيطان تذكروا إذا مبصرون.
0: تمام.
1: هنا المسألة إنه ما يسترسل الإنسان ويعاند أو يظن بنفسه أنه أقوى منه، لا، إذا كان الأنبياء والرسل استعاذوا بالله، والله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم كما قلت أنت في أول الحلقة، هذا تعليم لنا. نعم،
0: قال للنبي ولنا استعذ بالله، والأنبياء قالوا نعوذ بالله أو أعوذ بالله،
1: لأنهم كلهم يعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو من هو مكانة ومنزلة ورتبة عند الرب سبحانه وتعالى وخشوعا في صلاته وإقبالا عليه، يوم ما رأى الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يأخذ بشيء، فسأل قال هذا الشيطان أراد أن يخترق علي صلاتي ويحرقه، يعني معه نار بده يحرقه، فأمسك به حتى يعني قبض، يعني خنقه حتى وجد برد لساني على يده. قال فتذكرت دعوة أخي سليمان عليه السلام، ولا كان ربطته في سارية من سواري هذا المسجد يطيف به غلمان المدينة. لاحظ إذا كان يريد أن يحترط على النبي صلاته أقرب ما يكون عبد هو في هذه الصلاة اللي بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضرار حتى لا يسمع التأذين من ثقلي عليه. طيب، ثم إذا أقيمت الصلاة جاء يخطر بين الصفوف، قال يقول لك أذكر كذا أذكر كذا ما لم تذكر من قبل، لذلك إذا جاءت الخواطر هذه تردها. ومن هنا إذا صلى الإنسان ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء، يعني غفر له متقدم ذنبه. ليه؟ لو جاء خاطر دفعه يبقى في السليم، لكن متى يضعف؟ حينما يسترسل. ذاك الصحابي رضي الله عنه يصلي في حائطه بستانه ومقبل على صلاته، جاء وشغله عصفور نشب في النخل، اخترط عليه صلاته، قال فلم أدري كم أصلي كم صليت، فتصدق ببستاني. هذا ما برجع له من هذا الباب، برجع له باب ثاني. إذا الإنسان بعد أن يعني يستغفل الشيطان الإنسان عمل عملا هو فيه قربة إلى الله سبحانه وتعالى وعداوة له، لا خلاص يقفل الباب يفتح الباب ثاني. ولذلك من طبيعة الشيطان أنه يلازم، لذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بها أن الشيطان يعني كل يوم في الصبح ينصب عرشه على البحر ويبعث سراياه وبعوثه، فيأتيه الرجل يقول ما زلت به حتى طلق والدي، لا يسبرت بالسبر، ما زلت به حق حتى طلق امرأته. يقول له أنت ليه؟ يترتب عليها تمزق أسر ومشاكل وقيل وقال وأشياء لا أول لها ولا آخر. يقول له أنت، فيلبسه الشيطان، فيلبسه عفوا التاج. ولذلك أمرنا أن لا نكون أول، لاحظ، لأوارنا

0: نكون أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها معركة الشيطان وفيها ينصب رايته. يعني هذه معركة في السوق لأنها محل الشياطين وفيها اللغو وفيها وفيها وفيها. قال وينصب رايته، يعني أنه ماذا، من ينصب الراية إلا من انتصر. هكذا، ولذلك العلاقة بين الإنسان وبين الشيطان هي علاقة عداوة وحرب. لاحظ
1: من ينتصر، من ينتصر فيها هو الذي ينجو.
0: لاحظ علاقة حرب. نعم. وإذا فهمنا أن علاقة حرب لازم نكون دائما مستعدين لهذا الحال.
1: طب كيف نستعيذ إذن؟ يعني أي. هي مجرد أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟
0: لا لا لا، التنبه لهذا. لاحظ لما بقول جاء إنه النظرة يعني إلى الحرام، سهم من سهام إسرائيل، سهم من آلات الحرب ولا مش من آلاته؟
1: نعم.
0: من آلاته. طب. لما قال قبل قليل قلنا الحديث وينصب رايته، إذا طيب الله عز وجل قال وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم
1: وما يعدهم الشيطان إلا غرور.
0: لاحظ رجالة وخيالة، إذا نزل قتال. لاحظ قال أيضا في هذا،
1: يعني إحنا في معركة،
0: معركة لا شك. القرآن والسنة بينا غاية البيان هذه المعركة. لما في حديث الحارث الأشعري إنه الإنسان يعني بينه وبين الشيطان، ما إذا ذكر الله، إنما إذا كان في ذكر الله فهو في حسن الحصين، يعني لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بالذكر. لذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم به حتى نحسن أنفسنا منه، لأن المعركة فيها من الذي أعاذه الله من الشيطان، أي سورة يعني لعمار رضي الله عنه. ليش أجاره الله من الشيطان؟ لضعفه، أمه وأبوه قتلوا أمامه وكذا وكذا، فأجاره الله منه. طيب إحنا من يجيرنا؟ علينا بالكسب أن نتحصن. لاحظ لما يأتي الشيطان إلى الإنسان فيأتي من كل الأنواع، أجلب عليهم بخيلك ورجلك. لاحظ معركة التي بيننا بشر اختلط. لاحظ قال النبي قبل كما في الحديث قبل قليل اختلط علي صلاتي، يعني نريد أن نشغله عن صلاتي. هذه معركة. اللي عنده عدو ما بينام وهو مستيقظ، يعني عدو مستيقظ غاية التيقظ وانت نائم.
1: طب المسألة تحتاج إلى شقين في موضوع يعني الاستعادة. أولا التحصين، أنه يعني نحاول أنه على الأقل نكون محصنين من الوقوع في الخطأ ومن الاستجابة. والمسألة الثانية تتعلق بالعلاج، أنه أحيانا يقع في الخطأ. طيب. أين هنا تتداخل الاستعادة يا دكتور عبد الرزاق؟
0: الآن الاستعادة ابتداء أنت تطلب اللجوء إلى الله في كل الأحوال، هاي واحد.
1: نعم.
0: وأيضا كما قلنا تتنبه للأبواب التي يدخل منها، يعني أبواب كلها التي يدخل منها، أبوابه كثيرة جدا يدخل علينا منها الشيطان فيفسد علينا حياتنا. هذه يعني لأنه هناك أسباب كثيرة يعتصم بها الإنسان من الشيطان.
1: يعني وإحنا بنحكي الآن، يعني خليني يعني أخذ ما يحدث بيننا، يعني أنا وحضرتك اليوم كحالة. هل يمكن الشيطان أن يدخل الآن بيننا؟ يعني يدخل إلي أو يدخل إليك يقول لك؟
0: نعم. متى يدخل؟
1: نعم.
0: أخطر إشي يفعل الشيطان في الإنسان المداخل الخطيرة. يعني حينما يسيء الإنسان الظن بالآخرين ويحسن الظن بنفسه، هذا أكبر مدخل.
1: أحسنت.
0: هذا الآن باب يا لطيف كم يدخل منه على المسلمين. يعني أنا بزكي نفسي بدستي غيري، يا سلام.
1: وقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب.
0: يوم الحساب، هاي واحد. الآن التزيد والتزين والإسراف، هذا كله باب الشيطان الأكبر، ولذلك بتلاقي الإنسان بدخل عليه من هذا الباب. طيب الغفلة عن الذكر بيفتح له أبواب مشرعة.
1: صحيح.
0: هذا تكلف ما لا يعني. إيش يعني؟ من حسن الإسلام تركه ما لا يعني. ما الذي قاله العلماء أهل البصيرة والبصر فيما لا يعني؟

0: قالوا ما يعنيه سلامة دينه وآخرته. طيب ما لا يعني ما لا يضره في آخرته ولا في دينه.
1: بس
0: الآن الناس مشغولون بماذا؟
1: مشغولين بما لا يعنيهم. والله نقصتك في كل ما لا يعنيهم.
0: ولذلك قالوا كل

0: الله عز وجل منها. ومن هنا دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على الاستعاذة عند كل شيء، عندما التسمية والاستعاذة سنتين لما بتفارقي. التسمية إذا كان عند قراءة القرآن بدنا نستعيذ، لاحظ لما؟ لأن الشيطان سيأتي.
1: حتى وأنت في قمة الطاعة.
0: طب هو أقسم لا يقعدن له صراطه المستقيم.
1: على الصراط المستقيم نعم.
0: ما بقعدش على الصراط
1: يعني بروحش لواحد غرقان بالغلط وغرقان هذا لا يعني مش صيده يعني.
0: هذا حبيبه. ليش بقول وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. لاحظ يحضر الإنسان. يقولوا في يقول الإمام حتى إذا جاء أحد الموت قال رب ارجعني إلى آخره. يقول الإمام أحمد رحمه الله حين جاءته الوفاة في آخر نزعه كانوا يقولون عنده لا إله إلا الله لا إله، وهو يقول لا لا لا، استغربوا. فيقول تراءى له الشيطان يقول له فتني يا أحمد، يقول له لا ما زال في الروح، بده يخرب عليه في آخر لحظة.
1: في آخر لحظة لا يتركه.
0: ما هو هذا هو المداومة إلى الأخير. أخذ حاجته إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين.
1: صحيح صحيح يتبرأ.
0: قال الإنسان يكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. ها كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. ولذلك يعني هناك قصة بيجيبوها رمزية، قصة رمزية نفهمها. بيقول إنه قال الشيطان عرض للشافعي، طبعا هو يقول إنه الشيطان يخاف من العلم وأهل العلم ولا يخاف من العباد، لأنه العباد بفتنهم وهم لا يدرون كما قيل. يعني قال لأتباعي إحنا بنخاف من العالم ما بنخاف من العابد. من لما جاء إلى واحد وقال له هل يستطيع الله أن يجعل الدنيا في بيضة؟
1: طبعا
0: كذا يعني
1: والله قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يعني الجهل الإنسان يستعيذ من الجهل.
0: نعم لذلك بيقول الشافعي هو بيقول له قال له طيب أنا بدي أسألك سؤال، ما قولك في من خلقني كما أختار واستعملني فيما أختار وبعد ذلك إن شاء أدخلني الجنة وإن شاء أدخلني النار، عدل في ذلك أم يعني هو عدل أم جار؟ قال له الشافعي نظر وتريث قليلا ثم قال له يا هذا إن كان خلقك لما تريد أن فقد ظلمك، وإن كان خلقك لما يريده هو فلا يسأل عما يفعل. فاضمحل وقال له والله يا شافعي لقد أخرجت المسألة هذه 70,000 عابد من ديوان العبودية.
1: يا سلام شوف الحجة القوية.
0: ليش الآن عند الناس شبهات أخرجتهم من دينهم وهم لا يدرون، ولذلك أصبحوا ساخطين على الله سبحانه وتعالى.
1: صحيح للأسف.
0: غريب أنه ساخط ولا يأتي شيء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رضي فله رضا وسخط فله سخط. يعني شيء عجيب. وكم من قالوا من أعظم أبواب الشيطان الحرص والحسد. الحرص خرب على أبينا آدم والحسد خرب على إبليس.
1: صحيح. بارك الله فيك يا دكتور، بارك الله وجزاك الله كل خير. دائما نسعد بسماع صوتك وسماع هذه الدرر التي تفيض بها دائما. الله يجزيك كل خير وبارك فيك فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق أبو البصل أستاذ الشريعة في جامعة اليرموك. شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك يا سيدي. وأرحب أيضا بفضيلة الأستاذ الدكتور محمد الزبن أستاذ الشريعة في جامعة الزرقاء الأهلية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الدكتور.
2: أسعد الله مساءكم بالخيرات والبركات وكل الاحترام والتقدير لك سيدي، الله يبارك فيكم يا ربي.
1: لماذا نبدأ صلاتنا بالاستعاذة وقراءتنا للقرآن الكريم بالاستعاذة وحياتنا كلها نبدأها بالاستعاذة؟ لماذا؟ هل هي بمثابة إقفال الباب لحماية أنفسنا وتحصينها من الوقوع في الخطأ؟
2: بداية الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومصطفانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى

0: بسنته واهتدى بهداه ليوم الدين. أما بعد، فإنني أرحب بالمستمعين الكرام في هذه السويعة وهذا البرنامج الطيب، وكذلك لا يفوتني أن أرحب بضيفنا الذي غادرنا، أستاذنا وشيخنا ودكتورنا الدكتور عبد الرزاق، ولكم كل المودة والاحترام والتقدير.
1: الله يحييك، يا مرحبا بك
0: الأستاذ الذي تتيح لنا مثل هذه الفرص الطيبة أن نطل على المستمعين من ناحية، ثم انتقاؤك وما زلت أكررها، انتقاؤك للمواضيع التي هي عبارة عن، دعني أقول، هي ربوة علم نطل عليها.
1: الله يسلمك يا
0: نتذاكر فيها، نعم، ندلي بها بما يفتح الله عز وجل علينا بها، نعم، ولكنها مهمة بأعلى درجات الأهمية، والله تبارك وتعالى يجعل مثل هذه الحلقات ومثل هذه المواضيع مانعة جامعة طيبة تثري الثقافة لدى المستمعين وتزيدنا أجرا ومثوبة. اللهم آمين.
1: اللهم آمين. الله يجزيك كل خير، وإن شاء الله كل كلمة تكون في ميزان حسناتك يا دكتور.
0: اللهم آمين. حينما استخلفنا الله تبارك وتعالى في هذه الأرض، وكانت إحدى حلقاتك فيما مضى عن الاستخلاف في الأرض، واستخلفنا في هذه الأرض لنعمرها بطاعة ربنا سبحانه وتعالى. الله أعلم بنا من أنفسنا، والله تبارك وتعالى يتولانا ويرشدنا ويهدينا، وأرسل إلينا الأنبياء، منهم خاتمة الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل الكتب، منها هذا الكتاب الخالد القرآن الكريم، ليسوقنا كل ذلك، ليسوقنا أي عموم المؤمنين وعموم الذين رضوا بالإسلام دينا بعد أن رضوا بالرب سبحانه وتعالى إلها وربا وخالقا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يسوقنا ذلك كله بيسر وسهولة وقرب وبكل معاني الأريحية إلى باب الجنة. نسأل الله أن نكون من أهل الجنة. فمن ذلك أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالصلاة، والصلاة في مضمونها أصلا هي عبارة عن شرف عظيم يؤتاه العبد الفقير إلى الله عز وجل، فيقف بين يدي مولاه. هذه النعمة العظيمة هناك في هذا الاختبار في هذه الدنيا عدو لنا، عدو لنا يضع أمامنا كل العقبات الممكنة لمنعنا من الصلاة. والدليل على ذلك أنك لو سألت بعض المسلمين الذين يقصرون في الصلاة لماذا تقصر في الصلاة، سيقول لك كثيرا من الدوافع التي تمنعه من الصلاة، وكلها وهمية، وكلها وهمية. العمل كلنا نعمل، الواجبات كلنا علينا واجبات، كل ذلك موجود في حياة كل واحد منا، لكن هذا تضاخمت وتعالت أمامه هذه العقبات حتى أصبحت سدا منيعا فلا يقوم يصلي، وهذا بكل شوق ومحبة قام فصلى. الفرق بين هذا وهذا توفيق المولى. توفيق المولى يؤتاه العبد من عدة أبواب واسعة، من هذه الأبواب الواسعة الدعاء والرضا، من هذه الأبواب الواسعة الاستعاذة. الاستعاذة
1: باب
0: الاستعاذة من الشيطان الرجيم ومن حزبه، ومن كل المعيقات التي يضعها الوهمية الشيطان الرجيم يضعها أمامنا، تأتي الاستعاذة. فمن أجل ذلك إذا تأملنا بكل طاعاتنا وعباداتنا الصغيرة، وليس منها صغير والكبير منها، سنجد أن لكل ذلك حكمة. فحينما نبدأ بصلاتنا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أو بأي صيغة أخرى، نبدأ صلاتنا نبدأها بالاستعاذة. لماذا؟ لأنه قبيل قليل كان هناك مانع يمنعني، اجلس قليلا أمامك ساعتين لسه حتى أذن العصر، لو أنك أكملت الذي بيدك، هذا فضلا عن أمور خطيرة جدا ألا وهي الشبهات والشكوك وبعض الصفات، أعوذ بالله من الصفات الشيطانية، بعض الصفات الشيطانية التي قد تتلقى

0: يتنفس بذلك العبد مما يستلزم مما استلزم ومن حكمة ربنا أنه يسر لنا وهدانا أن نبدأ أول ما نبدأ بالاستعاذة من الشيطان الرجيم.
1: بدي أسأل الدكتور محمد.
0: تفضل.
1: يعني كلنا نقول عندما نبدأ الصلاة وعندما نبدأ كثير من حتى المشوار لما نطلع نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولما نشوف شيء ما بنحبه بنقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السؤال دائما اللي بنسأله وأنا بسأله لنفسي، كيف تتحول هذه الكلمة التي نقولها إلى فعل حقيقي حركي في حياة الإنسان؟ هل يحتاج الإنسان إلى مهارات ينمي مهاراته علشان يتحول هذا الكلام اللي بنحكيه مرسلا إلى فعل حقيقي يتغلغل داخل النفس ويؤثر فيها ويغيرها؟ ما هي هذه المهارات؟
0: نعم، بارك الله فيك. هناك مقولة رويت عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه حينما قال: وحق لمكثر الطرق أن يفتح له الباب. هذا باب عظيم، باب عظيم. لنرجع إلى ما قبل سنوات طويلة في عمق التاريخ، هناك أدبيات في حياة الملوك، أدبيات في حياة الملوك، ويعرفها كل من زادت ثقافته وقرأ في هذا الجانب. الملوك من عادتهم كانوا إذا جاءهم إنسان مسافر من مكان بعيد ومثلا مضى شهر وهو في الطريق وهذا الإنسان عزيز يعني يفتح له للدخول إلى الملك، كان الملك عنده وما زال حتى يومنا هذا في أدبيات الملوك عندهم صالة استقبال
1: صحيح
0: ينزل فيها الضيف أحيانا شهر كامل.
1: نعم.
0: على باب الملك شهر كامل حتى يهيئ له الاستقبال على قدره، وحتى بحيث أنه الرسل الذين يحملون الرسائل يفتح لهم في أول دقيقة.
1: نعم.
0: يفتح لهم في أول دقيقة، يسلم الملك الرسالة ويرجع.
1: صحيح.
0: أما إذا كان الذي يدخل على الملك عزيز، الآن هناك صالة استقبال وإلى آخره،
1: بروتوكولات
0: وبروتوكولات. هذه نفسها ولله المثل الأعلى،
1: ملك الملوك.
0: الله تبارك وتعالى حينما يريد أن يقرب عبدا منه، أما رأينا إرهاصات النبوة لسيدنا وحبيبنا ومولانا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إرهاصات النبوة أخذت منه فترة طويلة.
1: الله يفتح عليك، والله إنك فتحت علينا باب فعلا لا نياس. يعني ما نقولش إنه والله بنقول أعوذ بالله ولا يتحقق شيء، مرة عن مرة هذه المهارة تتكرر.
0: أي نعم. الآن هب أننا لو أننا أنا مثلا عمري 20 سنة وتعلمت أن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم تمنع عني كذا وتمنع عني كذا وتمنع عني كذا،
1: حصلني. نعم.
0: بعد قليل الآن حصلتني من كل شيء.
1: صحيح.
0: حصلتني من كل شيء. أين سيكون الاختبار على سن 21؟
1: قلت بالعشرين، يعني أنت وربما قبل ذلك،
0: وربما قبل
1: وكأنك
0: ذلك.
1: تشير إلى موضوع التربية هنا،
0: إنه
1: الرب أبنانا. نعم
0: نعم. فبالتالي مسألة أن أستعيذ بالله، أن أدعو الله عز وجل، كلها أبواب خير، أبواب خير.
1: صح.
0: الله تبارك.
1: صح.
0: وتعالى العبد لا يعرف مقدار ما تجتال الشياطين به بني آدم، فالاستعاذة هذه الاستعاذة تمنع كثيرا مما يخطط له إبليس. إبليس الشيطان في عالم الغيب، في عالم الغيب. فنحن حينما نستعيذ بالله عز وجل الذي علمنا الاستعاذة، لو كانت وحاشا لله لو كانت الاستعاذة بالله عز وجل تسبب له عبء، أو هو لا يريد منا سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يعطينا وأن يهبنا، لما يسر لنا الاستعاذة.
1: صح.
0: لكان مثل باقي المليارات من البشر الذين لا يستعيذون بالله من الشيطان الرجيم ولا من الفتن ولا من غير ذلك، لكن الله يسر على لسانك أن تستعيذ به وأن تتقرب إليه بهذه الاستعاذة. ثم قد يكتوي الإنسان بشيء من الامتحان والاختبار ليزداد استعاذة لا ليهرب من الاستعاذة.
1: الله أمرنا بالاستعاذة به.
0: نعم.
1: فبماذا أمرنا للاستعاذة؟ ممن أمرنا بالاستعاذة؟

0: استعاذة، يعني أن نستعيد مم أن نستعيذ ممن؟ ما هم من هم الأطراف الذين يترتب على المسلم غير الشيطان أن يستعيذ بهم؟
1: تبارك الرحمن على هذا السؤال الطيب. الآن عندنا الاستعاذة بالله مباشرة، هذه أصلا هي عبارة عن قربة للعبد وهبة من الله ومنة منه على العبد، أنه جعل الدعاء له مباشرة.
0: صحيح.
1: وجعل الاستعاذة به مباشرة، سبحانك يا ربنا. هذا درس تربوي لنا كمسلمين أن نتقرب من الله عز وجل في طاعاتنا. فأما مما نستعيذ وممن نستعيذ، نستعيذ بالله عز وجل من أول لحظات يومنا وحتى نختمها، أن نضع جنبنا على الشق الأيمن ونستعيذ بالله ونختم ليلتنا، نختمها بالاستعاذة بالله من النفس البشرية ذاتها. حينما
0: من
1: علمنا
0: نفسنا.
1: النبي صلى الله عليه وسلم حينما علمنا أن نستعيذ بالله من البخل والجبن، هذا البخل والجبن أمر ذاتي داخلي، نستعيذ بالله منه، نستعيذ بالله من الشك،
0: نستعيذ
1: والريب
0: من قهر الرجال.
1: قهر الرجال قل تأتي من الخارج
0: كمان.
1: لكن أول ما يبدأ الاستعاذة من هذه النفس، قل أعوذ برب الناس.
0: أنا بدي أتوقف عند هاتين الصورتين يا دكتور.
1: نعم،
0: وهن اللي بسموه يعني
1: المعوذتان.
0: طب المعوذتان وفي تفاصيل في السورة، الله سبحانه وتعالى يبدأ سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ثم يبدأ الناس قل أعوذ برب الناس. لماذا هون التباين؟ ما الحكمة من هنا رب الفلق هنا رب الناس، وثم يطلب منا أن نستعيذ في الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور، إلى آخره؟
1: جميل. دعنا طبعا، تكلم المفسرون في هاتين السورتين أشياء كثيرة جدا جدا، حتى قد ألفت فيها أحيانا مجلد كامل.
0: صحيح.
1: بالمعوذتين، لأن السورتين يرتبطن بأمر مهم جدا على مدى حياة الإنسان. فسورة الفلق جاءت وتتكلم عن مسألة الاستعاذة بشيء مهم جدا، ألا وهو الحسد. والحسد أمر معنوي. هذا الأمر المعنوي الذي غالبه، لا أريد أن أقول كله، غالبه أمر غيبي. في حين أن سورة الناس وبدأت قل أعوذ برب الناس أنها تشير إلى هناك بعض الأمور التي كما تفضلت قبل قليل وذكرتنا بما تعلمناه من سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما أن نستعيد من قهر الرجال. فقهر الرجال، هؤلاء ناس يسعون لقهر الضعفاء، يسعون لقهر الضعفاء. من أجل ذلك، من يعني مثلا الإمام الغزالي رحمة الله عليه كما في بعض المواطن وهو يتكلم عن الاستعاذة، وبالمناسبة تكلم واسترسل عن الاستعاذة والحسد وما شابه، مثلا من دعائه في هذا الكتاب: اللهم إنا نعوذ بك من عدم التوفيق لحسن العمل والركون إلى طول الأمل، نعوذ بالله من الآثام وأكل المال الحرام، ومن ظلم الضعفاء والأيتام، ومن سخط الملك العلام. يعني هنا مسألة إنه الواحد حتى يستعيذ من ظلمه، من ظلمه للآخرين ومن ظلم الآخرين لك. فجاءت قل أعوذ برب الناس توحي إلى هذا الأمر، أنك يا أيها الإنسان أنت قد تكون في لحظة من اللحظات كما هي في سورة الفلق، قد تكون أنت حاسدا أيها البعيد عنا، حاسدا للآخرين، فإياك أن تحسد الآخرين، واستعذ بالله من حسد الآخرين، ثم إياك أن تظلم الناس، واستعذ بالله من ظلم الناس. أما الاستعاذة فبابها واسع، أنا أرى يعني والله أعلى وأعلم، أقول والله أعلى وأعلم، أن باب الاستعاذة مقابل لباب الدعاء.
0: مقابل لباب الدعاء. هل هنالك دكتور
1: نعم
0: دكتور، هل هنالك فقه للاستعاذة؟

0: يعني
1: اي نعم. الان كتب الفقه، الساده الفقهاء تناولوا جزيئات حياتنا البسيطه والقويه والعظيمه. نعم. على مستوى الفرد والاسره والمجتمع والامه. فبالتالي نجد ان خاصه في الكتب المطولات نجد انها تناولت حياتنا بشكل واسع جدا واسع جدا. استخلص الكثير من طلبة العلم خاصة في زماننا الحالي ما يسهل على الناس قراءة هذه الأمور الفقهية، فقالوا فقه الدعاء، فقه البسملة، فقه الاستعاذة، فقه كذا، وإلا فهي أمور ذكرها القرآن الكريم، أمور ذكرتها السنة النبوية، أمور هي عبارة عن مكتوبة في كتب الفقهاء استخلص منها. فنحن حينما نقول فقه الاستعاذة يعني أنه متى نستعيذ، مثلا كما في الآية الكريمة من سورة النحل، وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن سورة وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إلى آخر الآية. وبالتالي نحن الآن الاستعادة هذه لها فقهيات، مثلا في الصلاة كم متى أستعيذ؟ بعض الفقهاء يقولون أنه مع كل ركعة تستعيذ، بعضهم قال لا، تستعيذ في أول ركعة، في أول ركعة، والباقي، وهذا الذي أراه والله أعلى وأعلم، والباقي تبسمل مع سورة الفاتحة بسملة بدون الاستعاذة. وإن استعذ فلك سلف في ذلك لا بأس. فبالتالي الاستعاذة تأخذ فقه، متى أستعيذ متى لا أستعيذ. يعني مثلا الله يكرمكم عند الدخول إلى الحمام، أستعيذ قبل الدخول ولا بعد الدخول؟ يعني رأيين عند العلماء، أرجحها والله أعلى وأعلم قبيل الدخول،
0: في باب التزكية.
1: أي نعم.
0: هنالك يعني موروثات أو ربما يعني اليوم نقرأهم في أدبيات التزكية يعني لدى بعض مشايخنا، أنه في أوراد للتزكية فيما يتعلق بالاستعاذة من الشيطان الرجيم، المعوذات، هل هذه يعني تفيد في تحصين النفس الإنسانية من الشيطان، وهل تصف في باب الاستعاذة؟
1: هي على كل حال الأحاديث اللي واردة في الاستعاذة أحاديث كثيرة جدا.
0: نعم.
1: أحاديث كثيرة جدا، منها المتفق عليها ومنها المتواتر ومنها الضعيف الذي يؤخذ به، وبالتالي الاستعاذة موجودة في حياتنا كلها. الاستعاذة موجودة في حياتنا كلها منذ بدء حياتنا الصباحية، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاثا، منها عندما تخرج من المنزل بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك من كذا وكذا إلى آخره، الحديث عند دخول بيت الخلاء، عند الخروج منه. فالاستعاذة طبعا الدعاء عند الخروج منه، فالاستعاذة أيضا عند العبادات والطاعات، لأننا حينما أريد أن أقرأ كتاب ربي سبحانه وتعالى، حينما أريد أن أصلي، تأتي عندنا كثير من المشاغل في الذهن وتطرأ على الإنسان كثير من الواجبات التي كان يكون قد نسيها قبيل قليل، يتذكرها مع أول صفحة من كتاب ربنا. من أجل ذلك كان من فقه الاستعاذة أن يستعيذ. وطبعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، كلاهما صحيح. فبالتالي يستعيذ عند وقبيل قراءة القرآن، ويستعيد أيضا. هناك لابد أن ننتبه وحتى لا يفوتنا التذكير في بعض الأمور بعد إذنك بارك الله فيك.
0: تفضل
1: سيدي. جزاكم الله فضلا. عندنا ننبه على أن الاستعاذة درس، هي دروس عظيمة، ليست مدرسة عظيمة الاستعاذة، لأنها تحصنك من أمر غيبي.
0: نعم.
1: وتحصنك من أمر طرأ عليك، وحتى لا يتشبث في إيمانك ويخلخل إيمانياتك. فتسأل الله الثبات، وتسأل الله عز وجل، وتستعيذ من الشك ومن الريب. وعندنا من دروس الاستعاذة العظيمة أن الاستعاذة لها مواطن مهمة جدا، مثلا عند الغضب.
0: نعم.
1: عند الغضب.
0: صحيح.
1: الآن كثير من المشاكل التي نقرأ عنها، نسأل الله أن يحفظ مجتمعنا بأمن وأمان وسلم وسلام وزيادة إيمان، اللهم آمين آمين. اسأل كل واحد صار معه مشكلة.

0: إلى مع ابن عمه، مع أخيه، مع زوجه، زوجته إلى آخره. لو نسأله بعد قال والله ساعة غضب، يا الله ساعة غضب. طب ها من السنة الكريمة، من القرآن الكريم، استعد بس. النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ لذلك الذي حد واحمرت وجنتيه وأوداجه، قال إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد كل الغضب هذا الذي يورث
1: في دواء عيل
0: بعيل وعشير بعشيرة ويخلخل ميزان المجتمع، المودة والألفة. بديش أحكي شيء آخر.
1: أنا بدي يعني بدي أختم الحلقة في
0: نعم.
1: يعني في بيان و يعني من فضيلتك
0: تفضل.
1: توقفت عند قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. اليوم في اليوم هروب لا الخرافة، وبتعرف بعض الذين يصابون الله يعني عافينا جميعا يذهبون إلى ما يسمى أحيانا بالرقي، ما يسمى بالسحر، ما سمى كذا. الاستعاذة بغير الله هنا في الآية الكريمة وخاصة بالجن تزيد الرهق، يعني ما بتحل المشكلة. ما رأي فضيلتك في هذا؟
0: بارك الله فيك، ولعلي أجيب عن خبرة وتجربة.
1: تفضل.
0: بارك الله فيك. غالب الذين يرقون الناس على طريقة السنة النبوية
1: نعم.
0: لابد لهم أن يسألوا الحالة سؤالا مهما، سؤالا مهما
1: نعم.
0: يعني في يوم من الأيام يوم ما كان عندي شوية اجتهاد في هذه المسألة، أي نعم توقفت عن ذلك، لابد أن أسأل سؤالا، هل نعم. ذهبت إلى عراف؟
1: أه.
0: كل الحالات التي ذهبوا فيها إلى عراف يزداد صعوبتها زيادة اضطرادية على قدر ما ذهبوا إلى العراف.
1: ماشي ما شاء الله. يعني
0: فإذا ذهبوا إلى العراف مرة، إذا كان العلاج يحتاج إلى ساعتين، العلاج سيحتاج إلى 6 و8 ساعات.
1: زادوهم رهقة.
0: زادوهم رهقة. فبالتالي الآن الذين ذهبوا، وكل الحالات التي نراها بأم أعيننا ولم تنفع معها الرقية، أولئك الذين ذهبوا إلى العرافين وذهبوا إلى
1: استعاذوا بالجن،
0: واستعاذوا بالجن عياذا بالله من الشيطان الرجيم. فهذه دعوة كل واحد يشك بنفسه إنه إلى آخره يلتزم الرقية الشرعية حتى وإن طالت، وأفضل من يرقيك أنت أيها الإنسان
1: نفسك. بارك الله نفسك. فيك فضيلة الدكتور
0: فيه.
1: وجزاك الله كل خير. سامحنا احنا دائما بغلبك والله يا دكتور، لكن والله محبة
0: نحتسب الأجر والثواب. الله يبارك.
1: الله الله يجعله
0: شكرا.
1: الله يجعله في ميزان حسناتك ان شاء الله. انتهى وقت هذه الحلقة. في نهاية تسمحوا لي ان اكرر شكري الجزيل لضيفي العزيزين العالمين الجليلين فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق أبو البصل أستاذ الشريعة في جامعة اليرموك، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد الزبن أستاذ الشريعة في جامعة الزرقاء الخاصة. أشكر زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: الأوراق الخمس. خمس أوراق تقرأها بأذنيك وكنوز وفيرة تغرفها بيديك.
3: أوراقك الخمس تلك تذكرني بما كتبه الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري: مر بتعلم العربية فإنها تدل على صواب الكلام، ومرهم برواية الشعر فإنه يدل على معالي الأخلاق.
2: وللخليفة عمر رضي الله عنه قوله هذا: تفقهوا في السنة وتعلموا العربية فهي تثبت العقل وتزيد في المروءة.
3: فإلى وريقاتنا العربية الجميلة إذن نطالعها واحدة واحدة،
2: وإليها معا نستخرج الدر من مكامنها وغوامض النحو والمعاني من جنباتها.
3: الورقة الأولى.
2: اسم ومعنى. خالدة. خالدة اسم علم عربي قديم للمؤنث، ومعناه الباقية إلى الأبد أو التي تدوم إلى ما لا نهاية، ومذكرها خالد.
3: والاسم خالدة معنى آخر، وهو نبات من فصيلة المركبات تدوم أزهاره طويلا ويزرع للتزيين.
2: والخوالد هي الحجارة لطول بقائها، أو الجبال لأنها تدوم طويلا جدا.
3: الورقة الثانية.
2: المعنى المجازي. عدل. عدل هو ما قام في النفوس أنه مستقيم، هذا هو المعنى الحقيقي. ومن كلمة العدل نشأت معاني مجازية كثيرة، مثل العدل الحكم بالحق.
3: ورجال عدل أي ذوو عدل، كذلك نساء عدل. ثم العدالة والعدولة والمعدلة والمعدلة، كله العدل. والعدل الذي لم تظهر منه ريبة، والعدل في الحكم.
2: وفلان يعدل فلانا يساويه، وعدل الموازين والمكاييل سواها، وفلان عدل بفلان يساويه. والعدل والعدل والعديل سواء، أي النظير والمثيل. والعديل الذي يعادلك في الوزن والقدر، والعديل من عادلك من الناس، وعدله قيمته.
3: وعدل الرجل في المحمل وعادله، أي ركب معه. وعديلك هو المعادل لك. والعدل هو نصف الحمل، والعديلتان هما الغرارتان، لأن كل واحدة منهما تعادل الأخرى.
2: والاعتدال توسط حال بين حالين في كم أو كيف، ومعتدل بين الطول والقصر.
3: واعتدل استقام، وعدل الطريق مال، وعدل إليه عدولا
4: رجع.
2: والمعادلة الشك في أمرين، فيقال أنا في عدال من هذا الأمر، أي في شك منه، وعادلت بين أمرين أيهما آتي.
3: وفرس معتدل الغرة إذا توسطت غرته جبهته فلم تصب واحدا من العينين ولم تمل على واحد من الخدين.
2: والعدلية هي المركز الذي يقيم فيه القضاة العدل، كذلك الكاتب بالعدل، وهي وظيفة يتولاها كاتب عادل.

0: الورقة الثالثة.
1: لعبة الحروف. الرمق.
0: كلمة الرمق تعني بقية الحياة أو بقية الروح أو هو آخر النفس، والرمق هو القليل من العيش، والرمق القطيع من الغنم، والرمق الفقراء، ورمقه أي نظر إليه، والرمق الحسدة، والرمق الضعيف من الرجال.
1: أما إذا بدلنا مكان الأحرف فإننا نحصل على معان مختلفة، مثل قمر، وهو القمر الذي يعكس ضوء الشمس فينير الليل المظلم، والقمر لون يميل إلى الخضرة.
0: والمقر هو ثنية قاظمة، والمقر جبل لبني تميم، والمقر هو المكان الذي يستقر فيه الإنسان. الورقة الرابعة.
1: الخطأ
0: والصواب.
1: يقولون أرج الورد الغرفة، وهذا خطأ.
0: والصواب عطر الورد الغرفة، أو عبق أريج الورد بالغرفة، أو فاح أرجه في الغرفة، لأن من معاني أرج،
1: أرج بين الناس، أغرى وهيج.
0: أرج بالسبع، صاح به وزجره.
1: أرج فلان النار أو قدها، ويقال أرج الحرب أو قدها أيضا.
0: أرج الأمر، روجه وأشاعه.
1: وتأرج المكان، انتشر به الطيب.

0: الفرق بين الجمال والنبل أن النبل هو ما يرتفع به الإنسان من الرواء ومن المنظر ومن الأخلاق والأفعال، ومما يختص به من ذلك في نفسه من غير إضافة. يقال رجل نبيل في فعله ومنظره، وفرس نبيل في حسنه وتمامه.
1: والجمال يكون في ذلك وفي المال وفي العشيرة والأحوال الظاهرة، فهو أعم من النبل. يقال في المال والعشيرة جمال، ولا يقال في المال نبل ولا هو نبيل في ماله.
0: والجمال يستعمل أيضا في موضع الحسن، فيقال مثلا وجه جميل، كما يقال وجه حسن، ولا يقال نبيل في هذا المعنى.
1: ويجوز أن يكون معنى قولهم وجه جميل أنه يجري فيه السمن، ويكون اشتقاقه من الجميل وهو الشحم المذهب.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد رحمه الله تعالى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

خلق الإنسان